0: كأنه من أبناء تهامة من خلال لكنته. كنا نتمنى أن نعرف اسمه ومن أين اتصاله، لكن انقطع الخط من عنده. 01-282-005. ألو؟ أيوة أيوة، من معنا؟
1: عبد السلام من ماري.
0: عبد السلام؟
1: أيوة.
0: من أين اتصلك يا عبد السلام؟ وراح عبد السلام ما دريناش من أين اتصاله. 01-282-005. ألو؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معك علي محمد جحبر الخبسي من الخوخة.
0: حياك يا يا علي، من أبناء الخوخة؟
1: نعم.
0: اتصالك من الخوخة؟
1: نعم من الخوخة.
0: كيف مشاعر الناس عندكم في الخوخة بعد تحرير الساحل الغربي والخوخة أيضا؟
1: والله أن الآن الأوضاع الحمد لله بعمان وعمن، والحمد لله الآن بأحسن حال. يا أما من صادق من صادق أنهم يوم كانوا يتواجدون هذه الدواعش، كم من انتهاكات، كم من لا يعني لا تقدر أي حد يخرج الحريم، إذا خرجت الحرمة اغتصابات من قبل الجيش السوداني من سابقا والأمن المرتزقة هؤلاء. والآن الحمد لله تحررنا بإذن الله وبفضل هؤلاء المجاهدين وبفضل القيادة وبفضل السيد الله يحفظه والله ينصر على هؤلاء الأعداء.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، اللهم له الحمد.
0: وبتسمعونا
1: هؤلاء ولد طارق عفاش المرتزقة هؤلاء يبيع سألك بالله عرضه، هو عرضه بالريال السعودي مقابل الريال السعودي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله تحررت اليوم،
1: تحررت الحمد لله الآن بعمان، تخرج الناس وفرحين ويخرجوا بعمان أينما صرح تصرح تخرج، يعني ما بش خوف. يا أما سابقا لا تقدر النساء تخرج، لا يقدر هذا يخرج، كان اقتصادات انتهاكات، يعني الله يعلم بهؤلاء الإجرام الذي كان ارتكب بالخوخة وبذباب وبهذه المناطق اللي يسيطر عليها الدواعش.
0: ما كانوا يتعاملوا معاكم باحترام يعني؟
1: إيش ما بش معاملة احترام، ما بش يعني أقول لك إذا خرجت امرأة بالخبط تحطب أو شيء يجي جندنة لك، يعني من هؤلاء أنت تدرس عالي اغتصابات، يعني لا عمل لا عمان. لكن اليوم الحمد لله بفضل الله بفضل القيادة الآن بعمان نخرج نصرح، اللهم له الحمد.
0: لما عرفتوا أنه المجاهدين وصلوا إلى الخوخة كيف كانت مشاعركم؟
1: إيش مشاعر؟ لا يعني لا يتصور الحمد، يعني بحمد، يعني كنا والله ندعي ليل ونهار وندعي أن الله أن ينصر المجاهدين أن يحررونا من هؤلاء الطغاة.
0: فضل من الله، الحمد لله استجاب الله دعاءكم.
1: الحمد لله، كنا والله ندعي ليل ونهار إن الله يسدد رميهم ويحررنا من هؤلاء. كانوا يقولوا أنهم حوثيين، مدري ما يفعلوا مدري ما يفعلوهم، هذا كله كذب.
0: مثلا سمعت أنه بتوصل رسائل من المرتزقة إلى أهل الخوخة والمخا، بيقولوا لكم في الرسائل عاد إحنا نرجع ومش عارف أي شو، تهديدات، هل هذا صحيح؟
1: تهديدات يا حبي يا خبر، كيف بترجع؟ لو كنت بترجع أنت كنت معك يعني آلاف الجنود، كانت والله العظيم من الجنود موجودة أكثر من المواطنين. إذا كانت بترجع ليش خرج؟ هذا لبقوة الله، لأن هذا الحوثي قاتل على عيش، يقاتل على حق، أنت قاتل على باطل، أنت توالي من؟ هذا يوالي الله، أنت توالي اليهود.
0: هل كنتوا تشوفوا مثلا قوات غير يمنية في الخوخة؟
1: نعم، كان يجي في قوات سعودية، في سودانيين، بو أمريكيين، بو من جميع الأجناس، من جميع اليهود. ولكن الحمد لله اليوم الخوخة ما يوجد فيها إلا أنصار ربي، الحمد لله.
0: الوضع المعيشي كيف؟
1: الوضع المعيشي الحمد لله تمام، الأسعار تمام، متوفر كل شيء، اللهم له الحمد.
0: فضل من الله، الحمد لله، الحمد
1: فضل
0: لله،
1: فضل من الله،
0: ما نزيده إلا حمد وشكر. وهو أهم حاجة الناس في هذه المناطق. تلاحم مثلا أبناء الخوخة مع القوات المسلحة؟
1: نعم
0: شاركوا،
1: نعم بعضهم شاركوا، وبعضهم الذي كانوا مسجلين مع الدواعش منهم من شرد ومنهم من سلم نفسه ومنهم
0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله اللهم ولا الحمد.
0: سلام الله عليك يا علي.
1: نطلب زامل لو سمحت.
0: اتفضل.
1: من عرض نيدي إلى يقتلك من ذيب بارز مخاليبه.
0: بشر بعزك إن شاء الله يلقاها المخرج وبشر بعزك.
1: يا الله مع الله
0: مع الله مع الله. علي محمد من الخوخة المحرر.

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا عبد الله؟
0: سلمك ويعافيك. من معنا؟ الله يسلمك.
1: من؟ عبد إبراهيم عبد الله.
0: عبد إبراهيم.
1: محافظة الحديدة مديرية الضحي.
0: من الضحي. حياك يا عبد إبراهيم.
1: الحمد لله. أول مرة أشارك معك.
0: فوق العين وفوق الرأس. تفضل.
1: حياك الله يا سيدي براسي. أنت على رأسي وين؟
0: أنت مستهدى والقادة.
1: أنت مستهدى والقادة والله.
0: يحفظك.
1: أتألمنا منكم. وأيوة ثبات كل شيء منكم من أسماء.
0: وإحنا من ثباتكم. أنتوا حارس البحر الأحمر.
1: إن شاء الله إحنا جميع الجمهورية حراس بإذن ربي.
0: فضل من الله الحمد لله.
1: أنا وأنتم السيد فضل الله ثم فضل السيد عبد الملك تاج راسي وإن.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: كيف أنت عبد الله بخير؟
0: والله الحمد لله مع البشارات والانتصارات الواحد.
1: إلا الله ما الحمد.
0: وأنتم كيف تلقفتوا هذه البشارات والانتصارات؟
1: الحمد لله في الله ما الحمد الله وشكرا لله.
0: في الحديدة.
1: هاي أحسن بشارة إن شاء الله تحرر جميع مدرسة الجمهورية بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله.
1: أنا الحمد لله تعبك واصل بإذن الله من يوم رضوان للصباح الفجر.
0: الحمد لله الذي ثبت.
1: جميع السند ومطيع كافة الزملاء.
0: سلام الله عليهم أجمعين.
1: الله يسلم عليهم سلام لهم جميعا.
0: وعليك من الله السلام.
1: حمود. الشرف.
0: أكيد. حمود.
1: حمود محمد الشرف يحفظه ربي.
0: وكلهم بيبلغوك السلام.
1: بياك الله. أنا أول مرة أشارك معك.
0: فوق العين فوق الرأس.
1: أي خدمة لك عم عبد الله.
0: ما أستغني أبدا.
1: الله بدي أمر لك مدير أمر برامج كلها.
0: الله يحفظك ويبارك في عمرك.
1: يحفظك ربي.
0: الجميع.
1: والله العظيم خلاص سمع لك أنت سمع ما يبدأ لك الراديو يسكت.
0: الحمد لله الحمد لله الذي الحمد ثبتنا وعاننا ونصرنا وعشنا هذه اللحظات فضل من الله الحمد لله.
1: اللهم الحمد لله والحمد والشكر أنا أصدق هذا الليل عندك. معك.
0: فوق العين فوق الرأس وأنا سعدت كثيرا باتصالك.
1: الله يحفظك يا مصر.
0: الجميع ما أستغني أبدا.
1: لك الحمد.
0: سلامي بالله. للجميع.
1: الله يسلمك في أمان الله.
0: مع الله مع الله. عبد إبراهيم من الضحي الحديدة 01-28-2005 بنستقبل اتصالاتكم مع هذه الانتصارات مع عملية والله أشد بأسا وأشد تهنكيلا تحرير الساحل الغربي

0: بنستقبل اتصالاتكم. الو،
1: معك محمد فاضل يا اخي من صنعاء.
0: حياك يا عم محمد، تفضل.
1: يا اخي اقسم بالله اذا اتاخر صنعاء بتعرضك تضغط عليك قسما بالله يا اخي عبد الله.
0: ما هو؟
1: اذا بتضغط عليك داخل صنعاء قسما بالله.
0: كيف؟
1: بيضغطوا عليك داخل صنعاء إذا قريبة
0: على موجة إذاعة صنعاء. عقبال لما يتحرر بث إذاعة صنعاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: من أي ضغوطات ومن أي زحف من أي موجة إن شاء الله. كيف شفت تحرير الساحل الغربي يا عم محمد؟
1: يا أخي بنا أقول لك يا أخي ما استوصف لك أبدا، لأن أنا تعبان في مستشفى الشرطة.
0: الله يدي لك الصحة والعافية. ما فيك؟
1: عندي الفحلات يا أخي، عندي الفحلات وعندي بروستات وعندي أكياس فلات.
0: الله يدي لك الصحة والعافية. وش في كل مريض يا الله.
1: يا لك يا أخي وإلى الأحرار في أهل الشعب اليمني وإلى الشرفاء الوطنيين ومع السلامة.
0: كم لك مرقد في مستشفى الشرطة؟
1: لي أسبوع وأنا في المستشفى أسبوع.
0: وبتسمع الإذاعة وأنت في مستشفى الشرطة؟
1: أيوة.
0: الله يدي لك الصحة والعافية وتقوم لنا بسلام.
1: بضغطوا عليك يا أخي إذا داخل صنعاء، أنا بنسمع طول الأيام من داخل صنعاء.
0: أنت من أبناء محافظة حجة صح؟
1: يا أخي الشيخ محمد فاضل من الهنوم عمران.
0: من الهنوم عمران وبتشارك معنا وبتعالج في صنعاء؟
1: أيوة لكن بتحصل ظروف ما بنسمعها.
0: يدي لك ربي الصحة والعافية.
1: مع السلامة.
0: مع الله مع الله. الله يشفيك ويقلع عثرتك. ابن الهنوم محافظة عمران بيشارك معنا في العادة من الهنوم عمران، اليوم بتعالج في مستشفى الشرطة وبيسمع الراديو ويشارك معنا. الله يطيل لها الصحة والعافية. كل مريض يا الله، كل جريح، ومن صلى على محمد وآل محمد.

0: الو الو، انت على انت على الهواء. الو
1: محمد الله،
0: حياك. من معنا؟
1: معك ناصر الحمديري.
0: من
1: ناصر الحمديري؟
0: من اين اتصالك؟
1: من يريم.
0: من يريم؟
1: ايوه.
0: بس والله ما عرفت اسمك ولو سوء ادب. اسمك الاول
1: نافر. نافر
0: نافر.
1: ايوه نافر بحب.
0: حيابك من يريم. رسالتك مع الانتصارات.
1: شكرا للقوة المسلحة اللي ضربت السعودية في دخل المحاضي. نشكر الله كلهم.
0: الحمد لله وكل المجاهدين.
1: والله ينصرنا وينصر اليمن كامل.
0: يا الله يا الله.
1: والله يحفظكم ويجبركم. والله ينصر
0: الجميع. يا الله يا الله يا الله.
1: تحياتي لك يا عبد الله.
0: لك التحية والسلام. 01-282-0005.

0: الو الو الو،
1: اهلا يا استاذ عبد الله. اول قبل قليل انفصل الخط من ضعف التغطيه
0: الذي قلت لنا. وصلك الخبر وانت في العمل؟
1: هيثم، هيثم المعيني، محافظه حجه، مديريه اسلم.
0: حياك يا هيثم من اسلم محافظه حجه.
1: قبل انا بدات اتفاعل والخط انقطع بسبب ضعف التغطيه. تحيه.
0: ايوه لما قلت انه وصلتك البشاره.
1: والله انه وصلتني البشاره من احد الاصدقاء.
0: الحمد لله.
1: فظلت دموعي فرحا وعزه وكرامه واباء.
0: الحمد لله. سلام الله عليك يا هيثم.
1: سلام الله عليكم وعلى كل العاملين في إذاعة صنعاء. اليوم الساحل الغربي تنفس السعادة، تنفس العزة والكرامة، تحرر من الهيمنة والطواغيت واليهود الذين هم خدام أصلا، هم يخدمون اليهود والنصارى، وهم حثالة اليمن هؤلاء اللي يخدموا اليهود والنصارى والسعودية أذنبه. هؤلاء هم حثالة اليمن، ولو أنهم يمنيين وأنهم باختلافنا اختلاف مش على هذا المدى، لكنهم حثالة الشعب اليمني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بتحرير اليمن كاملا، كل شبر من اليمن. وهذه البداية يا أستاذ عبد الله.
0: يا الله يا الله.
1: وأنا لي الشرف أني أول مرة أوصل معك، لي مشاركات مع الأستاذ سند الكميم، وأنت الأول مرة ومعي مشاركة لو سمحت.
0: تشرفت بك. تفضل تفضل سريعا.
1: زلزل يا صوت الحرية واصنع مفعول الذرية، ضربة جوية بحرية يا غزة حبك بدمانا. احنا لجراحك نتألم، يرخص من أجلك وحودا، بنحارب والبادي أظلم، لا لن نسكت لن نتوانى. لكبارك وطالك احنا زلزالك وثقالك، دونك بالجودان الثانى، بنشارك فرحك وحزانك، بالعزم لسان الطوفاني يخزي اللي باعه من خارك. القدس وغزة بدمانا، يا فلسطين الشعب الطاير، صامد رحمة صامد رغم الجرح الغاير، والعالم مستسلم حاير، الخانق في العيش مهانة. بتصعيدك أثبت صمودك، ورعب إسرائيل صمودك، ذوقهم من بأس جنودك، نكل عبادي الأوثانة. تحية لكم يا أستاذ سناء عبد الله. هذا هو زامل عبد الله السبعي، بس لا أعرف الشاعر من هو، أنا حافظ له وأهدي له التحية إذا هو الآن يسمعني.
0: يوصل بإذن الله.
1: أهدي له التحية.
0: له السلام والتحية.
1: ولكل الطاقم ولكم أيضا.
0: سلام الله عليك.
1: المخرج يطلب المخرج، من هو المخرج؟ حفظ الله الحرام.
0: ما بش غيره. أيوة حفظ الله.
1: أطلب منه رمينا بسهم الله زامل عيسى الليل.
0: بإذن الله. حاضر.
1: تحية لكم.
0: لك التحية ولكل أبناء أسلم محافظة حجة، أنا قد زرتها. سلام الله عليكم.
1: لا ما ينقد وصل.
0: في بداية العدوان
1: لأي مكان بالضبط؟
0: في أسلم المركز الصحي، في المركز المديرية.
1: مركز المديرية؟
0: نعم.
1: حفظك الله. والله للشرف إذا زرت أسلم.
0: لي الشرف
1: إذا زرت أسلم، إن شاء الله يكون لنا لقاء
0: بإذن الله. بإذن الله.
1: حفظك الباري وعانت
0: وإياك والسامعين.
1: لأن أنتم جبهة إعلامية عظيمة.
0: إحنا كلنا جبهة.
1: البث قبل قليل كان مقطوع عندي، يعني تعقد عندي الأمر، لكن بعد ما اشتغل البث أني مكير.
0: الحمد لله، فضل من الله.
1: والله العظيم لأنه أنتم، أنا إذا ما بش عندي إمبثري أو رادي خلاص أقول العدو وصل. وأنا في العمل أقول العدو، لكن لا جدني بس معكم يعني بالمعنى ويصل.
0: ولهذا بنزعجوا من إذا عط سمع. الحمد لله الحمد لله ان انتم بتكيفوا بتستمتعوا بتسمعوا البث. الحمد لله بالحاصل، فضل من الله.
1: نعم نعم، وبنوصل صوتنا ويعني هذا الان هذه الانتصارات، يعني ان شاء الله اني بدايه الطوفان سيحرر اليمن كامل، سيحرره من هؤلاء السعوديين والاماراتيين والذين ينهبون في ثروات الشعب اليمني ويريدون يحنقونا ويحاصرونا.
0: هيهات لهم ذلك.
1: هيهات لهم، هيهات. ولن نرضى ولن نستكين حتى نحرر كل شبر من أرض الوطن. اليوم نحن قدمنا لهم كفعة يعني لن ينسوها إلى أن تقوم الساعة. ما دعوه في المخرى وفي ميناء البخرى من ثكنات عسكرية وتحشيدات وأسلحة صارت بأيدي المجاهدين بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد القائد وأن يعمي عنه عيون الأعداء.
0: يا الله يا الله.
1: في أمان الله. لا أريد
0: اتصالك يا هيثم من أسلم محافظة حجة انتصار، ووصول أيضا علي محمد من الخوخة المحررة انتصار، ومن عمران أبو علي من انتصار، ومحمد المهاجري من ماوية تعز. هذه هي انتصارات ثباتنا ووفاءنا ومحبتنا وإيماننا وقناعتنا. هذه هي مشاعرنا وهذه هي معنوياتنا وهذا هو اليمن الواحد فضل من الله. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يحفظك ويبارك في عمرك هيثم من أسلم محافظة حجة، سلام الله عليك وعلى كل المتصلين والسامعين.

0: المتصل رقم 19. عاد احنا من متصل يا رب عونك وراجع من تتأهدي. الو الو، انت على الهواء.
1: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالرضا والنعيم. من معنا؟ تفضل، انت على الهواء. المتصل رقم 20. فضل من الله. ابو عبد السلام الاسدي من صنعاء، ابو دارس من الحي، ما محمد المهاجري ماوية، تعز، ابو علي العمدي دمار، عبدو علي زبيد، ابو علي القفل عمران، عبدو حسن غازي دمت الضالع، تقية وزوجها صالح الكويس عمران، ابو صقر العلواني من تعز، العلواني من تعز، محمد حسين الاسكندر اب ذي سفال، ابو عمار متصل ما عرفنا اسمه، عبد السلام، ايضا علي محمد من الخوخة المحررة فضل من الله، عبد ابراهيم من الضحي محافظة الحديدة، محمد فاضل ابن لهنوم محافظة عمران، المريض المرقد على أسرة الشفاء شفاه الله وعافاه، وكل مريض يا الله وكل جريح في مستشفى الشرطة محمد فاضل، ومتصل من يريم، وأيضا هيثم من أسلم محافظة حجة فضل من الله. لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 3:23.

إن شاء الله مثلا يوم الاثنين شاكل معاكم بإذن الله. بإذن الله بنستقبل اتصالات من المديرية المحررة من الآن بإذن الله. يوم الاثنين سأكون معكم بإذن الله. نستقبل اتصالات من المديريات السبع الست المحررة بإذن الله. بإذن الله من حيث من المخا من الخوخة

من زقر، إذا أبو متصلين من زقر، جزيرة زقر من الجزر اليمنية، من حنيش الكبرى والصغرى، من ميون، من جزيرة ميون. مالك أنت؟

من موزع، من جبل حبشي، من الوازعية، من الخوخة، من المخا، ومن ذوباب بإذن الله، والجزر اليمنية، والجزر اليمنية من زقر، من حنيشة الكبرى. يا مالكم بإذن الله. 01-282-005 سجلوا الرقم عندكم، وموعدنا يوم الاثنين بعد الساعة 12 منتصف الليل لأربع فجر، والمجاهد مع الله. 01-282-005

حتى وإن استقبل الزميل سند عبد الكميم من المديرية المحررة يوم غدا يوم غد وقد إحنا الأحد. إذا استقبل من المديرية المحررة قوة القوة وإحنا نوفي ما نقص. يوم الاثنين يستقبل اتصالات من المديريات المحررة من موزع، من جبل حبشي، من الوازعية، من الخوخة، من المخاء، من ضوباب، من ميون، من زقر، من حنيشة الكبرى والصغرى،

قبل أن نغادركم. وما عب نغادر شما الحين والله انقدوا على مدار الساعة وإننا راقد وبين تخيل العميد يحيى سريع تصدقوا بالله قد فيني مرض اسمه العميد يحيى سريع بين رقود واقف بين عيش البيانات صدقوا بالله عبش ما عبش معنا هم لا بيانات قواتنا المسلحة فضل من الله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

129 غارة جوية العدو السعودي على 7 محافظات. قواتنا المسلحة دكت تحشيدات العدو السعودي في شرورة بالصواريخ والمسيرات. الدكتور بن حطور: جرائم العدو السعودي بحق الشعب اليمني في شماله وجنوبه ظاهرة وبينة أمام العالم أجمع. صور الأقمار الصناعية تكشف عن دمار واسع في محطة أرامكو أبها نتيجة الهجمات اليمنية. القناة الصهيونية 12: تواجد أنصار الله في باب المندب يمثل وضعا أسوأ من هرمز. الوجع عند اليهودي. أوضحت القناة 12 الصهيونية أن التطورات الأخيرة في باب المندب أحدثت تحولا العدو الإسرائيلي بسر الوجع عينه. الوجع طارق عفاش قالوا وصل السعودية. والوجع في تل أبيب كلهم يهود. أوضحت القناة 12 الصهيونية أن التطورات الأخيرة في باب المندب أحدثت تحولا استراتيجيا لافتا بعدما تمكنت القوات المسلحة اليمنية من بسط نفوذها على المضيق ومحيطه في خطوة من شأنها تهديد حركة الملاحة الدولية ووضع صادرات النفط السعودية أمام مخاطر متزايدة. اليهودي قلبا على السعودي. اليهود واحدة من السعود إلا اليهود. وتبرز أهمية هذا التطور وفقا للمصدر الصهيوني الإسرائيل قناة 12 في أن امتلاك الجزيرة والساحل يمنح قوات صنعاء أفضلية ميدانية مباشرة في التعامل مع حركة السفن، إذ لم تعد عمليات الاستهداف بحسب مصدر

إسرائيلي نقله التقرير الصهيوني تعتمد بالضرورة على صواريخ بعيدة المدى أو منظومات رادارية متطورة، بعدما أصبح الموقع الجغرافي نفسه يوفر قدرة على مراقبة السفن من مسافة قريبة. من وجه لازوره. وفي قراءة لحجم التحول يقارن التقرير بين باب المندب ومضيق هرمز، معتبرا أن تمركز قوات صنعاء عند أضيق نقاط المضيق يجعل التهديد أكثر خطورة. يعني إعلام العدو الصهيوني بيقول أنه السفن السعودية والصهيونية ما عاد تقدر تشكعة. وينقل عن مصدر إسرائيلي قوله أن وجودهم في هذه المنطقة يمثل وضعا أسوأ من هرمز. وتتسع تداعيات السيطرة على المضيق بالنظر إلى أهميته بالنسبة لأسواق الطاقة والتجارة العالمية، إذ يمر عبره يوميا نحو 6 ملايين برميل من النفط، معظمها من الصادرات السعودية. اليهودي قلب على السعودي. فضلا عن مرور ما يقارب 20% من حركة شحن الحاوية العالمية المتجهة إلى قناة السويس، ما يجعل أي اضطراب في هذا الممر البحري ذا انعكاسات تتجاوز المنطقة إلى الاقتصاد العالمي. ما العز يا شيعاني. قبل أن نغادركم يا سادة يا كرام، صحيفة معاريف الصهيونية أنت داري ما قالت اقترب أنصار الله، وهذه المرة إسرائيل هي من سيدفع الثمن. الوجع عند اليهود. قال صحيفة معاريف الصهيونية إن التصعيد الأخير في اليمن لم يعد مجرد صراع محلي يتقدم فيه الجيش اليمني، مشيرة إلى أن لدى إسرائيل أسباب وجيهة لتعتبر السيناريو الذي يتشكل اليوم مصدر رعب حقيقي لها. شددت الصحيفة الصهيونية على أن المعركة الحالية في اليمن ليست بعيدة عن إسرائيل كما تظهر على الخريطة، لأن سيطرة أنصار الله على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سيشكل بلا شك تهديدا على حركة الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية بما في ذلك العسكرية منها، وإن ظل معلقا في خانة الانتظار. وأضافت أن التقدم المتسارع لأنصار الله باتجاه باب المندب وسيطرتهم على الساحل الغربي في اليمن يحمل 3 مؤشرات غير جيدة. أولها أنه يمثل نقطة ضعف لا يمكن إخفاؤها بالنسبة للكيان، وأشارت إلى أن المؤشر الثاني مرتبط بتعزيز أنصار الله قدرتهم العسكرية في نقطة تجعل صواريخهم ومسيراتهم أقرب في الوصول إلى إسرائيل، يمنحهم هذا الوضع مساحة إضافية للتشغيل والأمن والبنى التحتية في أي مواجهة مرتقبة معها. وأكدت أن نقطة الضعف الثالثة تتمثل في ربط الساحات، محور الجهاد والمقاومة، لأن السيناريو الأكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل ليس الهجوم اليمني المباشر عليها بحد ذاته. وتابعت حين يصبح مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية الكاملة وباب المندب تحت سيطرة أنصار الله الكاملة، فذاك تهديد أكبر من أن تتحمله إسرائيل خصوصا على الصعيد الاقتصادي. وذكرت الصحيفة الصهيونية قادة الكيان أن ميناء إيلات لا يزال مغلقا بصورة رسمية حتى اليوم. فضل من الله. ماذا حين لا صلاة. حتى اليوم بعد أن تعرض لأضرار اقتصادية جسيمة تسبب بها أنصار الله أثناء مشاركتهم في حرب إسناد غزة. إعلام العدو الصهيوني سروا إن الوجاع.

0: اسمع اسمع العزيري ما كان يقول في بداية العدوى ما ضق تحالف العدوان السعودي الصهيوني على بلادنا اليمن. اسمعوا.
1: ولذلك كانت إحدى أهم العمليات اللي نفذها التحالف هي الاستيلاء على جزيرة ميون، حماية باب المندب، ووضع قوات يمنية وقوات تحالف لضمان أمن الملاحة الدولية.
0: الملاحة الدولية مفتجعين على الصهاينة وما قصدك أنت، ما قصدك بنحارب الصهاينة، بنحارب اليهود والسعودة. هذا العزيري، هذا العزيري 2015. ليش طرحوا طارق عفاش في المخاء في باب المندب؟ السعودة والصهيانة واحد. أبناء عمران يخرجون في مسيرة ليلية حاشدة مباركة لانتصارات القوات المسلحة. ضيف الله الشامي، العملية العسكرية في الساحل الغربي جاءت لطرد التحشيدات السعودية وإفشال مخططات العدو. هو الله.

إعلان قمة بريكس يدعو كيان العدو الصهيوني للانسحاب من لبنان. مسؤول البحرية الأمريكية: إيران دمرت بشكل هائل قاعدة الأسطول الخامس في البحرين. آخر الأخبار، آخر الأخبار يا سادة يا كرام.

0: هيئة الملاحة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط ترفع علم بنما بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت منطقة نابلس الجديدة غرب مدينة نابلس. والمكتب السياسي لأنصار الله: نعزي الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة باستشهاد قائد لواء خان يونس وعضو المجلس العسكري لكتائب القسام محمد عبد السلام اليازوري إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة. المكتب السياسي لأنصار الله: استمرار الاغتيالات والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة يتم بدعم أمريكي مباشر وغطاء من دول ما يسمى بمجلس السلام. المكتب السياسي لأنصار الله: الأمة التي يتقدم قادتها صفوف التضحية جديرة بالنصر، ولا يمكن للاغتيالات أن تنال من عزيمتها وإرادتها. المكتب السياسي لأنصار الله: نؤكد على أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية وكشف جرائم الكيان الغاصب والتصدي لمشاريعه. المكتب السياسي لأنصار الله: نؤكد على أهمية الوقوف بحزم أمام الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى. قبل أن نغادركم، آخر الأخبار: المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة كان قد أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا. بيان قواتنا المسلحة أكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدواني على شعبنا سيقابل بعمليات أشد أكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. من سوريا: دورية العدو الإسرائيلي مؤلفة من نحو 8 سيارات توغلت في رسم الحيادرة بمحيط قرية كودنا بريف القنيطرة الجنوبي وانتشرت بين المنازل. قوات العدو الإسرائيلي دهمت عددا من المنازل في قرية رمانة غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. باب المندب: الملاحة الدولية في باب المندب آمنة ومنتظمة وبالأرقام. حركة السفن في باب المندب إجمالي العبور خلال يومين العاشر والحادي عشر من سبتمبر، إجمالي العبور خلال يومين 73 سفينة. في اليوم 10 سبتمبر 37 سفينة، بل 36 سفينة يوم 10 سبتمبر 36 سفينة، ويوم 11 سبتمبر 37 سفينة. السفن الداخلة 35 سفينة في يومين، السفن الخارجة 38 سفينة. قبل أن نغادركم، صور أقمار اصطناعية تظهر أضرار جسيمة في 6 خزانات واحتراق خزانات أخرى بمنشأة أرامكو في أبها جراء ضربات قواتنا المسلحة اليمنية. يا ربي لك الحمد. محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى: نبارك للسيد القائد والقوات المسلحة والأمن وللشعب اليمني الإنجاز النوعي والانتصار الكبير في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نؤكد أن السيادة حق لشعبنا، وأن نتائج المعركة استحقاق شعبي وبسط الاستيادة واستعادة وتحرير للمحتل من جزء من أرض الوطن محمد علي الحوثي، هذا تحرير جزء من هدف الثورة حرية واستقلال، والمعلن في خطابات قائدها منذ بدء العدوان والاحتلال لبلدنا. نؤكد أن استمرار العبور لكل السفن مستمر ما عدا السفن التي صرحت وزارة الدفاع بعدم مرورها. محمد علي الحوثي، المنطقة على صفيح ساخن، ومن يريد أن يشعل النار عليه أن يتحمل النتائج.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار.
0: محمد علي الحوثي، المنطقة على صفيح ساخن، ومن يريد أن يشعل النار عليه أن يتحمل النتائج. علاج أمان، علاج. قبل أن نغادركم، تسريبات. الناس تقول عاد بالتسريبات، أدري

بعد عملية الساحل الغربي ما عادش تسريبات ولا انه بيان حنان ضنان. الملاحة آمنة لجميع السفن باستثناء السعودية. طبعا تقول باستثناء أخس الناس. اليهودي بيغور قال لكم ميناء إيلات مغلق لا بلعي. رنقشوا رنقشوا. ما معنى رنقشوا يا أخ عبد الله؟ رنقشوا يعني فلسوا. وسأل أطراف تاجر في صنعاء ما معنى رنقشوا؟ أو أنت تاجر يا أخ عبد الله؟ أنا والله إن عادنا بين أدور دكان يقع دكان الصمود ولا خاضي. هو جزء من التسريبات دكان الصمود تسغيبات النار برا.

0: هذا الزامن لحاله أكبر تسريب، هذا الساع أكبر تسريب وانصاري ربي فيك. إذن يا مجي صدقني ما تتيشكع ساعة من السعودية يبارك في عمرك. في التسريبات، نتيجة للعمليات والحصار اليمني، إمدادات النفط السعودية تهبط لأدنى مستوى منذ أكثر من 3 عقود.
1: يا ربي لك الحمد.

في التسريبات حملة تشفي وسخرية إماراتية واسعة من السعودية بعد خسارتها الساحل الغربي. ساعة الطباين متقالعات

0: شن مغردون ومسؤولون إماراتيون حملة تشفي وسخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تجاه السعودية بعد خسارة القوات التابعة لها جبهات الساحل الغربي لصالح قوات صنعاء. مستشار محمد بن زايد علق على تجهجر القوات المدعومة سعوديا بالساحل، دائما ما قال الحوثي يتقدم على امتداد الساحل الغربي اليمني الذي قامت قوات يمنية وطنية والنخبة الإماراتية بتحريره سنة 2018. نقلوا 18 هكذا كلا هكذا بنتي لك تسريبت كماهي و18 كل شبر تم تحريره بتضحيات بشرية لا تنسى وجهد عسكري ضخم دفاع عن حكومة اليمن الشرعية وبالتنسيق مع التحالف العربي. قد دفن والتنبا في السعودية عبد الخالق من الزعدري، من عبد الخالق الزعدري؟ هذا عبد الخالق عبد الله، ايوه عبد الخالق الزعدري زعما تقول. اعجبني الاسم والله، مدري منين مشعته انت. ما قال مستشار محمد بن زايد، قال سلام على الإمارات حين نجحت وحين فشل غيرها. يعو يعو يعو يوم من قصته طارق عفاش، قصته محمد بن سلماس بالإشارة إلى السعودية. كما نشر مستشار بن زايد صور لمنتج الرمان اليمني معلقا عليها بالقول من ربوع اليمن السعيد وصلنا رمان يمني لذيذ وشهي. وصلك مع طارق رمى، بس رمى طارق هو سر السعودية ما بش مع السروة مش رمى بس. يجي لك أنت
1: وصاري سلام زيدية ومكاشف.
0: طبعا اعتبروا هذه التغريدة وصور الرمان اليمني من قبل مستشار محمد بن زايد الإماراتي، اعتبرهم مدونون نوع من التشفي والسخرية المبطنة تجاه السعودية. ما قطعناش احنا الرمان والله، وبحنك سعودي.
2: فريش سفري او شيء او الجعب او
0: الزمزميات
2: الله حقه ما يضيع عيش الطريق. ما بش بديل
0: وما بش طارق بديل، ما با بديل، ما با بديل. أغني لمحمد سعد عبد الله، مش لمحمد عبد الله الشيعاني، أخي لمحمد سعد عبد الله، ما أبلكم نسمعوا.
3: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد.
0: العزي يقول لي يتواصل مع الجامعة الكبير يجهز الأمور
3: قبل ما تخلق رمزات العماد.
4: لا تساومني على
0: يكونوا ينتبهوا في الجامعة الكبير، يكونوا يفتحوا إذاعة صنعاء، لأن احنا بنرتبط عبركم من الجامعة الكبير أذان صلاة الفجر وكل الصلوات الخمس، بنرتبط معاكم في الجامعة الكبير، بنسمعكم. أنتوا كنوا ركزوا على الموجة، أحيانا بتصفقوا وتبصروا موجة ثانية ما بيأذنوش فيها. وقصتكم اني إذاعة صنعاء كونوا افتحوها في الجامعة الكبير، سدنة الجامعة الكبير، لأن بين حاكيكم أنا عبدالله الحيفي من استديو إذاعة صنعاء، الموجة حقنا معروفة 89.9 إذاعة صنعاء، موجة إذاعة صنعاء. لأن الحين بتسير عليكم الموجة صوم على حكي الجامعة الكبير وما بيقدر تبضوش معنا، وإحنا بنسمعكم وبنرتبط معاكم. كونوا انتبهوا وركزوا على موجة إذاعة صنعاء الإذاعة الأم. والمشكلة قد زاحمونا قد إذاعة لاهانك ما عندهم حجة في الجامعة الكبير، لا أذن على ما أنت حكاش ما بلا يكونوا ينتبهوا. 89.9 موجات إذاعة صنعاء، وأيضا في مساجد أمانة العاصمة صنعاء وضواحيها موجاتنا العاملة. لو ما ترتبطوا احنا يعني بيهتموا بالاستغفار والتسبيح ويعني بيهتموا الزملاء، بس الجامعة الكبير لأن احنا بنرتبط بالجامعة الكبير بنسمعهم، هم ما بيسمعونا إلا عبر الراديو. فهم يكونوا يفتحوا موجة إذاعة صنعاء في الجامعة الكبير 89.9 92.5 96.5 103.3. هذا الذي أعرفه أنا عن موجات إذاعة صنعاء، عن ساكني صنعاء زعمها تقول. المهم كونوا انتبهوا في الجامعة الكبير على موجة إذاعة صنعاء، احنا بنرتبط معاكم في صومعة الجامعة الكبير بصنعاء.

كنت بين افعال نفسي مذيع ومؤذن هي ما عاد شلو ما قد حدثتش في التاريخ الجمهوري انقد احنا تسريبات في التسريبات غارات سعودية استهدفت آليات للعمالقة بعد انسحابها من الساحل الغربي. أصلاً بصروهم أجزاء هم كانوا عمالقة بصروهم أجزاء رجعوا قصفوهم يجي لك أنت. خارجية صنعاء على السعودية استيعاب خروج اليمن من هيمنتها. خلاص لا سعودي بعد اليوم. وبيننا المندب

يقول لك ان صدق هذا تسريبتي يا ولد. والخبر والتسريب

0: يقول لك قررت قيادات بارزة في قوات طارق السبت العودة إلى صنعاء مع إعلان صنعاء العفو العام وعرضها استقبالهم. وأفادت مصادر إعلامية أن التسريبات تقول أن من بين القيادات التي وصلت أبرز مساعدي طارق. وأكدت منصات تابعة للإصلاح في التسريبات أن وليد زياد الساعد الأيمن لطارق، أيوة، بالإضافة إلى مدير الاستخبارات في قوات طارق. رع رع أف والتسريبات. والعديد من القيادات في الصف الأول بقوات طارق. قال لك طلبوا العودة بالفعل، قالوا يا أخي ما قالوا، التسريبات لم تذكر شيئا. فصائل موالية للإمارات رفضت استقبال بقايا قوات طارق على أراضيها. أن يسيروا، أن يسيروا يا أخي يا ماو.
1: كان ابن وزير رسالة خاصة
0: صنعاء المشروع الوطني الجامع للناس جامعة، وتحيي لكل من رجع إلى عقله ورشده مثل ما قال الرئيس المشاط، تحية لكل من عاد إلى رشده إلى عقله ورمى سلاحه. ما لك أنت الشي نظر الرئيس المشاط، قال كل من يرجم سلاحه ويرجع إلى رشده عاف في الساحل الغربي.

0: يقول لك في التسريبات غارات استهدفت بقايا قوات طارق بصحراء لحج مع قرارها بيع الآلات العسكرية وكيف دريو من الجو انهم بيبيعوهن. سكن بسر التفاصيل في التسريبات. وحشة أمانو وحشة الله ما عندهم حجين يتواصلوا مع صنعاء إلا ونعم. يقول لك هزت سلسلة انفجارات تقول التسريبات مش أنا تقول التسريبات هزت سلسلة انفجارات السبت مركزا لتجمع بقايا عجبني بقايا الخلازي ما هو الخلازي هذا يا أخ عطالة؟ شوف كان الفرسك زمان يجي نوعين، فرسك تأكله وفرسك يأكلك. والله ما ظهر لي ما علك نوع من أنواع الفرسك، الفركس يا أخي، الفرسك ما يسموها بل هذا لحظة ما يسموها بين حكرازي خوخ، أيوة يسموها بكلمات شريعة عصير زارة عن وانت مزوم مع كذا بتغزل تشتي أي حاجة تشربي يرجع روعاك ويسيخ دماك ويتير هذا ويتير ودبسرها كذا ومكتوب خوخ ما عشان تداري ما هو الخوخ والفركس الفرسك سيخ دماك هذا أم حاجة. يعني بل عليك الخوخ يقع سفرجال ما لك هذاك مرب مرب بس فرجل. على العموم يقول لك هزت سلسلة انفجارات فالتسريبات السبت مركزا لتجمع بقايا قوات طارق صالح عفاش بصحراء لحج مع سربهم، يتزامن ذلك مع قرارها بيع أسلحتها بمزادات مستعجلة. إيه إيه ما يقولوا في المزاد اللي لو نو مدري ما ويفعلوها كذا او يقرحوا مدري ما يسووا الجرس. ايوه من الشري 35000 36 36 ونص 37 الا اربع من هذا مزادات مستعجله القطبه القطب القطبه. يقول لك يستفيد اي شيء لا حول ولا قوه الا بالله. انا لله انا لله وانا اليه راجعون. تقول التسريبات أفادت مصادر محلية في رأس العارة أن سلسلة غارات استهدفت تجمعات لقوات طارق عفاش في الصحراء الواقعة بطرف محافظة لحج الغربي، وتركزت الغارات على قصف المدرعات والأطقم. قال السعودي لا لي ولا لكم ولا للبضاط. كيف للبضاط يا أخ عبد الله؟ أنا داري. وكان مقاتلو طارق عفاش بدأوا خلال الساعات الأخيرة ببيع المعدات العسكرية بأسعار زهيدة. يعني دبابة ب25 عاد البيضاء أغلى بكم قد البيضاء اليوم يا حفظ؟ أنتم بنقول لك كل الطيبات يا حفظ كل جر لك دبابة قبل ما كل شيء شري بيضة ومن هذا. ووصل سعر المدرعة والله ما توقعت أقسم بالله ما توقعت في التسريبات إنهم يحاكوني ويردوا علي قسما بالله والذي جمعني بكم هذا الساعة. ووصل سعر المدرعة والأطقم طبق بيض طبق بيض وصل سعر المدرعة والأطقم والشاحنات إلى نحو 5000 ريال سعودي. شل يا بيشل هكذا عواد هو متعود يبيع بياع دائما عواد بياع باع البلاد يا ولاد عواد هذا هو عواد هذا مثل مصري قديم سع ما تقول دان حضرمي قديم سع ما تقول وصل سعر المدرعة والأطقم والشاحنات إلى نحو 5000 ريال سعودي. كم أجل 5000 ريال السعودية يا جماعة الغي؟ بكم جدول السعودي بكم هناك عدنا شحسب هذا الساعة ما بش معي وقت معنا رادار الأخبار. كم يجي يا حفظ كم في حدود كم المدرع بكم وجاء قرار بقايا طارق صح ما تقول بقايا التسريبات خطيرة هالصوتك. بقايا طارق بيع تلك الآليات مع استمرار أحصارهم اليوم الثاني على منع دخولهم عدن، واشترطت فصائل الانتقالي التي تطوق تلك القوات تسليمها الآليات. قالوا لهم يا بذا يا بذا بكم ضلعت 5000 السعودية يا حب؟ 1700 ألف 25000 ريال يمني. أهو الطبقة البيض أحسن
1: زمزمية. كل واحد يحافظ على حقه ما يضيع عيش في الطريق.
0: لا تضيع الزمزمية، المدرع بيعها، المدرع بيعها، سلاحه كل بيعه، بيع الذي تقدر عليه. بس الزمزمية ما قال فهمت الضارك بيوصيهم في الزمزمية. كان بعيد
1: زمزميات. كل واحد يحافظ على حقه ما يضيع عيش في الطريق.
0: ما يضيع
1: ما بش بديل،
0: ما بش ما با بديل، ما با بديل. أين التسريبات؟ مستشار إعلامي لضارق عفاش كشف ما اعتبرها انتهاكات خطيرة لأسر مقاتلي طارق الفارين باتجاه عدن. يا هاربي من الموت ما تقول الله يلطف. بس
2: مش نفعك اسرائيل شا تندم وتتبكي وتقول مشارنا هتردبكي وتقول
0: مشارنا. الموجع الموجع، احنا في الاول والاخير يمنيين، كلنا يمنيين. موجع من ضمن تلك الممارسات نهب ذهب النساء وإجبارهن على النزول من الحافلات ومنع استقبالهن بفنادق عدن. يا عارة يا عارة يا عيبة. لو ضلعوا صنعاء مشروع وطني جامع لكل الناس، لكن يا الله قال أحد أخبر بروحه. وهكذا أعمال لن تجير على أبناء عدن الأحرار. عد عندهم نخوة ومروءة و... يجي لك بعض لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يقول لك السعودية ترفض استقبال طارق وتتهمه بالخيانة. أن أن أن تسريبات. طبعا قالوا قدوب سعودي بنفس الإعلامي سعودي نشر قالوا وصل طارق إلى السعودية. يقول لك شنت السعودية السبت هجوم واسع على قائد الفصائل الإماراتية بالساحل الغربي لليمن طارق صالح عفاش، يتزامن ذلك مع كشف رفضها استقبال مجددا على أراضيها. واتهمت نخب سعودي مقربة من الاستخبارات أبرزها سليمان العقيلي وعوض القحطاني طارق، اتهموا طارق صراحة بالخيانة. وألمحت هذه النخب في تغريدات لو ضلع الصنعة ما رأيهم. أخي فلت عم في صنعاء والله، أصلاً لو رجع صنعاء وذكر عمه أي شور غين عيونه ما يشتيش يشور غين عيونه. اتهموا قالوا بالخيان. أنت داري ما توكل كرمان ما قالت طالبت اتهمته بالخيانة العظمى، قالت ويحاكمه توكل كرمان والله حسابها بسروح حسابها. لا لا قدي ما عاد الشيء توكل كرمة. الله يشهدني. يجي لك أنت على الصدق. والمهم أنهم غردوا في صفحات هذا أن لعب طارق دو بالعب كاملة لعب دورا لصالح الإمارات بتسليم الساحل الغربي. سل لطيف لطف أصلا الخبر فح ظهر لكم. وتحدثت أيضا عن لقاءات جمعت ضباط إماراتيين بمن وصفتهم لترتيب تسليم طارق. رتبوا يسلموا طارق، إنا يسلموا وصل مجمع أو في مجمع زع البابس. يلا ما علينا، الله يحك الحق.

0: بعد يا أخي احتمال طارق يسير السعودية من أجل طواف الوداع. عم حاجة مشو طواف الإفاضة جي ما يضحكني.
1: طوفان غزة عرق وقدسنا غزة كل يلا
0: تسريبات. يقول لك إسقاط عضوية طارق عفاش بالرئاسي حق العليمي وسط مطالبات بمحاكمته. آه يا سمعتوا؟ قالت التسريبات يا جماعة الخير أنه أسقط رشاد العليمي السبت. والله أنه طازج. أسقطوا طارق صالح عفاش من عضوية المجلس الرئاسي الموالي للسعودي جنوب اليمن، يتزامن ذلك مع مطالبات بملاحقته قضائيا. ونشرت وسائل إعلام رسمية في حكومة عدن حق المرتزقي الصورة من اجتماعات لما يعرف بمجلس الدفاع الوطني، يا دفاع الخايفين، الذي يترأسه العليمي، وتظهر الصور إسقاط اسم طارق من شاشة اللقاء. نقدم شدارين أين وضارهم عدم بدور سعريمي من ريمي أنا داري، هذا كنا نمسره وإحنا صغار كان يدور أمه ولقي أمه أنا داري. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط اسم طارق، وعدة الخطوة إشارة واضحة بإنهاء عضويته في المجلس. وكان مقربون من العليمي والإصلاح تقول التسريبات صعدوا خلال الساعات الأخيرة ضد طارق وسط مطالبات بمحاكمته بتهم الخيانة للزمزمية. ما بزج زمزمية الصدق أنه أتهموا بخيانة الزمزمية، يعني كان يقول الأفراد حافظوا على الزمزمية وفي الأخير ما حافظش على حكا الزمزمية من الزمزمية. والتطورات الأخيرة ضمن حملة سعودية تهدف كما تبدو إزاحة آخر عقبة إماراتية في طريقها. سعما تقول المعجم عجبتني عقبة والمعجم الصدق يا أخي من بدتي هذا الألفاظ أنا داري. ما عاد معك في التسريبات. في التسريبات يقول لك تصاعد المخاوف جنوبا على مصير المحرم المحرمي والمحرمي ولا المحرمي يا حفظ قالوا المحرمي، مع تسليم السعودي ملف قواته لألد خصومه. ومن هو ألد خصومه؟ أيوة ما هو ألد خصومه؟ يقول لك السبت ألقى مصير طارق صالح قائد الفصائل الإماراتي بالساحل الغربي. أدعو على كل على طارق يا للو، كل على طارق يا للو. يقول لك أنه أيدت نخب جنوبية مخاوفها من سيناريو مماثل لمصير طارق في الجنوب، وتوقع هؤلاء أن تطيح السعودية بقائد الفصائل الإماراتي جنوبا بذات الطريقة التي اقدرت بها إمبراطورية طارق أو قطر اقدرت ولا ما بلا قدرت يعني سحبتها. وعد هؤلاء محاولة السعودية الضغط على المحرمي للانخراط بالقتال شمالا ضمن الترتيبات، معتبرين قرارها تنصيب أبرز خصوم المحرمي قائدا لقوات درع الوطن ضمن التمهيد لما بعد إزاحة المحرمي. وكانت السعودية كلفت عبد الرحمن اللحجي بقيادة فصائلها جنوب اليمن، واللحجي كان من أبرز مؤسسي فصائل العمالقة الجنوبي قبل نجاح الإمارات في إزاحته عبر تسطير المحرمي. ويعد المحرمي حاليا آخر أذرع الإمارات جنوب اليمن، ورغم محاولته التماهي مع التوجهات السعودية إلا أن الغضب السعودي منه يتزايد، خصوصا مع رفضه زج فصائل الانتقالي بالحرب شمالا. وتتوقع النخب الجنوبي تدبير مخطط جديد للإيقاع بالمحرمي وترك فصائلها تواجه مصيرا مشابها لما دار في الساحل الغربي. ويرى هؤلاء أن ما جرى في الساحل كان تدبير سعودي هدف إزاحة طارق انتقاما لموقفه من الإمارات. فيزياء فيزياء هذا ما عادش تسريبه، هذا قدو فيزياء فيزياء. الحمد لله أنا ناقص مع أدبي، بس أدبي مع مرتبة الشرف 80 حد التالي كان ينفذ حاله لانه.

يقول لك في التسريبات إعلان التعباء العامة الانتقال يستعد لإسقاط أولى المحافظات الجنوبية عسكريا. عقب توتر في سيئون مع رفض دخول الفارين من جبهات الجوف. أوه قد بهربوا من الجوف لا سيئون. الإصلاح يتحسس مأرب. يتحسس كيف يتحسس؟ ما هو هذا أخي بعض التسريبات تتيل الواحد القشطيو. الإصلاح يتحسس مأرب إفراغها ماليا مع محاولة رفع معنويات عناصره والعين على وساط خاطف لإنقاذه. الله يسمعنا خير. قالوا بدأ إفراغ المأرب تحديدا فرع البنك المركزي في مأرب من يوم الخميس. قوات حزب الإصلاح بتنهب. أعلم الله ما به. يلا الله يحق الحق. ترامب يتخلى عن بن سلمان وموسكو تعزز علاقتها ورسائل إماراتية تداعيات تطورات الساحل الغربي لليمن. يعني الله ما أقول لكم لا كل غير.

العملية الأخيرة وتحرير الساحل الغربي اليمني سحق الأوهام، والحصار البحري يدفن رؤية 2030. نادى محمد بن سلمان بقلافته، مش إلا رؤية 2030. محمد بن سلمان هكذا أهب بقلافته، كفى دكفت سعى البوري. يقول لك صنعاء تسخر من ادعاءات ترامب بشأن عمليات الساحل الغربي وتصفها بالتهريج. هو قال ان احنا تواصلنا به ابن الكلب. يعني انا لو اتواصل معك يا ترامب مالك، الله ما تلقى مني رنه. يلا يلا يلا الآن نختم الآن. مغرب نفسر سعود الله بغواير ولا جي بس. والله إن شكلها عملية حق شرورة، شكلها عملية عظيمة بإذن الله بإذن الله. يا أخي ما عاد بس كس كس كس كس كس. إعلام العدو الصهيوني: سيناريو الرعب يتحقق، سيطرة أنصار الله الحوثيين على باب المندب تضع إسرائيل أمام كابوس استراتيجي جديد. لا رقدوا، لكن لا زد رقدوا أمام الكابوس هذا.

وإعلام متابع للعدو يقول لك وصلنا نائب رئيس العليمي طارق إلى العاصمة الرياض لمناقشة المستجدات أينك شاو؟ أينك شاو؟ المستجدات وظروف المعركة ضد ميليشيا الحوثي. تأتي هذه الزيارة زيارة شكلهم بيموهوا يا ولد، شكلهم بيموهوا. يقول لك أدوف الرياض يجي لك وعاد وحانب وسط الكبسة آخر حاجة. يلا يلا يلا يلا يلا ما قال ترم أخليكم تضحكوا. ترم قال الحوثيون اتصلوا وطلبوا منا عدم التدخل. اتصل محمد بن سلمان بيقول هيا كدول اتصال الثاني والثالث عشر هيا أتجيد بسرعة ولا ما يشتهوا مننا. قال أبو المملكة تخان واحد. رجع ترامب وهو كذاب. مالك ما أتصلبش والله العظيم ما أتصلبه اتصال. أنا شخصيا ما أتصل بترامب. مالك أنت أحد ينزل للحقار والتناء أول. بس ترامب لأنه متعود على الكذب يشتي يتخارج من السعودي. يشتي يتخارج. الرجل مغرس في ماضي هرمز والسعودي بيقول لا إيه جيب سرعة ملاك جيب ما. عند الذي وهدرتني أنت الذي بدأ الملامة والصدود وخان حبي. قال ترامب الحوثيين اتصلوا وطلبوا منا عدم التدخل وإحنا باقي. ترامب يقول له هكذا وإحنا بعد الرجاء ضحكني الصدق. طبعا أنصار الله ما يتصلوش بحد. الذي أعرفه أنا شخصيا عن أنصار الله ما يتصلوش يهزلوا على ضوء. هذا الذي أعرفه. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، ونكثر من الحمد والشكر ونسبح ونستغفر. الوعي مهم، الوعي مهم. سابر أبي شي يرجع صنعاء يتواصل على 199 عمليات وزارة الداخلية وبيرسلوا رسائل بتوصلنا جميعا كلنا. بس أنا ما وصلتني الرسالة لأننا في صنعاء مش في الساحل لا والله وصلتني، وصلت لنا الجمعة. لكن بديت الرقم الأسهل عمليات وزارة الداخلية 199. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع. بدأنا عليه وعي واستشعار المسؤولية ورفع الجاهزية والنفير، ويعني نكون جاهزين ومستعدين لأي شيء. وارتباط بالله عز وجل مهم جدا مع الله يا مؤمنين مع الله. المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والعبد لله مع الله يا مؤمنين مع الله.

0: خيرك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاصبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله، الدرس السادس. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام من بدايته يتجه نحو محاولة في أنفسنا كيف نثق بالله سبحانه وتعالى،

وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. وشيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعالى هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى في الثناء على ذاته وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظاهر من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له الملك، هو رب العالمين، هو من له الملك ونفاذ الأمر في العالمين. منها ما ذكره سبحانه وتعالى في أول سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، نزهه وشهد بنزاهته وقدسيته، نزاهته عن كل ما لا يليق به، نزاهته عن كل عيب ونقص، نزاهته عما لا يليق بكماله. فكل ما في السماوات والأرض يشهد بنزاهة الله، سواء من كان ينطق بذلك أو من كان في نفسه شاهدا على ذلك. هو العزيز المنيع الذي لا يقهر لا يغلب ولا يغالب، هو غالب على أمره. هو العزيز الذي يمنح من عزته من اعتز به، يمنح من عزته أولياءه فيصبحون كما قال عنهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الحكيم فيما يصدر منه، الحكيم في تدبيره، الحكيم في هدايته، الحكيم في تشريعه، الحكيم في تدبيره لشؤون خلقه. له ملك السماوات والأرض، هو ملك السماوات والأرض، ملكها ومالكها. قد يكون الإنسان في هذه الدنيا ملكا فيحدث انقلاب فيصبح مطرودا منفيا فيملك غيره، أما الله سبحانه وتعالى فهو الملك، هو المالك، هو الملك ذو الملك الدائم في سلطانه، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كل شيء يريده هو قادر عليه، وهو على كل شيء قدير. ليس هناك أشمل من هذه العبارة ولا أوضح منها في أنه لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد أن ينفذه، فهو قادر وهو قاهر في الوقت نفسه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثناء على الله وبيان لكماله المطلق سبحانه وتعالى. هو الأول، عبارة الأول تعني لا شيء قبله، لا أول لأوليته، ليس هناك شيء سبقه أبدا في الوجود، هو الأول. وهذه العبارة أفضل بكثير من عبارات المتكلمين التي يرددونها: القديم، فيسمون الله قديما. وهذه فيما أعتقد لم ترد في القرآن الكريم ولا مرة واحدة، أن يصف نفسه وأن يجعلها من أسمائه القديم، لأن كلمة قديم ليست مما يصح أن يمدح الله بها سبحانه وتعالى، لما فيها من إيهام، وهو أنها توهم العمق الزمني، توهم العمق الزمني كلمة قديم. وهي في الوقت نفسه إنما تعني ماذا؟ أنه لم يسبقه عدم، قديم لم يسبقه عدم. بينما كلمة الأول هي أهم بكثير، فهي لا توهم هذا الإيهام، وهي تتجه إلى المطلوب نفسه بداية دون ترتيب مقدمات. الله هو الأول فلا شيء قبله، وهذا هو المطلوب، أن يثبت أن كل من سواه هو مخلوق له سبحانه وتعالى. وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر، الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون.

0: فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. يعرف هذا من قرأ في كتب علم الكلام هذه العبارة القاصرة التي ترسخ غياب الله في ذهنية الإنسان. وفعلا الإنسان الذي يتأمل سيجد كم كان لهذه من آثار سيئة جدا. ترسيخ غياب الله في شعور الإنسان بهذه العبارات من باب قياس الغائب على الشاهد، وهكذا يكررونها. ولهذا لما جعلوا الله غائبا اتجهوا ليبحثوا عن وجوده هو، عن هل هو موجود أو لا، فيأتون إلى ترتيب مقدمات معينة تبدأ بالحديث عن أن هذه الأشياء وجدناها محدثة لكونها ملازمة لعلامات الحدوث، إذن فهي محدثة، إذن هناك من هو محدث لها، إذن هناك محدث. وعلى هذا النحو يتحركون فيجعلون الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا بحاجة إلى أن نستدل على وجوده بأي شيء من مخلوقاته، بينما هو يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الظاهر، هو أظهر من كل مخلوقاته، هو أظهر من مخلوقاته، هو أظهر من مخلوقاته، هو من غرز في نفوس عباده معرفته، المعرفة الجملية، لم يغب اسمه عن ذهنية البشرية. والقرآن الكريم أكد هذا، وهو يذكر لنا كيف كان الأنبياء يدعون أممهم إلى الله، وكيف كانت تلك الأمم إنما تنازع فيما يتعلق بالوحدانية، أنها غير مستعدة أن تتخلى عن الآلهة الأخرى لينفرد الله هو وحده بعبادتهم له. وينازعون الأنبياء في أنه بعد لم يثبت لديهم، أو أنهم يريدون أن يثبت لديهم بأنهم رسل من الله. ليس هناك إشكالية حول وجود الله حتى ولا عند الكافرين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألت من؟ سألت الكافرين. بل يقول الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم: إن الله غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا: بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله. وكل ما تشاهده، كل ما تشاهده أنت في واقعك تشهد بسبق خالقه، بسبق صانعه في فطرتك قبل أن تنطلق لترتب مقدمات كلامية منطقية. هذا محدث فلا بد له من محدث، فتثبت أو فثبت أن له محدثا. من أين قلت محدث أو محدث؟ أليس بعد أن شهدت بأن فيه علامات التدبير والخلق؟ إذن أنت تشهد أولا، أنت تشهد أولا في فطرتك بوجود الخالق، وتشهد بسبق الخالق، وإلا لما عرفت أن هذا فعل، ولما انطلقت لترتب هذه المقدمة. الله سبحانه وتعالى هو أظهر من كل مخلوقاته، ولهذا فيما أفهم والله أعلم لم أجد في القرآن الكريم آية واحدة، على الرغم مما ذكره الله سبحانه وتعالى من مظاهر قدرته ونعمته وحكمته وإلى آخره، أن ذكر شيئا منها بعبارة: أليس ذلك يدل على أنني كذا؟ لا تجد هذه في القرآن الكريم، ليس هناك آية تقول: أليس ذلك دليلا على أني قادر؟ أليس ذلك دليلا على أني حي؟ أليس ذلك دليلا على أني حكيم؟ أليس ذلك يدل على أن لها خالقا يدل؟ لم ترد هذه إطلاقا، لأنه هو الظاهر، هو الظاهر، هو الذي فطر النفوس على معرفته. بل لم يأتي أحد ليسمي صنما باسمه، أو يسمي بشرا باسمه، أو يسمي شيئا باسمه، الذي هو اسم لذاته سبحانه وتعالى المقدسة الله. هل تعلم له سمية؟ ما حد سمى صنم باسم الله. كان المشركون يسمون الآلهة هبل، اللات، العزة، ود، سواع، يغوث، يعوق. الله معروف لدى البشر أنه الله، هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم، هم يعرفون هذا. لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا، هو إله، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية. بل يقول أحد الكتاب أيضا بأنه في هذا العصر في استبيان ظهر بعد أن اكتشفت مناطق بدائية، قبائل بدائية، وعرف بأن الله معروف لديها. قبائل بدائية في مجاهيل أفريقيا وفي مناطق أخرى في هذا العالم، ولا يزال بعضهم شبه عراه، والله معروف لديهم، هو الظاهر. لهذا كان هناك تأثير سلبي وسيء جدا لترتيبات المتكلمين المنطقية، لمقدماتهم المنطقية، حيث جعلونا نحتاج نحن حتى نعرفه أن نستدل عليه بأي شيء من هذا لنعرف وجوده من حيث المبدأ، أن هناك إلها، أن هناك الله. كيف؟ وهو الذي قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كيف يلهمها فجورها وتقواها، فجورها وتقواها، ولا يلهمها معرفته ولا يفطرها على معرفته، وهي من أهم ما يمكن أن تسير بالنفس نحو الهدى وتصرفها عن الفجور، معرفته سبحانه وتعالى. هل مجرد أن تهتدي إلى ما هو تقوى وإلى ما هو فجور أهم من معرفته سبحانه وتعالى؟ هو قال: ألهمها فألهمها فجورها وتقواها. فكيف لا يلهمها ما هو الأساس في أن تنطلق في التقوى وتبتعد عن الفجور، وهو معرفته سبحانه وتعالى؟ نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أكد أن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى وبشكل آخر، من حيث كونها مظاهر من مظاهر حكمته وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. ثانيا، أكد أن هناك شيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعالى، هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى في الثناء على ذاته وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظاهر من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له الملك، هو رب العالمين. ثالثا، أكد أن الله هو الأول، والأول تعني لا شيء قبله. كلمة الأول هي أفضل من كلمة قديم التي يقولها المتكلمون. وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون، فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. ولهذا لما جعلوا الله غائبا المتكلمون اتجهوا ليبحثوا عن وجوده هو، فيأتوا إلى ترتيب مقدمات معينة، رجعوا إلى الأشياء يبحثوا عن الله. هذه الشجرة شكلها ماذا؟ محدثة، إذن لابد أن لها محدث، يبحثوا عن الله. رابعا، أكد أنه ليس هناك إشكالية حول وجود الله حتى ولا عند الكافرين، حتى الكافرين نفوسهم عارفين لله ومؤمنين بوجوده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فليقول الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم أن الله غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا: بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله، كل إنسان يعرف الله، ما في حاجة يجي يبحثه. خامسا أكد أن الله معروف لدى البشر أنه الله، هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم، هم يعرفون هذا، البشر كلهم يعرفون هذا. لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية. فالله معروف لدى البشر جميعا، لا حاجة للترتيبات، لترتيب المقدمات المنطقية وللبحث عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يزيدنا إيمانا به وثقة به وتوكلا عليه واعتمادا له، وأن يزيدنا أيضا اهتداء بهديه، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تأمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله. ولو تأملنا الآية بشكل أدق لوجدناها تبدأ بنداء المسلمين بالصفة التي يحبونها، وهي الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إنها الصفة التي تقربهم إلى الله، وهي الصفة التي يجب أن تجعلهم يوقنون بأن ما بأيديهم من مال ونعم، وما يرتدونه من صحة وقوة، وما يتحلون به من علم وعقل، كل ذلك من رزق الله وهباته ومن كرمه وعطائه، بل إن أنفسهم وأرواحهم التي في أجسادهم ملك لله تعالى، منحهم إياها من فضله وجوده. وإذا أيقن المؤمنون بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مسلما عندهم، فإن الإنفاق منه والسخاء به يصبح واجبا وحقا على المؤمن، وإلا فإن إيمانه ضعيف ويقينه مهزوز وثقته بالله واهية خافتة. كيف لا؟ وهو وما يملكه مملوك لله، ولو شاء الله لا نزع من الإنسان ما ملكه من المال والصحة والقوة والفهم والإدراك، فلا يستطيع على شيء، بل لو شاء الله لسلبه نفسه وحياته، فهو المحيي المميت، وله أنفسنا وحياتنا ومماتنا. هذا هو يقين المؤمنين. ولهذا فإن الله يناديهم بهذه الصفة التي تعني ما ذكرنا، ليرتب عليها أمره لهم بالإنفاق مما رزقهم الله. على أن كلمة ما في قوله تعالى مما رزقناكم تعني العموم لكل أنواع الأرزاق، لا خصوص المال. فالعلم رزق، والصحة رزق، والعقل رزق، والفهم رزق، والجاه رزق، والذكاء رزق. فواجب المؤمن أن ينفق من العلم إن رزقه الله علما، وأن ينفق من القوة إن رزقه الله قوة، وأن ينفق من الفهم إن رزقه الله فهما، وأن ينفق من الصحة إن رزقه الله صحة، وأن ينفق من الذكاء إن رزقه الله ذكاء، وهكذا إلى آخر المعاني والنعم التي رزقنا الله. يجب على المسلم أن ينفق منها في سبيل الله وفي إعلاء الحق وفي نصر دينه وفي كل خير ونفع للناس. ومثلما ينطبق هذا الشمول والعموم على الأفراد، فهو ينطبق على الأمة المؤمنة. ولو نظرنا إلى ما رزقنا الله اليوم نحن المسلمين من نعمه وفضله، لوجدنا الأرض التي يسكنها المسلمون تزخر بكل خير، وتتفجر منها الأرزاق من كل نوع. الأمر الذي جعل سوانا من الأمم يسيل لعابهم طمعا في أراضينا وفي ثرواتنا. فأرض المسلمين تتفوق على سواها في ثروات البترول والذهب والفضة والحديد وغيرها من مختلف المعادن المتنوعة الأغراض والمنافع المتعددة المواقع والمنابع المتميزة بجودتها وغزارة إنتاجها. أرض المسلمين تجري فيها أشهر وأكبر أنهار الأرض التي يسرها الله وسخرها للناس. أرض المسلمين تطل على أهم البحار والمحيطات التي رزقنا الله منها ما لا يحصى من الثروات الغذائية والحلي والزينة والمعادن. أرض المسلمين تتمتع بمختلف المناخات الدافئة والباردة والمعتدلة، وتمتد من شرق الأرض إلى غربها، ومن أعماق شمالها إلى أعماق جنوبها، مما يمكنها من إنتاج مختلف المحاصيل والثمار وبأن تجود بمختلف الخيرات والنعم. وفوق هذا الثراء والرزق الواسع فإن العلم يزيد هذه الثروات والأرزاق نمواً، وكلما تقدم العلم زادها تدفقا وتوسعا وزاد من استخراجها وسهل من استغلالها ووسع من التمتع بها ومضاعفة محاصيلها. نعم، هذا هو حال أرض المسلمين، وهذا حال ثرواتهم، وهذا بعض ما رزقهم الله فضلا منه وكرما. فهل حالهم يتفق ويتناسب مع ما رزقهم الله؟ هل هم ينفقون مما رزقهم الله فيما يرضي الله؟ لو تأملنا الآية مرة أخرى لوجدنا عقب الأمر بالإنفاق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا يعني أنه سيوجد في المسلمين من لا ينفق، ومن يبتغي بالمال الرياء واتخاذ الأخلاء والشفعاء من الناس من دون الله، حتى لكأنهم يشكون في كرم الله ويرتابون في عطائه ويخافون من الإنفاق فيبخلون على من لا يبخل عليهم، ويصدقون الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، ويظنون بالله الظنون وهو الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فكيف نسي المسلمون هذا الوعد من الله وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء؟ كيف نسي المسلمون الإنفاق من فضل الله ورزقه وهو الذي جعلهم مستخلفين فيه؟ لعل السبب هو أن الإيمان قد ضعف نوره وخبى، وأن اليقين قد تراخت قوته في قلوب مسلمي هذا الزمان، كأنهم يظنون أن المال والأرزاق التي بين أيديهم من ربهم هي العاصمة لهم من كل ضرر، وهي الحامية من كل شر، والمعينة على كل أمل، وهي الشافعة والرافعة، فاعتمدوا عليها في طلب النفع ودفع الضرر وفي نيل النجاح والنجاة من الشر، وابتغوا عندها المنعة والعزة، وظنوها معاقل اعتصام وقلع أمان، واتخذوها شفيعا لهم عند أعدائهم أعداء دين الله من الكافرين الظالمين. إنهم يطلبون بها غير الله وينفقونها في غير مرضات الله، ويبخلون بها على من ينصر دين الله ويتبع هداه ويدعو إلى شرعه، ظنا منهم أن هذا هو النفع، فسلك بهم هذا السلوك إلى ما يضرهم قبل وصولهم إلى ما ينفعهم، فكانوا كمن قال الله فيهم: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ها هم المسلمون مع ثرواتهم أذلاء ضعفاء، ها هم مع سعة أرضهم مستضعفون غرباء، ها هم مع كثرتهم غثاء. وهذا هو مصير كل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إنه ميسر للعسرى، فاليسرى في يديه يتحول إلى عسر، والرزق من حوله يتحول سلاسل وأغلال وذلا وخبال وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا هو حال مسلمي اليوم، ابتغوا بما آتاهم الله سواه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وشكوا فيما وعدهم فغشيهم ما وعدهم الشيطان من فقره وفحشه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فلم يجدهم ما باعوه من الأرزاق يشترون به الجاه، ولم ينفعهم ما اتخذوه من أخلاء وبطانة من دونهم يبتغون عندهم العزة وهم لا يألونهم خبالا، ولم يرفعهم ما توسلوا به من شفعاء لدى الطغاة الظالمين، بل زادهم هبوطا واستكانة. أما كان الأولى بالمسلمين أن ينفقوا مما رزقهم الله في ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله؟ أما كان الأولى بهم أن يسخروا ما أعطاهم الله من النعم والثروات في نصر دين الله ولو كره من كره من الكافرين، وفي جهاد من يصد عن سبيل الله من الطغاة الظالمين؟ أما كان الأولى بالمسلمين أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله وابتغاء مرضاته؟ لو عملوا ذلك لكانوا مخلصين له الدين، ولكانت العزة والقوة لهم أجمعين، ولكانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا محتاجوا إلى الأخلاء والشفعاء من الناس لدى الناس الظالمين، ولفازوا بمرضات الله ونصره في الدارين. فلنبادر أيها الإخوة إلى ذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، يوم لا ينفع فيه مستكبر مستضعفا ولا ينفع فيه متبوع تابعا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فما بالكم أيها المسلمون تغفلون عن هذا اليوم وتنسون يوما عبوسا قمطريرا، ما بالكم تعتمدون على المال وتستغنون به عن الله وتبخلون به عن سبيله وتجدون به في شراء الأخلاء والشفعاء لحمايتكم، إن من يفعل ذلك فقد أشرك بالله سواه وكفر بما أولاه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وإن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يختم الله الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن ابتغى بما رزقته رضاك، والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسبين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

أتقيائك وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: من هؤلاء القوم يا عروة؟ إنهم نفر من ثقيف قدموا إلى رسول الله.
5: أراهم عائدين. أقد أسلموا؟
4: أجل، وكتب لهم رسول الله عهدا.
5: أليس ذاك أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة اللذان معهما؟
4: بلى، بعثهما رسول الله مع رجال من ثقيف ليهدما أصنامهم التي يعبدون.
5: الحمد لله، هذا نصر من الله.

0: هؤلاء قوم ميممين صوب رسول الله.
1: ترى من أولئك؟
0: كأني بهم من بني تميم.
1: صدقت والله، هم كما تقول، ولكن ماذا يريدون؟
0: أحسبهم جاءوا مسلمين طائعين.
1: الحمد لله، الحمد لله، إن وفود العرب بدأت تفد على رسول الله بعد فتح مكة.
0: أجل، هذا فضل من الله ونعمة أولاها لرسوله.
1: هلم إلى رسول الله يا حسان لنرى.
0: أغض أنت الآن يا عروة وسأتبعك بعد حين.
1: لا تطل، فربما كان رسول الله بحاجة إليك.
0: لن تطول غيبتي عن رسول الله، لن تطول إن شاء الله.

0: يا محمد يا محمد اخرج الينا نكلمك.
1: قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم معشر بني تميم.
0: يا محمد جئناك كما ترى لنفاخرك، فأذن لخطيبنا أن يتكلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: قد أذنت له فليقل.
2: الحمد لله الذي له علينا المن والفضل وهو أهله، والذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عددا وأيسرهم عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثلما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا كي تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم نجلس.
0: أسمعت قول خطيبنا يا محمد؟ هل لا أجبت عليه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت بن قيس فأجب الرجل في خطبته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.
0: أما خطيبك فقد سمعناه يا محمد، فإنه قد قال وأكثر ووصف وأبلغ، وإني والله لمسمعك شعرا، فإن أجاب عليه شاعرك كنت ممن أوتي الفضل حقا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: هات ما عندك يا زبرقان.
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا وكانوا الرأس يقتطع. إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إلي بحسان بن ثابت.
2: ماذا وراءك يا عروة؟
4: أسرع يا حسان، رسول الله يريدك لتجيب شاعر بني تميم.
2: هل قال شعرا أمام رسول الله؟
4: أجل أجل.
2: هلم إذن، هلم يا عروة. ها أنا بين يديك يا رسول الله.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أجب شاعر بني تميم فيما قاله يا حسان.
2: هلا أسمعتني أبياتا مما قلت يا زبرقان؟
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع.
2: كفى يا ابن بدر، كفى واسمع مني ما أقول. إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. ولا يظنون عن مولى بفضلهم، ولا يصيبهم في مطمع طمع. لا يجهلون، وإن حاولت جهلهم، في فضل أحلامهم عن ذاك متسع. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع. كم من صديق لهم نالوا كرامته، ومن عدو عليهم جاهد جدعوا. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا. إن قال سيروا أجد السير

0: نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع. كأنهم في الوغى والموت مكتنع، أسد ببيشة في أرسافها فدع. إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع.
1: أسمعت يا زبرقان؟ أسمعت؟
2: أجل، ما كنت والله أحسب أن هذا يكون.
1: ماذا تفعلون إذن؟
2: والله لا أرى إلا أن تتبعوا هذا الرجل على دينه.
1: أجل، فهو رجل صدق لا مراء فيه.
2: وأبي يا محمد، إنك لرجل مؤتى لك، خطيبك أخطب من خطيبنا، وشاعرك أشعر منا، وأصواتكم أعلى من أصواتنا.
1: وأن والله نشهد أنك رسول الله.
2: واقبل منا يا رسول الله إسلامنا.
3: قال صلى الله عليه وسلم: أنتم إن شاء الله مسلمون، لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
4: وغدا نلتقي
1: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
6: خبر
7: وعل.
5: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
6: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدتنا المتنوعة بحلوها للأحرار موزعة، وللعبيد مسيراتنا وصواريخنا المجنحة. حياكم الله.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم. من القوى الغاشمة إلى الدقة الجراحية، تحول عسكري يقلب قواعد اللعبة.
1: لم تعد الصواريخ البلاستيكية اليوم مجرد سلاح للردع المساحي أو دك القواعد الشاسعة، بل أصبحت اليوم مشرطا جراحيا شديد الدقة يلاحق الأهداف التكتيكية الصغرى بدقة متناهية.
0: أن ينقض صاروخ باليستي من أعالي السماء على تجمع محدد لآليات وقيادات في قلب الصحراء ليصيب نقطة المركز تماما، فهذا ليس مجرد ضربة عسكرية، بل إعلان عن مرحلة جديدة من التفوق التكنولوجي والاستخباري.
1: ماذا يعني هذا التحول؟ توجيه نهائي فائق الذكاء، تطور نوعي لأنظمة تصحيح مسار الدقة الصاروخية وتقنيات التوجيه التي تجعل هامش الخطأ أقرب للصفر.
0: عين لا تنام، ربط لحظي ومباشر بين الاستطلاع الميداني وأدوات الاستطلاع الجوي ومنظومة الإطلاق، ليتحول الهدف الصعب إلى صيد مؤكد خلال دقيقة واحدة.
1: معادلة ميدانية جديدة، لا أمان لأي تحرك ولا ملاذ لأي تجمع، أينما حدد الهدف وصل الموت الدقيق.
0: الصدق الصدق، ولنكن واقعيين ومنصفين، مع هذه الدقة في الاستهداف لصواريخ جيشنا اليمني الباسل، لا يلام ترامب الملعون عندما انسحب وهرب مهزوما من معركة البحر الأحمر،
1: لأن بوارجه ومدمراته وحاملات طائراته ذاقت من بأس الله وقوته على يد أبطال الجيش اليمني عشرات الضربات المسددة كهذه الضربة القاسمة. الفارق فقط أنها لم تكن موثقة.
0: رسالتنا الميدانية اليوم بالصوت والصورة، بفضل الله أصبحت دقتنا لا تخطئ وقدراتنا تتجاوز المستحيل.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: يقول الزنداني إن مواجهة من يواجهون أمريكا والعدو الصهيوني الذي لا يراها الزنداني عدوا بمفهوم المخالفة واجب شرعي، ويحذر من إسنادهم أو القتال معهم، ويوافق نتنياهو وسموتريتش وبن غفير على مقولته هذه بالطبع.
2: في المقابل وخلال طوفان كامل، لم يتفضل الزنداني بإخبارنا عما إذا كانت مواجهة العدو الصهيوني الصائل واجب شرعي أم لا، وعن حكم من ساندوه أو قاتلوا في صفوفه ولتنفيذ مشروعه وأولهم هو.
1: وهو الذي يدعو الآن لمواجهة أنصار الله في سبيل إبراء يمين وزير الدفاع الصهيوني كاتس، الذي توعد برفع العلم الصهيوني في صنعاء للثأر من حكومة اليمن الحقيقية في صنعاء جراء موقفها من غزة، والتي وصفها كما وصفها الزنداني تماما بالإرهابية.
2: وأنت على الخيار بعدها بالطبع بالاحتكام لحكم الله في محكم كتابه، أو لحكم سموتريتش والزنداني وابن غفير واليدومي وأفخاي والحزمي، وعند الله تجتمع الخصوم.
1: فسبحان من جمع كاتس والزنداني على عقيدة واحدة، يحتشدان تحت رايتها للحرب على صنعاء التي آلمتهما في عقيدتهما كما يبدو، حتى حن عرق ذي اللحية منهما لذي الزنار.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: قلنا لكم ألف مرة ومرة، الدم اليمني أغلى من نفط الفجرة، وقطرة واحدة من الدماء الطاهرة تساوي ألف ملك وأمير وإمارة.
1: لكن أحقر السماسرة باعوا أبناء الأبطال للبررة، بينما أبناؤهم في الرياض واسطنبول والقاهرة.
2: بينما يقوم الوفد السعودي بإتمام الصفقة على أرض الأنبياء والأولياء المقدسة، جاءهم سيف اليمن البتار ونزل عليهم في وضح النهار بدقة وسرعة لا تحتمل الانتظار،
1: ولم يدع القائل يكمل القول، وتحقق فيهم ما نزل على الرسول فجعلهم كعصف مأكول.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: تحتاج اليمن 5 ساعات لوضع السعودية بحاجة 5 سنوات لترميم بعض مراكز أرامكو.
1: لم يكن أحد يتصور منع السعودية من استخدام باب المندب، وهي اليوم ممنوعة يمنيا، وما لا تتصوروه اليوم بالإمكان أن يحدث غدا.
2: يريدون تخفيف الضغط على الساحل، فقاموا بالانتحار في صحراء مفتوحة. من يدعي على هؤلاء؟
1: تحركوا في مأرب فتم نحطهم،
2: وتحركوا في البيضاء فتم محقهم،
1: وفي صحراء الجوف تم خسفهم.
2: البارعون فيه حقا هو إتقان فن الخرط وصناعة الوهم على منصات التواصل الاجتماعي، إنها عمليات الخرط المتكاملة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: كاتب عربي دون: حرب غزة قد تعود،
2: والهجوم على جنوب لبنان قد يحدث في أي وقت،
1: والتنكيل بالضفة الغربية قد يكون خلال ساعات كما أعلن جيش الاحتلال.
2: وهؤلاء لم يقف معهم إلا أنصار الله في اليمن، مشى الحكومة الشرعية اليمنية ولا السعودية.
1: حفظ الله صنعاء ورجال صنعاء، لم يخذلوا الأمة كما خذلتها الأنظمة العربية التي مررت الطعام والسلاح لإسرائيل.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هاني شاهين كتب: اعلم إن كنت لا تعلم القاسم المشترك بين إسرائيل،
1: النظام السعودي،
2: داعش،
1: ثوار بني أمية في سوريا،
2: ميليشيا سمير جعجع، كلهم صناعة بريطانية أمريكية صهيونية،
1: كلهم ارتكبوا المجازر والمذابح بحق البشر والحجر والشجر،
2: كلهم قتلوا الأطفال والنساء بدم بارد،
1: كلهم دمروا دور العبادة المسيحية والإسلامية،
2: كلهم ارتكبوا تفجيرات لاستهداف المدنيين،
1: كلهم يحاربون فقط من يقاوم المشروع الصهيوني الإجرامي الاستعماري،
2: كلهم استهدفوا المرافق المدنية كالمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها،
1: كلهم دمروا الآثار والمتاحف ونهبوها ومنهم من تاجر بها،
2: كلهم عنصريون طائفيون يبيحون دم الآخرين إن اختلفوا معهم بالرأي أو بالدين أو بالعقيدة،
1: كلهم يدعون المظلومية ويتهمون المظلوم الحقيقي بالظلم،
2: كلهم لديهم رجال دين وصلوا إلى أعلى درجات النفاق والدجل،
1: كلهم يدافعون عن بعضهم البعض ويساندون بعضهم البعض ويفرحون لبعضهم البعض ويحزنون على بعضهم البعض.
2: ألا تستغربون من هذا التطابق بينهم؟ كل واحد فيهم يرى نفسه الأفضل تماما كما كان يرى إبليس نفسه.
3: من سعى يا شعب في قتلك وقتلي؟ من سعى يا شعب في قتلك وقتلي؟ شن حربه ضدنا وشعل فتيله. من قصف بيتك قتل طفلك وطفلي. كل ليله قتل فينا كل ليله. من قتل ساجد في القبلة مصلي؟ من ضربنا بالصواريخ الثقيلة؟ من قتل غزة مع بيروت قبلي؟ واتخذ في سوريا نفس الوسيلة؟ هل سوى أمريكا غريم الشعب؟ قل لي من يحاججني حضر ودا دليلة.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: لم تكن الحروب والخطوب التي مرت بنا مجرد أيام ثقال طويناها، بل كانت مدرسة ربانية عميقة جلت بصيرتنا وأعادت صياغة نفوسنا من جديد.
2: كل قسوة عشناها وكل ضيق ألم بنا كان في ظاهره ابتلاء وفي باطنه رحمة وحكمة. علمتنا الأيام أن الجراح إنما هي منافذ للنور، وأن العسر مهما اشتد فإنه يحمل في أطوائه بذور اليسر والتمكين.
1: لقد خرجنا من قلب كل معاناة بأرواح لا تكسر ونفوس أصلب عودا وأعمق إيمانا.
2: لم تصنع منا الشدائد قوة قائمة على البغي أو العتو، بل أورثتنا قوة بالله لا تقهر وانكسارا بين يديه لا يزول.
1: عرفنا أن القوة الحقيقية ليست في بطش الأجساد، بل في ثبات القلوب عند نزول الكروب، وحسن الظن بمدبر الأمر، واليقين بأن الأيام دول، وأن العاقبة دائما للذين صبروا واتقوا.
2: فالحمد لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما ابتليت، لك الحمد أن ربطت على قلوبنا أيام الشدة، وألهمتنا الصبر يوم أن أظلمت الطرقات، ومددت إلى أرواحنا جسور الفرج والنصر.
1: نخرج اليوم مرفوعي هاماتنا أشد بأسا وأعمق حكمة وأصلب عودا، خاضعين لجلالك، معترفين بفضلك، متوكلين عليك وحدك. فمن كان الله معه فماذا فقد؟ ومن جبر الله قلبه فكيف يكسر؟ والله

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: إن كان لكم دين فقد تبين الرشد من الغي،
3: وإن كان لديكم شرف فالشرف لا يكون في الارتزاق،
2: وإن كان فيكم مروءة فالمروءة في نصرة أخيكم للغريب،
3: وإن كانت جاهلية وعصبية فأبناء عمومتكم أولى بنجدتكم،
2: وإن كان السبب طمعا ورغبة فالمقابل لا يستحق.
3: إن كنتم تعقلون أو تفقهون أو حتى تتحلون بأدنى وأبسط أشكال الغرائز الحيوانية فلن تقفوا في المعسكر السعودي، لكنكم تقفون.
2: ولا أدري ما الذي يدفعكم لفعل ذلك.
3: لا أجد في القائمة الطويلة أي مبرر لفعلتكم.
2: ما هي مصلحتكم؟ كيف هي حساباتكم؟ لا أدري.
3: ما الذي تفكرون فيه يا حمقى؟
2: لا شيء يدعوكم لفعل ذلك سوى أنكم تريدون أن تكونوا حطب جهنم، وهذه رغبة غريبة لم يسبقكم إليها أحد.
3: حافظوا على حياتكم وعودوا لمنازلكم على الأقل.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هذه الحرب منذ يومها الأول كانت حربا شاملة بين النقائض كلها، بين حضارة منتهاها إرم بن سام بن نوح وحضارة مبتداها سروال المؤسس.
3: وقبل 12 سنة عند بدء العدوان على بلادنا بدأ أن سلمان قد اشترى كل شيء،
2: السلاح والجنود،
3: الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة،
2: الدعاة والتقاة،
3: القوميين والاشتراكيين العرب،
2: كتبة الأعمدة وقراء الصحف،
3: أئمة المساجد وحفاري القبور وولاة الأمر،
2: الإنس والجان،
3: مصر وباكستان والمغرب والسودان،
2: عبد الملك المخلافي وياسين سعيد نعمان.
3: وكنا وحدنا نحن وهذه الأرض وكرامة منذ آدم، يرافقنا صوت الأسلاف العظام، لا تبتئسوا، وإيمان دائم بأن الله معنا.
2: هكذا يمر بذاكرتك الشريط ذاته والسردية كلها وأسماء المنحطين والانتشاءة الكذوبة الأولى لدى أراذلها في حينه.
3: والناس صفحات في خاتمة المطاف، وقد مررنا منذ بداية العدوان على بلادنا بسرديات المرذولين، سقط المتاع وسفلة القوم،
2: تلك التي تقول بأن العين لن تكسر المخرز، وأن قوة الحق تغلبها وفرة المال، وأن الكرامة لا يمكنها إسقاط F-16، وأن حضارة الآلاف من السنين تسحقها دبابة إبرامز أو عربة برادلي.
3: لقد كانت بكل تأكيد معركة هائلة بين مصفوفتين متعارضتين من القيم، وستبقى هكذا إلى ما شاء الله.
2: وها نحن اليوم بفضل الله إذ نمسك البحر من أطرافه ونمسك المجد أيضا من أطرافه.
3: ها نحن وخلال بضعة أعوام مررنا بدروس 100 عام، وبدا التاريخ مستمتعا بأداء دور الحكواتي عن واقع أخصب من مخيلته، إذ يتفوق الجندي اليمني على سرديات الزيف حاف على صهوة جبل، أو عن هاني طومر ذلك الرجل،
2: وعمن بولاعة سجائره الصفراء أشعل سرديات محدثي النعمة برمتها.
3: نحن هنا بفضل الله، وهاماتنا من فرط العزة سقف العالم، وعن قصة فتية آمنوا فيا لبهاء المحكية.
2: وتنهار أمام اليمن سرديات الزيف بإذن الله دائما، بمالها وبسلاحها وبنفطها وبعبيدها وبنعاجها التي لم تفهم بعد ولن تفهم قط،
3: كما أنها وفق الأغلب تقاوم الفهم منذ بدء الخليقة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: مشكلة السعودي أنه يريد أن يكون مجرما ومقدسا في نفس الوقت،
3: وأن يكون عدوا ووسيطا
2: ومحتلا ومحررا،
3: وأن يشن حربا يدمر حتى القبور وتسلم منشآته ومصالحه.
2: يريد أن يكون القائد الكبير للأمة والعميل الأول لإسرائيل،
3: وأن يكون محررا لفلسطين وداعما للصهيونية. وهذه المتناقضات هي من أوقعت في حالة من التخبط، وهي متضادات لا تعكس سوى الغباء والسذاجة.
0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم:
7: الحياة سفر،
8: والسفر مسافات،
7: والمسافات أبعاد
8: تتخللها محطات.

0: محطات أثيرية
1: رحيل في الزمان والمكان،
0: في المعلومة والحكمة والخبر،
1: في اللون والظل، الشعر والنثر، والصوت واللحن، وعزف الوتر. في سفرنا لقاء، وفي لقائنا تواصل، وفي تواصلنا محبة وألفة ومتعة، وفي متعتنا كل الفائدة. أهلا حللتم، وسهلا وطئتم، ومعا نرحل عبر محطتنا.

أصدقائي توحد وائتلاف، تجمع لاختلاف، في اجتماع الآراء والعقول والخبرات، درء للزلل والسقوط في متاهات الضياع والإسفاف، كلام معقول وتلبية لواجب المصارحة والوضوح. أشير إلى موجبات هذه الخاطرة التي قدمت بها الفقرة. هل أقول؟ عن ذلك إلى ذهني وأنا أطالع شرطاً سطر بمداد الرغبة ورجاء المتابعة. إذ تلتقون، تأملوا وفكروا لتستفيدوا. والآن تابعوا وتأملوا. قيل إن النبي سليمان بن داود عليهما السلام، وهو من علمه ربه جل وعلا لغة الوحش والطير والحشرات والهوام، سأل نملة: أراك تجدين وتجتهدين في البحث عن لقمة العيش، فما حاجتك من في العام؟ قالت النملة: 3 حبات يا نبي الله تكفيني. فأمر سليمان بصندوق وضعت فيه النملة ومعها 3 حبات من القمح، وأمر بإغلاقه. وبعد عام فتح الصندوق فوجدها لم تستهلك سوى حبة ونصف، فسألها عن ذلك فقالت: عندما كنت حرة طليقة كنت أستهلك مقدار حاجتي لثقتي أن الله سبحانه وتعالى لن ينساني، وعندما وضعتني في الصندوق خشيت أن تنساني فتركت من شبعي لجوعي.

محطة إنسانية. تهب العواصف بذرات من الغبار، وتمطر السماء بزخات من المطر، ولكن ماذا يكون موقفك عزيزنا لو خرجت من منزلك ورأيت السماء تمتلئ بكميات كبيرة من النقود؟ تفرح؟ تهرول مع المخرولين إلى أخذ ما أمكن لك أن تنفخ به جيوبك؟ تقف مندهشا ويفوت عليك الموقف وأنت في حال اندهاشك. ربما يكون كل واحد منا له حالة وموقف حسب قدرته على التكيف مع هذه اللحظة وحسب. هذا ما ستفعل، لكن ماذا لو عرفنا صاحب هذه الأموال المتطايرة ومصدرها؟ هل سنفعل ذلك؟ في تكساس فعلوا، وتابعوا لتعرفوا.

فوجئ المارة وسائقو السيارات بولاية تكساس بكميات كبيرة من الدولارات تتطاير فوق رؤوسهم. أما مصدرها فحقيبتان امتلأتا بالنقود نسيهما صاحب أحد فروع مطاعم ماكدونالدز الشهيرة على سطح سيارته قبل أن ينطلق بها إلى البنك. وبطبيعة الحال تناثرت النقود من الحقيبة المفتوحة ليضيع جل ما فيها بين أيدي الطامعين، وكان حظه سيئاً. أما الأسوأ من ذلك فإن الحقيبة الثانية بكل ما فيها ذهبت غنيمة لإحدى النسوة انطلقت بها هاربة ليضيع الجمل بما حمل.

هم فعلوا ذلك، لكن ماذا عنا؟ لا شك ستقولون لكم دينكم ولي دين، وإن فعلنا وجمعناها فلكي نردها إلى صاحبها وفقا لتعليمات ديننا الإسلامي الحنيف الذي ألزمنا بحفظ الحقوق لأصحابها حتى وإن كانت لقطة لا يعرف صاحبها، وقوانيننا كذلك تعتبر ذلك عملا حراما والقائم به كما يقولون في اللهجة الدارجة حرامي. محطات أثيرية.

محطتنا رحيل، ورحيلنا حياة، وحياتنا عمل، وفي كل عمل مقدمة ونتيجة، وفي كل نتيجة خبرة وعبرة. ومن اختبر نظر وعلم وخبر، ومن تأمل واتعظ تيقن واعتبر، ومن جنى من هذا وذاك فقد جنى المتعة وأمن الخطر.

وبما أن رحيلنا جماعي لا ننسى فيه أحدا من جمهور السامعين، أنبه إلى ما يلي. في الحياة أمثلة لا تحصى لمواقف وقناعات شتى، وفي هذا المجال أو ذاك قد نسمع من يقول عن نفسه أو يقول ذلك عنه الآخرون من أصدقائه ومعارفه وأهله، كناية عن تقدمه في السن وعدم قدرته على القيام بهذا الشأن أو ذاك. بالمقابل قد نجد من يستكثر على هذا أو تلك من الشباب القيام بما قد يعتقدونه أكبر من طاقتهم. أما نحن فأكرر، لا نستثني أحدا، ولا مزيد من التأكيد نذكر، لنعتبر العبقرية والقدرة ليست حكرا على سن بعينه. وتابعوا. في تاريخنا العربي والإسلامي ما لا نقدر على حصره من العظماء والمفكرين ممن جادوا بأفضل العطاء في مجالات شتى وهم في سن الشيخوخة، من ذلكم عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ، الذي ألف في معظم مجالات الحياة ومنها الحيوان والبيان والتبيين والأضداد. الشيخ الرئيس ابن سينا الذي أبدع في كل مجالات العلوم، بدءا بالطب مرورا بالفلسفة وانتهاءا بالموسيقى، ظل يعطي حتى آخر أيام عمره. العالم الفلكي غاليليو جاد بأهم استكشافاته بواسطة التلسكوب وهو شيخ في 69. بوفون العالم الطبيعي أتم بحوثه وضمها في كتاب التاريخ الطبيعي قبل وفاته بقليل، وهو في 82.

الشباب عماد الأمة وعنفوان الحياة واندفاعها وبركان العطاء وتوهجه، وتابعوا لتتذكروا بعض الأمثلة. في تاريخنا الإسلامي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في خطوة عبقرية وشجاعة لا يقدر عليها الكبار، وهو صبي لم يتجاوز العاشرة من عمره عندما افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبات في سريره. أسامة بن زيد عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم لواء الفتح وهو يافع لم يتجاوز 16 من عمره. أبو القاسم الشابي شاعر متألق أعطى أروع قصائده وهو لم يتجاوز بعد 20 من العمر. ومن العالم وفي مجال العلوم العالم الرياضي إسحاق نيوتن حقق أهم مكتشفاته وهو دون 25. في الأدب فيكتور هوغو ألف رائعته البؤساء وحصل عليها 3 جوائز وهو دون 20. وفي الموسيقى ألف بيتهوفن سيمفونيته الأولى وهو في 8 من العمر. وإن تذكرتم ستتذكرون الكثير الكثير ممن تعرفون أو عنهم قرأتم أو تعلمون، وألا شيء كالإحباط قاتلا للهمم، وألا موت كالخنوع والاستسلام. الخير كل الخير في العزيمة والإصرار والحب والأمل، من يجعل الحياة أكثر بهجة وخصبا وعطاء وبكل الألوان.

0: المحطة الرابحة. هي سر من أسرار الحياة ونعمة من نعم الوجود، بها تسعد النفوس وتروى الأجساد وتزهر الأرض وتغرد الطيور وتمضي الحياة. كلنا نحبها، بل لا يمكن أن نعيش بدون وجودها. ومع ذلك فهي لا تفرق بين غني وفقير، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين صغير وكبير، الكل أمامها سواء. لكن لكل شيء أقدار وحدود، وهي كذلك تغدق على البعض وتقصر في حق البعض الآخر، وتمنح البعض الثالث بمقدار، وربما لا تمنح البعض الرابع شيئا لظروف خارجة عن إرادتها. هل عرفتموها؟ عرفتموها؟ تهزون رؤوسكم وتدلون بأكثر من إجابة. لا بأس، اسمعوا المزيد. إنها تصل إلى الجميع عبر الأنهار والبحار والترع والقنوات، ومن خلال الصنابير، وداخل ألوان شتى من الزجاجات، وفي أكواب متنوعة الأشكال والنماذج. نعم، إنها قطرات الماء، تلك الأهم في حياتنا، فهي تدخل في تكوين جسم الإنسان، تلعب دورا هاما في شعوره بالارتواء والسعادة، في حركته وسعيه وانطلاقه. هي كل شيء في الحياة. الحديث عنها طويل وشائق وحافل ومثير، لكنه أيضا مؤلم موجع ويحمل الكثير من المفارقات. نعم، تلك هي النتيجة عند الإسراف واللامبالاة في ترشيده واستخدام قطراته، الاستخدام الأمثل. من منا الرابح الذي يستطيع أن يثمن ما لهذه القطرة من أهمية تفوق كل كنوز الدنيا أجمع؟ إنها قطرة الماء التي تتحول إلى قطرات، إلى كميات، إلى حاجة، إلى طاقة، إلى حياة، إلى نشاط، وربما تحولت إلى أزمة، مشكلة، مأساة تطل برأسها في حاجة إلى حل، بل حلول. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نتحمل جميعا مسؤوليتها في الحفاظ على تلك النعمة، بدلا من أن نأتي إلى اليوم الذي نندم حينما نرى الجفاف يحاصرنا. قد تختفي البسمة، ويبحث الصغار والكبار عن نقطة ماء لا يعثرون لها على أثر. إذن اربح هذه المحطة التي نتوقف جميعا عندها، متحملين كل المسؤولية تجاهها. الماء نعمة من نعم الوجود، فحافظوا عليه من أجل الاستمرار في الحياة.
1: كنتم مع محطات أثيرية.
0: الإعداد والتقديم
1: عائدة سليمان الشرجبي.
0: الإخراج عبد الرحمن عبسي.
2: من الأرشيف،
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

الهشيم الهشاشي في بلاد الجوف كلين يعمل، والغنايم ما تجيب البلاشي، والغنايم

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. 7 أيام فقط استغرقها النصر المنجز المعجز بكل المقاييس، انتصار إرادة الشعب اليمني المتسلح بقضيته العادلة وبتأييد الله في مواجهة أعتى طغيان مدة ونوعا ووسائل وأساليب واجهه في تاريخه الحديث. هذا العدوان متعدد الأشكال والأساليب والوجوه الذي يخدم أعداء الأمة وأعداء الإنسانية، ويريد أن ينال من الشعب اليمني ومن إرادته في الحرية والاستقلال. حسب البيان المهم والتاريخي للقوات المسلحة اليمنية يوم أمس الجمعة، فقد تم وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري إطلاق عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وأدت العملية المؤزرة إلى طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت آمنة ومستقرة. ونتج عن العملية الكبيرة النوعية المسددة بعون الله ونصره ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، كما تمكنت القوات المسلحة من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. وأكدت القوات المسلحة في بيانها أننا مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا. نحن أمام نصر لكل أبناء الشعب اليمني الذين عانوا وما زالوا من عنة هذا العدو الغشوم ومن حقده وغلوائه ومن تبعات عمالته وخيانته لهذه الأمة، وكونه أعطى نفسه ومنح كل متعلقات وجوده منذ نشأته المشؤومة للذين أنشأوه وصنعوه كي يكون شوكة في خاصرة الأمة ومصدرا لأوجاعها ووسيلة لتدميرها. أعداء هذه الأمة من المستكبرين والصهاينة

0: بمختلف مشاربهم وتلوناتهم. والواضح أن هذا النصر الكبير قد سبب هلعاً واضحاً للعدو الصهيوني، الذي عبر عن تفاجئه من خلال محلليه والعديد من قادته، تفاجئه من حجم قوة اليمن الجديد، يمن المشروع القرآني النهضوي التحرري، الذي يرى فيه تهديداً خطيراً، كما عبرت وتعبر رؤى محلليه وقرائه السياسيين والاستراتيجيين، الذين رأوا في اليمن الحر المستقل الذي يعطي أروع الأمثلة لأمته بأنه خطر لا ينبغي الاستهانة به. وهذا يشي بحقيقة تموضع نظام العدو السعودي، ولصالح من عمل ويعمل هذا النظام الدموي المنشاري في ممارسته لجرائمه وأشكال عدوانه الخبيث على الشعب اليمني وعلى بقية شعوب الأمة، بدءا من الشعب الفلسطيني وقضيته الجارحة لكل صاحب ضمير إنساني حي، وليس انتهاء بما لا حصر له من الشعوب الممسوسة بالضر والإجرام السعودي المؤمرك المصهين المهود. هذا النصر الإلهي التاريخي الاستراتيجي هزيمة موجعة ومرعبة لرأس الشر العدواني الصهيوني المستكبر وللشيطان الأكبر، وهم الأصلاء في العدوان الذين أوكلوا أقدر المهام لهذا النظام الأدواتي الوظيفي. ولعل ما كشفته قناة CNN الأمريكية عن وجود ضباط وقادة عسكريين أمريكان في قيادة عمليات العدوان في المواجهة الأخيرة، هذا الكشف لا يعبر إلا عن جزء بسيط من حقيقة ما يربط بين أمريكا الشيطان الأكبر والفرعون المتأله في هذا العالم، والذي يلقى قصقصة لأجنحته ويسير نحو الانحدار، والنظام السعودي وهو كثير وكثير، وما يظهر هو أقل مما هو مخفي بكل تأكيد. والمهم كما يرى كثير من المهتمين وذوي الشأن في القراءة السياسية والاستراتيجية، هو أن يستفيد نظام العدوان السعودي العميل من كل هذه الدروس، وآخرها ما تعرض له من ضربة تمثلت في النصر العظيم للقوات المسلحة التي عبرت عن إباء هذا الشعب وعن عمق ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وهو المؤيد والناصر والذي بيده يجني الشعب، هذا الشعب المظلوم والصامد والصابر، ثمار صموده وصبره. وفي المقابل يتوجب على النظام السعودي أن يستفيد من كل هذه الدروس وأن يأخذ العبرة والعظة، وإلا فهو يسير بقدميه نحو نهاية مخزية محتومة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

أنا في هذا البلد أعيش إحساس اليمني، هوية الإنسان اليمني الأصيل الذي يأبى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

0: فإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.
1: فان حاصر جواه

اي اليمني السعيد، اليمني السعيد نازين جلد يجردني الله لا يردني. مرتزقة السعدية يهرون هرا وكرا كالجرذان، آكلين الضب، آكلين الضب، ماما واحد بابا كتير. اللهم زد وبارك أبو اليمن، أبو يمن السعيد، أجرد الله ينصرك يا أكبر يا غوالي. خلي جماعة موسم الرياض فرجينهم رجلهم على أرض الواقع، بس على المواقع هذول شغل مواقع. الله حي، الله حي أبو يمن، والله إشي برفع الرأس، حيهم حيهم.

نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. هذه مهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود. إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فإننا سنعود باستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي.

0: سامعين الأكارم، الأرصاد في اليمن عين يقظة تراقب السماء وتقرأ حركة السحب وتستشرف تبديلات وتبدلات الطقس لتمنح الإنسان معرفة تعينه على الاستعداد لما تحمله الساعات والأيام القادمة. إذن نحن وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ محمد الحياسي. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم.
0: ماذا عن درجات الحرارة اليوم هذا بمشيئة الله تعالى، وبما أننا بلد متنوع التضاريس تتباين الأجواء بين الجبال والسهول والسواحل والصحاري، فتأتي أهمية الأرصاد بوصفها علم يرتبط بحياة الناس وأعمالهم من الزراعة والمياه إلى الطيران والملاحة وسلامة الطرق. تفضل.
1: حياكم الله. بالتأكيد الفرص ما تزال مهيئة لهطول الأمطار، ولكنها خفيفة مقارنة بالأيام الماضية، وإن شاء الله هناك توقعات خلال الثلاث الأيام القادمة بأن يكون هناك نصيب لبلادنا من أمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق وغزيرة على مناطق أخرى، وما تزال الأجواء على المناطق الجبلية صحوة إلى غائمة جزئيا، تتحول تدريجيا إلى الغائمة، وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على محافظات تعز، إب، ريمة، وحجة والمحويد، كما تشمل الأمطار مناطق محدودة من مرتفعات محافظات حضرموت، شبوة، ولحج، وأبين، وكذا الضالع وعمران، وغرب كل من صعدة وصنعاء وذمار. ويتشكل الضباب على المنحدرات في المرتفعات الجبلية الغربية خلال الفترة المسائية. في المناطق الصحراوية الطقس صحو إلى غائم جزئيا، حار إلى شديد الحرارة، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. في المناطق الساحلية الأجواء غائمة جزئيا، حارة ورطبة مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، وأمطار متفرقة على السواحل الجنوبية، ورياح نشطة إلى شديدة السرعة حول قبيل سقطرة وعلى خليج عدن، ومعتدلة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية. ما يزال المركز الوطني يحذر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، والاهتمام من العواصف الرعدية واتباع إجراءات السلامة المتبعة. كذلك الإخوة السائقين من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب. ونبقى معكم مستمعينا الكرام مع درجات الحرارة المتوقعة لمحافظات بلادنا. نبدأها من صنعاء العظمى 28، الصغرى 14 درجة مئوية، عدن 37، 30، تعز 31، 17، المكلا 32، 28، الحديدة 37 العظمى 30 درجة الصغرى، سيئون 39، 23، سقطرة 36، 27، دمار 26، 12، إب 28، 14، الغيضة 32، 25، زنجبار 37 العظمى 28 الصغرى، الضالع 30، 21، الحوطة في لحج 39، 29، لابعوس في محافظة لحج 30، 18، مدينة عبس في حجة العظمى 39 الصغرى 27، عتق 37، 23، مأرب 37، 15، صعدة 31، 17، المحويد 27، 14، عمران 29، 14، جبل النبي شعيب العظمى 23 والصغرى 8 درجات، المخا 35، 30، الجوف 38، 25، حجة 29 العظمى 20 درجة الصغرى، البقعة 37، 25، السدة في محافظة إب 25، 14، البيضاء 27، 17، ريمة 24، 16، الحبيلين 36، 26، وأخيرا في بيحان العظمى 36 والصغرى 25. ونعيد درجة الحرارة على محافظة صنعاء العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.
0: إذن هي التحية لكم وسلام على من يراقبون السماء بعين العلم ويترجمون لغتها إلى معرفة ويجعلون من التنبؤ الجوي جسرا نحو الأمان والاستعداد. شكرا لكم الأستاذ محمد الحياسي من المركز الوطني للأرصاد الجوية. في أمان الله.

0: الكورة.
1: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا مبدأ عظيم، وما النصر إلا من عند الله. لذلك يبقى التجاؤنا إلى الله، اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله، توكلنا على الله، استعانتنا بالله، يقيننا بأنه القادر على أن ينجز وعده بالنصر مهما كانت التحديات ومهما كان العدو ومهما كان يمتلكه العدو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك أتى هذا المدد والدعم، هذه البشارة كان لها تأثيرها الكبير في نفوس المسلمين. إيمان المؤمنين بالملائكة وأنهم من جنود الله وأنهم من مدد الله الذي يمد به المؤمنين في ميدان المواجهة، وأن لهم تأثير كبير في الحالة المعنوية والنفسية بحضورهم مع المؤمنين يؤدون هذا الدور المعنوي، يستمرون حتى أثناء المعركة أثناء المواجهة في التأثير النفسي والمعنوي الإيجابي العظيم الذي يكون من تكون من نتائجه السكينة والطمأنينة في القلوب والنفوس والثقة والإحساس بالقوة. هذه أمور مهمة للغاية في ميدان المواجهة.
2: أقوى خطاب
3: السيد القائد ذكر للشعب في أقوى خطاب
2: دعا عياذ العاصفة والمملكة وذنابها.
3: تبادل الأسرى ضرورة أولوية في الحساب،
2: لأن القيم الإنسانية فينا بنا محرابها.
3: حضور أسرانا لما في حضن ساحات القياب،
2: وقياب أسراكم أبد ما تحسبون حسابها.
3: إذا قفلتوا باب للأسرى فتحنا ألف باب،
2: وتعددت الأسباب والبعران أهم أسبابها.
3: يبعدكم الباطل ولكنه يقربنا الصواب،
2: والوازع الديني ونهج المصطفى والصابها.
3: مبدأ الكرامة غاب منكم والضمير الحي غاب،
2: ما عاد فيكم قبيل الحمى.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية للعدو السعودي بشرورة. عضو السياسي الأعلى الحوثي يؤكد أن أي حماقة ترتكب ضد بلدنا ستواجه حتى لو امتد الأثر عالميا. وزارة النقل تؤكد عبور 98% من مختلف السفن الدولية عبر مضيق باب المندب وتفند ادعاءات العدوان. العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في المنطقة. أهلا بكم. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودي، وأشار إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية، مؤكدا أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. وأضاف: نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذنه تعالى وقوته. وزع الإعلام الحربي مشاهد لتنفيذ عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة خلال الفترة من 3 إلى 11 من سبتمبر، والتي نفذت من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي. ووثقت المشاهد مدى ضراوة المعركة واشتداد عمليات القتال بمختلف الأسلحة في مناطق جبلية وعرة، إلا أن بسلة القوات المسلحة جعلتهم يتغلبون على كل صعاب. وفي المشاهد تظهر العديد من جثث مرتزقة العدو السعودي وأسر المئات من المرتزقة، فيما قام المجاهدون بتقديم رعاية الصحية أسر العدو والجرحى ومعاملتهم معاملة إنسانية وفق التعاليم الإسلامية. وحصل المجاهدون على كمية كبيرة جدا من الأسلحة والعتاد والآليات العسكرية، كما أظهرت المشاهد اقتحام الجيش مواقع شديد التحصين تحت الأرض والعثور على هويات ضباط سعوديين كانوا يديرون المعارك والمواجهات ضد القوات المسلحة اليمنية. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع بأن الطيران العدو السعودي شن خلال الساعات 48 الماضية 129 غارة جوية، وأوضح أن الغارات التي شنها طيران العدو السعودي توزعت على محافظات تعز، مارب، الحديدة، الجوف، وصادة، عمران، أحجة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الغارات بواسطة طائرات F-15 وتايفون، وأقلعت من القواعد العسكرية العدو السعودي في خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن هذه الاعتداءات على شعبنا لن تمر دون رد وعقاب بإذنه وحوله وقوته. وفي سياق متصل أفاد مصدر محلي في محافظة صعدة بأن مدفعية العدو السعودي استهدفت عددا من القرى السكنية في مديرية خمر. إلى ذلك، أصيب الطفل أمس بانفجار جسم من مخلفات العدوان أثناء ممارسته لرعي الأغنام في منطقة رمضة بمديرية ماهلية بمحافظة مأرب. رفع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي برقية تهنئة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالانتصار الكبير في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وبارك عضو السياسي الأعلى لقائد الثورة
قوات المسلحة والأمن والشعب اليمني هذا الإنجاز النوعي والانتصار المبارك، مؤكدا أن السيادة حق للشعب اليمني المستمد شرعيته من القرآن الكريم. وقال إنما تحقق في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، نعمة ونصر من الله وتتويج للصبر والتسليم للقائد بالإعداد والجهوزية والجهاد في سبيل الله، وأن نتائج المعركة استحقاق شعبي وبسط للسيادة واستعادة تحرير الجزء المحتل من أرض الوطن. ولفت إلى أن هذا التحرير جزء من هدف الثورة حرية واستقلال والمعلن في خطابات قائدها منذ بدء العدوان والاحتلال لبلدنا. وأكد استمرار العبور لكل السفن ما عدا السفن التي صرحت القوات المسلحة بعدم مرورها حتى يرفع الحظر والحصار على بلدنا وغيرها من المطالب مما ورد في بيانات وزارة الدفاع. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن صنعاء رفعت مطالب محقة وثابتة تتمثل في إنهاء الحصار الجائر ووقف العدوان المستمر منذ 12 عاما ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وهي حقوق مشروعة وقانونية لكل يمني وليست ترفا ولا منة من أحد. وأوضح أن ما استهدفته القوات المسلحة والتحشيدات العسكرية السعودية المعادية والموجهة ضد الشعب اليمني في إطار الحق المشروع في الدفاع عن اليمني وردع كل ما يهدد أمنه وسيادته واستقراره. وقال وقد وثقت وسائل الإعلام شواهد هذه التحشيدات ومنها الثكرة العسكرية التي أنشأتها السعودية في ميناء المخا بما يكشف مضيها في عسكرة الأرض اليمنية واستخدامها منطقا للعدوان ومنطلقا له على أبناء اليمن. وأشار إلى أن السعودية لا تريد من وراء حملات الخداع والتخويف والتحريض خيرا لأي من أبناء اليمن، وإنما تسعى إلى تفريقهم وإثارة المخاوف بينهم واستخدام بعضهم ضد البعض لتمرير أهدافها العدوانية المشؤومة وإطالة أمد معاناتهم. أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية اليمنية تتابع باهتمام القمة 18 لمجموعة البريكس المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي. وأكد المصدر أن اليمن يؤيد ما ورد في بيان المجموعة بأن الحل السلمي للنزاعات الدولية يأتي من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية. ولفت إلى ما جاء في البيان ينسجم مع دعوات صنعاء لتحقيق السلام وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن. وجدد المصدر التأكيد على أن اليمن على أتم الاستعداد للنقاش مع مجموعة البريكس في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكدت وزارة النقل والأشغال العامة أن حركة الملاحة البحرية للسفن الدولية في مضيق باب المندب تسير بحرية وأمان وانسيابية تامة باستثناء السفن السعودية المفروض عليها الحظر. وأوضحت أن عدد السفن الدولية التي مرت عبر مضيق باب المندب خلال 48 ساعة الماضية بلغت 73 سفينة دولية مختلفة من حاويات البضائع والتجارة وغيرها. وأشارت إلى أن 36 سفينة عبرت المضيق يوم 10 من سبتمبر و37 سفينة في 11 من سبتمبر، مبينة أن ذلك يعادل 98.6% من متوسط العبور اليومي المسجل قبل فرض الحظر. وبيّنت وزارة النقل والأشغال العامة أن هذه الأرقام الفعلية تنفذ أو تفند المزاعم التي تتحدث عن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر. استشهد شاب فلسطيني متأثر بإصابته بقصف للعدو الإسرائيلي على منطقة بمدينة خان يونس في قطاع غزة، كما أصيب 9 مواطنين بينهم أطفال جراء استهداف قوات العدو مجموعة من المواطنين في منطقة شارع 5 في خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأصيب آخر جراء اعتداء مستوطنين صهاينة في بلدة بيتلو شمال غرب رام الله. وفي جنوب لبنان صعد العدو الإسرائيلي من عدوانه منفذا
سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات الخيام النبطية الفوقة والقنطرة وحداثة وحاريس في قضاء بندجبيل ووادي الزبقين. وفي الجنوب السوري توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش العدو مكونة من 4 آليات عسكرية داخل بلدة الرفيد في الريف الجنوبي للقنيطرة وأجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل. سامعين الأكرم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية للعدو السعودي بشارورة. عضو سياسي الأعلى الحوثي يؤكد أن أي حماقة ترتكب ضد بلدنا ستواجه حتى لو امتد الأثر عالميا. وزارة النقل تؤكد عبور 98% من مختلف السفن الدولية عبر مضيق باب المندب وتفند ادعاءات العدوان. العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكات في المنطقة. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

أهلا وسهلا أيها الأفاضل إلى هذه الجولة السريعة بين طية صحيفة لا الورقية الصادرة يوم هذا الأحد 13 سبتمبر للعام 2026 الموافق 2 ربيع الثاني لسنة 1448 للهجرة. كودروف يلتقي أبو راس والأخير يشيد بموقف موسكو أريزامي يتوعد الرياضة بالحسم. تصعيد سعودي 129 غارة على 7 محافظات في 48 ساعة. ولقاء يمني روسي يبحث مستجدات الساحة اليمنية. الرزامي خياراتنا مفتوحة وحاسمة إذا استمر التصعيد السعودي. وفي شأن الجنوب المحطات تغلق أبوابها وسعر الأسطوانة يتجاوز 22,000 ريال. أزمة الغاز تتفاقم في عدن وشبوة. وفي صنعاء 73 سفينة تعبر باب المندب خلال 48 ساعة. وفي صنعاء أيضا بعضهم قضى 8 سنوات في السجن وآخرون صدر بحقهم الأعدام. صنعاء تحتفي ب210 أسرى محررين من سجون عفاش في الساحل الغربي. العام السريع 129 غارة سعودية على 7 محافظات خلال 48 ساعة الماضية. وعلى ضفاف الخبر، الإعلام الحربي يوثق عملية الساحل الغربي ومصرع قائد عسكري للعسكرية 5 ارتزاق في ميدي. ومن التقارير، الحرس الثوري يمتلك أسطولا متطورا من مسيرات شاهد وإيران. قواتنا العسكرية تفوق كافة تصورات الأعداء وحساباتهم. أزمة تكاليف تربك البنتاغون وتقليص ساعات مرافقة الناقلات العابرة لهرمز. وكتب مروان ناصح الكاتب والدرامي السوري: هل كان الزمن جميلا حقا؟ قارئة الفنجان حين يتكلم الصمت في قاع القهوة. وكتب فهد شاكر أبو راس: قراءة استراتيجية في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ونحط رحالنا إلى قلب المحور. ضابط صهيوني نستهدف المدنيين عمدا في خسة. ثلاثة شهداء بينهم امرأة وجنينها في اعتداءات الاحتلال على خان يونس. وأكثر من 30 تفجيرا في المنصور، كيان العدو يصعد اعتداءاته على جنوب لبنان. وكتبت الإعلامية العراقية أمال المالكي: الساحل الغربي بعد تبدل الموازين، اليمن في قلب إعادة تشكيل الإقليم. وخاصة لدمشق: صراع شرس لتحديد هوية سوريا الوطنية والسياسية.
وفي الشأن الرياضي، الاتحاد سيواصل تنفيذ البرامج والإسهام في رفع مستوى السلامة الصحية للرياضيين. الطب الرياضي بصنعاء يستعد لتنظيم دورة تخصصية في إصابات اللاعبين. ناد إنجليزي يدعم فلسطين ويدعو إلى استبعاد إسرائيل. ويرد إمبابي على وصفه بالديكتاتور قائلا: لم أقتل أو أتسبب في تعاسة الملايين. ونختتم هذا التجوال بالكرملين. الوضع في الخليج ينذر بتصعيد خطير. ويقول فيدو كاسترو: مقاومة الظلم لا يحددها الانتماء لدين أو عرق أو مذهب، بل تحددها طبيعة النفس البشرية التي تأبى الاستعباد وتسعى للحرية. كان هذا هو تجوالنا السريع بين طيات صحيفتنا الورقية.

هذا البلد، أعيش إحساس اليمني، قوية الإنسان اليمني الأصيل الذي يأبى العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

هنا صنعاء، هنا اليمن، هنا حيث يولد الفجر من رحم الجبال وتكتب البداية بيد شعب لا يعرف إلا أن يحيا. تحيا اليمن.

في هذه الفترة المفتوحة تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم. أعدادا وتقديما سمح القوم وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار عبد الله شرغة صايمة إبراهيم. من النظم والمعلومات هشام العيزري. من صيانة حماد البيلي.

رددي أيتها الدنيا نشيدي، نشيد تجاوز حدود الزمان والمكان. هذا النشيد لم يكتب ليكون نشيدا رسميا فقط، كتب ليكون قسما اليمن على نفسه. كتب في ستينات القرن الماضي حين توحد الشطران شمالا وجنوبا، صنعاء وعدا، التاريخ والحاضر، وانسودت الشعب اليمني في الاستقبالات الرسمية، في الملاعب والمدارس والقلوب. إنه ليس نشيد، إنه نبض اليمن.

إنها السيادة اليمنية يا سادة، الكلمة التي أغضبت العالم. السيادة أن تقرر، أن تختار أن تكون سيدا في وطنك، لا تابعا، لا مرتهنا، لا مستلبي الإرادة. ثورة 21 من سبتمبر رفعت لواء التحرر من الوصاية الخارجية والسعادة السيادة الوطنية.

الحمد لله الذي أنعم على شعبنا اليمني العظيم بنعمة الصمود والثبات والنصر. الحمد لله الذي لم يخذل عباده المؤمنين الصادقين. الحمد لله الذي جعل من اليمن قصة تروى للأجيال القادمة. الحمد لله والشكر له على كل حال. إنه اليمن يا سادة وهو يرفع أكف الضراعة والحمد والشكر لرب السماوات والأرض. الحمد لله.

0: تبه.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
2: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو القاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
1: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

هو الذي لا يغالب يا سادة، الله أكبر، الله أعز، الله أقوى، الله الذي لا يغالب، الله الذي لا يقهر، الله الذي بيده الأمر كله، الله الذي قال قوله الحق، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. التحالف جاء بجبروته، بسلاحه، بماله، بدعم العالم كله، جاء ليخضع اليمن، جاء ليذل اليمن، جاء لينهي اليمن، لكن الله كان لهم بالمرصاد. إنه الله وإنها اليمن، إنها اليمن الكبيرة التي تعلم العالم بأسره أن العزة والكرامة والحرية أصلها يمني.

0: ما الذي حدث لهذا التحالف الذي جاء بعاصفة الحزم أصبح في عاصفة من الخذلان؟ الذي جاء ليدمر اليمن أصبح يدمر. الذي جاء ليجوع اليمن أصبح يجوع. الذي جاء ليذل اليمن أصبح ذليلا. نعم، الله أذله، الله أخزاه، الله جعله عبرة للمعتبرين. التحالف كان زبدا فذهب جفاء، واليمن كان نافعا فمكث في الأرض، مكث في التاريخ، مكث في القلوب.
1: هذا الكون، هذا العالم، هذه الأرض، هذه الدنيا بكل ما فيها ومن فيها وما يدور فيها ويحدث فيها تحت سلطان الله، أفليس هو الأولى بأن نخافه؟ ما دام

نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.

0: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
1: من مشاهد النصر كان مصدر على باب المنجب بالكامل.
2: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
2: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسران الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
0: والجهد إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.

لم تكن أيها السادة بياناتنا بيانات عابرة، ولم يكن متحدث عسكري عادي، بل كان صوت اليمن، كان لسان الانتصارات، كان من يعلن للعالم أن اليمن لا تهزم واحدا بواحد، بيانا ببيان، نصرا بنصر، كان يغرد والدنيا تصغي، كان يتكلم والتحالف يرتجف.

ونحن في هذا الوطن العزيز الممتد من الوريد إلى الوريد، ونحن نحتفي بسبتمبر العظيم، بهذا الشهر المليء بثورات العظيمة التي قررت سيادة اليمن، وقررت أن الشعب هو من يقرر لنفسه من يحكمه ومن يكون معه في هذه الحياة ومن يأخذه إلى بر الأمان. إنها القيادة السياسية، القيادة العسكرية الحكيمة التي تمضي باليمن إلى ذلك الساحل من الشجاعة والبطولة والإقدام.

ولتطمئن به قلوبكم، لأن اطمئنان القلوب والعامل المعنوي هو من أهم العوامل الرئيسية في تحقيق الانتصار وفي الثبات قبل ذلك. اطمئنان القلوب مسألة مهمة جدا، لها تأثيرها الكبير على مستوى الثبات من جانب، وعلى مستوى الأداء العملي في الميدان من جانب آخر. الإنسان إذا عاش حالة الارتباك واستبد به القلق وسيطرت على ذهنيته ونفسيته المخاوف، يسوء أداؤه، تكثر أخطاؤه، لا تتفرغ ذهنيته ولا يسلم تفكيره نحو المواقف الصحيحة والأداء الصحيح والتصرفات الصحيحة، فذهنه مشوش ونفسيته مضطربة ومشاعره مضغوطة. في جو كهذا تتأثر قراراته سلبا، وتتأثر تصرفاته سلبا، ويتأثر سلبا في تعامله مع المواقف والمجريات والأحداث، فتكون النتيجة في نهاية المطاف هي الهزيمة. مع الارتباك تصدر قرارات خاطئة، تصرفات خاطئة، تعامل خاطئ مع بعض المواقف والظروف. لكن عندما يعيش الإنسان حالة الاطمئنان في قلبه ومشاعره، ويعيش حالة الشعور بمعية الله، أن الله معه وأنه مع الله وأنه في موقف الحق، سيكون أسلم في تفكيره وأقدر وأنجح في تصرفاته وأدق في كيفية تعامله مع المواقف والمستجدات التي تأتي في ثنايا الأحداث وفي واقع الميدان والمعركة. فاطمئنان القلب مسألة مهمة جداً.

0: لم تكن أيها الأكارم نصر الله ولا كل تلك الانتصارات والمعارك التي وفقنا الله فيها إلا بوجود رجال اليمن، أولئك الذين حملوا في قلوبهم حب الأرض وفي أرواحهم عزيمة الأحرار، وفي مواقفهم معنى الصمود في صفحات التاريخ. وقف اليمنيون في وجه الاحتلال بكل أطيافه وأشكاله منذ الاحتلال البرتغالي وحتى اليوم، ودافعوا عن أرضهم وكرامتهم حتى غدت حكايات المقاومة والتحرر جزءا من الذاكرة الوطنية. لم تكن الأرض اليمنية يوما سهلة الانقياد، فجبالها الشامخة شهدت مواقف الرجال وشدت بالرجال، وسواحلها حفظت حكاية الصمود. وكل مرحلة من مراحل التاريخ تركت فيها الأجيال أثرا من العزة والإباء. رجال اليمن هم عنوان البطولة والفداء، وحكاية شعب عرف أن الوطن كرامة، وأن الحرية حق، وأن التاريخ يحفظ بمواقف الرجال.
1: من يفكر بأن يحتل اليمن؟ هل يتصور أن المسألة سهلة؟ إذا دخلت جيوشكم إلى مدن هذا الشعب وقراه ومناطقه، فسترون ما سيحل بها، والله أعلم من يمكن أن يعود.

الغزاة على ثراء هذا الوطن ماتوا، وفعلا ماتوا لأن اليمن مقبرة التاريخ، اليمن الذي مرت عليه المحن وبقى شامخا يستحق أن تروى حكايته بلغة تليق بتاريخه، بقلوب تحفظ لأبطاله مواقفهم وللوطن مكانته. سلام على رجال اليمن، وسلام على أرض صنعت من الصبر قوة ومن المحن عزيمة، ومن التاريخ ذاكرة لا تنسى.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودي، وأشار إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية، مؤكدا أن العملية نفذت بدفعة صاروخية من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. وكان قد أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات 48 الماضية 129 غارة جوية، وأوضح أن الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي توزعت على محافظات تعز، مارب، الحديدة، الجوف، صعدة، وعمران، وحجة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الغارات بواسطة طائرات F-15 وتايوان، وأقلعت من القواعد العسكرية العدو السعودي في خميس مشيط والطائف. أصيب طفل أمس بانفجار جسم من مخلفات العدوان أثناء ممارسته لرعي الأغنام في منطقة الرمضة بمديرية ماهلية بمحافظة مارب. أكدت وزارة النقل والأشغال العامة أن حركة الملاحة البحرية للسفن الدولية في مضيق باب المندب تسير بحرية وأمان وانسيابية تامة باستثناء السفن السعودية المفروض عليها الحظر، وأوضحت أن عدد السفن الدولية التي مرت عبر مضيق باب المندب خلال 48 ساعة الماضية بلغت 73 سفينة دولية مختلفة من حاويات البضائع والتجارة وغيرها، وبينت أن هذه الأرقام الفعلية تفند المزاعم التي تتحدث عن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر. استشهد شاب فلسطيني متأثر بإصابته بقصف العدو الإسرائيلي على منطقة مدينة خان يونس في قطاع غزة، كما أصيب 9 مواطنين بينهم أطفال جرى استهداف قوات العدو مجموعة من المواطنين في منطقة شارع 5 في خان يونس جنوب القطاع. وفي جنوب لبنان صعد العدو الإسرائيلي من عدوانه منفذا سلسلة غارة جوية وقصا مدفعيا استهدف بلدات الخيام والنبطية والفوقة والقنطرة وحداثة وحاريس في قضاء بنت جبيل ووادي زبقين. وفي الجنوب السوري توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش العدو مكونة من 4 آليات عسكرية داخل بلدة الرفيد في الريف الجنوبي للقنيطرة، وأجرت عملية تفتيش لعدد من المنازل. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر. أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
10: عيلطف الله، ما نفعل لها.
9: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
10: نسينا،
9: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
10: وهذا ما يقع به،
9: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
10: خلاص، جل من لا يسهو.
9: السلامة تشتي الحرص،
10: وما نفعل.
9: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
10: إن شاء الله.
9: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
10: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
11: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

إنها ثورة 21 من سبتمبر ولدت لحظة لم تكن إلا قرارا يمنيا خالصا في تاريخ هذه البلاد، جاءت كردة فعل طبيعية على تصرفات السلطة التي جعلت من اليمن ساحة رخوة للتدخلات الخارجية فسلبته قراره السياسي الحر.

والصبح البهي ينبلج، وهكذا ينبلج الصبح في ليالينا وصباحاتنا ومساءاتنا بالصوت اليماني الحر، بالبيانات التي نستمع إليها في كل يوم. لقد أنعم الله علينا بهذه البيانات وهذه الانتصارات. فقد تحدث المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بعملية نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدار أو يديرها العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية.

تأتي هذه العملية رداً على استمرار العدو السعودي المجرم على عدواني على بلدنا. ونفذت العملية بدقة ودفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه.

ونؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدواني على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وحوله وقوة.

0: ثورة 21 من سبتمبر لم تكن أو لم يكن الحديث عن جيش بونيا من العدم مجرد شعار، بل كان واقعا فرضته إرادة شعب قرر أن يكون حرا. فالثورة التي انطلقت من صنعاء لم تغير خريطة السلطة فقط، بل غيرت معادلة القوة العسكرية في اليمن والمنطقة بأكملها.
1: فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله. بلدنا اليوم في هذا المجال ينتج ويصنع ويمتلك تقنيات وقدرات لا تتوفر لدى السعودي بكل ثروته وملياراته وأمواله ونفطه. العام الخامس هو عام المزيد والمزيد فيه من تطوير القدرات العسكرية. لا نحتاج إلى شرح فاعلية هذه القدرات، أثبتت بالفعل أهميتها وفاعليتها، ولكن ما هو في القادم هو إن شاء الله أكبر وأعظم، ونترك ذلك للتطبيق والنتيجة الفعلية.

قراءات استراتيجية دقيقة وتحليلات عميقة لموازين القوى. اليمن استطاع مجابهة العدو الصهيوني وداعميه في معركة البحار، وتحكم بمسار المعركة وأمسك بخيوطها ورسم حدودها. قراءات المحللين وتقديرات مراكز الأبحاث توافقت مع أن الهجمات الصاروخية التي تشنها القوات المسلحة اليمنية على الجبهة الداخلية الإسرائيلية أثرت تأثيراً كبيراً ووصلت إلى العمق الإسرائيلي، وأجمعت على أن إسرائيل ليس بمقدورها القضاء على التهديدات من اليمن لوحدها، وهي بحاجة لوضع استراتيجية ضد القوات المسلحة اليمنية من خلال الشراكة مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

0: إيان زيسر الخبير في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب رئيس جامعة تل أبيب أكد أن اليمن لا يشكلون مصدر إزعاج بل يشكلون تهديدا استراتيجيا لإسرائيل، إذ تحدث بقوله: إذا كان ينظر في البداية للتهديد من اليمن على أنه مثير للفضول، فمن الواضح اليوم أنه أصبح ساحة تهديد مركزية. ويشير الخبير الإسرائيلي إلى أن حتى التحالف الدولي برئاسة واشنطن بات عاجزاً عن ردع العمليات العسكرية اليمنية، فالهجمات لها تأثير على القدرات الصاروخية والعسكرية لقوات الكيان الغاصب. القوات المسلحة اليمنية أحدثت تحولاً بارزاً في ميزان القوى على المستوى الاستراتيجي عبر تدخلها العسكري المباشر والمتواصل من خلال ضربات صاروخية وطائرات مسيرة قطعت مسافات تصل إلى 2000 كيلومتر وحصار بحري وجوي، في الوقت الذي لم يتمكن الإسرائيلي من ابتلاع الصدمات والضربات اليمنية. قفز اليمن للأمام مجدداً ليعلن مرحلة جديدة من التصعيد، وذلك بتوسيع العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي، خطوة عززت من فشل المحتل الصهيوني الذي كان يعتقد أن غاراته على اليمن ستضعف القدرات العسكرية للجيش.
1: إسرائيلي غاشم يتجدد على العاصمة صنعاء، كما تلاحظون هذا استهداف لمحطة تموين للمواطنين بالوقود للسيارات، محطة يتواجد فيها العاملون ويتواجد فيها المواطنون، وهناك استهداف لمحطة حزيز الكهربائية التي تزود المواطنين بالطاقة والمستشفيات تتزود منها بالخدمات الكهربائية، وهذا تكرار للاعتداءات السابقة الصهيونية بدعم أمريكي مباشر استهدافاً للشعب اليمني بهدف إثنائه عن موقفه المساند لغزة. وهنا نؤكد أن قواتنا المسلحة قد تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى من صد هجوم كبير بالطائرات والمقاتلات الجوية الإسرائيلية التي حاولت تنفيذ اعتداء أكبر على شعبنا العزيز وعلى بناء التحتية، ونؤكد أن اليمن حاضر للرد وأن هذا الموقف لن يثني شعبنا العزيز عن مواقفه الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني، لأنه ينطلق من خيارات دينية وإنسانية وأخلاقية، ونهيب بشعبنا الكريم الوقوف ضد هذه العمليات الإجرامية الصهيونية، وهذه العمليات أو هذه الاعتداءات لن تزيد شعبنا إلا صموداً وإصراراً وثباتاً في معركته المقدسة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والتي بإذن الله سبحانه وتعالى ستتكلل برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على أهلها الأعزاء الكرام المجاهدين الأبطال الذين يتعرضون لحرب إبادة متكاملة الأركان. ونؤكد أن حكومة التغيير والبناء باشرت عمليات يعني إخلاء الجرحى والمصابين وعملية إطفاء الحرائق وإخماد ألسنة اللهب، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف تكون الحصيلة قليلة في بالنسبة للضحايا وبالنسبة للخسائر المختلفة، ومهما كانت الخسائر فإن موقف الشعب اليمني سيظل ثابتا.
0: اليمن قلب طاولة المخططات الأمريكية الإسرائيلية رأسا على عقب، ونجح في تغيير المعادلة العسكرية الإقليمية لصالح بندقية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ورجح كفة وميزان دول وقوى محور المقاومة في مواجهتها المفتوحة مع محور الشر الصهيوني الغربي. اليمن أتقن إدارة الصراع وتفاصيل المعركة التي يخوضها تحت راية طوفان الأقصى على نحو فعال وغير مسبوق، ما منح اليمن دورا كبيرا في هذه المعركة كجبهة مؤثرة في عمليات الدعم والإسناد لغزة وعموم جبهات المقاومة، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال مراحله التصعيدية، حيث باشرت القوات المسلحة اليمنية أولا باستهداف الاقتصاد الإسرائيلي من خلال فرض الحصار البحري على موانئ الاحتلال، قبل أن تتجه مؤخرا إلى فرض الحصار الجوي على سماء الأراضي الفلسطينية المحتلة ودك الأهداف العسكرية للكيان.

0: تمكن الحصار اليمني المفروض بالنار والحديد على الملاحة الإسرائيلية من إلحاق أضرار كبيرة وبالغة في اقتصاد الكيان الصهيوني، وتسبب بشلل في السوق الإسرائيلية، وفجر أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة داخل المجتمع الصهيوني ومؤسساته السياسية والعسكرية والأمنية.
1: رداً على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة، وارتكاب العشرات من المجازر يومياً، ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلاً، ورداً على استمرار الحصار والتجويع، ورداً على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة لبدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقاً بعين الاعتبار. إن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بفضل الله تعالى وبعونه وتسديده وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، ولم تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعماً وإسناداً لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة.
0: ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية منذ مشاركتها في معركة طوفان الأقصى دعماً لغزة في منتصف أكتوبر 2023 وحتى مطلع أكتوبر 2024 من اصطياد وإغراق نحو 199 سفينة إسرائيلية ومرتبطة بالاحتلال، بينها أمريكية وبريطانية وفرنسية، وذلك في عدة بحار ومحيطات أبرزها البحران الأحمر والعربي والمحيط الهندي.
2: شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا يواصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى معركته، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في إسناد الشعب الفلسطيني. والعمليات

0: إلى المحيط الهندي بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ليصل إجمالي السفن المستهدفة والبارجات إلى 73 سفينة. هذا على مستوى العمليات العسكرية المستمرة بتصاعد، بفاعلية، بتأثير، وبحمد الله سبحانه وتعالى آثارها ونتائجها معروفة. من أهم منجزات الثورة الشعبية هو الإنجاز الكبير في التصنيع العسكري. هذا إنجاز يفتخر به الوطن، يفتخر به شعبنا اليمني، يفتخر به أبناء هذا البلد. الإنجاز في التصنيع العسكري ليس إنجازا عاديا، وإنجاز كبير، إنجاز عظيم. يعني من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى المدفع إلى قاذف الار بي جي إلى مستوى أكبر، إلى مستوى الطائرات المسيرة والصواريخ في مدياتها المتفاوتة والمختلفة، إلى مستويات قريبة، إلى مستويات متوسطة، إلى مستويات بعيدة المدى، وإلى حد كبير. وجرى كل ذلك في إطار الوضع الراهن بكل ما فيه من صعوبات، يظل العدوان الشامل على بلدنا والحصار الخانق على بلدنا والاستهداف المكثف لكل شيء. وبدأ العمل من نقطة الصفر، وكتب الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه التوفيق العجيب للأخوة الذين يعملون في مجال التصنيع، فأمدهم الله بتوفيقه وهدايته، واستفادوا من كل ما يفيدهم في تطوير هذه القدرات. اليوم بلدنا يصنع مختلف أنواع الأسلحة، من أسلحة المشاة إلى الأسلحة المتوسطة إلى الأسلحة المتطورة الصاروخية التي هي بعيدة المدى. والمستقبل بالنسبة للتصنيع على المستوى العسكري وعلى المستوى المدني إن شاء الله واعد جدا.
1: في سبتمبر عام 2014 لم تكن اليمن لتنام، كانت تنتظر فجرا، كانت تنتظر صوتا، كانت تنتظر ثورة 21 من سبتمبر. صوت الأذان يعلو من الجامع، أصوات الجماهير تتلاطم كأمواج البحر، علام ترتفع، قلوب تخفق، وأنفاس محبوسة. وعند الفجر انفجرت الصرخة، ثورة 21.

0: في هذه الزاوية المضيئة من تاريخ ثرواتنا وثوراتنا العظيمة التي أخرجت اليمن من الوصاية والارتهان إلى القوة والسيادة والقرار الحقيقي، لدينا على خط الهاتف ضيفنا الكريم العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: حياكم الله. تحياتي لكم ولكل مستمعيكم.
0: حياكم الله عميد أمين. قبل ثورة 21 سبتمبر كان الجيش اليمني في حالة من الانهيار والتفتت، كيف استطاعت ثورة أن تبني جيشا وطنيا حقيقيا من رحم هذا الانهيار، وما هي أول الخطوات التي اتخذتها لتحويل جيش منهك إلى قوة رادعة وإقليمية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. قبل ثورة 21 سبتمبر كانت لدينا ترسانة عسكرية كبرى. الترسانة بالنسبة للترسانة والعتاد، كان هناك عتاد كبير، وكانت بطون الجبال ملأة بالأسلحة. كانت هناك الصواريخ السكود، وكانت هناك الصواريخ المتعددة من المعسكر الشرقي وبعضها من المعسكر الأمريكي. كانت هناك الصواريخ، كانت هناك، لكن هذه أيضا كانت تنزع منها الأشياء الهامة التي تجعلها ذات فاعلية، لأن العدو الصهيوني والعدو الأمريكي كان مسيطر على كل شيء، إضافة إلى أن العدو السعودي في المرحلة الأخيرة أيضا والارتهان إليه بشكل كبير جعل اليمن من بعد الثورة في يوليو التصحيحية يتحول رغم قدر كمية السلاح وكمية الأسلحة إلى أسلحة عديمة الجدوى، وأيضا حتى الجيش بهيكله كان أيضا عديم الجدوى وتائه، ولا توجد لديه

0: التعقيدة العسكرية للعدو وصوبة العدو. ثورة 21 سبتمبر هي أدت إلى نقلة كبيرة. أولاً أنها أوجدت العقيدة العسكرية للمقاتل اليمني وحددت الهدف، ثم أوجدت لديه أو أحيت لديه هويته الإيمانية وسلاحه الحقيقي المتمثل بالإيمان. هو شعب ذكي وقادر على أن يصنع الأشياء، وهو ذو حكمة من قديم الزمان. هو من كان يصنع البيضة اليمانية والسيوف اليمانية والرماح اليمانية، كان مشهورا بصناعة الأسلحة، وكان قوة وصلت وسيطرت في أيام السبائيين والحميريين إلى أنها كانت قوة عظمى. بالتالي بعد ثورة 21 سبتمبر والإحياء الإيماني لها وتوجهها القيادة، كان على إلزاما أن تتغير أشياء كثيرة إلى جانب العقيدة الإيمانية وتحديد العدو. فكان لابد أن يكون هناك تطور في كل شيء، وهو ما شهدناه. ثانيا، لو لاحظنا المعركة الأخيرة التي تمثلت في تحرير 5400 كيلو في منطقة، كانت عبر الزمن من أيام الرومان ومن أيام البرتغال وقبلهم الحابيش والفرس وغيرها، كانت هذه المنطقة تعتبر الخاصرة الرقوة التي لا يمكن التي يدخل منها العدو ويسيطر منها على اليمن. في قبل 21 سبتمبر بزمن واحتل الإريتريون، وهم دولة ناشئة وبسيطة من أهم جزيرتين، هم جزيرة فنيش الكبرى والصغرى والزقر، وهذه الجزيرة لم يتم إعادتها بقوة السلاح إلا برضوخ إلى بعض الأشياء وتنازل عن أشياء عن اتفاقية الطائف وغيرها لحساب العدو السعودي، ورجعت من الإريتريين بمفاوضات لأنه كان عدم وجود القيادة اليمنية والجيش اليمني القوي جعل حتى أن الصيادون كانوا في البحر يتعرضون للاختضاف والأخ والسلب والنحب. بعد ثورة 21 سبتمبر تغير أشياء كثيرة في مستوى اليمن، وبدأت الاتجاه إلى إيجاد السلاح والإعداد الذي أمرنا الله به أن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأيضا بدأت الاستراتيجية والتخطيط لكل شيء والاهتمام بهذه المنطقة التي كانت هي الخاصرة الرقوة. بدأت مع إسناد غزة بعملية السيطرة النارية عليها بعد أن تمكن اليمنيون من تصنيع الأسلحة الصواريخ والطيران المسير، والذي بدأ بسيطا وتطور تطورا كبيرا. واستفدنا استفادة كبيرة مما كان مخزون من سابق ومنزوع وعديم الجدوى إلى تحويله إلى أسلحة فتاكة وقوية ومؤثرة وبشكل كبير. السيطرة النارية على البحر الأحمر مع إسناد غزة، وحول اليمن وفرض معادلة جديدة وحولها إلى قوة إقليمية قادرة على أن تسيطر على هذه المنطقة. وبالتالي هذه المنطقة التي كان لابد أن تكون فيها ترسانة عسكرية وقواعد عسكرية لحماية المنافذ البحرية اليمنية، كان هناك معسكر وشاهدتموه في الوازعية اسمه معسكر خالد بن الوليد. هذا المعسكر الذي كان من المفترض منذ السبعينات أن يتحول إلى قاعدة عسكرية لحماية المنافذ اليمنية، لكن لم يهتم به بشكل كبير، وما كان جل اهتمامه هو مكافحة التهريب أو عمل أشياء بسيطة ليس له تلك الأهمية الاستراتيجية المتمثلة في حماية الأراضي اليمنية وفرض السيادة اليمنية على الساحل الغربي وعلى تلك المناطق. بالعكس، تحولت هذه المنطقة إلى منطقة خطرة على اليمن ومنطقة نفوذ للأعداء وتربص. كان العدو الصهيوني يأتي إلى زقر وكان غيره يأتون إلى هذه المناطق، وعيون الإسرائيلي وعيون الأمريكي على هذه المنطقة، وهي بالفعل السيطرة على اليمن. في نفس الفترة السابقة قبل 21 سبتمبر حرمت اليمن ومنعت بأوامر أمريكية من أن تبني بحرية يمنية، مع أن اليمن هي في الأساس دولة بحرية ويجب أن يكون لديها أسطول بحري لحماية البحر والسواحل اليمنية والشريط الساحلي البحري الممتد بأكثر من 2500 كيلو.
1: نعم. نعم. بين الماضي والحاضر هناك جيش يمني، كيف صنع هذا الجيش بعد ثورة 21 من سبتمبر؟ كيف صنع الفجر بعد أن كان يرزح للارتهان الخارجي واليوم يدافع ويحرر مناطق كثيرة جدا واسعة في بلدنا الحبيب؟ يعني التحول الكبير الذي حدث لجيشنا اليمني ما بين الحاضر والماضي.
0: هناك تحول كبير جدا، يعني تحول على مستوى التصنيع العسكري وصناعة السلاح، بحيث أصبحت هناك كفاية ذاتية من صناعة كل ذخائر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، من طلقة المسدس والآلي إلى قذائف المدفعية وقذائف الدبابات. استطاعت أن تصنع الذخائر وبمختلف تنوعها، المضادة للأفراد، المضادة للتحصينات، المضادة للآليات. استطاعت القوات المسلحة أن تصنع أيضا إلى جانب الذخائر الآلية، ووجدت إنتاج حربي حقيقي، ما جعلها تحول وزارة الدفاع إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي. استطاعت أن تطور الصواريخ القديمة وتستخدم صواريخ كانت فارسية إلى صواريخ بحرية وصواريخ دفاع جوي. حصل تطور كبير في تحويل الصواريخ البالستية إلى صواريخ ضد أهداف متحركة، وشدناها في الصواريخ البحرية التي كانت تستخدم على الأهداف البحرية. استطاعت القوات المسلحة أن تمكنت من التكنولوجيا في تطوير الرادارات وفي تطوير الطيران المسير لتصل إلى مديات واسعة. استفادت من تطوير الطائرات العاملة بالألياف الضوئية، وأيضا العاملة بالتسيير البطاريات وغيرها، بحيث أنها أوجدت وأنتجت أجيال من الطيران صماد وهدهد وثاقب وغيرها من الطيران الاستطلاعي والراصد والمقاتل والانتحاري والراجم. طائرات الهجوم هذه التكتيكية الميدانية التي تصب القوات في العمليات، إضافة إلى أنها في انطلاق الصواريخ استطاعت أن توجد منظومة صاروخية باليستية فرد صوتية وحمولات ورؤوس ثقيلة، ولم يتم استخدام الكثير مما أوجدته القوات المسلحة، مما جعلها في إطار الحرب التناظرية تستغني عن الطيران الحربي المقاتل باستخدام الطيران المسير وباستخدام القوة الصاروخية، إضافة إلى أنها توجهت إلى بناء المقاتل بناء إيمانيا وعقائديا، وأيضا تحقيق المعلومات بحيث تطوير أكاديميات العسكرية في عمل التكتيك والتخطيط للمعارك. وأيضا اهتمت اهتماما كبيرا بعملية الرصد والإطباق الاستخباراتي، الرصد عن طريق استخدام العناصر البشرية على الأرض أو استخدام التكنولوجيا في ذلك. ما أثبتته من بعد أولا من بعد إسناد غزة إلى الآن وكل المؤامرات التي تحاك على اليمن، أثبتت هذه كلها والانتصارات التي تتحقق مدى ما وصل إليه الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية من منظومة دفاعية متكاملة برية وبحرية وجوية.
1: بالفعل سيد الكريم، ونحن في ختام هذا اللقاء نود كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء، ثم يعني كيف استمرت هذه القدرة العسكرية رغم الحصار والضربات التي تشن على يمن الإيمان والحكمة؟
0: نضمن الشعب اليمني أن قواتها المسلحة أصبحت قادرة على فرض السيادة اليمنية على كل الأرض اليمنية، وأنها إن شاء الله منطلقة إلى تحرير كل شبر يمني في هذه الأرض، وقادرة على تأمين الشعب، ولديها القدرة على الدفاع وانتزاع الحقوق لهذا الشعب من أي معتدي. هي قوة مسلحة أصبحت قوة ضاربة معتمدة، أيضا مؤمنة، لديها قوة برية كبيرة جدا، كل جبهاتها ممتلئة بعساكرها بجيوشها بآلياتها بأسلحتها. لن يكون هناك عمل جبهة على حساب جبهة أخرى. لا نحذر العدو أنه لا يستمر في غيه، لأنه لن يجني إلا الخسران المبين.
1: إذن بالفعل سيد الكريم، ستظل ثورة 21 من سبتمبر هي مركز القمة ومركز القوة لهذا الشعب العظيم، مركز الإرادة والسيادة والقرار المحلي. شكرا لكم وشكرا جزيلا على هذه الإطلالة السياسية، العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري، شكرا جزيلا لكم.
0: يا حيا
2: حرك آلياتنا، المعدات العسكرية التي أصبحت هذه الآليات العسكرية أصبحت للعروض لاستعراض العضلات في الميادين ولا قيمة لها، ولا لقمع حريات الشعوب. هذه هي لقمع حريات الشعوب. أما أنها تقي المواطن العربي من التهديدات الأجرمية، هذا مش وارد.
3: هذه الحقيقة سيادة الرئيس وأنت تعلنها.
2: هذه حقيقة. أنا أصبح عندي جيش أستعرضه، أعمل في 22 عرض عسكري، ما عندوش مهام هذا، ولا لا في تمرد، أخمد التمرد داخلي عشان بقى على كرسي السلطة.
4: إن الجيش اليمني اليوم هو جيش يحمل صدق الانتماء إلى شعبه وبلده، ليس جيشا يبنى لخدمة المتآمرين ولا المتكبرين ولا لخيانة وطنه ولا للاعتداء على شعبه، بل هو ينهض بمهامه المقدسة على أساس من انتمائه الصحيح الواعي إلى هويته الإيمانية التي نال بها الشرف الكبير شعبنا اليمني العظيم، حين قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقد أثبت مصداقيته في الميدان بدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة والصبر في المرابطة على مدى السنوات الثمان منذ بداية العدوان وإلى اليوم.
5: تسبب هجوم جماعة أنصار الله الحوثية على مواقع داخل المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي في تكبدها عدة خسائر مادية واقتصادية، فما هي هذه الخسائر وما حجمها؟ الهجوم الحوثي أوقع خسائر مادية مباشرة لاحقت بعدة منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو العملاقة في جدة والرياض، مما تسبب في اشتعال النيران في خزانات للوقود دون أن تحدث إصابات بشرية حسب السلطات السعودية. وتمثل هذه الخزانات أكثر من ربع إمدادات السعودية من الوقود، جزء منها يتم ضخه لتشغيل محطة إقليمية لتحلية المياه. كما تضررت مصفاة رأس تنورة شرقي البلاد ومنشآت شركة أرامكو أيضا في مدينتي جيزان ونجران. وحسب محللين فإن استهداف قلب صناعة النفط في السعودية قد يتسبب في تعطيل إمدادات النفط لعدة أسابيع وربما أشهر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإطاحة بحصة أرامكو في السوق العالمية. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط الروسي إثر الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. الهجوم الصاروخي الحوثي ألحق أضراراً أيضاً بمنشآت حيوية أخرى مثل محطة الكهرباء بمحافظة صامتة وخزانات المياه بمحافظة ظهران الجنوب، كما أن صواريخ الحوثيين كادت أن تنهي سباق الفورمولا واحد في جدة، حيث توقف السباق لساعات بسبب مخاوف السائقين المشاركين وقلق بعض الشركات الراعية للفورمولا واحد مثل شركتي مرسيدس وفيراري، قبل أن يتقرر في النهاية إكمال السباق بعد طلق المشرفين عليه تطمينات أمنية من المسؤولين السعوديين.
6: فاستهداف ميناء ينبع النفطي الذي تعبر من خلاله 7 ملايين برميل نفط يومياً يعني حرمان السعودية من شريانها الاقتصادي الأهم، وكذلك ميناء جدة البوابة التجارية الأساسية للسعودية في الحاويات وسلاسل الإمداد سيصبح ضمن بنك الأهداف اليمنية، ناهيك عن إدراج أسطول شركة البحري السعودية المخصصة للنقل البحري وسفنها ضمن قائمة الأهداف المشروعة.
7: معركة كسر الحصار على اليمن تدخل طورا حاسما بعد إعلان القوات اليمنية استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ البالستية والمسيرات على إثر خرقهما قرار الحظر اليمني. يأتي ذلك عقب إجبار 10 سفن تقريبا على التراجع والعودة خلال الأيام الماضية.
8: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه.
7: تحول يضع الرياض أمام مخاطر شلل اقتصادي وتجاري وعزلة ملاحية، ولا سيما مع توعد القوات اليمنية بعمليات كبرى في عمق الأراضي السعودية ردا على أي عدوان جديد على اليمن وفق ما جاء في البيان العسكري.
9: السعودية اليوم في وضع يعني وفي مأزق حقيقي، يعني نتيجة أولا لما يجري في المنطقة الشرقية في مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكن أن تغامر بأن تقوم بأي رد فعل عملي أو عمل عسكري باتجاه اليمن باتجاه صنعاء والمناطق الحرة. اليوم تعرف السعودية أن أي مغامرة قد تكلفها الكثير، قد تصل بها إلى أن تغلق جميع موانئ السعودية.
7: تكلفة الحظر البحري اليمني في ارتفاع مع انتقال مستوى التهديد إلى مرحلة التأثير المباشر، وفي ظل فشل محاولات الرياض تحويل المواجهة إلى قضية أمن ملاحي عالمي.
6: إن النظام السعودي الذي راهن على إطالة أمد الحصار على اليمن إلى ما لا نهاية يجد نفسه اليوم أمام معادلة عكسية تماما، فالسفن والموانئ والمنشآت النفطية السعودية أصبحت رهينة للإرادة اليمنية تماما، كما كان الشعب اليمني رهينة للحصار السعودي طيلة 12 عاماً.

إنها لحظة الحقيقة التي تتجسد فيها معادلة الحصار بالحصار بكل ما تحمله من دلالات، حيث يدفع النظام السعودي اليوم ثمن حماقته واستكباره وإصراره على التنكر للحقوق اليمنية المشروعة. أمام هذه المعادلة الجديدة يجد النظام السعودي نفسه محاصرا بين خيارين أحلاهما مر: إما الرضوخ للمطالب اليمنية المحقة ورفع الحصار بشكل كامل عن المطارات والموانئ اليمنية وإعادة الحقوق المنهوبة في الثروات النفطية والغازية ومعالجة الملف الإنساني والمرتبات وإغلاق ملف الأسرى، وإما تحمل تبعات التصعيد الشامل الذي لن يبقى محصورا في إطار حظر الملاحة فحسب، بل قد يتسع ليشمل استهدافا مباشرا للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية في عمق المملكة الصهيونية.

في ثورة 21 من سبتمبر قال الشعب كلمته. في سبتمبر سقطت الوصاية. في ثورتنا ولد الجيش. في 21 من سبتمبر بدأت الحكاية. اليوم بعد كل هذه السنوات نقف هنا لنقول للتاريخ: كنا هنا، صنعنا المستحيل، بنينا من العدم جيشا، ومن الألم نصرا، ومن الحصار صواريخ.

0: هربت وتهرب حاملات الطائرات.
1: راينا ايزنهاور،
2: ايزنهاور هربت،
0: وها هي امريكا تهرب
1: وهربت. راينا كذلك ابراهام،
2: ابراهام هربت،
0: وها هي امريكا تهرب
1: وهربت. راينا روزفلت
2: والاخرى هربت،
0: وها هي امريكا تهرب
1: وهربت.
0: هربت ولت ولت الى خلف العالم.
3: فليشهد العالم، نحن لا نخاف امريكا.
0: هيبتكم
4: هيبتك ضاعت وجيش كل يوم يهتال.
5: ذهبت المدرسة والهيمنة والهنجمة والكب، ذهب وانتهى،
6: ذهب وانتهى،
5: ذهب.
7: من يقول لها أمريكا؟
8: بيفتع لها مثلا من هو حمار المضاهي؟ لعنة أبو بحذاتي، لعنة الله على شياطرم، على نتنياهو. سنجعل ترامب يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه.
0: سنجزع على رتبتك أيها المجرم.
9: إله أنا هلهم
10: لا نتهم بعد الجناب يا ويلهم مننا بس.
11: سننكل بأعداء الله،
0: سنجعل لكم قيامة ثمانية.
12: هذا العدو الأمريكي يحرق بفضل الله أو سبحانه وقوته.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية، وأشار إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة، وقد نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. شدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح على أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي المجرم ترامب بشأن اليمن تتسم بالتناقض وعدم الثبات، مشيرا إلى أن ما يصدر عنه في كل مرحلة يأتي ليناقض تصريحات سابقة، الأمر الذي يجعل من الصعب التعامل مع أقواله باعتبارها مواقف نهائية يمكن البناء عليها. أصيبت فتاة فلسطينية بنيران جيش العدو الإسرائيلي اليوم في وقت تواصلت فيه خروقاته في مختلف مناطق قطاع غزة، وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف للعدو على منطقة بمدينة خان يونس، كما أصيب 9 مواطنين بينهم أطفال جراء استهداف قوات العدو مجموعة من المواطنين في منطقة شارع 5 في خان يونس. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن دورية للعدو الإسرائيلي مؤلفة من نحو 8 سيارات توغلت في رسم الحيدرة بمحيط قرية كودن بريف القنيطرة الجنوبي، وانتشرت بين المنازل بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقنابل مضيئة من قبل قوات العدو المتواجدة في ساكنة الجزيرة بقرية معرية في ريف درعا الغربي. أعلن حاكم جزيرة قشم الإيرانية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت فجر اليوم لاستهداف بمقذوف مجهول المصدر قرب جزيرة هانغام وفي نطاق مضيق هرمز، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين. في غضون ذلك أعلنت منظمة أمن الملاحة البحرية البريطانية عن إصابة صاروخ لناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز وتوقفها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وفيناكم بموجز للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: قمامة الجيران الطيبين
2: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة حيحس بها من كان لقلبه إحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: لا، وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

بعد السيطرة عليهم قبل على المجاهدين والعدو ولا الأدبار بإذن الله فضل الله بقوة الله والمجاهدين وراهم فضل الله بقوة الله. هذه مدرعات التي تم اغتنامها قبل قليل من قبل المجاهدين تواصلوا تقدم لهم موقع العدو.

0: أو التاسع في هذه المنطقة بس. هذه جثة المرتزقة وهذه جثة المخفى أشهدنا معهم. يا رب الحمد يا الله يا الله لك الحمد.
1: والله نحن بنتألم بنتألم عن من راح هكذا وهم من أبناء جلدتنا.
2: هذا أحد المرتزقة.
3: أجل له في رأس هذا المرتزق وهذا دم وهذا الثاني هذا الثالث.
0: هذه أحد جثث المرتزقة ما شاهدون أمامكم. هذا أحد مجرات المرتزقة
4: وهذا أحد المرتزقة.
0: هذه الجثة أحد مرتزقة الأجمل شاهدون أمامكم.
4: هؤلاء المرتزقة الذي باعوا أنفسهم
5: الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.
6: صرنا شاقتان بين المعارك فارحة بشاش يا زعزع بها المحمد
1: والحب على الله وباش.
7: يلا يلا يلا
1: يلا يلا يلا يلا
8: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
9: يلا يلا يلا يلا يلا يسلم بحمران العيون. في هذه المعركة تجلت أخلاقيات معركتنا في الساحل الغربي كانت معركة أخلاقيات.

خرج لنا بالأمس دواعش سوريا يتعاضدون ويتعاطفون مع دواعش السعودية في اليمن والإخوانجية بالملابس اليمنية والتي دنسوها. وخرج أيضا بعدهم المعتوه ترامب ليقول إننا تواصلنا به واتصلنا به هاتفيا لنطلب منه عدم الزج بقواته وما تبقى من قطعه المهترئة في حرب اليمن، ونقول لهم هل قصرنا معكم بشيء؟

0: المواطنين؟
1: نقول للرجال المرتزقه المرتهنين للصهيونيه ومرتهنين لابناء امريكا سوف نلاحق العدو لا وكذا وناخذ كل كبر اخذوا من بلادنا.
2: انتم كربلائيه بعون الله تعالى وسننتصر وبعون الله مواصلين حتى تحرير اليمن باكمله وتحرير القدس وتحرير الاقصى من الاعداء.
3: نحن ابطال الجيش اليمني المجاهدون في الجمهوريه اليمنيه. اليوم تم السيطرة على تبة العلم بفضل الله وبقوته وتأييده، وهذه متارسهم بعد التطهير والتصفية، وتركوا مواقعهم وأسلحتهم، وهذه حصونهم لم تغني عنهم من بأس الله ومن بأس مجاهدين الله. نؤكد للسيد القائد العلم المجاهد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أن نحن جنوده متواجدون في كل الجبهات قابلين بالتضحية حتى ولو نضحي بأنفسنا في سبيل الله راضين. ونقول له كما قال نفسي لكم الفداء فداء لله في سبيل الله ولكم يا أيها الشعب اليمني. فنحن نقول له يا سيدي أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل غال ونبيس في هذه الدنيا يفداك يا سيدي عبد الملك.
4: إشارتنا لقيادتنا الحكيمة السيد المولى حفظه الله أننا نرى إشارتك والمجاهدين في سبيل الله على أتم الشوق والاستعداد لمواصلة هذا المشوار. وأما الأعداء فنقول العدو السعودي خبتوا مخالة أمانيكم وعليكم أن تتعظوا مما حصل للأمريكي في البحر وكذلك الإسرائيلي. إن كنتم تظنون أن هؤلاء المرتزقة الذين تعتمدون عليهم سيحمونكم أو سيؤثروا على قرار شعبنا في التخلص من ظلمكم ومن حصاركم فأنتم واهمون. وسنواصل المشوار حتى تحرير آخر ذرة تراب في أرضنا الحبيب، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.

0: نعم، في سبتمبر التحرير، سبتمبر الأحرار، نحن من جعلناه يعود إلى هذه التسمية الحقيقية بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم نرى القلق الإسرائيلي، أينما وجد قلق نتنياهو نجد قلق أتباعه، سواء لدى جارة سوء أو أذنابها هنا. ونقول لهم ما هذه الجلبة، لم نقصر معكم في شيء، لم نقصر في مساندة غزة، لم نقصر مع بوارجكم وحاملاتكم الأمريكية، لم نقصر مع آلة حربكم الإسرائيلية، لم نقصر مع 17 دولة وأربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة، كم هي التحالفات اللعينة التي شكلتموها ضدنا، لم نقصر معها. لا ندري، ربما لو تجردونها أنتم سيعلم العالم يعني بالأرقام إلى أي مدى كنا معكم كرماء. أخبروني، هل قصرنا مع هذه القطع؟ هل قصرنا مع الإنجليز؟ هل قصرنا مع العثمانيين؟ هل قصرنا مع الرومان؟ هل قصرنا مع البرتغال؟ هل قصرنا مع جني سليمان؟ هل قصرنا مع حضارات وإمبراطوريات في التاريخ لم تنل واجب ضيافتها هنا في اليمن؟ لما إذن يبعثون إلينا حثالات الحضيض مجددا بعد كل ما فعلناه؟ هذا ما نجد أمامنا، مجهول النسب، مطعون الرجولة، وقد بلغنا الذروة ونطحنا سقف الحقبة. هذا كل ما لديكم؟ توقعنا رؤية أجوج ومأجوج في الساحة، عرق فضائي جديد كما تروجون له منذ عقود، كيانات قديمة من كتاب العزيف، خصم جدير، يعني تحدي حقيقي يدفعنا لأقصى حدودنا، لا أن تعيدونا إلى أدنى وأرذل ما في القائمة. هل يعي لقطاء بني أمية أن أول ما وطئت عليه أقدامنا في مسيرتنا هي رؤوسهم ولحاهم؟ عموما، إذا كنتم لا تعلمون فعودوا إلى آخر ما من الله به علينا من انتصارات في الساحل الغربي، وهذا ما أكده بشير الخير ناطق الحق متحدث القوات المسلحة اليمنية. نفذت قواتنا اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاهرة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية، وهذه العملية ردا على استمرار عدوانها المجرم على بلدنا، ونفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ الفلسطينية والطائرة المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة كما اعتدنا بفضل الله. وهذا يصحبه دائما التأكيد للعدو المجرم السعودي ذيل الإسرائيلي أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذنه تعالى. ونقول له تذكر آخر ما وصل إليه جيشنا اليمني، قواتنا المسلحة، تدمير طائرات حربية سعودية في المدرجات بخميس مشيط والطائف، أكثر من 36 طائرة حربية، وفشل الباتريوت وثاد في حمايتها، بالإضافة لقصف المخزون الاستراتيجي للصواريخ السعودية في منطقة مهد الذهب. إذا كنتم لا تعلمون فلتعلموا، ربما كنتم نائمون أو ربما منشغلون في حفلة من حفلات الحواري الحسان. تعالوا نشهد تلك الغنائم في باب المندب مع المخا، وما هي تلك الغنائم الحربية ومسمياتها وقوتها من الأسرى. ومن بعد معركة ليلية مكثفة من قوات صنعاء إلى الهروب الكبير، وما صدر الكيان السعودي لقتل اليمنيين، خسائر قوات العميد طارق صالح في الساحل الغربي التقريبية فقط، الأطقم والعربات 1100 طقم عسكري متنوع من هايلوكس وشاص، يحمل حوالي 600 منها رشاشات عيار 12.7 مليمتر و 14.5 مليمتر، و 120 مدرعة نمر الإماراتية، و 90 مدرعة أمريكية، و 60 ناقلة جند نوع قايمن، و40 مدرعة سوفيتية، ودبابات 18 دبابة من نوع T-55، وعشر دبابات من نوع T-62 وخمس دبابات من نوع T-27. أما عن المدافع وراجمة الصواريخ 20 راجمة جراد عيار 122 وكذلك 25 راجمة خفيفة ومعدلة و20 من المدافع D-13 و15 مدافع أيضا من عيار نوع M-114 و M-198 و60 مدفع هاونات عيار 120 وأسلحة الدفاع الساحلي أيضا منها 25 مدافع ومن نوع D-13 و15 مدافع من نوع M-46 و10 مدافع من نوع 114M و80 مدافع من عيار 23 مليمتر الثنائية و50 منظومة كورنيت الموجهة بالليزر و30 منظومة تاو و35 منظومة كونكرز وفاغوت. ماذا نقول؟ ماذا نقول أكثر من ذلك؟ قصرنا معكم في شيء يا جماعة؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
1: هو غنائم
2: غنائم العدو يتركونه ويفرون من أماكنهم
3: غنائم المركز يا وهذا بيات طائرة انتحارية
1: غنائم المركز العدو
4: يا ربي لك الحمد هذا أحد 14.5 نوع أمريكي
5: ما كاميرا
6: لا كلام
5: قنايم
7: بعون الله سبحانه وتعالى تم إسكات هذه الطائرة استطلاعية العدو
8: هذا قنائم مرتزقة العدوان السعودي
9: هذا جهاز تشويش لقد تم السيطرة عليه كان تبع العدو
10: هذا
11: هذا
12: هي احدى القذائف حقهم
13: هذا بعد 12 غنائم

0: لا يصبر إلا العظماء، ولا يسجد لله إلا العظماء، ولا يشكر الله إلا العظماء. فشكرا لله على الانتصارات العظيمة وعلى تحرير الأسرى الذين بالأمس تعنت الكيان السعودي عن تنفيذ صفقة تبادلهم ليخرجوا اليوم أحرارا شم الأنوف. والله ما نبقى
1: المدلة بريحة، والله ما نبقى المدلة. أرفعوا إيهاك أسير، ماشي أسير أسير أسير، ما بزوك إلا بالقوة أسير، تبادل إلى آخر لحظة لمن كمر رصاصك يا بطل.
2: أقول لن نتنكر لآيات الله ولن نتناسى تلك المواقف العظيمة، فالله هو من أيد وهو من ثبت وهو من سدد رماياتنا وهو من جعلنا ندك مدرعاتهم بقوة الله وبأس. كانوا يتراجعون وهم بعشرات المدرعات أمامنا ونحن لا نمتلك إلا بنادقنا بفضل الله سبحانه وتأييده، وهذه هي قوة الله، وهذا يعزز لدينا الثقة بالله سبحانه وتعالى وبعدالة قضيتنا وبمظلوميتنا الذي يعرفها كل العالم ويتنكر لها هؤلاء وينكرونها هؤلاء. من أعمى الله بصائرهم ومن طبع الله على قلوبهم، من أصبحوا والله أني تفاجأت أنهم كيف يمنيين بهذه العقليات وبتلك التصرفات وبتلك المعاملة، تفاجأت منهم يعني. لكن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نتأكد ما هم عليه من من من من الباطل ومن الزيف ومن الهوان ومن الضعف، فهم والله كما قال السيد حسن رضوان الله عليه قشة وهم أضعف من القشة بفضل الله سبحانه وتعالى. رأيناهم كيف ولوا الأدبار وفروا من أمامنا وكيف قذف الله في قلوبهم الرعب وهم في داخل مدرعاتهم وداخل مصفحاتهم وفروا من أمامنا، ونحن لا نمتلك أنا وزميلي وزميلنا الشهيد الثالث إلا البنادق بقوة الله وبأسه. رددناهم من أمامنا وكسرنا زحوفاتهم وتمكنوا منا بعد أن انتهت ذخيرتنا وخلصت ذخيرتنا، ولم نسلم لهم حتى ولم نخضع لهم ونحن مكلبشين في زنازينهم. فكانوا كلما رددنا عليهم برد، كلما كثفوا علينا الإجراءات العقابية، ونحن واثقين بالله سبحانه وتعالى أن الله لن يخذلنا وأن الله معنا وأن قيادتنا لن تفرط فينا ولم تفرط بفضل الله، لم تفرط فينا ولا في أي أسير ولا في أي مفقود. وكانت لنا والله كانت لنا حافزا معنويا كبيرا. كنت أتذكر هدى الله وملازم السيد حسين رضوان الله عليه، وكنت أتذكر محاضرات السيد عبد الملك سلام الله عليه، فكانت تعطيني طاقة وكانت تعطيني سكينة وطمأنينة. وكنت أتذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

فجر الحرية ألقى بظلاله الفضية وإشعاعات شمسه البهية على 210 من أسرانا وأبطالنا الأحرار، أحرار حتى وهم في سجون العدو، كانوا أحرارا وبقيوا أحرارا حتى خرجوا أحرارا من سجون عفاش، ذيل الكيان السعودي، ذيل الكيان الإسرائيلي، ذيل الكيان الأمريكي، وهكذا لا يصح إلا صحيح. خرجوا من الغاب شم الأنوف كالأسد التي تخرج من غاباتها. بعضهم قضى 8 سنوات في السجن، وبعضهم كان محكوم عليهم بالإعدام، وبعضهم تتراوح فترات سجنهم ما بين 13 عام 12 عام 12 سنة و8 سنوات و3 سنوات، وبعضهم لا يعلم ما هي

0: هم عليه بالإعدام، وبعضهم مدد تختلف ما بين 8 سنوات إلى 3 سنوات، ولكن جاء جيشنا وجاءت قواتنا المسلحة وجاء أبطالنا ليحرروا إخوتهم من نير سجونهم وظلمهم. وقد أعلن عن ذلك رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، الأسرى المحررون كانوا ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تم التوافق عليها، ولكن الكيان السعودي كديدنه دائما خلف العهود والمواثيق كسيده اليهودي الإسرائيلي الصهيوني. ولكن ما لم ترضى عنه السعودية بالأمس أخرجناه اليوم بقوة الله وبصبر أولئك الأبطال. حول هذه العملية النوعية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ونركز هنا على هذه المكرمة التي جاءت من الله سبحانه وتعالى لأولئك الأبطال الذين صبروا وناضلوا وصمدوا حتى رأوا شمس الحرية من جديد. حول هذا الأمر معنا عضو لجنة شؤون الأسرة، معنا الأستاذ أحمد أبو حمرة. صباحكم نصر، صباحكم تمكين، صباحكم خير سيد الكريم.
1: أهلا وسهلا، صباح الأنوار، أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين،
0: حياكم الله. طبعا هذا الرقم 210 من الأسرة، وفكرة أنهم أو حقيقة أنهم كانوا من ضمن الصفقة التي تعنت العدو السعودي في تنفيذها، نريد فقط أن تطلعونا على هذه البشرة الجميلة والتي وطأت أقدام هؤلاء الأسرة، أقدامهم الطاهرة ثرى عاصمة الحرية صنعاء. كلمونا، حدثونا عن هذا المشهد العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكركم على الاستضافة في إذاعة صنعاء.
0: حياكم الله.
1: بفضل الله وبكرمه وبمنه وبنصره للمؤمنين تمكن أبطال الجيش والأبطال قواتنا المسلحة من في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، تمكن من تحرير 210 أسير من أسرانا الأبطال الذين كانوا ضمن الصفقة المتوافق عليها والتي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة مع الطرف الآخر، والتي كان من المفترض أن يتم تنفيذها في خلال شهر يوليو، في العاشر من شهر يوليو، لكن الطرف الآخر تنصر وتلكأ واخترق العدير والعراجيل لعرقلة هذه الصفقة وعدم الخوض، رغم أننا أبلغناه أننا جاهزون ومستعدون وأن هذه الأعداد لا تؤثر على الصفقة وأننا مستعدون لتنفيذ ما تم التوافق عليه وما تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة، لكن للأسف الشديد تلكى وتنصل عن هذا الاتفاق. بفضل الله وبكرمه وبمنه تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تحرير هؤلاء الأسرى ومن تحرير المناطق المحتلة في الساحل الغربي. هذه عملية كبيرة ونصر كبير وتأييد كبير من الله سبحانه وتعالى، سواء بتحرير هذه المناطق وطرد التحشيدات العسكرية والغازي والمحتل، وسواء وخاصة وما تحفر من انتصار داخل الانتصار بتحرير أسران الأبطال الذين قضوا في هذه السجون، والذي كان تتراوح فترة سجنهم من 4 إلى 8 سنوات، كان على أغلب منهم حكم عليهم بالإعدام وتهم جناء يعني موريسا يعني اتهمهم بها الغازي والمحتل ودول العدوان السعودي العدو السعودي بتهم مختلفة، وحاكمهم بالإعدام محاكمة ضرورية ليتم إعدام أسرى من الجبهات. هؤلاء الذين تم تحريرهم تم استقبالهم يوم أمس استقبالا رسميا وشعبيا بحفاوة، وصلوا إلى صنعاء وهم رافعين الهمة ورافعين رؤوسهم إلى عنان السماء، رغم المعاناة ورغم التعذيب ورغم ما تلقوه من تعذيب ومن وسائل وإهانة ومعاملات قاسية وسيئة من قبل العدو السعودي ومرتزقيه في الساحل الغربي.
0: نعم سيد الكريم، أين تكمن تجليات نصر الله في هذه العملية تحديدا؟
1: طبعا تجليات الله سبحانه وتعالى في نصره في تحرير هذه المناطق وفي تحرير خاصة في تحرير هؤلاء الأسرى الذين كان من المفترض أن ينتظرون لتنفيذ الصفقة، لكن بفضل الله ومنه وكرمه

0: وبسواعد أبطال القوات المسلحة تم تحريرهم من هذه السجون ومن الزنازن والمعتقلات في مختلف المناطق في المديريات المحتلة في الساحل الغربي.
1: طبعا نحن رأينا تلك ال ال ال الحكاية التي هي أقرب للخيال. سبحان الله، يعني عندما نجد أسير يؤسر من أبطالنا أول يوم ليتحرر ثاني يوم ويؤسر ثلاثة ألوية بجانبه ومن أسره أيضا،
0: لم تحصل في التاريخ أن أسير أسر خلال يعني يؤسر ويفرج عنه خلال ثلاثة أيام،
1: نعم،
0: خلال أربعة أيام بالكثير. نعم. هذه معجزة وآية من آيات الله ومن تأييدات الله لأبطالنا وللمؤمنين وللذين يبارعون الغازي والمقتل الذي يحتل أرض اليمن.
1: نعم، بون شاسع في تعاملاتهم مع أسرانا وتعاملاتنا مع أسراهم، هل حدثتمونا كيف؟
0: طبعا لا وجه للمقارنة فيما يتعرض له أسرانا، وهي جرائم مشهودة وموثقة للعالم أجمع، وما يتعرضون له من انتهاكات من تعذيب من معاملة سيئة ويشورون ذلك، وفيما يحصل عليه أسرارهم من حسن معاملة وفقا للشريعة الإسلامية وفقا لثقافتنا القرآنية وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقا للقوانين الدولية، وما يحظون به من اهتمام. إذا كان الأسير، إذا كان أبطال القوات المسلحة أثناء أسرهم للمرتزقة أو لمن يتبعون العضوات يقوم بتقديم العصيرات والماء والأكل والشرب له قبل أن يأكل هو في أثناء أسره، ويقوم بحمايته من أن يقوم الطيران بقصفه التابع لهم، وما يحظون به الأسرى أثناء أسرهم وبعد أسرهم وفي فترة أسرهم، وما يحظون به من معاملات ومن احترام ومن معاملة حسنة سواء لدينا أو لدى أبطال القوات المسلحة، هي موثقة ويعلم ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي هي تزور سجون الأسرى باستمرار بشكل أسبوعي إن لم يكن هناك بشكل يومي. لا وجه للمقارنة فيما يتعرض له أسرانا وفيما يحظى به أسرى الطرف الآخر من حسن معاملة ومن معاملة أخلاقية ومن إحسان إليهم وفقا لتعاليمنا تعاليم القرآن الكريم وفقا للشريعة الإسلامية وفقا للمبادئ والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
1: نعم، تلك أخلاق المؤمنين من ينتهجون القرآن نهجا وطريقا لهم في معاملاتهم سلما وحربا. سيد الكريم، في فترتنا هذه تحيا اليمن نسلط الضوء أيضا على هذه العملية من جانبين، الجانب الأول من ناحية أحرار صنعاء وقواتنا المسلحة، والجانب الآخر الطرف النقيض تماما. كيف تلقى الكيان السعودي العدو السعودي العدو التاريخي لليمن هذه العملية؟ كيف تلقت هذه الصفعة؟
0: طبعا هناك تأييد إلهي كبير في هذه العملية النوعية والكبيرة التي قام بها أبطال القوات المسلحة، سواء من تحرير المناطق المحتلة وسقوط وطرد التحشيدات العسكرية والميليشيات والمجمع المرتزقة التابعين للعدو السعودي وطرد العدو السعودي الغازي المحتل الذي وثق للعيان أثناء هذه العملية أن هناك ضباط وجنود سعوديين كانوا موجودين في هذه المناطق المحتلة. وما النصر الكبير الذي هو داخل هذه العملية، النصر الذي هو داخل النصر بتحرير هؤلاء الأبطال الذين كانوا في الزنازن وفي المعتقلات في سجون الغازي والمحتل ومما يتعرضون لهم من انتهاكات، هناك تأييدات وتجليات إلهية كبيرة في هذه العملية سواء من طرد الغازي ومن تحرير الأسرى، وكذلك ما لاحظناه من ارتياح من أبناء هذه المناطق أثناء وصول القوات أبطال القوات المسلحة. وهناك تأييدات إلهية، وكذلك ما حصل للصفعة كبيرة لدول العدوان للعدو السعودي ومرتزقته الذي لم يستوعب لحد اللحظة هذه العملية النوعية والكبيرة التي قام بها أبطال القوات المسلحة، والذي كان هناك تأييدات إلهية كبيرة ونصر مؤزر لهؤلاء الأبطال الذين يدافعون عن الأمة الإسلامية. وما حصل هذا هو مكافأة، جزء مكافأة إسنادنا ووقوف أبناء الشعب اليمني ووقوف اليمن لمساندة غزة ولمساندة فلسطين يعني الذي يرتكب الجرائم بحق أبناء غزة العدو الإسرائيلي الصهيوني.
1: نعم سيدي الكريم، بعد هذه العملية النوعية التي طال الحديث فيها وكان آخر اتفاق لتحرير أسرانا وتبادل الأسرى في مايو الماضي، لكنهم تعنتوا في ذلك، هل نستطيع القول إن ملف أسرانا قد أغلق تماما أم ما زال لدينا الكثير من رجالنا لاستعادتهم؟
0: لا طبعا ملف الأسرى لم يغلق، وإنما هذه جزء من الاتفاق الذي قام الذي نفذه من طرف واحد الذي تم تنفيذه من أبطال القوات المسلحة بتحرير أسرانا، ولكن لا زال هناك، نأمل أن يعتبر العدو السعودي ومرتزقته وأن يكون لهم عبرة فيما حصل بهذه، وأن يقوموا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ الصفقة الذي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة فيما بيننا وبينهم، وأن يكون هناك مبادرة من قبلهم بإخراج أسرانا وكذلك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ولا زال العديد من أسرانا هناك لدى مرتزقة العدوان ولدى العدو السعودي، ولكن نطمئنهم وأننا سنعمل بكل ما بيسعنا، وسنعمل نحن في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وأن ملف الأسرى يحظى باهتمام كبير من قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكذلك من القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن مهدي المشاط الذي يولي ملف الأسرى اهتماما كبيرا ويتابعه بشكل مستمر وبمتابعة حديثة، وأننا في اللجنة سنقوم وسنعمل بكل ما بوسعنا وسنقوم بتحرير جميع أسرانا سواء عن طريق الاتفاقات الدولية أو عن طريق الوساطة المحلية.
1: نعم، كيف رأيتم وأنتم من استقبلتم أولئك الرجال الأبطال، كيف رأيتم معنوياتهم نفسياتهم أوضاعهم الصحية كيف؟
0: طبعا هم رغم ما تعرضوا له من تأديب ومن انتهاكات وما مورست بحقهم من أبشع وسائل الانتهاكات ومن معاملات سيئة تلقوها في السجون ومن تأديب، رغم ذلك وصلوا بمعنويات عالية تعاني في السماء، وصلوا وكان هناك استقبال رسمي وشعبي، وكان هناك استقبال بحفاوة لهؤلاء مما رفع من معنوياتهم، ونسوا آلامهم ونسوا التعذيب الذي تعرضوا له. كذلك العدو السعودي ومرتزقتهم يمارسون أبشع الانتهاكات بحق أسرانا سواء في الساحل الغربي أو في السعودية أو في المناطق الجنوبية أو في المناطق الشرقية في المارب وغيرها، يتعرضون كل أسرانا يتعرضون للتعذيب وللانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل العدو السعودي ومرتزقته.
1: نعم أستاذ أحمد، ما الذي تنويه صنعاء تجاه أسرى المرتزقة والكيان السعودي؟
0: طبعا لدينا العديد من الأسرى على الطرف الآخر، طبعا نحن ننظر لملف الأسرى بأنه ملف إنسانيا، لكن لدينا هناك العديد من الأسرى وأننا جاهزون ومستعدون لتنفيذ الكل مقابل الكل من تنفيذ هذا الاتفاق. أمام ذلك إذا كان هناك عمليات مشابهة لهذه العملية بتحرير جميع أسرانا، إذا لم يتبقى أسرى سوف يعني في الأخير سيكون هناك إن شاء الله مبادرة من السيد القائد بإطلاق هؤلاء الأسرى، لكن في الحقيقة لا زال لدينا العديد من أسرانا لدى سجون لدى العدو السعودي ومرتزقته، ونطمئن أسرانا أن الورقة هي بيدنا وأن لا زال هناك العديد من الأسرى ممن نقوم بمبادلتهم وبتحرير أسرانا من جميع السجون.
1: نعم، تتوقعون عمليات جديدة لتحرير بقية الأسرى قريبا أم كيف ترون الأفق؟
0: نتوقع، لكن الأفق هو أن نأمل من الطرف الآخر أن يكون هناك وأن يكون لديه عبرة فيما حصل ويقوم بتنفيذ ما تم التوافق عليه ومهما يعني تنصراته وتلفعاته وعرقلته لتنفيذ هذه الصفقات والتبادل والخوض في ملف الأسرى وعدم استخدام الملف الأسرى في الجانب العسكري وعدم استخدامه في الابتزاز السياسي، سيكون هناك إن شاء الله لأبطال القوات المسلحة عمليات مشابهة لتحرير أسرانا.
1: نعم، بعد هذه العملية التي شهدناها وشهدنا تجليات الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة، وحقيقة لاحظنا أن هذه المعركة تميزت عن سابقتها، هي كلها فيها أخلاق المؤمنين، ولكن هذه المعركة اعتبرت معركة أخلاقيات لما وثق من تعامل جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة ورجالنا لحظة تحرير مناطقنا من نير الاحتلال مع أولئك البشر الذين كانوا يتخوفون من هذه اللحظة. هل شرحتم لنا كيف مثلت هذه المعركة معركة أخلاقيات؟
0: طبعا المعركة التي حصلت هي معركة أخلاقية، وفي كل المعارك التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة طبعا هي للعيان وللعالم أجمع، سواء ما يتعلق بجانب الأسرى من حسن معاملة أثناء تحرير هذه المناطق وما يحظون به من اهتمام، وتجلى للعالم أجمع عندما يتم هناك وجود أسير ويتكلم أبطال الجيش أبطال قواتنا المسلحة أن هذه هي أخلاقنا وأن هذا هي قيمنا وأن هذا هي مبادئنا وأن هذا هي ما يأمرنا به القرآن الكريم من حسن معاملة ومن إسعاف الجرحى ومن تقديم الإسعافة الأولية لهم، برغم أن المعركة لا زالت قائمة، وكذلك فيما يحظون به من اهتمام ومن معاملة ومن تقديم الماء والغذاء لهم في أثناء الجبهة وهي لا زالت معتدمة، وفي ذلك ما يتجلى من أخلاق كبيرة يتحلى بها أبطال قواتنا المسلحة من إسعاف الجرحى من الأسرى ومن حمايتهم ونقلهم إلى أماكن آمنة حتى لا يقوم طيران التابع للعدوان بقصفهم واستهدافهم وقتلهم.
1: نعم، وفي الأخير يقولون قضوا بنيران صديقة.
0: نعم، في أكثر المرات دول العدو السعودي قام بقصفهم في الجبهات، لكن أسرانا أبطالنا أبطال القوات المسلحة يقومون بنقلهم إلى أماكن آمنة حتى لا يتم قصفهم واستهدافهم. كذلك ما يحظى به ما تكلم عنه أبناء هذه المناطق المحررة المواطنين من ارتياح ومن حسن معاملة ومن طرد التحشيدات العسكرية ومن طرد الغازي والمحتل من هذه المناطق المحررة.
1: نعم سيدي الكريم، قبل أن نختم، ما هي رسالتكم للداخل وللخارج أيضا؟
0: طبعا رسالتنا لأسرانا ولأسر أسرانا أننا سنعمل في اللجنة الوطنية بكل جهدنا وبكل الوسائل والطرق لتحرير جميع أبنائنا، لتحرير جميع الأسرى من السجون ومن السجون العدو السعودي ومرتزقته في مختلف المناطق المحتلة، وكذلك نأمل من الطرف الآخر أن يكون جادا في ذلك وأن ينظر إلى ملف الأسرى بأنه ملف إنسانيا، وأن المتضرر الوحيد من ملف الأسرى ومن بقائهم هم الأسرى أنفسهم وأهاليهم الذين ينتظرونهم لسنوات وهم يتبعون في هذه السجون. نأمل أن يكون هناك مبادرة من قبل وأن يكون هناك حسن النوايا من الطرف الآخر وأن يتم تنفيذ ما تم التوافق عليه.
1: نسأل الله ذلك وأن يعودوا للغة العقل والمنطق خاصة، وأنهم رأوا المعجزات تتجسد في معركة الساحل، وأيضا كل هذا التأييد الإلهي الذي نحمد الله ونشكره عليه على العدو السعودي أن يلحظ أنه يخسر أوراقه ورقة تلو أخرى، خاصة بعد ضرباته وغاراته الهستيرية أكثر من 129 غارة على أكثر من 6 إلى 7 محافظات في 48 ساعة فقط مضت. كيف تقرؤون هذه السلوكيات رغم أنه يفترض أنهم يعودوا إلى طاولة الحوار؟ وينفذوا ما تم التوافق عليه.
0: جرائمهم وقصفهم وتدميرهم للبنى التحتية واستهدافهم للمواطنين والمدنيين والمنشآت والبنية التحتية هي لن تثني أبناء الشعب اليمني من تحرير أرضهم ومن طرد الغازي والمحتل ومن طرد تحتياتهم، ولن ترهبهم ولن تثنيهم عن القيام بواجبهم الديني والوطني بتحرير هذه المناطق. ترهيباتهم وتهديداتهم وقصفهم وجرائمهم لن تثني أبناء القوات المسلحة ولن تثني الشعب اليمني بالكامل. فكل أبناء الشعب اليمني يجب مساندا للقوات المسلحة وسيقوم بتحرير كامل تراب الوطن من الغازي والمحتل. كذلك الطرف الآخر جرائمه واستهدافه وترهيبه وقصفه لن يثني أبناء الشعب اليمني، ونأمل أن يكون هناك عدل لدى هذا والرجوع إلى جادة الصواب في تنفيذ خارطة الطريق التي قد تم التوافق عليها والتي كان من المفترض تنفيذها. تماديه وتنصله وتكبره لن يثني أبناء الشعب اليمني من طرد الغازي والمحتل وتحرير أرضه.
1: إذن هو الله سيدي الكريم من كان مع أولئك الحفاة أصحاب المبدأ والعقيدة والإيمان الشديد، من استحقوا هذا النصر العظيم واستحقوا أن يكونوا من ينكل الله بهم أعداءه وأعداءنا وأعداء البشرية والإنسانية. هذه كانت رسالتكم للخارج بعد أن أعطيتم رسالة لأهلنا في الداخل. نشكر لكم مداخلتكم معنا أستاذ أحمد أبو حمرة عضو لجنة شؤون الأسرة، شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا،
1: إلى اللقاء. ولا يسعنا أحبتنا إلا أن نقول حمل المشاعل في الطريق عريضة اللهبات فوق مسارح الغيلان، لا أكاد ألمح في الشعاع وجوههم تحت الضحى، يمشون في الأكفان يذرون طيب المجد حيث تساقطوا عابقين مثل ضمائم الريحان، سكنت حميتهم إلى من بعدهم سكن السيوف عواتق الشجعان.
2: وتميزت ثورة الحادي والعشرين بالفاعلية والأخلاق والقيم الراقية والحكمة والتسامح والحرص الكبير جدا على السلم والشراكة.
3: تم عشرة وهو مجريح الآن. يلا يلا يلا يلا.
4: وهذا محمد خيال.
5: هابر هابر هيا بدي لك شاشة. إلا الله يكتب أجرك يا ولي الله.
6: هذا واجبنا يا أخي،
5: هذا هم أحد أسرى
6: واحد يفعل مين ست سنوات ست ما عمل بنا هاي.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نحن اليوم في الليله هذه بتاريخ 9/9/2026. فهذا الاسراء الذي هم من اخوتنا وليس هم اسراء بل هم ضيوفنا وابنائنا واخوتنا، ولكن كان مقرر بهم وكلنا اخوه وكلنا يونيين، ولا يجوز من الرحمن نحن نتقاتل بعضنا البعض. فهم ضيوفنا وان شاء الله يومين يوم ولا يومين وكل من يبقى عند اهله، وان كان هم بيروحون عند اهلهم ويطلب الله حالهم هذا الشيء هو يجرهم، وان كان رجعوا للمدارس فهذا الشيء هو من راجعهم ما في عدل عصر ولا عدل. انا والشيخ محمد ناصر شيخ مشايخ الزراني و محافظ تحديدة وقلنا هذا وقدروا جابوها لعندنا بهم فيها. فالآن ما نستمع إلى أحدهما، اسمك يا أخي الكريم؟
1: أكرم تمار.
0: عندما وقفت في يد المجاهدين أو أخوتك اليمنيين؟
1: وقعنا كل الحب وكل الاحترام
0: وما لا تكذب ولا تكذب ولا تجاهل قول الحق.
1: ما قلنا لك أنت
2: الحق صراحة.
1: نصحنا وتم معاملتنا تمام من دون اي ضغط، من دون اي استفزاز، من دون اي شيء، تعالوا بين انتم بين اخوتكم، مشينا معاهم ومعاملونا الا بكل احترام.

نعلن لكم نبأ تاريخيا. باب المندب، هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية، قد أصبح حرا بأيدي القوات المسلحة اليمنية الشجاعة

0: مقاومة الظلم أحبتنا لا يحددها الانتماء لدين أو عرق أو مذهب، بل تحددها طبيعة النفس البشرية التي تأبى الاستعباد وتسعى للحرية، وهذا هو ديدننا نحن اليمانيون.
1: مفاسد الأمة هسه صحي على اللي بصير في اليمن، واجب عليكم أن وقوفوا مع إخوانكم والنفير في اليمن ضد الحوثيين والحقوهم. حط اللي بصير في اليمن على جنب، وإحنا وين كنتوا عنا من 3 سنين ما سمعنا لكوش حس بالمرة؟ ولا كنتوا خارج التغطية ما كانش في سيجنال هناك أصلا؟ عندي شلوب بخبطوا بركه وبرجعوا لورا. مفاسد منافقين، منافقين لأكثر ولا أقل، بلا همكو عباد الله ولا حتى ربنا بهمكو، بتهمكو جيوبكو من يدفع لكم أكثر. غربل يا غربال وستكشف لنا الأحداث، من هؤلاء الحثالات؟ فالصاب اللي همكو جيوبكو. أصحيح نسيت أقولكو، إنتوا وشلومو قلقانين سوا عشان سيطروا على باب المندب، تقلقونا معا وتفرحون معا. يا محاسن الصدف، بس تحية الشرفاء فقط.

سلام الله عليكم وطاب صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. القوات المسلحة تستهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية للعدو السعودي بشرورة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح يشدد على أن تصريحات المجرم ترامب المتناقضة تؤكد أن اليمن يملك قراره وأن أمريكا باتت تحسب له ألف حساب. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في غزة ولبنان وسوريا. وفي تفاصيل النشرة، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة، وأشار إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف السيطرة والقيادة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة، مؤكدا أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. وأضاف: نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وزع الإعلام الحربي مشاهد لتنفيذ عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة، والتي نفذت من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي. ووثقت المشاهد مدى ضراوة المعركة واشتداد عمليات القتال بمختلف الأسلحة في مناطق جبلية وعرة، إلا أن بسارة القوات المسلحة جعلتهم يتغلبون على كل الصعاب. وفي المشاهد تظهر العديد من جثث أدوات العدو السعودي وأسر المئات، فيما قام المجاهدون بتقديم الرعاية الصحية لأسر العدو الجرحى ومعاملتهم معاملة إنسانية وفق التعاليم الإنسانية والإسلامية. وحصل المجاهدون على كميات كبيرة جدا من الأسلحة والعتاد والآليات العسكرية، كما أظهرت المشاهد اقتحام الجيش مواقع شديدة التحصين تحت الأرض والعثور على هويات ضباط سعوديين كانوا يديرون المعارك والمواجهات ضد القوات المسلحة. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي المجرم ترامب بشأن بلادنا تتسم بالتناقض وعدم الثبات، مشيرا إلى أن ما يصدر عنه في كل مرحلة يأتي ليناقض تصريحاته السابقة، الأمر الذي يجعل من الصعب التعامل مع أقواله باعتبارها مواقف نهائية يمكن البناء عليها. وقال إن هذا التناقض بصرف النظر عن حقيقة ما يعلنه المجرم ترامب يصب في نهاية المطاف في خدمة حقيقة أساسية تتعلق بالواقع اليمني، موضحا أن التعامل مع تصريحات ترامب يمكن قراءته من زاويتين مختلفتين وكلتاهما تقودان إلى نتيجة واحدة. وأوضح أنه إن تم افتراض صحة تصريحات المجرم ترامب فإنها تمثل اعترافا بأن اليمن يمتلك قراره المستقل، وأنه لا يتحرك بوصفه ذراعا أو وكيلا لأي طرف خارجي، مضيفا أنه في حال كانت تلك التصريحات غير صحيحة فإنها تكشف عن حقيقة أخرى تتمثل في أن اليمن أصبح قوة مؤثرة تضع الولايات المتحدة حساباتها تجاهه ولا تستطيع تجاهل قدراته وتأثيره في المعادلات الإقليمية والدولية. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن الأمة التي يتقدم قادتها صفوف التضحية أن الأمة التي يتقدم قادتها صفوف التضحية جديرة بالنصر، ولا يمكن للاغتيالات أن تنال من عزيمتها وإرادتها. وأوضح المكتب في برقية عزاء للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة باستشهاد قائد لواء خان يونس وعضو المجلس العسكري لكتائب القسام محمد عبد السلام في غارة صهيونية على قطاع غزة أن استمرار الاغتيالات والانتهاكات الصهيونية لوقف إطلاق النار في غزة يتم بدعم أمريكي مباشر وغطاء من دول ما يسمى مجلس السلام. وشدد على أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية وكشف جرائم الكيان الصهيوني الغاصب والتصدي لمشاريعه والوقوف بحزم أمام الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى. أصيبت فتاة فلسطينية بنيران جيش العدو الإسرائيلي اليوم في بيت لاهية شمال قطاع غزة، وأطلق الطيران المروحي للعدو الصهيوني النار شمال شرقي المحافظة الوسطى، فيما قصفت مدفعية العدو جنوب مدينة خان يونس جنوبية غزة، وأطلقت آليات العدو النار شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية تابعة للعدو النار باتجاه ساحل المدينة. وفي وقت سابق قضى شاب فلسطيني شهيدا متأثرا بإصابته بقصف للعدو على منطقة بمدينة خان يونس. كما أصيب 9 فلسطينيين بينهم أطفال جراء استهداف العدو منطقة شارع 5 في خان يونس. هذه الأنباء تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. صعد العدو الصهيوني من عدوانه على الجنوب اللبناني منفذا سلسلة غارات وقصفا مدفعيا، وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن العدو نفذ تفجيرا ضخما في بلدة الخيام، ما تسبب بأضرار في عدد من المنازل في البلدات المجاورة. وأضافت أن الطيران الحربي للعدو شن غارة على دفعتين استهدفت أطراف بلدة النبطية الفوق، كما أغار على محيط تلة الدبشة عند أطراف البلدة، وغارة استهدفت بلدة القنطرة، فيما استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل ووادي زبقين. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن دورية للعدو الإسرائيلي مؤلفة من نحو 8 سيارات توغلت في رسم الحيادرة بمحيط قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، وانتشرت بين المنازل بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقنابل مضيئة من قبل قوات العدو المتواجدة في ثكنة الجزيرة بقرية معرية في ريف درع الغربي. ويثير استمرار توغلات العدو الصهيوني وتحركات القوات داخل القوات الصهيونية داخل الأراضي السورية مخاوف الأهالي في ظل غياب أي إجراءات رادعة تضع حدا لهذه الانتهاكات. وكانت قوات العدو نفذت توغلا داخل الأراضي السورية، حيث دخلت قوة عسكرية مؤلفة من دبابتين وجرافة وأكثر من 10 آليات عسكرية إلى الأراضي الزراعية المحيطة بمزرعة بيت جن بريف دمشق. في نبأنا الأخير، أعلن حاكم جزيرة قشم الإيرانية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت فجر اليوم لاستهداف بمقذوف مجهول المصدر قرب جزيرة هنجام وفي نطاق مضيق هرمز، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين. يأتي هذا فيما أعلنت منظمة أمن الملاحة البحرية البريطانية عن إصابة صاروخ لناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المنظمة قولها إن ناقلة نفط ترفع علم بنما تعرضت للإصابة بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز وتعطلت عن العمل. بقي ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية للعدو السعودي بشرورة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يشدد على أن تصريحات المجرم ترامب المتناقضة تؤكد أن اليمن يملك قراره وأن أمريكا باتت تحسب له ألف حساب. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في غزة ولبنان وسوريا. وهكذا تنتهي نشرة الأخبار، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع أو نقصان أو تأخير. والله التأمينات أنا ما كنت أفهمها سوا ولا كنت أقدرها إلا بعد التقاعد، فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده، فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتبه معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.
5: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات. ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا، أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات، وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات، وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا، إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. من عزته أن ينصرهم، ومن حكمته أن ينصرهم.
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه

0: نعم هو الله. مضى أكثر من عقد على شعار قادمون يا صنعاء، ثم قال الميدان كلمته، أبطالا يشتمون شمس الحرية، رجالا جعلوا من أجسادهم سلما للنصر. حررنا 210 من أسران الأبطال الأشاوس في سجون طارق عفاش، أداة لأداة الكيان الإسرائيلي، وها هم اليوم أقدامهم الطاهرة تطأ أرض صنعاء الحرة الأبية عاصمة الأحرار. وينقل لنا الصورة فرحة هذه الأرض بعودة أبنائها الأبرار. زميلنا محسن الشعبي نال شرف استقبالهم واستشف منهم ما لديهم من دفعة معنوية كبيرة لمن تبقى في سجون أعدائنا.
1: طيب الله أوقاتكم سمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، ونحن اليوم في فرحة استقبال أبطالنا الأسرى من الساحل الغربي والذين يستنشقون من هواء الحرية والانتصار لأبطال ولأبناء الشعب اليمني العزيز. هذه فرحة وانتصار ما جرى ويجري في الساحل اليمني، إعجاز رباني يستحق الله سبحانه وتعالى منا الحمد والشكر والثناء. ونحن في هذه اللقاءات في حضرة الأسرى الأبطال، مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، طبعا نحن في استقبال أبطالنا الأسرى من جبهة الساحل. معنا في هذه اللحظات اسمكم الكريم؟
2: سعيد ياسين سعيد الزوقري.
1: سعيد كم لك؟
2: سنة.
1: سنة، ما هي الأسباب؟
2: والله تبع المسيرة.
1: كيف كانت تعاملهم؟
2: تعاملهم لا يرضى الله ولا رسوله، معاملة زفت،
1: خبيثين،
2: خبيثين لأبعد الحدود،
1: يهينوا الناس،
2: بيهون احنا، بيضربوا احنا، بيدعسوا احنا بين
1: والله
2: والله. وفوق هذا كله متحملين سبع عار، يعني ما عندهم أخلاقية، مش مسلمين.
1: وبعد ما خرجتم من العاص وصول الأبطال الفاتحين إليكم، كيف حسيتوا؟
2: يعني هذه الشعور ما أقدر أعبر لك إياها.
1: الله،
2: والله ما أقدر أعبر لك إياها. لو أملي لك أسبوع
1: كتب
2: كتب ما أقدر أعبر، يعني إنجاز عظيم
1: وبهجة،
2: إنجاز عظيم ما توقعنا.
1: أذيان العدوان سقط وسقوط،
2: لأنهم هربوحنا من الخوخة، بدحنا في سجن مظلم المخا
1: بين الحمام، ما بش مكيف ولا شيء،
2: ايش من مكيف
1: داخل فرنها،
2: مروحة تكتير، المروحة تكتير عليه، مش السرعة الآخر.
1: كيف تعامل المؤمنين أنصار الله مع أسراهم؟
2: ولله الحمد،
1: بدين وذمة،
2: بدين وذمة، رجال عهد الله.
1: ما تقول للذي عدم جالسين في صفوف العدوان من المرتزقة؟
2: أقول لهم
1: يعودوا للوطن،
2: يعودوا لحضن الوطن، يعودوا لحضن الوطن، لأنه خلاص هي لعبة وانتهت، لعبة سعودية وإماراتية وانتهت.
1: الحمد لله، شكرا لك. معنا كذلك في هذه اللحظات الأسير اسمك؟
3: إبراهيم علي سعد المعزبي.
1: كم لك أسير؟
3: لي أسير 4 سنين.
1: 4 سنين، كيف كان التعامل؟
3: تعامل زفت،
1: لا يرضى الله ولا رسوله،
3: لا يرضى الله رسوله، يوصل بهم الحال لما يمددك ويطرحه واحد جنبهم، يعني جنبه برجله في رقبتك.
1: الله،
3: والله
1: وهو يمني،
3: وهو يمني وحنا يمنيين، وشفناهم بعيوننا، يعني مش هذا كذا يخرج واحد يخرج يجازهم، وحنا نشوف الخرج نجيب ماء وكذا وهم داعسين على رقبته.
1: وكيف تعامل المؤمنين أنصار الله مع الأسرى؟
3: تعامل المؤمنين قد قمت معهم داربهم، داربهم يحتفوا بالشخص، يعني أنا قطعت مع الدواعش ومسكونا في ردع، حبسونا يعني 12 ساعة، وقالوا جاء عفو من السيد مرضى معك.
1: كيف فرحتكم؟
3: اعترفنا لهم، قالوا اعترفوا ومشوا، بس اعترفنا لهم شيء.
1: فرحتكم؟
3: يعني ناس متواضع متواضع.
1: فرحتكم لما وصلوا؟
3: فرحتنا، نقول فرحتنا بوجودهم أكثر من الخرجة.

0: كيف انتو؟
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: اسمكم الكريم؟
1: مالك احمد غالب حزام الشرعبي من محافظة تعز مديرية شارع الرونة.
0: كم لك مسجون؟
1: لي 6 سنة.
0: كيف كان التعامل؟
1: والله التعامل اخذ تعامل ولك انك في قمت نامو.
0: يالله.
1: والله اخذ تعامل واخذ تعذيب واخذ يعني حتى لو انت تتكلم مع وصلنا تتكلم مع صاحبك يعني جازك وصلنا حتى انهم عملوا لنا لصقات فوق الافواه حقنا.
0: طيب كيف ما هو الفرق بين تعامل المرتزقه وتعامل المجاهدين انصار الله في اسرى؟
1: انصار الله اجاوا بدون حتى ما يعرفون ان احنا نتبعهم. قالوا يا رجال من انتم؟ احنا واقين نخرجكم. ما صدقنا انهم انصار الله دوس وصلوا الينا.
0: ولدتم من جديد؟
1: ولدنا من جديد. يعني يقول لك الداخل عند في السجن هذا الداخل مفقود والخارج كالمولود. يعني خلاص يعني فرحنا فرح الصدق فرحه لا بعد لانهم قد كانوا يسحنا ما فيش خرقه. خلوا السيد حقكم منفعكم خلوا كذا. حتى لو انت مريض اقول لك خلي السيد حقك يقرا عليك القران.
0: ما هي الرساله التي توصلونها للمرتزقه الذي ما زالوا في حضن العدوى؟
1: ان يعودوا الى حضن الوطن
0: والوطن
1: يتسع الجميع واحنا اخوه. وعلى ما شفت انا انصار الله يعاملوا الاسرى الذين مسكوهم يعني معامله طيبه واخرجوهم يعني حتى ما حبسوهمش من 5 دقائق او 10 دقائق ما احتبسوش. لكن هؤلاء الظلمه خفافيش الظلام يمسكوك حتى لو انت شافوا معك كريستال واقي من البلاد تشتغل تطلب الله على بعد حالك يعني يمسكوك دخلوك السجن تضيع لا اهلك يدروا اينك ولا يطلب بعدك ما فيش مهلوش مش موجود. سجن 400 هذا يعني كان لا يعرف تحت الارض.
0: هذا اسمه سجن 400؟
1: سجن 400 خاص.
0: في اي مكان؟
1: في ابو موسى داخل لا تدري اينه.
0: بالخوخة.
1: لا تدري اذا معك واحد ضايع يعني تجلس تطلب بعده يمكن سنة او مسمى الا اذا خرج سجين من جنبه او اسرى خرجوا يفضحوا لك. اما غير كذا تصل البوابه يرجعك ما فيش ولا يحبسك جنبه. اذا انت اخوه او ابوه ما اسمه على طول لو تجي تسال عنه بس يحبسك على طول.
0: رساله اخيره تحبون توجيهها؟
1: اوجهها لكل من تغرر بهؤلاء الظلمه ان يعودوا الى حضن الوطن وان يرجعوا الى اخوانهم وان حتى يعيش في بيته بين عياله وبين اسرته.
0: نسلم
1: لهم انصار الله. هذا احنا نروح كنا نشتغل بالساحل الغربي ونروح عندما نشتي. لا قد يوم من واحد من انصار الله قال لي ليش تشتغل في الساحل الغربي او ليش تروح هنا او عاد يضرب لك التحيه. طيب ادخل صنعاء اشتغل وارجع. كل عيال اخواني هنا في صنعاء عيال اعمامي عيال اخوالي كل اسرتي هنا داخل صنعاء يطلب الله في مناطق سيطره السيد عبد الملك الحوثي.
0: السلام الله عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اسمك من الكريم؟
2: اسمي عبد الفتاح سرحان حمود علي حمود.
0: ميمي.
2: من الحيمة. حيمة تعز.
0: كم لك مسجون؟
2: لي شهر ونص.
0: شهر ونص. كيف شعورك عندما جو انصار الله وخرجوكم؟
2: عند انصار الله؟ يعني اللهم الحمد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى خرجنا وارتحنا وكيفنا اللهم والحمد. اقسم بالله انه اعز الناس واشرف الناس والمسيره القرانيه يعني فخر العرب كامل.
0: ما تقول للذي عاد مجالس في حضن العدوى؟
2: يعني يراعوا الله يعني توكلوا على الله
0: ورجعوا لحضن الوطن.
2: الله ورجعوا لحضن الوطن ما معنا بلادنا ومعنا عربتنا ومعنا يعني يمننا. قال المثل اليمن يمني والحكمه يمنيه.
0: الله. طبعا معنا في هذه اللحظات الأسير. اسمكم الكريم؟
3: عبد الله الشرس.
0: عبد الله كم لك أسير؟
3: 5 سنين.
0: كيف كانت معاملة المرتزقة؟
3: والله معاملة سيئة.
0: سيئة جدا.
3: سيئة بالذات خبر الطارق. سيئة.
0: خبيثين. طيب كيف تعامل الأنصار الله مع الأسرى؟
3: معاملة حسنة. معاملة رجال.
0: مؤمنين. طيب أنا وصلت من بدء الديشاء. ممكن تسمعنا هذا الشيء؟ بس بصوت حيدري.
3: نقول هذا العفافيش وقادات الطوارق. تحرم عليكم صنعاء يا أنذال في صنعاء جند الله فيالق الفيالق وحمران العيون ورجال الرجال ما تحزمين بالجعب والبنادق وشامخين شموخ الجبال وبنصر الله شعبنا وافق ونصر أبو جبريل بايظهر مهما الزمن طال. دوار ويا مامور ربنا قد قلبها الله وحده من يسير كل الاقدار وكل قوه ظالمه ربي يغلبها. يا الله لا ذليت هذا العز الاحرار من قاتلوا الطغيان وكسروا عصبها وداسوا كل مافوف وكل غدار ونار الفتن يا رب ونار الفتن يا رب طفوا لهبها حسفا على من صار قايد للدار يريد يذل من

0: يا ده جلبها لولا دم الأحرار ما كبرت يا فار نفسي على الأحرار زادت لهبها واليوم على الأحرار أصبحت جبار ثم أربح بزرجال تحدد زمنها أنت اللي بديت واللي بدأ ظالم مغدر والجن ما تركض الله من طلبها وابشر برد الصاع والكيب النار يا من نسيت نفسك وبليس غلبها يا ميقض الفتنة ويا مشعل النار ما تقد النار ولا تحمل لهبها أحرقت نفسك يوم اقترب من النار ومن اقترب من النار أنا يصبح حطبها ما با ينفعك جيشك ولو صار جرار كهر الرجال كالنار شديد على لهبها
1: الله
0: أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل الله على
2: اليهود. الأخير نشكر أبطالنا الأسرى كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء.

الرب شاك الرد يا سلمان يا وجه النكد الخائن المرتد يا صيون يا باقي تموت يا سيدي يا مصحب من النار قدسكم شعود ومباسين الند متى صفت عليك مثل البرد وشدكم وشد شدوا بلادي يا يهود

0: سمعنا الأكارم ومن العاصمة صنعاء من استقبال الأبطار الأحرار إلى محافظة ذمار. هذه هي الفعالية بتمويل الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، تقيم اللجنة الوطنية للمرأة وبشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار الملتقى الأول لتمكين وتطوير المشاريع الصغيرة بمحافظة ذمار. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نلتقيكم اليوم من محافظة ذمار بالتحديد من الملتقى الأول لتطوير وتمكين المشاريع الصغيرة والذي تنظمه الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر وكذلك اللجنة الوطنية للمرأة. يسعدنا نحن عبر أثير إذاعة صنعاء ونحن نتواصل عبر هذه الفعالية أن يكون ضيفا معنا الدكتورة غادة أبو طالب رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة والذي تحدثت معنا حول هذا التدشين اليوم بمحافظة ذمار وما هو المميز والهدف من إقامة مثل هذه المشاريع التي تسعى الإنتاج المحلي.
2: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى المسؤولين الطريق في هذا اليوم الذي يشمل الملتقى تمكين وتطوير المشاريع الصغيرة الذي يعتبر كنتيجة لأعمال سابقة كثيرة جدا وأيضا تدشين لمرحلة ما بعد ذلك. الملتقى عبارة عن اختتام للدورات التي أقيمت مجموعة من الطالبات والطلبة في تخصص الجرافيك، أيضا في الدورات التي أقيمت للعديد من السيدات الأعمال رائدات الأعمال الصغيرة. هذا العمل الذي نفخر به جميعا من أجل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية، ويعتبر الجانب الاقتصادي له دور كبير جدا في دعم الأمن القومي للوطن وفي دحر كل مخططات الأعداء في استهداف الجانب التمكين الاقتصادي وجعل هذا الشعب يعني سلعة رخيصة أمام كل الأعداء. نسأل الله أن يعني هذه الجهود أنها تستمر وبشكل مستمر بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، ونحن من جهتنا في اللجنة الوطنية للمرأة سنسعى بكل جهد لأن نستمر في عملية التنسيق مع جميع الجهات. نسأل الله الثبات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رسالتي إلى المرأة اليمنية أنها تكون هي الدرع الحامي لأخيها الرجل في الجبهة بحيث أنها تبني وتمكن نفسها وتطور من اقتصادها لأن لها دور كبير جدا في بناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
1: شكرا. كانت معنا الدكتورة غادة أبو طالب رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة. إذا ما انتقلنا يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد الفتشي رئيس الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر والذي تحدث عبر أثير إذاعة صنعاء وقال
3: اليوم أنا سعيد جدا بحضور هذا المنتجع في محافظة ذمار والذي يشمل عدة جهات تتعاون وتتكامل في جهودها من أجل تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وتحسن جودة مخرجاتها في الطريق نحو بناء اقتصاد مجتمعي مقاوم ينهض في الاقتصاد اليمني وأيضا يوفر فرص العمل. اليوم سعيد جدا بالمنتجات الموجودة اليوم في محافظة ذمار والتي ترجع إلى أن تنافس المنتجات الخارجية، كان ذلك ثمرة لتعاون هذه الجهات من الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر إلى السلطة المحلية إلى وزارة الاقتصاد إلى وزارة التربية والتعليم والتي كان آخرها مشروع ربط مخرجات التعليم في سوق العمل والذي هي الهوية البصرية والتي قدمها الطلاب للمشاريع الصغيرة والأصغر. نأمل أن يتواصل هذا التكامل بما يحقق الأهداف المرجوة إن شاء الله.
1: طيب ما هي الرسالة التي توجهها أستاذ أحمد وأنتم اليوم تدشون مشاريع ناجحة ضمن مشاريع المشاريع الصغيرة والأصغر والتي تعتبر المرأة في ذمار نموذجا لهذه المشاريع، فما هي الرسالة للمرأة اليمنية كذلك ولمن يعمل في المشاريع الصغيرة؟
3: نحن إذا تكلمنا على المرأة فالمرأة هي نصف المجتمع وتصنع النصف الآخر، فإذا وجدت العزيمة والقدرة لدى المرأة نستطيع أن نبني مجتمع متكامل يحقق أهدافه ومجتمع مقاوم سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي. هذا بالنسبة للمرأة، ما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والأصغر ندعوهم إلى الاستفادة من البرامج المقدمة من قبل الدولة والذي أستطيع أن أقول أنه لا يوجد في تاريخ الجمهورية اليمنية اهتمام بهذا القطاع مثل ما هو موجود حاليا، سواء من القيادة الثورية القيادة السياسية إلى أصغر عامل في هذا القطاع.
1: طيب أستاذ أحمد، رسالة أخيرة، ما هي الأهمية التي تحويها المشاريع الصغيرة في تنمية القطاع الصناعي داخل البلد؟
3: نحن للقطاع الصناعي والذي تكون مدخلاته من المخرجات الزراعية اهتماما كبيرا من حيث التدريب مرورا بالتمويل إلى التسويق. لإدراكنا بأهمية هذا القطاع وأهمية توفير الفرص عمل واسعة، وأيضا كما قلنا أنه يبني إنسان مقاوم يستطيع أن يواجه الهزات الاقتصادية ويوفر فرص عمل سريعة كبيرة من المجتمع.
1: شكرا جزيلا أستاذ أحمد، رئيس هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر، كان معنا اليوم ونحن نفتتح الملتقى الأول لتطوير وتمكين المشاريع الصغيرة والذي تنظمه اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة زمار. طبعا دكتور أشواق المهدي رئيس اللجنة الوطنية للمرأة كان لها الجهد الكبير في إقامة مثل هذه المعارض والمنتجات ونجاح هذه المشاريع. نتمنى من أن تكون المرأة إن شاء الله سندا لأخيها الرجل في الصناعات المحلية لكي نستغني عن كل مستورد ونبني وطننا بأيدينا وكذلك بما نفخر به من إنتاجاتنا المحلية. تحياتي في رسائل متجددة عبر أثير إذاعة صنعاء، محمد صالح الكليبي، محافظة تمام.

من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام تحيا اليمن، وها هي صنعاء يبزغ فيها فجر الحرية من جديد.

0: سننتزع صنعاء، سندخلها بالقوة، والموعد صنعاء. هكذا كان طارق عفاش يرفع سقف طموحاته في المعركة.
1: سننتزع عاصمتنا من أيادي الكهنوت، عاصمة اليمن الموحد. إيه هدفنا؟
0: صنعاء بالنسبة له كانت مسألة اقتحام، والنصر مجرد موعد مؤجل. لكن الاختبار الحقيقي كان أقرب مما يظن. ظن أن المعركة تصريحات مدفوعة الأجر، وأن أموال الرياض تشتري انتصارات. قال بثقة: سنواجههم بلا غطاء جوي.
2: احنا لسنا في موقف ضعف، عارفين كبدات المقاومة، كبدوا المقاومة التهامية. كم احنا اليوم؟ اين احنا؟ قوى اليوم ولا امس؟ بالعكس احنا استفدنا الآن، نقدر نخوض معركة بدون غطاء جوي.
0: لكن يبدو أن حكاية لا نحتاج غطاء جويا لم تكن مقنعة بما يكفيه، فكان لابد من رواية أخرى. صنعاء تنهار، قواتها تتفكك، والهزيمة باتت مسألة وقت.
3: أؤكد عليكم هنا أنه هزيمة الحوثية أصبحت أقرب من أي وقت. التغيرات المحلية والإقليمية والدولية كلها تشير إلى أنه انتهى دور الحوثي.
0: وبعد أن بشرهم بانهيارات قوات صنعاء، كان عليه أن يرفع سقف الثقة أكثر، فالحسم بات قريبا في روايته، والمطلوب الآن أن تبقى صنعاء تحت الضغط. ما بنخلي الحوثي يطعم النوم؟
1: ما عنخليش الحوثي يطعم الحياة ويطعم النوم، تمام، نحرمها النوم.
0: لكن عند أول اختبار بعيدا عن الشاشات، تكفل الميدان بإنهاء البث. انتطعت الخطابات وتهاوت التهديدات، ولم يبقى منها إلا بلاغ الهزيمة.
4: على كل الوحدات أن تنسحب إلى المخا حتى يتم استهداف العدو في المناطق المفتوحة. أكرر، على كل الوحدات الانسحاب إلى المخا حتى يتم استهداف العدو في المناطق المفتوحة.
0: صنعاء التي توعد بحرمانها من النوم أيقظته بتأييد الله على كابوس سقوط المخا بالكامل. تبخرت المعسكرات، وابتلعت رمال الساحل أوهامه الممولة سعوديا، وتلاشت أجندات أسياده في واشنطن وتل أبيب. من كان يزحف بلسانه لاقتحام العاصمة، فر بقدميه يتسابق مع المرتزقة للبحث عن قارب نجاة.

هي عين أحداث الساعة وقلب الحدث من الممرات البحرية اليمنية، هي القلب النابض ليكون شريان حياة جسد هذه الأمة العربية والإسلامية. ولا نقول إلا ما قاله ربنا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.

0: باب المندب هو عصا فرعون. باب المندب يسقط فراعنة هذا العصر، وهذا ما تجلى من خلال بيانات سريع المتتالية.
1: المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع يقول: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. وتأتي العملية ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا. نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. أيضا نؤكد العدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وعونه وقوته.
0: إذن وهذا ما كنا قد استهللنا به بشارات هذا الصباح، وننهي به أيضا منتصف هذا النهار في فترتنا المفتوحة. تحيا اليمن، وستظل الانتصارات تتوالى لرجال الله في الميدان.

وهكذا نحط رحال أثيرنا عند هذه البشارات وهذا النصر المستدام بإذنه تعالى. شرف وسعد بصحبتكم في أثير اليوم. تحية اليمن، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم، وصباح الخير.

ومن التنفيذ على الهواء جمال محمد سريع. تحية اليمن من صنعاء، أدارت دفتة إخراجا عبر الأثير.

حوار الأحوار الميزانية في بغمها حق تبرير المصايب، يا حوارات الرجال البشرية اللي تخط افعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية بثها اعلامنا الحربي مباشر.

0: أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شارور السعودي، وأشار إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شارور السعودية، وقد نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. شدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفارح على أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي المجرم ترامب بشأن اليمن تتسم بالتناقض وعدم الثبات، مشيرا إلى أن ما يصدر عنه في كل مرحلة يأتي ليناقض تصريحات سابقة، الأمر الذي يجعل من الصعب التعامل مع أقواله باعتبارها مواقف نهائية يمكن البناء عليها. أصيبت فتاة فلسطينية بنيران جيش العدو الإسرائيلي اليوم في وقت تواصلت فيه خروقاته في مختلف مناطق قطاع غزة. استهدف جيش العدو الإسرائيلي اليوم عددا من البلدات في الجنوب اللبناني، وذلك في استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. النبأ الأخير. أعلن حاكم جزيرة قشم الإيرانية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت فجر اليوم لاستهداف بمقذوف مجهول المصدر قرب جزيرة هنغام وفي نطاق مضيق هرمز، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في صراعنا مع الأعداء إعلاميا وفي حرب الشائعات التي نواجهها في هذه المرحلة في هذا الزمن، والضخ الإعلامي الكبير جدا الذي يأتي من قبل الأعداء، والشائعات الكثيرة التي ربما تطلق بالثانية ضدنا، لأننا نواجه اليوم محور الشر والإجرام والفساد، نواجه إسرائيل وكل من يرتبط بإسرائيل، وكل من تجندهم إسرائيل، على رأس من تجندهم إسرائيل أمريكا، ما يأتي بعد ذلك الأنظمة العربية والإسلامية العميلة، ما يأتي بعد ذلك التنظيمات التي بعضها يدعي انتماءه إلى الإسلام وهو في خندق واحد مع الصهاينة. فنحن نواجه من لديهم الإمكانيات الإعلامية الهائلة، لو جاء الإنسان ليبحث عن من يمتلك وكالة الأنباء العالمية سيجد أنهم اليهود، من يمتلك القنوات التلفزيونية والشبكات التلفزيون العالمية سيجد أنهم اليهود، من يمتلك أكبر الصحف العالمية سيجد أنهم اليهود، وسيجد أيضا أن هؤلاء يوظفون الكثير الكثير حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، من له التأثير الأكبر فيها هم اليهود، يسمح للإنسان أن يعبر فيها بكل حرية حتى لو أساء إلى الله، ولكن لا يسمح له فيها أن يسيء إلى اليهود، لأنهم هم من يديرون ويتحكمون فيها. إذن سنتحدث في هذه الحلقة عن استراتيجية وطريقة مهمة لمواجهة الحرب الإعلامية التي تأتي من قبل الأعداء، اقتداء بما كان عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الطريقة هي المواجهة وقطع الطريق على الشائعات وعلى أصحاب الشائعات، وأيضا قطع الطريق على التأثيرات الميدانية لتلك الشائعات. مثلما تحدثنا سابقا يجب أن يكون هناك توضيح وتبيين، هذه القضية مهمة، يتبين الإنسان أن لا ينشر الإنسان أي شيء لم يتأكد من صحته، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يكون هناك تعامل بحزم في مواجهة أهل الكتاب وفي مواجهة المنافقين المتولين لأهل الكتاب الذين يسيرون في ركاب أهل الكتاب. ولذا عندما نتحدث عن الطريقة الأولى التوضيح والتبيين لما يأتي من قبل الأعداء، فالتوضيح والتبيين أمر أساسي في مقاومة الشائعات الإعلامية التي تأتي من قبل الأعداء، وأن يكون هناك تفنيد لها بالأسانيد والحجج والبراهين المنطقية والحقائق الواقعية التي تحصن الناس بالوعي. مثلا كم نجد من أكاذيب وافتراءات تأتي من قبل الأعداء، مهم جدا أن يكون هناك رد عليها، توضيح لها، لكن بأسانيد بحجج ببراهين منطقية. لا نحتاج أن نكذب، لأننا أهل الحق، لأننا أهل الهدى، ولدينا من الحجج الواقعية والبراهين الواقعية ما ينسف كل أكاذيب الباطل وأهل الباطل وشائعات أهل الباطل. لا نحتاج إلى الافتراء كما يفترون، ولا نحتاج أن نكذب كما يكذبون، ولا يليق بنا أن نكذب، ولا يجوز لنا أن نكذب، لأننا نلتزم بتوجيهات الله سبحانه وتعالى. فالرد على تلك الشائعات وتبيينها وتوضيحها بالحجج والبراهين يحمي المجتمع من الانسياق وراء تلك الشائعات، لأن العدو يأتي بشائعات يرجف الناس من خلالها، يحارب الناس نفسيا. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله القدوة والأسوة لنا كان يواجه الكثير من الشائعات والحروب الإعلامية وكان يتصدى لها ولا تزال في مهدها. أن رسول الله، هذه طريقة مهمة، كان يفند الشائعة ولا تزال في بداية انطلاقتها لكي ينمي الوعي ويزيل اللبس الذي قد توجده تلك الشائعة لدى أبناء المجتمع المؤمن. فمثلا ذات مرة كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عائدا في بداية الليل، وكان لديه إحدى زوجاته، فلقيه رجلان من الأنصار. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله خشي أن يدخل في ذهنيهما أي شك بالنسبة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فقال لهم الرسول: على رسلكما إنها صفية، بمعنى أن رسول الله يخبرهما أنها زوجته حتى لا يدخل فيهم شك أن هناك امرأة جاءت إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فقالوا: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. أليس الرسول هنا يحارب الشائعة في مهدها؟ هنا يبين لنا الرسول ويقدم لنا طريقة أن لا يترك حتى الشك أن ينتشر بين الناس. فكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله حريص على قطع الطريق على مروجي الشائعات، كان يبادر إلى نشر المعلومة الصحيحة قبل دخول الشك في نفوس الناس. ولذا نجد أن هناك الكثير من التوجيهات للسيد القائد على ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي، وحدة الصف، تماسك الجبهة الداخلية، الاستمرار بعناية أكبر بكل مساعي المصالحة الاجتماعية، التصدي للطابور الخامس من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، والجواسيس الذين يعملون لصالح تحالف العدوان بنشر الشائعات، إثارة الفتن، تثبيط الناس عن التصدي للعدوان، التشويش عليهم بالتضليل والدعاية الإعلامية، وهكذا. لأن العدو يعمل بكل طريقة على محاولة زعزعة نفسيات الناس، يعمل على كسر إرادة الصمود، ضرب الروح المعنوية التي تستند إلى المبادئ والقيم الإيمانية. من المهم جدا أن يكون هناك تعامل بحزم مع المرجفين، لأن الله سبحانه وتعالى وجه توجيه صارم القرآن الكريم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مواجهة المرجفين من المنافقين، لأنهم يتحركون في وسط المجتمع المؤمن فينشرون الشائعات ويزعزعون الروح المعنوية. فقال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فهذه الآيات تقدم لنا منهجية أنه يجب أن يكون هناك التعامل بحزم، أن لا يترك الحبل على الغارب، لأن العدو قد يشتري ناس من داخل الجبهة الإيمانية، هؤلاء في مدينة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أن نتخيل أنه كان في مجتمع رسول الله من يتحرك لصالح اليهود داخل مجتمع المدينة، لصالح قريش، لصالح كل المتآمرين على رسول الله وعلى الإسلام، فهل سيسلم أي مجتمع آخر من المرجفين والمنافقين ولم يسلم حتى مجتمع رسول الله؟ أيضا من الطرق المهمة لمواجهة شائعات الأعداء التجاهل، وأن يكون هناك تهميش للشائعات التي تأتي من قبل الأعداء، لأنه كما قلنا أحيانا قد تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي شائعة وهي فيها الكثير من الكذب وظاهرة في كذبها، والعدو يريد فقط أن يتفاعل الناس معها ولو بالرد، عندما يرد عليها تنتشر وتتضخم. إذن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا منهجية في ذلك عندما يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الآية تعد من أعمق التوجيهات الإلهية التي نزلت على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والتي تأمره بأن يعلم المؤمنين ويرسخ لديهم استراتيجية التجاهل والإعراض عن الشائعات والكلام الباطل. أحيانا يكون هناك إنسان تافه حقير في وسائل التواصل ويأتي بشائعات وينبري له الكثير من الناس يردوا عليه، وهو يريد أساسا الرد، يريد الكثير من التعليقات، يريد أن تنتشر تلك الشائعة وينتشر ذلك الحساب ويظهر لدى الآخرين. المؤمنون لديهم اهتمامات كبيرة، نفوس كريمة تترفع عن المشاقات التافهة، تترفع عن الانشغال بالمناكفات التافهة، لديهم اهتمامات كبيرة، قضايا كبيرة، نفوس كبيرة ونفوس كريمة. أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. معنى تجاهلهم، التجاهل هنا لا يعد هروب بل طريقة مهمة، طريقة ولو مؤقتة بهدف إجبار الطرف على تغيير الموضوع، الطرف الآخر يغير الموضوع عندما تتجاهله، لأنه لا يستمر في نشر شائعاته إلا عندما يجد أن هناك تفاعل معه. فالتجاهل لبعض الشائعات يميتها ويبطل فاعليتها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى

0: وحين مدحتك اقتدت السحاب.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.

ونعم وما يرتدونه من صحة وقوة وما يتحلون به من علم وعقل، كل ذلك من رزق الله وهباته ومن كرمه وعطائه، بل إن أنفسهم وأرواحهم التي في أجسادهم ملك لله تعالى منحهم إياها من فضله وجوده. وإذا أيقن المؤمنون بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مسلما عندهم، فإن الإنفاق منه والسخاء به يصبح واجبا وحقا على المؤمن، وإلا فإن إيمانه ضعيف ويقينه مهزوز وثقته بالله واهية خافتة. كيف لا؟ وهو وما يملكه مملوك لله، ولو شاء الله لا نزع من الإنسان ما ملكه من المال والصحة والقوة والفهم والإدراك، فلا يستطيع على شيء، بل لو شاء الله لسلبه نفسه وحياته، فهو المحيي المميت، وله أنفسنا وحياتنا ومماتنا. هذا هو يقين المؤمنين، ولهذا فإن الله يناديهم بهذه الصفة التي تعني ما ذكرنا، ليرتب عليها أمره لهم بالإنفاق مما رزقهم الله. على أن كلمة ما في قوله تعالى مما رزقناكم تعني العموم لكل أنواع الأرزاق لا خصوص المال، فالعلم رزق، والصحة رزق، والعقل رزق، والفهم رزق، والجاه رزق، والذكاء رزق. فواجب المؤمن أن ينفق من العلم إن رزقه الله علما، وأن ينفق من القوة إن رزقه الله قوة، وأن ينفق من الفهم إن رزقه الله فهما، وأن ينفق من الصحة إن رزقه الله صحة، وأن ينفق من الذكاء إن رزقه الله ذكاء، وهكذا إلى آخر المعاني والنعم التي رزقنا الله. يجب على المسلم أن ينفق منها في سبيل الله وفي إعلاء الحق وفي نصر دينه وفي كل خير ونفع للناس. ومثلما ينطبق هذا الشمول والعموم على الأفراد، فهو ينطبق على الأمة المؤمنة. ولو نظرنا إلى ما رزقنا الله اليوم نحن المسلمين من نعمه وفضله، لوجدنا الأرض التي يسكنها المسلمون تزخر بكل خير، وتتفجر منها الأرزاق من كل نوع. الأمر الذي جعل سوانا من الأمم يسيل لعابهم طمعا في أراضينا وفي ثرواتنا. فأرض المسلمين تتفوق على سواها في ثروات البترول والذهب والفضة والحديد وغيرها من مختلف المعادن المتنوعة الأغراض والمنافع المتعددة المواقع والمنابع المتميزة بجودتها وغزارة إنتاجها. أرض المسلمين تجري فيها أشهر وأكبر أنهار الأرض التي يسرها الله وسخرها للناس. أرض المسلمين تطل على أهم البحار والمحيطات التي رزقنا الله منها ما لا يحصى من الثروات الغذائية والحلي والزينة والمعادن. أرض المسلمين تتمتع بمختلف المناخات الدافئة والباردة والمعتدلة، وتمتد من شرق الأرض إلى غربها ومن أعماق شمالها إلى أعماق جنوبها، مما يمكنها من إنتاج مختلف المحاصيل والثمار وبأن تجود بمختلف الخيرات والنعم. وفوق هذا الثراء والرزق الواسع، فإن العلم يزيد هذه الثروات والأرزاق نموا، وكلما تقدم العلم زادها تدفقا وتوسعا، وزاد من استخراجها وسهل من استغلالها ووسع من التمتع بها ومضاعفة محاصيلها. نعم، هذا هو حال أرض المسلمين، وهذا حال ثرواتهم، وهذا بعض ما رزقهم الله فضلا منه وكرما. فهل حالهم يتفق ويتناسب مع ما رزقهم الله؟ هل هم ينفقون مما رزقهم الله فيما يرضي الله؟ لو تأملنا الآية مرة أخرى لوجدنا عقب الأمر بالإنفاق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا يعني أنه سيوجد في المسلمين من لا ينفق، ومن يبتغي بالمال الرياء واتخاذ الأخلاء والشفعاء من الناس من دون الله، حتى لكأنهم يشكون في كرم الله ويرتابون في عطائه ويخافون من الإنفاق، فيبخلون على من لا يبخل عليهم، ويصدقون الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، ويظنون بالله الظنون، وهو الذي يعدهم مغفرة منه.

وفضلا، والله واسع عليم. فكيف نسي المسلمون هذا الوعد من الله وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء؟ كيف نسي المسلمون الإنفاق من فضل الله ورزقه وهو الذي جعلهم مستخلفين فيه؟ لعل السبب هو أن الإيمان قد ضعف نوره وخبى، وأن اليقين قد تراحت قوته في قلوب مسلمي هذا الزمان، كأنهم يظنون أن المال والأرزاق التي بين أيديهم من ربهم هي العاصمة لهم من كل ضرر، وهي الحامية من كل شر، والمعينة على كل أمل، وهي الشافعة والرافعة، فاعتمدوا عليها في طلب النفع ودفع الضرر، وفي نيل النجاح والنجاة من الشر، وابتغوا عندها المنعة والعزة، وظنوها معاقل اعتصام وقلع أمان، واتخذوها شفيعا لهم عند أعدائهم، أعداء دين الله من الكافرين الظالمين. إنهم يطلبون بها غير الله، وينفقونها في غير مرضات الله، ويبخلون بها على من ينصر دين الله ويتبع هداه ويدعو إلى شرعه، ظنا منهم أن هذا هو النفع، فسلك بهم هذا السلوك إلى ما يضرهم قبل وصولهم إلى ما ينفعهم، فكانوا كمن قال الله فيهم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ها هم المسلمون مع ثرواتهم أذلاء ضعفاء، ها هم مع سعة أرضهم مستضعفون غرباء، ها هم مع كثرتهم غثاء، وهذا هو مصير كل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إنه ميسر للعسرى، فاليسرى في يديه يتحول إلى عسر، والرزق من حوله يتحول سلاسل وأغلال وذلا وخبال وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا هو حال مسلمي اليوم، ابتغوا بما آتاهم الله سواه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وشكوا فيما وعدهم فغشيهم ما وعدهم الشيطان من فقره وفحشه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فلم يجدهم ما باعوه من الأرزاق يشترون به الجاه، ولم ينفعهم ما اتخذوه من أخلاء وبطانة من دونهم يبتغون عندهم العزة وهم لا يألونهم خبالا، ولم يرفعهم ما توسلوا به من شفعاء لدى الطغاة الظالمين، بل زادهم هبوطا واستكانة. أما كان الأولى بالمسلمين أن ينفقوا مما رزقهم الله في ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله؟ أما كان الأولى بهم أن يسخروا ما أعطاهم الله من النعم والثروات في نصر دين الله ولو كره من كره من الكافرين، وفي جهاد من يصد عن سبيل الله من الطغاة الظالمين؟ أما كان الأولى بالمسلمين أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله وابتغاء مرضاته؟ لو عملوا ذلك لكانوا مخلصين له الدين، ولكانت العزة والقوة لهم أجمعين، ولكانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا محتاجوا إلى الأخلاء والشفعاء من الناس لدى الناس الظالمين، ولفازوا بمرضات الله ونصره في الدارين. فلنبادر أيها الإخوة إلى ذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يوم لا ينفع فيه مستكبر مستضعفا، ولا ينفع فيه متبوع تابعا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما بالكم أيها المسلمون تغفلون عن هذا اليوم وتنسون يوما عبوسا قمطريرا؟ ما بالكم تعتمدون على المال وتستغنون به عن الله وتبخلون به عن سبيله وتجدون به في شراء الأخلاء والشفعاء لحمايتكم؟ إن من يفعل ذلك فقد أشرك بالله سواه وكفر بما أولاه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وإن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يختم الله الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن ابتغى بما رزقته رضاك، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: من هؤلاء القوم يا عروة؟ إنهم نفر من ثقيف قدموا إلى رسول الله، أراهم عائدين. أقد أسلموا؟
4: أجل، وكتب لهم رسول الله عهدا.
3: أليس ذاك أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة اللذان معهما؟
4: بلى، بعثهما رسول الله مع رجال من ثقيف ليهدما أصنامهم التي يعبدون.
3: الحمد لله، هذا نصر من الله.

0: هؤلاء قوم ميممين صوب رسول الله.
1: ترى من أولئك؟
0: كأني بهم من بني تميم.
1: صدقت والله، هم كما تقول، ولكن ماذا يريدون؟
0: أحسبهم جاءوا مسلمين طائعين.
1: الحمد لله، الحمد لله، إن وفود العرب بدأت تفد على رسول الله بعد فتح مكة.
0: أجل، هذا فضل من الله ونعمة أولاها لرسوله.
1: هلم إلى رسول الله يا حسان لنرى.
0: أغض أنت الآن يا عروة وسأتبعك بعد حين.
1: لا تطل، فربما كان رسول الله بحاجة إليك.
0: لن تطول غيبتي عن رسول الله، لن تطول إن شاء الله.

0: يا محمد، يا محمد، اخرج الينا نكلمك.
1: قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم معشر بني تميم.
0: يا محمد، جئناك كما ترى لنفاخرك، فأذن لخطيبنا أن يتكلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: قد أذنت له فليقل.
2: الحمد لله الذي له علينا المن والفضل وهو أهله، والذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرهم عددا وأيسرهم عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثلما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا كي تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا ثم نجلس.
0: أسمعت قول خطيبنا يا محمد؟ هل لا أجبت عليه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت بن قيس فأجب الرجل في خطبته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.
0: أما خطيبك فقد سمعناه يا محمد، فإنه قد قال وأكثر ووصف وأبلغ، وإني والله لمسمعك شعرا، فإن أجاب عليه شاعرك كنت ممن أوتي الفضل حقا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: هات ما عندك يا زبرقان.
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا وكانوا الرأس يقتطع. إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه. فيرجع القوم والأخبار تستمع.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إلي بحسان بن ثابت.
4: ماذا وراءك يا عروة؟
5: أسرع يا حسان، رسول الله يريدك لتجيب شاعر بني تميم.
4: هل قال شعرا أمام رسول الله؟
5: أجل أجل.
4: هلم إذن، هلم يا عروة. ها أنا بين يديك يا رسول الله.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أجب شاعر بني تميم فيما قاله يا حسان.
4: هل أسمعتني أبياتا مما قلت يا زبرقان؟
0: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع.
4: كفى يا ابن بدر، كفى واسمع مني ما أقول. إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا. ولا يظنون عن مولى بفضلهم، ولا يصيبهم في مطمع طمع. لا يجهلون، وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسع. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع. كم من صديق لهم نالوا كرامته، ومن عدو عليهم جاهد جدعوا. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونى نصرهم عنه وما نزعوا. إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا. ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه الصاب والسلع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع، كأنهم في الوغى والموت مكتنع، أسد ببيشة في أرسافها فدع. إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع.
2: أسمعت يا زبرقان؟ أسمعت؟
6: أجل، ما كنت والله أحسب أن هذا يكون.
2: ماذا تفعلون إذن؟
6: والله لا أرى إلا أن تتبعوا هذا الرجل على دينه.
2: أجل، فهو رجل صدق لا مراء فيه.
6: وأبي يا محمد، إنك لرجل مؤتى لك، خطيبك أخطب من خطيبنا، وشاعرك أشعر منا، وأصواتكم أعلى من أصواتنا.
2: وإن والله نشهد أنك رسول الله.
6: واقبل منا يا رسول الله إسلامنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أنتم إن شاء الله مسلمون، لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
7: وغدا نلتقي
2: حسان بن ثابت.
7: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
8: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودي. وأشار إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، لافتا إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية، وقد نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن، وبابها مفتوح للجميع ليعودوا شركاء ومواطنين صالحين. وأوضح أن العفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط يثبت حرص القيادة على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي، ونصح من لا يزال في صف أعداء الوطن ممن يغذ الحرب الداخلية العودة إلى رشدهم وإلى أرض الوطن خاصة، وقد اتضح أن مشروع أعداء الوطن هو مشروع الاقتتال والاحتراب، ويراد منه استنزاف أبناء الوطن وخدمة مصالحهم. شدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفريح على أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي المجرم ترامب بشأن اليمن تتسم بالتناقض وعدم الثبات، مشيرا إلى أن ما يصدر عنه في كل مرحلة يأتي ليناقض تصريحات سابقة، الأمر الذي يجعل من الصعب التعامل مع أقواله باعتبارها مواقف نهائية يمكن البناء عليها. في الشأن الفلسطيني، أصيبت فتاة فلسطينية بنيران جيش العدو الإسرائيلي اليوم في وقت تواصلت فيه خروقاته في مختلف مناطق قطاع غزة. النبأ الأخير: استهدف جيش العدو الإسرائيلي اليوم عددا من البلدات في الجنوب اللبناني، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى
9: وقفة إعلانية.
10: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
11: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
12: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولاً قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانياً يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة، سبحان الله العظيم للإنسان صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يؤمن على عياله في هذا الموضوع.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدتنا المتنوعة بحلوها للأحرار موزعة، وللعبيد مسيراتنا وصواريخنا المجنحة. حياكم الله.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم. من القوى الغاشمة إلى التقة الجراحية، تحول عسكري يقلب قواعد اللعبة.
1: لم تعد الصواريخ البلاستية اليوم مجرد سلاح للردع المساحي أو دك القواعد الشاسعة، بل أصبحت اليوم مشرطا جراحيا شديد الدقة يلاحق الأهداف التكتيكية الصغرى بدقة متناهية.
0: أن ينقض صاروخ باليستي من أعالي السماء على تجمع محدد لآليات وقيادات في قلب الصحراء ليصيب نقطة المركز تماما، فهذا ليس مجرد ضربة عسكرية، بل إعلان عن مرحلة جديدة من التفوق التكنولوجي والاستخباري.
1: ماذا يعني هذا التحول؟ توجيه نهائي فائق الذكاء، تطور نوعي لأنظمة تصحيح مسار الدقة الصاروخية وتقنيات التوجيه التي تجعل هامش الخطأ أقرب للصفر.
0: عين لا تنام، ربط لحظي ومباشر بين الاستطلاع الميداني وأدوات الاستطلاع الجوي ومنظومة الإطلاق، ليتحول الهدف الصعب إلى صيد مؤكد خلال دقيقة واحدة.
1: معادلة ميدانية جديدة، لا أمان لأي تحرك ولا ملاذ لأي تجمع، أينما حدد الهدف وصل الموت الدقيق.
0: الصدق الصدق، ولنكن واقعيين ومنصفين، مع هذه الدقة في الاستهداف لصواريخ جيشنا اليمني الباسل لا يلام ترامب الملعون عندما انسحب وهرب مهزوما من معركة البحر الأحمر،
1: لأن بوارجه ومدمراته وحاملات طائراته ذاقت من بأس الله وقوته على يد أبطال الجيش اليمني عشرات الضربات المسددة كهذه الضربة القاسمة. الفارق فقط أنها لم تكن موثقة.
0: رسالتنا الميدانية اليوم بالصوت والصورة، بفضل الله أصبحت دقتنا لا تخطئ وقدراتنا تتجاوز المستحيل.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: يقول الزنداني إن مواجهة من يواجهون أمريكا والعدو الصهيوني الذي لا يراها الزنداني عدوا بمفهوم المخالفة واجب شرعي، ويحذر من إسنادهم أو القتال معهم، ويوافق نتنياهو وسموتريتش وبن غفير على مقولته هذه بالطبع.
2: في المقابل وخلال طوفان كامل، لم يتفضل الزنداني بإخبارنا عما إذا كانت مواجهة العدو الصهيوني الصائل واجب شرعي أم لا، وعن حكم من ساندوه أو قاتلوا في صفوفه ولتنفيذ مشروعه، وأولهم هو.
1: وهو الذي يدعو الآن لمواجهة أنصار الله في سبيل إبراء يمين وزير الدفاع الصهيوني كاتس، الذي توعد برفع العلم الصهيوني في صنعاء للثأر من حكومة اليمن الحقيقية في صنعاء جراء موقفها من غزة، والتي وصفها كما وصفها الزنداني تماما بالإرهابية.
2: وأنت على الخيار بعدها بالطبع بالاحتكام لحكم الله في محكم كتابه، أو لحكم سموتريتش والزنداني وابن غفير واليدومي وأفخاي والحزمي، وعند الله تجتمع الخصوم.
1: فسبحان من جمع كاتس والزنداني على عقيدة واحدة، يحتشدان تحت رايتها للحرب على صنعاء التي آلمتهما في عقيدتهما كما يبدو، حتى حن عرق ذي اللحية منهما لذي الزنار.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: قلنا لكم ألف مرة ومرة، الدم اليمني أغلى من نفط الفجرة، وقطرة واحدة من الدماء الطاهرة تساوي ألف ملك وأمير وإمارة.
1: لكن أحقر السماسرة باعوا أبناء الأبطال للبررة، بينما أبناؤهم في الرياض واسطنبول والقاهرة.
2: بينما يقوم الوفد السعودي بإتمام الصفقة على أرض الأنبياء والأولياء المقدسة، جاءهم سيف اليمن البتار ونزل عليهم في وضح النهار بدقة وسرعة لا تحتمل الانتظار،
1: ولم يدع القائل يكمل القول، وتحقق فيهم ما نزل على الرسول فجعلهم كعصف مأكول.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تحتاج اليمن 5 ساعات لوضع السعودية بحاجة 5 سنوات لترميم بعض مراكز أرامكو.
1: لم يكن أحد يتصور منع السعودية من استخدام باب المندب، وهي اليوم ممنوعة يمنيا، وما لا تتصوروه اليوم بالإمكان أن يحدث غدا.
2: يريدون تخفيف الضغط على الساحل، فقاموا بالانتحار في صحراء مفتوحة. من يدعي على هؤلاء؟
1: تحركوا في مأرب فتم نحطهم،
2: وتحركوا في البيضاء فتم محقهم،
1: وفي صحراء الجوف تم خسفهم.
2: البارعون فيه حقا هو إتقان فن الخرط وصناعة الوهم على منصات التواصل الاجتماعي، إنها عمليات الخرط المتكاملة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: كاتب عربي دون: حرب غزة قد تعود،
2: والهجوم على جنوب لبنان قد يحدث في أي وقت،
1: والتنكيل بالضفة الغربية قد يكون خلال ساعات كما أعلن جيش الاحتلال.
2: وهؤلاء لم يقف معهم إلا أنصار الله في اليمن، مشى الحكومة الشرعية اليمنية ولا السعودية.
1: حفظ الله صنعاء ورجال صنعاء، لم يخذلوا الأمة كما خذلتها الأنظمة العربية التي مررت الطعام والسلاح لإسرائيل.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هاني شاهين كتب: اعلم إن كنت لا تعلم، القاسم المشترك بين إسرائيل،
1: النظام السعودي،
2: داعش،
1: ثوار بني أمية في سوريا،
2: ميليشيا سمير جعجع، كلهم صناعة بريطانية أمريكية صهيونية،
1: كلهم ارتكبوا المجازر والمذابح بحق البشر والحجر والشجر،
2: كلهم قتلوا الأطفال والنساء بدم بارد،
1: كلهم دمروا دور العبادة المسيحية والإسلامية،
2: كلهم ارتكبوا تفجيرات لاستهداف المدنيين،
1: كلهم يحاربون فقط من يقاوم المشروع الصهيوني الإجرامي الاستعماري،
2: كلهم استهدفوا المرافق المدنية كالمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها،
1: كلهم دمروا الآثار والمتاحف ونهبوها ومنهم من تاجر بها،
2: كلهم عنصريون طائفيون يبيحون دم الآخرين إن اختلفوا معهم بالرأي أو بالدين أو بالعقيدة،
1: كلهم يدعون المظلومية ويتهمون المظلوم الحقيقي بالظلم،
2: كلهم لديهم رجال دين وصلوا إلى أعلى درجات النفاق والدجل،
1: كلهم يدافعون عن بعضهم البعض ويساندون بعضهم البعض ويفرحون لبعضهم البعض ويحزنون على بعضهم البعض.
2: ألا تستغربون من هذا التطابق بينهم؟ كل واحد فيهم يرى نفسه الأفضل تماما كما كان يرى إبليس نفسه.
3: من سعى يا شعب في قتلك وقتلي؟ من سعى يا شعب في قتلك وقتلي؟ شن حربه ضدنا وشعل فتيله؟ من قصف بيتك قتل طفلك وطفلي؟ كل ليلة قتل فينا كل ليلة، من قتل ساجد في القبلة مصلي؟ من ضربنا بالصواريخ الثقيلة؟ من قتل غزة مع بيروت قبلي واتخذ في سوريا نفس الوسيلة؟ هل سوى أمريكا غريم الشعب؟ قل لي من يحاججني يحضر ودا دليله.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: لم تكن الحروب والخطوب التي مرت بنا مجرد أيام ثقال طويناها، بل كانت مدرسة ربانية عميقة جلت بصيرتنا وأعادت صياغة نفوسنا من جديد.
2: كل قسوة عشناها وكل ضيق ألم بنا كان في ظاهره ابتلاء وفي باطنه رحمة وحكمة. علمتنا الأيام أن الجراح إنما هي منافذ للنور، وأن العسر مهما اشتد فإنه يحمل في أطوائه بذور اليسر والتمكين.
1: لقد خرجنا من قلب كل معاناة بأرواح لا تكسر ونفوس أصلب عودا وأعمق إيمانا.
2: لم تصنع منا الشدائد قوة قائمة على البغي أو العتو، بل أورثتنا قوة بالله لا تقهر وانكسارا بين يديه لا يزول.
1: عرفنا أن القوة الحقيقية ليست في بطش الأجساد، بل في ثبات القلوب عند نزول الكروب، وحسن الظن بمدبر الأمر، واليقين بأن الأيام دول، وأن العاقبة دائما للذين صبروا واتقوا.
2: فالحمد لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما ابتليت، لك الحمد أن ربطت على قلوبنا أيام الشدة وألهمتنا الصبر يوم أن أظلمت الطرقات، ومددت إلى أرواحنا جسور الفرج والنصر.
1: نخرج اليوم مرفوعي هاماتنا أشد بأسا وأعمق حكمة وأصلب عودا، خاضعين لجلالك، معترفين بفضلك، متوكلين عليك وحدك. فمن كان الله معه فماذا فقد؟ ومن جبر الله قلبه فكيف يكسر؟

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: إن كان لكم دين فقد تبين الرشد من الغي،
3: وإن كان لديكم شرف فالشرف لا يكون في الارتزاق،
2: وإن كان فيكم مروءة فالمروءة في نصرة أخيكم للغريب،
3: وإن كانت جاهلية وعصبية فأبناء عمومتكم أولى بنجدتكم،
2: وإن كان السبب طمعا ورغبة فالمقابل لا يستحق.
3: إن كنتم تعقلون أو تفقهون أو حتى تتحلون بأدنى وأبسط أشكال الغرائز الحيوانية فلن تقفوا في المعسكر السعودي، لكنكم تقفون.
2: ولا أدري ما الذي يدفعكم لفعل ذلك.
3: لا أجد في القائمة الطويلة أي مبرر لفعلتكم.
2: ما هي مصلحتكم؟ كيف هي حساباتكم؟ لا أدري.
3: ما الذي تفكرون فيه يا حمقى؟
2: لا شيء يدعوكم لفعل ذلك سوى أنكم تريدون أن تكونوا حطب جهنم، وهذه رغبة غريبة لم يسبقكم إليها أحد.
3: حافظوا على حياتكم وعودوا لمنازلكم على الأقل.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هذه الحرب منذ يومها الأول كانت حربا شاملة بين النقائض كلها، بين حضارة منتهاها إرم بن سام بن نوح وحضارة مبتداها سروال المؤسس.
3: وقبل 12 سنة عند بدء العدوان على بلادنا بدأ أن سلمان قد اشترى كل شيء،
2: السلاح والجنود،
3: الجامع العربي والمؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة،
2: الدعاة والتقاة،
3: القوميين والاشتراكيين العرب،
2: كتبة الأعمدة وقراء الصحف،
3: أئمة المساجد وحفاري القبور وولاة الأمر،
2: الإنس والجان،
3: مصر وباكستان والمغرب والسودان،
2: عبد الملك المخلافي وياسين سعيد نعمان.
3: وكنا وحدنا نحن وهذه الأرض وكرامة منذ آدم، يرافقنا صوت الأسلاف العظام لا تبتئسوا، وإيمان دائم بأن الله معنا.
2: هكذا يمر بذاكرتك الشريط ذاته والسردية كلها وأسماء المنحطين والانتشاءات الكذوبة الأولى لدى أراذلها في حينه.
3: والناس صفحات في خاتمة المطاف، وقد مررنا منذ بداية العدوان على بلادنا بسرديات المرذولين، سقط المتاع وسفلة القوم،
2: تلك التي تقول بأن العين لن تكسر المخرز، وأن قوة الحق تغلبها وفرة المال، وأن الكرامة لا يمكنها إسقاط الإف 16، وأن حضارة الآلاف من السنين تسحقها دبابة إبرامز أو عربة برادلي.
3: لقد كانت بكل تأكيد معركة هائلة بين مصفوفتين متعارضتين من القيم، وستبقى هكذا إلى ما شاء الله.
2: وها نحن اليوم بفضل الله إذ نمسك البحر من أطرافه ونمسك المجد أيضا من أطرافه.
3: ها نحن وخلال بضعة أعوام مررنا بدروس 100 عام، وبدا التاريخ مستمتعا بأداء دور الحكواتي عن واقع أخصب من مخيلته، إذ يتفوق الجندي اليمني على سرديات الزيف حاف على صهوة جبل، أو عن هاني طومر ذلك الرجل،
2: وعمن بولاعة سجائره الصفراء أشعل سرديات محدثي النعمة برمتها.
3: نحن هنا بفضل الله، وهامتنا من فرط العزة سقف العالم، وعن قصة فتية آمنوا فيا لبهاء المحكية.
2: وتنهار أمام اليمن سرديات الزيف بإذن الله دائما بمالها وبسلاحها وبنفطها وبعبيدها وبنعاجها التي لم تفهم بعد ولن تفهم قط،
3: كما أنها وفق الأغلب تقاوم الفهم منذ بدء الخليقة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: مشكلة السعودي أنه يريد أن يكون مجرما ومقدسا في نفس الوقت،
3: وأن يكون عدوا ووسيطا،
2: ومحتلا ومحررا،
3: وأن يشن حربا يدمر حتى القبور وتسلم منشآته ومصالحه.
2: يريد أن يكون القائد الكبير للأمة والعميل الأول لإسرائيل،
3: وأن يكون محررا لفلسطين وداعما للصهيونية. وهذه المتناقضات هي من أوقعته في حالة من التخبط، وهي متضادات لا تعكس سوى الغباء والسذاجة.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. ما زلنا في الأجواء المحمدية التي تفوح وتملأ الأرجاء عطرا ببركة الصلاة على النبي محمد وأهله. في هذه الحلقة نتطرق لتعامل النبي مع النساء وشهادات الغرب حول رقي هذا التعامل، ونتطرق أيضا لشخصيات نسائية يمنية في صدر الإسلام، ونختتم هذه الفقرة بدور المرأة اليمنية في الحفاظ على الموروث والإنشاد النبوي.

تعامل النبي مع النساء وشهادات الغرب بإحداث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ثورة اجتماعية غيرت واقع المرأة في شبه الجزيرة العربية، ونقلتها من مرتبة المتاع إلى مرتبة التكريم والشراكة الإنسانية الكاملة تحت مفهوم شقائق الرجال، حيث رسخ النبي مبدأ المساواة الإنسانية بقوله إنما النساء شقائق الرجال، وضمن لها حقوق الميراث والملكية المستقلة واختيار الزوج والتعليم. الفيلسوف والسياسي الفرنسي غوستوف كتب في كتابه حضارة العرب أن الإسلام رفع من المكانة الاجتماعية للمرأة بشكل غير مسبوق، وأوضح أن القوانين الأوروبية اقتبست حق الملكية المستقلة للمرأة من التشريع الإسلامي بعد قرون طويلة، كما أن شهادة المستشرقة الإنجليزية كارنين حيث ذكرت أن النبي كان مدافعا شرسا عن حقوق النساء في مجتمع ذكوري عنيف، وأنه منح المرأة حقوقا قانونية واجتماعية في القرن السابع الميلادي لم تحصل عليها المرأة الغربية إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، كما أن الكل أجمع على الرفق واللطف في تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله مع النساء، حيث عرف النبي بوصفه للنساء بالقوارير حثا على مراعاة مشاعرهن والرفق بهن، ووصيته الأخيرة في حجة الوداع أستوصيكم بالنساء خيرا. شخصيات نسائية بارزة في سطر الإسلام.

إلى جانب دور المرأة اليمنية في الحفاظ على الموروث والإنشاد الديني المرتبط بالرسول صلى الله عليه وعلى آله، هناك شخصيات نسائية يمنية بارزة في صدر الإسلام. لعبت النساء ذوات الأصول اليمنية أدواراً حاسمة في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ونشر الدعوة الإسلامية، ومن أبرزهن أسماء بنت عميس، وهي من المهاجرات الأوائل، هاجرت الهجرتين وتميزت برجاحة عقلها وفقهها، وكانت مستشارة ومقربة من السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى عنها الإمام علي والعديد من الصحابة أحاديث نبوية شريفة، كما أن أم سليم بنت ملحان الأنصارية اليمنية والدة الصحابي أنس بن مالك اشترطت الإسلام مهرا لزواجها، وكانت تغزو مع النبي لتداوي الجرحى وتسقي الماء في غزوات أحد وحنين. أما أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري اليمنية من النساء اللواتي جمعن القرآن الكريم في عهد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وكان النبي يزورها في بيتها ويسميها الشهيدة، وقد جعل لها مؤذنا وأمرها أن تأم أهل دارها في الصلاة لعلمها وفضلها. هذا نموذج بسيط لهؤلاء النساء البارزات في صدر الإسلام. دور المرأة اليمنية في الحفاظ على الموروث والإنشاد النبوي.

تعتبر المرأة اليمنية الحارس الأساسي للتراث الروحي والشفهي الذي يربط الأجيال بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عبر موالد تقام في البيوت والتلقين الشفهي. حافظنا الجدات والأمهات في اليمن على طقس المولد النبوي الشريف داخل المنازل، حيث يقومن بتلقين الأطفال السيرة النبوية والموشحات عبر التكرار الشفهي، مما حمى هذا الموروث من الاندثار. وطورت النساء في اليمن أسلوب إنشاد خاص يعتمد على تلحين هذه الأبيات الإنشادية، أيضا إيجاد إيقاع متناغم مصاحبا لأناشيد شهيرة مثل يا صلاتي على محمد ويا رسول الله خذ بيدي. وهناك العديد من القصائد التراثية التي تجيد النساء في المجالس النسائية التغني بهذه الموشحات ذات الطابع اليماني الحزين والحماسي، والتي تمزج بين حبها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله والدعاء والتوسل، مما يجعل المديح النبوي جزءا لا يتجزأ من الهوية الإيمانية للمرأة اليمنية.

0: مستمعينا الكرام، وفي الفقرة الميدانية ما زلنا في هذه الأجواء المحمدية، وما زالت تلك المشاهد العالقة في أذهاننا من ذلك التجمع الحاشد والمهيب التي خرجنا فيه النساء إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. وما زالت هذه المشاركات مستمرة من قبل المشاركات في هذه الفعالية وإيصال العديد من الرسائل.
1: من صنعاء كانت الرسالة واضحة، حشود نسائية كبيرة في ساحة الكلية الحربية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي، مناسبة دينية عظيمة لها مكانة كبيرة في نفوس اليمنيين كونها محطة لإحياء القيم والمبادئ واستحضار السيرة النبوية.
2: نحن أمة محمد، هي رسالة كبيرة تبعثها المرأة اليمنية إلى دول العالم وإلى قوى الطغيان والاستكبار أمريكا وإسرائيل وكل من تسول له نفسه أن يقوم بتشويه رسالة المحمدية، من يقوم بتشويه القرآن الكريم، من يقوم بتشويه الأمة الإسلامية جمعاء. هنا يشاهدون اليوم هذه الحشود العظيمة التي تخرج لتهلل وتكبر للرسالة المحمدية وتقول لبيك يا محمد.
3: الحضور الكبير والمشرف يدل على وعي وإيمان وصمود وثقافة المرأة اليمنية. هناك الآلاف من النساء التي أتينا كبارا وصغارا شيوخا للاحتفال في هذه الساحة المباركة لنوصل رسالة إلى الداخل. مفادنا أننا نحن اليمنيين متمسكين برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأيضا رسالة إلى الخارج أن المرأة اليمنية هي أيقونة الصمود.
4: أتينا اليوم تأكيدا و يعني تثبيتا لارتباطنا واقتدائنا وانتمائنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لكي نؤكد أن هذا النهج كنا عليه سابقا، كان عليه أجدادنا، وسنظل عليه وسنربي عليه أبنائنا إن شاء الله.
1: الساحة غصت بالمحتفلات من مختلف الأعمار وسط حضور كبير للطفولة وما أضفناه من فرح وبهجة للفعالية. المشاركات حملنا تحت أشعة الشمس اللافحة وفي الأجواء الممطرة الأعلام الخضراء والبيضاء، ورددنا هتافات المحبة للرسول الأعظم في ذكرى مولده.
5: اليمني له ارتباط وثيق وكبير مع الرسول الأعظم، هم من ناصروه، هم من كانوا معه في بداية الدعوة المحمدية والرسالة المحمدية والثورة المحمدية، لذلك هذا الارتباط لا زال إلى اليوم يتجسد في هذه المشهدية العظيمة التي نشاهدها حاليا من حرائر أمانة العاصمة، محبة وتقديرا لهذه الشخصية التي لطالما الأعداء سعوا لطمسها وتغييبها عن أبناء الأمة الإسلامية.
6: محمد صلى الله على آله وسلم الذي أخرجنا من الظلم إلى النور، أخرجنا من الظلام إلى الحق، وهذا اليوم نحتفل بهذا اليوم مولد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وكل عام وإحنا أكثر فأكثر.
7: ما أجمل هذا اليوم العظيم، حضرنا في مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ويوم عظيم، شوفي المطر والمناوي، سبحان الله العالي العظيم، لا مقابل حضورنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنحضر في كل مولد من غيث آل سعود وأمريكا وإسرائيل.
1: الحضور النسائي في إحياء ذكرى المولد النبوي مشهد احتفالي مهيب ومتعاظم عاما بعد آخر، يؤكد أهمية المشاركة النسائية في الفعاليات الدينية التي تعمق الهوية الإيمانية للشعب اليمني.
8: أمريكا خير.

0: أيضا في الجانب الميداني سمعنا الكرام، في محافظة ذمار كان هناك بازار خيري لإدارة المرأة بصندوق النظافة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله عظيم الشكر، والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى هداية القرآن وعلى رحمة رسول الله صلوات الله عليه فينا في مناسبة مولد سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله. الشكر البالغ لجميع الجمعيات المشاركة وللأسر المنتجة والتي أتت بكل جديد في هذا المنتج، حيث إن إحنا والحمد لله نمثل جبهة أخرى، جبهة اقتصادية نتحدى بها العدوان، منتجات متميزة وأسعار منافسة، ولا نريد منكم إلا التجاوب وإلا الدعم، فرسول الله ومصدر الخير، ونريد أن نكون هنا بابا للخير. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: جينا نشارك في البازار الخيري للمولد النبوي باسم جمعية الوفاء الخيرية، وهذه بعض منتجاتنا الكثيرة التي جدا يعني لما يشوفها الإنسان ويتحقق فيها يعني نكتشف كمية الإبداع الذي متواجد عند المرأة اليمنية وكمية الإصرار رغم الأشياء التي بنعيشها والصعوبة التي بنواجهها، لازمنا مستمرين بنكافح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن مشاركين في هذا البازار الرائع والأكثر من رائع، مؤسسات أيادي الرحمة الخيرية التنموية التي تضم كل الأيتام وتضم كل الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة، فكان هذا فرصة لا تعوض. نحن مشاركين في هذا المعرض الخيري الذي جعل الأسر هذه المنتجة لها يعني مصدر دخل في هذا الشيء. فهذا المعرض كان في هران في مدينة ذمار، فنشكر كل القائمين عليه، وكانت هذه مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة عظيمة التي أشركتنا وجعلت هذا سبب في إنتاج وإشهار منتجاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: شارك بمناسبة المولد النبوي الشريف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن من الأسر المنتجة.
0: أيضا ما زالت الفعاليات والأنشطة مستمرة، حيث كان هناك مسارا بمديرية السبعين يقيم هذا المسار مجموعة من الأطفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.
5: اليوم خرجنا نحن وأطفال، وإحنا وأطفال الحي حي ظفار، أحفاد أنصار الله، لحب في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومولده الشريف. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هؤلاء أطفال أحفاد الأنصار اليوم يخرجون بمناسبة مولد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فرحة وابتهاجا بمولد السيد محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنزل النور معه. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه. هؤلاء الأطفال هم خارجين حبا للرسول الله عليه الصلاة والسلام، حبا نقيم شعائر الله سبحانه وتعالى، حبا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأطفال هم من أحفاد الأوس والخزرج أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أطفال اليمن الأحرار، هؤلاء أطفال اليمن الذي تربوا على الأمن والإيمان، على حكمة الإيمانية. هؤلاء أطفال اليمن هم خارجين مع فتيات اليمن حبا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الفعالية خاصة في الأطفال.
6: خرجت اليوم مسيرة أطفال من حي ظفار حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي نغرس في نفوس أطفالنا محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يتعرفوا عليه، لكي يقتدوا به. أطفالنا تربوا على حب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي.
1: أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قديرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت عند الحاضرين.

سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. مصطفى مصطفى من بعول الصفا.

0: جربداً دي الصلاة عليه والسلام عليه.
1: سنحتفل بمولد النبوي الشريف ونطرح القرآن الكريم فوق رؤوسنا ونحط أمريكا وإسرائيل في أرجلنا.

0: لهم حلما. المرأة اليمنية نموذج سام للوعي والإيمان.
1: الشماء حيث تلتقي الجبال بالسماء ثباتا وعزة، جئنا ندك أركان الظلام بنور المنقذ الأعظم، ونعزف على أوتار الوجود أعظم ملحمة للولاء المطلق. هنا ليس مجرد حشد ولا كلمات، هنا طوفان وعي وفورة حق تهز عروش الظالمين والمستكبرين.
2: نؤكد على التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في رفع راية الحق والجهاد في سبيل الله.
3: أتيناك من شوق المدائن والقرى، يكاد تراب الأرض أن يتحشدا. أتيناك بين القصف والعصف واللظى، ولاء وحبا واتباعا.
4: لذلك ما يفعله الغربيون هو لأنهم يعرفون دور المرأة، هم يعرفون أكثر مننا دور المرأة في بناء المجتمعات وفي مواجهة الطغيان، لذلك استهدفوها استهداف ممنهج من خلال انحلال القيم والأخلاق التي عملوا على استهداف كرامة المرأة وتكريمها. ففي القرآن الكريم الكثير من الأمثلة التي تثبت أن المرأة كان دورها أساسي أكبر من الرجل في تقويض الطغيان وتقويض الاستكبار، كما تحدث الله سبحانه وتعالى في سورة القصص عندما قال ونفرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة استضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساء منهم وكانوا مفسدين، يعني وصل إلى قمة الطغيان مثل ما وصلت أمريكا الآن، علت في الأرض وجعلتنا شيعة واستضعفتنا طائفة طائفة أو دولة دولة وذبحت أبنائنا وانتهكت كرامة الرجال والنساء، زادت على فرعون. قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لو به أحد مننا في ذاك العصر ونقول اطست وش عبال سبر. ها نفس القضية، من هو أول من اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، قال الله وأوحينا إلى أم موسى. من هو ثاني ذي اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله. من هو ثالث من اشتغل ضد فرعون؟ امرأة. وقالت لأخته قصيف فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، ولا قبه ولا رجال بيشتغل. وهم بدأين من نقطة الصفر لتقويض هذا الطغيان الكبير الذي حل في ذلك العصر وهو الطغيان الفرعوني. من هو الرابع الذي اشتغل؟ امرأة. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من هو خامس من اشتغل؟ امرأة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك هم هم يستفيدون من التاريخ في استهداف المرأة، استهداف ممنهج في هذه المرحلة، لأنهم يعرفوا أنهم قد وصلوا إلى مرحلة من الطغيان والاستكبار، آن الله أن تزول أن يزول طغيانهم، وسيكون للمرء يعني دور كبير للمرأة المسلمة في إزاحة هذا الطغيان عن كاهل الأمة، فهم يستهدفونها استهداف ومنهج ممتد من هناك.

0: إذن سمعينا الكرام، سيظل حب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله محفور في قلوب اليمنيات، ويشهد له المولد النبوي الشريف عاما بعد عام من خلال تزايد مساحة الجغرافية التي تقام في هذه الفعالية، فعالية المولد النبوي الشريف. إذن دمتم ودام الوطن في ألف خير.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
3: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
2: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
3: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
2: كلام في محلة مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا من أغواهم العدو وصار بهم إلى المهالك، إننا ندعوكم للعودة إلى حضن الوطن، نخاطب فيكم روح الوطنية ونناشدكم بالعودة خوفا عليكم من الهلاك وأنتم على ضلال.
1: إضاءة ثورية.
2: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من كنتم وما زلتم الدروع الحصينة التي حمت الوطن في أحلك الظروف، ويا من ضربتم أروع الأمثلة في التضحية والفداء والوفاء، ويا من وقفتم بثبات وصمود أمام أعتى التحديات، إنما حققتموه من انتصارات عظيمة لم يكن وليد الصدفة، بل كان بفضل الله تعالى أولا ثم بحكمة القيادة الرشيدة التي رسمت الطريق بعناية فائقة، وبصمودكم الأسطوري الذي أبهر الأعداء قبل الأصدقاء. لقد كتبتم بدمائكم الزكية صفحات مضيئة في تاريخ هذا الوطن، وستبقى بطولاتكم خالدة في وجدان كل مواطن حر يأبى الضيم. أيها المجاهدون الشرفاء، ها هي ثمار تضحياتكم تتجلى أمام أعين العالم أجمع، فقد تحقق النصر بفضل الله تعالى، وتكللت الجهود بالإفراج عن أسرانا الأبطال الذين ظلوا في سجون من كانوا ذيولا وتابعين وخانعين للأعداء، فعادوا بانتصاراتكم إلى حضن الوطن مرفوعي الرأس بعد سنوات من الجهاد والصبر والثبات على المبدأ. إن هؤلاء الأبطال الذين رفضوا الانحناء للخونة ورفضوا أن يكونوا أدوات في أيدي من باعوا القضية يستحقون منا كل التكريم والاعتزاز، وإننا إذ نبارك هذه الانتصارات المتتالية لنؤكد أن العزة والكرامة لا تشترى بثمن، وأن من اختار طريق الذل والخضوع للأعداء لن يجد سوى الخسران المبين، أما من صمد وثبت على الحق فقد كتب الله له النصر والتمكين. أيها المجاهدون الشرفاء، تجسيدا لقرار العفو العام، فإننا ندعو كل من لا يزال يتردد في العودة إلى الصف الوطني، وكل من زلت قدماه فصار في ركاب الأعداء، أن يستفيد من قرار العفو العام الذي أصدرته القيادة الحكيمة، وأن يعود إلى حضن الوطن وإلى أهله وأحبابه قبل فوات الأوان، فإن باب التوبة مفتوح وقلوبنا والوطن يتسع للجميع، فالوطن الذي ضحى من أجله الأبطال يستحق منا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض لنبني ما دمرته الحروب ونصون ما حققته التضحيات. عودوا أيها المخدوعون إلى رشدكم، وعودوا إلى صف الحق، فإن العمر قصير والفرصة قد لا تتكرر، واعلموا أن الوطن لا يزال يمد ذراعيه لاحتضان أبنائه التائبين، فبادروا قبل أن يدرككم الندم حيث لا ينفع الندم.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، تبرز في الحروب الكبرى أخلاق اليمن الكبير برجاله العظماء من المنتميين إلى الثقافة القرآنية ليسطروا أروع ملاحم النبل والقيم الإنسانية، على عكس أولئك المنخرطين في التحشيدات التابعة للعدو وأدواته. فالمجاهدون الأبطال رغم الانتصارات المتسارعة في جبهة الساحل الغربي لم يعتدوا على أحد، ولم تظهر المشاهد أي انتهاكات للأسرى أو تدمير للممتلكات، مجسدين النموذج الراقي لأخلاق المؤمنين. وقرار العفو الرئاسي أيضا جاء خاتمة لهذه الأخلاق والنبل الرفيعة، ليعكس شجاعة القيادة وحرصها الصادق على لم الشمل ورص الصفوف الوطنية، وليفتح بابا واسعا للعودة الآمنة للمخدوعين، مترجما شعار الوطن يتسع للجميع إلى واقع ملموس ومؤكد أن المعركة لم تكن يوما مواجهة ضد أبناء الوطن بقدر ما هي دفاعا عن سيادة الوطن وكرامته. فقد تعامل المجاهدون والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء والسلطات المحلية في محافظتي تعز والحديدة مع الأحداث بمسؤولية عالية وانضباط لا مثيل له، ومن اللحظات الأولى قدموا المساعدات الغذائية والدوائية للمواطنين في المناطق المحررة، كما نقلوا الجرحى إلى المستشفيات لعلاجهم، وسمحوا لمن يريد من المغرر بهم العودة إلى منازلهم سالمين دون انتقام أو تنكيل أو اعتقالات ومحاكمة. أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، تكشف عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عن تحول استراتيجي في مواجهة اليمن مع العدو السعودي والتحشيدات التابعة له. فبعد 12 عاما من العدوان والحصار، كان المتوقع أن تصل القوات المسلحة اليمنية إلى مرحلة الإنهاك أو الدفاع عن النفس، لكن ما جرى هو العكس تماما، إذ انتقلت المعركة من موقع ردة الفعل إلى موقع الهجوم الشامل، ومن الدفاع عن الجغرافيا إلى تحرير مساحات استراتيجية واسعة، وهو ما يعكس وعيا عسكريا ناضجا وإدارة ميدانية قادرة على قراءة اللحظة واستثمارها. فقد جاءت هذه العملية كثمرة لتحضير ذكي وإعداد دقيق تجلى في اختيار التوقيت بعد تصاعد الاعتداءات على أبناء الساحل الغربي، وفي تعدد المسارات وتوزيع الجهد بين محاور تعز والحديدة، مع مشاركة شعبية وقبلية واسعة منحت العملية عمقا بشريا وقدرة على المناورة والاستمرار. وهذا الحشد كان تعبيرا عن تماسك الجبهة الداخلية والتفاف شعبي حول القوات المسلحة، وهو عامل قوة لا يقل أهمية عن السلاح والعتاد.

0: جميع المواهب.
1: صرخة الشعر. يا صواريخ اليمانين ارعدي، سددي الضربة الدقيقة، سددي، دمري كل مطارات العدا، واهتفي يا أمة العرب اشهدي، واعلنيها للبرايا كلها، إننا ما كنا يوما نعتدي، إنما هذا هو الرد على ذلك الجار اللئيم المعتدي، الذي من دون حق اعتدى دون خوف أبدا من أحد. جارة السوء وما أسوأها، يا جماهير اليمانين اصمدي في وجوه المعتدين العملاء لبني صهيون، ثم رددي إنما الموت لأمريكا التي تدعم ذاك العدو الأبدي، ثم إسرائيل من صارت له درعه تحميه من كل يدي. يا جماهير اليمانيين انهضي، صعد الضرب العنيفة، صعدي ضد عدوان اللئيم حاقد، لقنيه اعت درسا، واحشد الرجال الاوفياء في الوغى، جندي اقوى الشباب، جندي وازحفي برا، وشدي عزمك واستعيد الارض منه، واصعدي واصنعي لليمن النصر الذي تفخر فيه البرايا بالغد. يمن المجد التي لم تركعي إلا لله القوي الأوحد، ستدك ذات يوم عرشكم يا بني نجد، قريبا موعدي.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله، الدرس السادس. وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه من بداية الملزمة أن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى وبشكل آخر، بحيث أو من حيث كونها مظاهر من مظاهر حكمته وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. ثانيا أكد أن هناك شيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعالى، هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى في الثناء على ذاته وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظاهر من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له الملك، هو رب العالمين. وهذا هو الحديث في عن عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال الحديث عن ذاته في القرآن الكريم وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظهر من مظاهر ملكوته، وأنه هو الملك وأنه رب العالمين. ثالثا أكد أن الله هو الأول، لا شيء قبله. أكد أيضا أن كلمة أول هي أفضل من كلمة قديم التي يرددها المتكلمون. الأول تعني لا شيء قبله، وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر، الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. ولهذا لما جعلوا الله غائبا المتكلمون اتجهوا ليبحثوا عن وجوده، فيأتوا إلى ترتيب مقدمات معينة، يرتبوا مقدمات وهذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا، وهم يبحثون عن الله. رابعا أكد أنه ليس هناك إشكالية حول وجود الله حتى ولا عند الكافرين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الكافرين نفوسهم. بل يقول الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم أن الله غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله. خامسا أكد أن الله معروف لدى البشر أنه الله، هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم، هم يعرفون هذا، لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا. هو إله، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه فالمعرفة الجملية لدى البشر قائمة ومترسخة في ذهنيتهم بما فطر نفوسهم عليه وبواسطة رسله المتعاقبين جيلا بعد جيل وكتبه التي أنزلها إليهم، فلم يغب ذكره عن ذهن البشرية ولا عن مسامعها، فهو الظاهر. يجب أن نلغي تماما استخدام عبارات المتكلمين الغائب الغائب قياسا للغائب على الشاهد قياسا للغائب على الشاهد وأشياء من هذا، وأول ما يرسخون في نفسيتك أنك تقوم تبحث عن من هو الذي أسدى إلي هذه النعمة. نبحث هنا وهنا نجد أن هذه النعم لها محدث. إذن لها محدث، تمام، اتفقنا. من هو؟ بقي الإشكال، من هو؟ لم يستطيعوا أن يجيبوا عليه من هو، لأن غاية ما يمكن أن تحصل عليه من خلال تلك المقدمات هو ماذا؟ أن لها صانعا، لا بأس لها صانع، لكن من هو؟ وأي دليل نظري ترتبه على هذا النحو يمكن أن يوصلك إلى الله؟ لا تجد، يعني لا يمكن من خلال المقدمات المنطقية التي يفعلونها أن تصل من خلالها إلى الله. معظم ما ستحصل عليه من خلال المقدمات المنطقية التي تتأمل في المخلوقات فتتعرف على أن هذه المخلوقات محدثة، إذا لها محدث أن تصل إلى إيش؟ إلى أن كل هذه الأشياء لها صانع، لكن لا تستطيع المقدمات أن توصلك إلى الله. لا يوصلك إلى الله إلا فطرتك وإلا أنبياؤه وكتبه. ولهذا نجد وهو الله، هم يقولون هكذا، فدل على أن لها محدثا وهو الله تعالى. القفزة هذا ليست نتيجة منطقية لترتيب المقدمات هذه أبدا، نتيجة منطقية هو أن لها محدثا، لكن قولك وهو الله من أين أتيت بها؟ إنما من خلال أنبيائه، من خلال كتبه، من خلال ما فطر النفوس عليه. لأن وهو الله هو يأتي بعد سؤال، إذن فمن هو هذا المحدث؟ من هو؟ رتب لي مقدمات توصلني إلى أنه هو الله. الله، طيب، الله هو اسم للذات المقدسة، علم للذات المقدسة، الله سبحانه وتعالى، وهو الأساس لبقية أسمائه. تأتي بقية أسمائه في مقام الثناء بعد أن يكون الأساس الذي تضاف إليه وتستند عليه هو اسمه سبحانه وتعالى الله. الله، فأي متكلم يستطيع أن يوصل بتسلسل استدلالاته المنطقية إلى الإجابة على من هو، ثم ليقول لي هو الله. الله إنما أتى من خلال الفطرة التي فطر النفوس عليها، ومن خلال أنبيائه ورسله، وليس عندما تقرأ في العقد الثمين أو تقرأ في الأساس أو تقرأ في كتب أخرى من هذا كتب المتكلمين المصبوغة بأساليب المعتزلة وعباراتهم، فيقول لك وهو الله وهو الله وهو الله إلى آخره. هو الله لكن ليس على هذا الاستدلال الذي ذكرته. هذا الاستدلال يجعل الله بحاجة إلى أبسط مخلوقاته في أن يدل عليه، ونحن كما قلنا سابقا لم نجد في القرآن الكريم آية واحدة بعد أن يذكر الله كثيرا من مظاهر خلقه ومفردات هذا الكون فيقول أليس ذلك دليلا على أني حي أو على أني قادر؟ أبدا. يقول لك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي أليس من صنع هذا بقادر على أن يصنع هذا؟ لاحظوا حتى في سورة الحج لم يفرق بين الموضوع إلا حرف واحد، هو حرف الباء، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. بعد أن ذكر في بيان الأدلة التي تجمع كل ذلك الريب الذي لدى المشركين فيما يتعلق بالبعث، ذلك بأن الله هو الحق، لم يقل ذلك أن الله هو الحق، فتوهم العبارة أنه استدل على أنه حق بهذه الأشياء، فهي دلت على أنه حق، ذلك بسبب أنه هو الحق، بسبب أنه هو الحق كانت على هذا النحو، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، أي ولأنه يحيي الموتى ولأنه على كل شيء قدير. فالله عندما يأتي ليتحدث عن مثلا مخلوقات أو أفعال، لا يأتي بعد ليقول أليس ذلك دليل على أني حي، أو أليس ذلك دليل على أني قادر، لا، بل يأتي بالاستدلال إلى الفعل، يقول أليس من قدر على صنع هذا قادر على صنع هذا، أي أليس من خلق الإنسان وفطره وأوجده من عدم قادر على أن يخلقه من جديد، وهكذا. في آخر سورة القيامة قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى على أن يحيي الموتى. هل تستطيع أن تقول إن ذلك هو إشارة إلى الله؟ لا. أليس هذا دليلا على أن من قدر عليه هو قادر على أن يحيي الموتى؟ فيوجه الاستدلال إلى الفعل وليس إلى الدلالة عليه هو. من قدر على هذا فهو قادر على هذا، من صنع هذا فهو قادر على صنع هذا، وهكذا تأتي. تجد أيضا في سورة الغاشية بالأسلوب نفسه، بحيث لو لم تحمله على الطريقة نفسها ستقول هذا الاستدلال غير منطقي، عندما قال وهو يبين قدرته سبحانه وتعالى على البعث هل أتاك حديث الغاشية القيامة، إلى أن قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. في مقام ماذا؟ في الاستدلال على أن هناك بعثا، لا بد من بعث. ما العلاقة بين الجمل والجبل والسماء منطقيا كترتيب مقدمات منطقية وبين البعث؟ ما العلاقة بين قامة الجمل وارتفاعه وطول قوائمه وبين البعث؟ هل هناك علاقة؟ إلا من هذا القبيل، أن من قدر على هذا وظهر في هذا حكمته وقدرته على كل شيء هو قادر على هذا الشيء الآخر. فلهذا كان الجمل دليلا على البعث، من حيث إن من قدر على صنع هذا الجمل وعلى خلق هذا الجبل وعلى رفع هذه السماء بما فيها من وضوح على أن هناك قدرة لا حد لها، لا يعجزها شيء، إذن فالبعث ممكن، فهو قادر على أن يحيي الموتى، قادر على أن يبعث الناس من جديد، قادر على أن يبعث الناس من جديد. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أكد أن المعرفة الجملية لدى البشر قائمة ومترسخة في ذهنيتهم بما فطر نفوسهم عليه، وبواسطة رسله المتعاقبين جيلا بعد جيل وكتبه التي أنزلها إليهم، فلم يغب ذكره عن ذهن البشرية ولا عن مسامعها، فهو الظاهر ظاهر. ثانيا، أكد أن غاية ما يمكن أن تحصل عليه من خلال المقدمات المنطقية هو أن لها صانع، لا بأس لها صانع، لكن من هو وأي دليل نظري ترتبه على هذا النحو يمكن أن يوصلك إلى الله، أن يوصلك إلى الله؟ لا تجد، يعني من خلال المقدمات المنطقية هي لا يمكن أن تصل إلى الله وتتعرف من خلالها على الله. لا يوصلك إلى الله إلا فطرتك وإلا أنبياؤه وكتبه. ثالثا، أكد أن أي متكلم يستطيع أن يوصل

0: أبدا. يقول لك: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أي أليس من صنع هذا بقادر على أن يصنع هذا؟ فيوجه الاستدلال إلى الفعل وليس للدلالة وليس إلى الدلالة عليه هو. من قدر على هذا قادر على هذا، من صنع هذا قادر على صنع هذا، وهكذا تأتي. فمعرفة الله لا يمكن أن تتأتى من خلال المقدمات المنطقية ومن خلال كتب علم الكلام ومنطق أهل علم الكلام، كتب المتكلمين المصبوغة بأساليب المعتزلة وبعباراتهم، لا يمكن أن تتعرف من خلالها على الله. المعرفة الجملية الله أوجدها في نفوس الناس، معرفتك لله من خلال فطرتك، من خلال الأنبياء، ومن خلال الكتب. هكذا يمكن أن كتب الله التي نزلت مع أنبياء يمكن أن تتعرف على الله. أيضا الله في القرآن الكريم لم يسلك طريقة أصحاب علم الكلام الذين يبحثون على دليل وجود الله من خلال مخلوقاته أبدا. ولذلك لا ترى في القرآن الكريم ولا آية واحدة بعد أن يتحدث عن أنه خلق وفعل وعمل ثم يأتي ليقول أليس ذلك دليلا على أني حي أو على أني قادر. لا، لا يحتاج إلى هذا أصلا. إنما إذا ما أتى عندما يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي يحيي الموتى، أي من فعل هذا، من خلق هذا، من خلق هذا الإنسان وأوجده بعد أن كان نطفة من مني يمنى، قادر على أن يبعثه في القيامة، يعني يخلقه من جديد. وهكذا يوجه الاستدلال إلى الفعل وليس إلى الدلالة عليه هو. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا وأن يبصرنا وأن يهدينا وأن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين يتزودون معرفة به وثقة به واعتمادا عليه وتوكلا عليه وخوفا منه ورغبة فيما عنده. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله، لأن التوكل أيضا مرتبط بالتقوى، فهو يثق بالله ويعتمد على الله ويثق بوعد الله أنه سيتحقق وأن الله لن يخذله مهما كان حجم التحديات والصعوبات، فهو يبقى واثقا بالله سبحانه وتعالى ومواصلا لتقوى الله سبحانه وتعالى. فالله حسبه، كافيه، كافيه، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كفى بالله معينا. الله سبحانه وتعالى الذي إذا توكلت عليه هو كافيك، وهو معينك، وهو ناصرك، وهو الذي يتولى رعايتك فيفرج عنك. إن الله بالغ أمره، فما أراد الله أن يمضيه أمضاه، ما أراد أن ينفذه نفذه، فهو القادر على تحقيق وعده وإنجاز ما وعد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل لكل شيء من الأمور على مستوى الأرزاق والآجال، على مستوى النتائج للأشياء، على مستوى التأثيرات للأشياء، على مستوى النتائج للأشياء، كل شيء له قدر معين، كل شيء مضبوط بمعيار الحكمة الإلهية. فالأمور في سيطرة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن سيطرته أبدا. يقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر ما تعسر، كما قال في آية أخرى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويأتي باليسر أحيانا ليترافق مع العسر، فتنفرج آفاق وأبواب إذا اغتلقت أبواب، كما قال جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكما قال: فإن مع العسر، مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنا تكون هواجس العسر، العسر في الحالة المعيشية، العسر في الظروف العملية، ظروف عملية فيها صعوبات، فيها عسر. فليطمئن الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالسعي للكمال في التقوى. يعني أحيانا قد تضيق الأمور أكثر لإغفال جوانب من تقوى الله سبحانه وتعالى، جوانب عملية فيها وقاية من كثير من الشرور، من كثير من المعاناة. فعندما يتجه الناس للأخذ بالأسباب وتكامل التقوى، يأتي من الله سبحانه وتعالى التيسير لأمورهم، فبعد العسر يأتي اليسر.

صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. حين كانت دعاية مملكة الشر والعدوان ومنافقيها السوداء وأبواق تضليلها الكذابة الأفاكة تتباكى على ميناء المخا، لم يكن العالم المضلل يدري أن الحقيقة المضمورة تحت ركام هذا التضليل والتزييف الكثيف مغايرة تماما، حقيقة كشفتها بملء العين والعيان الصورة الإعلامية الصادقة والمواكبة لأبطال قواتنا المسلحة في لحظات النصر الإلهي المؤزر لعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، التي كشفت غمة المعتدي المحتل عن المخاء وبقية مديريات الساحل الغربي وطهرتها من رجس فلول ذلك الشيطان المجرم. لقد حول العدو السعودي ميناء المخا إلى ثكنة وقاعدة عسكرية ضخمة مملوءة بعتاده وعرباته ومدرعاته ودباباته وزوارقه الحربية، فضلا عن المنشآت والمرافق شديدة التحصين التي شملت مكاتب وغرف عيش ضباط العدو وقادته وعنابر الأفراد والجنود وغير ذلك من التفاصيل التي كشفتها قناة المسيرة والقنوات الوطنية المواكبة، وأظهرت كيف أن العدو السعودي حول الميناء المتباكى عليه إلى وكر عملاق لواقعه الاحتلالي العدواني الجاثم طيلة هذه السنوات الماضية حتى اليوم الذي من الله تعالى فيه بهذا النصر التاريخي المشهود واجتثاث سرطان هذا العدو المعتدي المحتل من هذا الجزء الغالي من أرضنا اليمنية الطاهرة. هذه عينة فحسب من سواد وبشاعة هذا العدو وبهتانه وتضليله وجرأته على كل ما هو إنساني قيما وحياة وحقوقا ومقدرات، اتساقا مع مجمل وضعه ككيان تدريعي تأميني مبطن لكيان الغدة الصهيونية اليهودية المحتلة في فلسطين منذ نشأته الطارئة الأولى. وهنا تحديدا، ومع الاحترام لبعض المحللين وتحليلاتهم غير الدقيقة والغافلة عن كثير من الحقائق والمعطيات التاريخية، فإن نظام مملكة السوء السعودية الوظيفية ليس مطبعا فحسب مع الكيان الصهيوني الخبيث في فلسطين منذ زرع هذا الكيان، بل هو توأم وكيان ظل له منذ البداية. ونظام بني سعود في الواقع والحقيقة هو الجدار أو الحوش الذي سبق بناء بيت الشيطان الصهيوني القاتل المحتل في فلسطين من قبل المنشئ أو الباني الغربي. فعلى مدى 100 عام قاتلنا الغرب الصهيوني وكيانه المزروع في فلسطين متمترسين وراء جدر كان أخطرها وأخفاها مملكة خدام الحرمين المزعومين. اليوم هذا الجدار الأخطر المموه، وبعد انكشافه وانفضاحه، يجري تحطيمه بأيدي رجال الله في اليمن. وهذا يفسر الهلع القياسي وغير المسبوق لدى إعلامي وقادة كيان الإجرام الصهيوني اليهودي القاتل للأطفال في تل أبيب. وهكذا يحق القول إن الضربة كانت على رأس الرياض، لكن الرعب والهلع في تل أبيب. اليوم أيضا ومع توالي عمليات قواتنا المسلحة في إطار معركة كسر الحصار العدواني السعودي والضربات المنكلة بتحشيداته وقواعده العملياتية والميدانية، وآخرها وليس بآخر، إن لم ينصع هذا العدو لداعي الحق بكف عدوانه ورفع حصاره، ما أعلنه متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء أمس حول تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية، وأن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. ومع كل ذلك يبرز السؤال حول ما إذا كان المعتدي الباغي الأحمق على إمكان المتبقي لديه للعودة عن غيه حرصا على مملكته من مصير غير محمود لديه، كما يقول جل المعطيات والمؤشرات، أم سيكتب التاريخ عما قريب أن الأخرق بن سلمان كان آخر حكام ما سميت مملكة سعود لزمن ناهز 100 عام؟ وهذا المعنى هو ما حرص متحدث القوات المسلحة في البيان المشار إليه على تأكيده قائلا: نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضي العدو، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.
3: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم مستمعينا الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. القوة المسلحة تستهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية لكيان العدو السعودي في شارورة. رئيس الوفد المفاوض يؤكد أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن، بابها مفتوح للجميع. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يشدد على أن تصريحات المجرم ترامب المتناقضة تؤكد أن اليمن يملك قراره، والولايات المتحدة الأمريكية باتت تحسب له ألف حساب. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عمليات عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية في منطقة شارورة السعودي. وأشار إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار كيان العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلادنا، ولفت إلى أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على وطننا وعلى شعبنا في القاعدة العسكرية في منطقة شارورة السعودي. وأكد أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه. وأضاف نؤكد لكيان العدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار المفروض على بلادنا. وأشار خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز غولدنبرغ إلى أن معالجة الملف الإنساني هي المدخل لمعالجة بقية الملفات، وأن عدم تعاطي العدو السعودي مع دعوات صنعاء في هذا الإطار هو من أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه، وأنه يتحمل نتيجة ذلك. وتطرق إلى العمليات التي نفذتها القوات المسلحة في بعض مديريات الساحل الغربي، وأكد أن الوضع مستتب، وأن الحكومة اليمنية تقوم بواجبها في معالجة الوضع الإنساني في تلك المناطق. كما أكد أن الملاحة البحرية آمنة، وأن الحظر هو على الملاحة السعودية فقط، والذي تم فرضه قبل الأحداث الأخيرة. وعبر عن دعم صنعاء الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتحقيق السلام في بلادنا. بدوره أكد المبعوث الأممي الخاص الالتزام من قبل الأمم المتحدة ببذل المساعي لخفض التصعيد وتحقيق السلام في بلادنا. من ناحية أخرى، التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صنعاء علي محمد رضائي، وقد جرى خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون بين بلادنا وإيران وآخر المستجدات في المنطقة. وخلال اللقاء أشار نائب وزير الخارجية إلى آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعمليات التي نفذتها القوات المسلحة في عدد من المديريات في الساحل الغربي، وتكللت بالنصر بفضل الله وتوفيقه. وجدد التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الشقيق في مواجهة العدوان الأمريكي المستمر. وقد عبر عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلادنا وإيران في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين. بدوره بارك السفير الإيراني لبلادنا قيادة وحكومة والشعب، بارك للقيادة والحكومة وللشعب الانتصار الكبير الذي تحقق، وثمن موقف اليمن الداعم والمساند لإيران ولمحور المقاومة، وأكد وقوف إيران إلى جانب اليمن في مساعيه الرامية
لإنهاء العدوان والحصار ولتحقيق السلام. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن، بابها مفتوح للجميع ليعودوا شركاء مواطنين صالحين. وأوضح أن العفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط يثبت حرص القيادة على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي. وقد نصح من لا يزال في صف أعداء الوطن ممن يغذوا الحرب الداخلية بالعودة إلى رشدهم وإلى أرض الوطن، خاصة وقد اتضح أن مشروع أعداء الوطن هو مشروع الاقتتال والاحتراب، يراد منه استنزاف أبناء الوطن خدمة لمصالحهم. وأشار إلى أن الاستمرار في التجنيد والتحشيد مع الأطراف الخارجية المعادية لن يجلب إلا المزيد من الدمار والاقتتال الداخلي، ويسهم في إبقاء الحصار الظالم على الشعب اليمني وحرمانه من موارده وخيراته واستقلاله وسيادته. وأشاد بكل الشرفاء والمخلصين الذين تركوا المعسكرات التابعة للسعودية وعادوا إلى أهلهم وذويهم، وبالوعي المتعالي تجاه حقيقة المؤامرات الخارجية على الوطن ومحاولات إضعافه وتمزيقه من خلال تغذية الحروب والسلاح وبكل وسائل القتل والدمار. شدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح على أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي المجرم ترامب بشأن بلادنا تتسم بالتناقض وبعدم الثبات، وأشار إلى أن ما يصدر عنه في كل مرحلة يأتي ليتناقض مع تصريحاته السابقة، الأمر الذي يجعل من الصعب التعامل مع أقواله باعتبارها مواقف نهائية يمكن البناء عليها. وأوضح أنه إذا افترضت صحة تصريحات المجرم ترامب فإنها تمثل اعترافا أن اليمن يمتلك قراره المستقل، وأنه لا يتحرك بوصفه ذراعا أو وكيلا لأي طرف خارجي. وأضاف أنه في حال كانت تلك التصريحات غير صحيحة فإنها تكشف عن حقيقة أخرى تتمثل في أن اليمن أصبح قوة مؤثرة تضع الولايات المتحدة الأمريكية حساباتها تجاهه، ولا تستطيع تجاهل قدراته وتأثير اليمن في المعادلة الإقليمية. قال المكتب السياسي لأنصار الله إن الأمة التي يتقدم قاداتها صفوف التضحية جديرة بالنصر، ولا يمكن للإغتيالات أن تنال من عزيمتها وإرادتها. وأوضح المكتب في برقية عزاء للشعب الفلسطيني ولفصائل المقاومة باستشهاد قائد لواء خان يونس وعضو المجلس العسكري لكتائب القسام محمد عبد السلام اليزوري في غارة صهيونية على قطاع غزة، أن استمرار الاغتيالات والانتهاكات الصهيونية لوقف إطلاق النار في غزة يتم بدعم أمريكي مباشر وبغطاء من دول ما يسمى بمجلس السلام. وشدد على أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية وكشف جرائم الكيان الغاصب والتصدي لمشاريعه والوقوف بحزم أمام الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى المبارك. نفذت لجان ميدانية من فرع شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة نزولا إلى محطات الوقود في مديريتي حيس والخوخ المحررتين لمتابعة تأمين استقرار إمدادات المشتقات النفطية ولضمان انتظام تموين المحطات بالاحتياجات اللازمة. وقد أوضح مدير فرع الشركة في المحافظة عدنان الجرموزي أن النزول يأتي للوقوف على مستوى توفر المشتقات في المحطات والتأكد من انتظام التموين ووصول الكميات المخصصة والالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة لمادتي البنزين والديزل. وأكد حرص الشركة على توفير احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والتجارية من المشتقات النفطية والتأكد من التزام المحطات بالضوابط واللوائح المنظمة لعملية البيع. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أصيبت فتاة فلسطينية بنيران جيش كيان العدو الصهيوني في بيت لحياء شمال قطاع غزة. وأطلق الطيران المروحي لكيان العدو الصهيوني النار شمال شرق المحافظة الوسطى.
هذا وقد أطلقت أيضا قوات كيان العدو الصهيوني النار شرقي حي التفاح وشرقي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية تابعة لكيان العدو النار باتجاه ساحل المدينة. صعد العدو الصهيوني من عدوانه على جنوب لبنان منفذا سلسلة غارات وقصفا مدفعي، وقد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو نفذ تفجيرا ضخما في بلدة الخيام، ما تسبب بأضرار في عدد من المنازل في البلدات المواجهة لذلك. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دورية لكيان العدو الصهيوني مؤلفة من نحو 8 سيارات توغلت في رسم الحيادرة في محيط قرية كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي، وانتشرت بين المنازل بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقنابل مضيئة من قبل قوات كيان العدو الصهيوني المتواجدة في ثكنة الجزيرة في قرية معرية في ريف درع الغربي. هذا وكانت قوات العدو نفذت توغلا داخل الأراضي السورية، حيث دخلت قوات عسكرية مؤلفة من دبابتين وجرافة وأكثر من 10 آلية عسكرية إلى الأراضي الزراعية المحيطة في مزرعة بيت جن في ريف دمشق. أعلن حاكم جزيرة قشم الإيرانية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت اليوم لاستهداف بمقذوف مجهول المصدر قرب جزيرة هانيغام في نطاق مضيق هرمز، وقد أسفر ذلك عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين. يأتي هذا فيما أعلنت منظمة أمن الملاحة البحرية البريطانية عن إصابة صاروخ لناقلة نفط أثناء عبورها لمضيق هرمز. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المنظمة قولها إن ناقلة نفط ترفع علم بنما تعرضت للإصابة بصاروخ أثناء عبورها لمضيق هرمز وتعطلت عن العمل. ختام هذه النشرة سمعنا الأفاضل تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. القوات المسلحة تستهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية لكيان العدو السعودي في شرورة. رئيس الوفد المفوض يؤكد أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن، بابها مفتوح للجميع. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يشدد على أن تصريحات المجرم ترامب المتناقضة تؤكد أن اليمن يملك قراره وأمريكا باتت تحسب له ألف حساب. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

0: بسمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية التي سنتناول فيها. القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية نوعية في العمق السعودي، وأيضا الانتصارات العظيمة في الساحل الغربي تنهي الأوهام التوسعية للعدو السعودي. أهلا بالجميع. في مواكبتها للأحداث وللعدوان الإجرامي السعودي على بلادنا، وفي التصعيد الأخير الذي اتجهت إليه مملكة الشر والإجرام في عدوانها على اليمن أرضا وإنسانا، القوات المسلحة اليمنية تؤكد على لسان ناطقها الرسمي العميد يحيى سريع أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية. وأشار العميد سريع إلى أن العملية جاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، مؤكدا أن العملية نفذت بدفع كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. للمزيد من تسليط الضوء على هذه العملية العسكرية المباركة، تحدث للإذاعة الخبير العسكري العميد عابد الثور قائلا:
1: تعد هذه القاعدة هي أكبر قاعدة عسكرية ميكانيكية، وأيضا فيها طيران مسير وفيها كل الإمكانيات، وفيها أكثر من مركز، يعني تعادل ما يعادل فرقة كاملة سعودية مجهزة بأحدث الإمكانيات وأحدث مراكز القيادة والسيطرة الثابتة والمراكز. أن تنال ضربة مثل هذه الضربة معنى ذلك أن كل التحصينات التي أنشأتها السعودية في حدودنا في منطقة الشرورة ومواد ولد الضيعة كلها أصبحت هدفنا، وأي تحصين يحاول العدو السعودي أن يقوم به أو أن يحصن قواته لم تعد صامدة أمام قواتنا. عدد من الصواريخ البالستية كما أشار إلى ذلك العميد يحيى سريع، القاعدة لا قيمة لها، أي وحدة عسكرية أو تشكيل عسكري لا قيمة له بعد أن يدمر مركز القيادة والسيطرة والأنساق الخلفية ومراكز القيادة وأماكن التحشد وأماكن تكدس الأسلحة، وبالتالي تعتبر القاعدة لا قيمة لها ولا ثمن لها بعد أن تدمر ذلك. دائما هذه تكون هي في مقدمة الأهداف التي تضرب في أي وحدة عسكرية، وبفضل الله عز وجل هذه القاعدة الرئيسية الآن دمرت. تحتاج السعودية إلى وقت طويل لإعادة تجهيزها، وأنا متأكد أنها ستلغي هذه القاعدة لأنها أصبحت في مرمى أسلحتنا ولم يعد هناك جدوى من وجودها في هذا المكان. السعودي سيبحث عن بدائل، أي بدائل سيبحث عنها السعودية ستكون أيضا هي تحت مرمى أسلحتنا وستكون ضمن عمليات قادمة.
0: تمثل الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في الساحل الغربي تحولا استراتيجيا ينهي الأوهام التوسعية للعدو السعودي ومرتزقته، ويكرس معادلة جديدة تعيد لليمن سيادته الكاملة على مياهه الإقليمية ومنافذه البحرية الحيوية. عقب انتصارات القوات المسلحة الخاطفة، تداعت تحشيدات العدو ومرتزقته في محاولة يائسة لاستعادة المبادرة مترافقة مع ضجيج إعلامي وتزييف للواقع تديره الرياض للترويج لما تدعيه تهديد السلام البحرية. وتأتي هذه التحركات لإشعال نار الفتنة بين أبناء البلد الواحد وضمان بقاء اليمن مجزأ محتربا، تمهيدا للاستعانة بحماية خارجية وتدويل الصراع لتثبيت نفوذها والتغطية على انكسار أدواتها في الساحل الغربي. وفي إطار تضليل الإعلام الممنهج، تسخر منابر العدوان أبواقها وأصوات مرتزقتها للترويج لأكاذيب وادعاءات مفبركة في محاولة مكشوفة لإذكاء الحقد الطائفي والمذهبي والتمهيد لتكرار السيناريو الإجرامي الذي سعت لتطبيقه في سوريا. ويأتي هذا في وقت سبق وأعلن فيه مرتزقة العدوان المشبعون بالفكر الوهابي التكفيري ورعاة تنظيمات داعش والقاعدة جهارا نهارا عن نواياهم وما سيفعلونه بالمدنيين حال سيطرتهم كما يتطولون ويتوهمون ليعكسوا حقيقة سلوكهم الإجرامي المترسخ. يؤكدون عن توسيع نطاق ما يسمونه صندوق القتل ليشمل مناطق واسعة مأهولة بالسكان حاصرين في نطاقها المدنيين والأحياء السكنية. ويشكل هذا الإعلان في نظر الخبراء والمحللين تهديدا مباشرا وسافرا لأمن وسلامة المواطنين وجريمة حرب مكتملة للأركان تتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وتترجم حالة الفشل والهستيريا التي أصابت قوى العدوان بعد سقوط مخططاتها. وتتجاوز أبعاد السيطرة على خط الساحل والموانئ الممتدة من الخوخة إلى المخا المكاسب الميدانية المباشرة، إذ تنهي خضوع القرار البحري اليمني لعقود من الوصاية والهيمنة السعودية، وتضع الممرات المائية تحت إدارة وطنية خالصة، كما تحقق السيطرة النارية والجغرافية تأمينا كاملا لخطوط الملاحة المحاذية لباب المندب، وتسقط أوراق الابتزاز التي ظل العدوان يستخدمها لإحكام الحصار والاختناق الاقتصادي على الشعب اليمني. وتترجم هذه المعادلة الميدانية إلى انتصار سياسي كاسح لصالح العاصمة صنعاء، حيث تجبر القوى الإقليمية والدولية على التعامل مع صنعاء باعتبارها الرقم الصعب والفاعل الوحيد القادر على تأمين البحر الأحمر وباب المندب، كما تجهض بشكل كامل مخططات التقسيم والتفتيت التي خطط لها العدوان، وتفرض ربط أي ملفات أمنية بإنهاء العدوان الكامل ورفع الحصار الشامل وصرف مرتبات كافة المواطنين للدولة. إن محاولات قوى العدوان الالتفاف على الواقع الجديد عبر التحشيد العسكري وطلب الحماية الأجنبية لن تغير من حقيقة الانتصار السيادي على الأرض، فقد خلع اليمن إلى غير رجعة عباءة الارتهان والوصاية الخارجية، واستعاد حقه الطبيعي في إدارة أرضه ومياهه الإقليمية برؤية سيادية مستقلة تسقط كل الرهانات الاستعمارية، ليبقى باب المندب يمنيا خادما للمصالح الوطنية والأمن القومي العربي والإسلامي.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا هذا الأحد. لكم التحايا الكاملة من معدها محمد عوض الضبري، ومن الطباعة والإنترنت سعيمة إبراهيم، ومن التنفيذ على الهواء جمال سريع. كل المنى مني سماح القوم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة. يرافقكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي.

وفي عناوين 60 دقيقة. موضوع الساعة: تنفيذ للوعيد الميداني العميد السريع يعلن دك مخازن الأسلحة وغرف السيطرة في قاعدة الشرورة السعودية. مشاهد 39 دقيقة توثق العملية البرية الكبرى في الساحل الغربي. فرار جماعي، قطع خطوط إمداد الفصائل بعين الإعلام الحربي.

0: كيان العدو الصهيوني يستنفر لمستجدات باب المندب في المرصد. شاهد وشواهد: ترامب يرفض طلب ابن سلمان بضربات على اليمن. شريان النفط السعودي تحت النار، هل تخنق الصادرات من الشرق والغرب؟ في وراء الأحداث. وفي موضوع الساعة: تنفيذا للوعيد الميداني، العميد سريع يعلن دك مخازن الأسلحة وغرف السيطرة في قاعدة شرور السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل.
0: أعلنت القوات المسلحة الليلة الماضية تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة استهدفت العمق السعودي، رداً على الاستمرار في شن الغارات والاعتداءات ضد الشعب اليمني بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان عسكري أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة الحديثة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العمليات العدوانية داخل القاعدة العسكرية في منطقة شرور السعودية. وأوضح العميد سريع أن الضربات نفذت بدفعة كبيرة مزدوجة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة.
2: خطر في أسواق الطاقة العالمية بعد تعرض أحد أهم شرايين نقل النفط السعودي لخطر مباشر، ما دفع الرياض إلى إغلاق خط أنابيب شرق غرب مؤقتاً كإجراء احترازي. الخط قادر على نقل ما يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، أي نحو 5% من إمدادات النفط العالمية، لذلك فإن توقفه يرفع سريعاً مستوى القلق بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق. وجاء القرار عقب هجوم جوي انطلق من الأراضي العراقية بالتزامن مع تحركات عسكرية في باب المندب وسيطرة الحوثيين على جزيرة بريم الاستراتيجية. وفي العراق أقيل قائد عسكري بارز في محافظة ميسان الحدودية مع إيران، وأغلق معبر الشلامجة احترازيا بالتزامن مع تحقيقات موسعة لكشف منفذي الهجوم.
0: هذه العملية كانت دقيقة مباشرة، أحدثت خسائر بالغة في العتاد والبنية العسكرية للعدو. تأتي هذه العملية بعد 4 ساعات لما كان قد أعلنه العميد سريع حين توعدت القوة المسلحة برد وعقاب حتمي ردا على التصعيد الجوي المتواصل، إذ كشفت صنعاء حينها عن شن مقاتلات العدوان السعودي 129 غارة جوية خلال 48 ساعة استهدفت أعيانا ومناطق متفرقة في محافظة تعز، مارب، الحديدة، الجوف صعدة، عمران وحجة، مشددا آنذاك على أن اعتداءات العدو وجرائمه لن تمر دون رد وعقاب، وأن الميدان هو من سيحسم الخيارات. وتعليقا على هذه العملية يقول العميد والخبير العسكري الاستراتيجي علي أبي رعد: المعطيات الميدانية تشير إلى تطور إدارة القوات المسلحة اليمنية للمعركة على المستويين العمليات والاستخبارات.
3: لا شك أن الإطباق الاستخباري الذي امتلكته وتمتلكه القوات المسلحة اليمنية منذ زمن، يعني وليس الأمر بالأمر الجديد، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية بواسطة العنصر البشري أو بواسطة المسيرات التي مكنتها من الاستحصال على كل الرموز وإحداثيات القواعد العسكرية، ومنها هذه الضربة الأخيرة. لكن ما أريد أن أركز عليه هو عبارة وردت ببيان العميد يحيى سريع، ألا وهي قد تم إصابة الهدف بدقة، يعني كانت الإصابات دقيقة، وهذا لا يمكن الجدال فيه، لأننا رأينا مدى التطور الذي حصل بالصواريخ البالستية اليمنية وغير أسلحة أيضا، وليس فقط بالصواريخ البالستية، في المشهد الأخير الذي استهدف آليات مدرعة كانت تعقد اجتماع لقادة من المتعاملين مع المملكة العربية السعودية، ورأينا الإصابة وحجم الإصابة. أعود وأذكر في الضربة الأولى التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية باستهداف منطقة الوديعة، معبر الوديعة وصولا إلى العبر، حيث كانت يعني هو المعبر الذي تمر منه الإمدادات اللوجستية والعسكرية لهذه القوات المتعاملة مع السعودي. فإذن هذا يدل على معلومات استخباراتية كاملة تؤكد الإطباق والسيطرة العملياتية من قبل القوات المسلحة اليمنية.
2: يبدو أن المواجهة بين صنعاء والرياض دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، فقد عادت الغارات السعودية على اليمن بوتيرة غير مسبوقة منذ عام 2022، مستهدفة 6 محافظات يمنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير منشآت وأعيان مدنية. الرد اليمني جاء سريعاً وواسعاً، مستهدفاً منشآت اقتصادية وعسكرية سعودية، بينها مرافق تابعة لشركة أرامكو وقاعدة الملك خالد الجوية. لكن ما الذي أعاد إشعال المواجهة؟ تعود جذور التصعيد إلى استمرار الحصار السعودي المفروض على اليمن، فلا تزال القيود قائمة على الموانئ والمطارات وحركة التجارة، مع استمرار التداعيات الاقتصادية والإنسانية التي أثقلت حياة ملايين اليمنيين على مدى أكثر من عقد.
4: عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها، سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام.
0: وفي موضوع الساعة أيضا، مشاهد 39 دقيقة توثق العملية البرية الكبرى في الساحل الغربي، فرار جماعي، قطع خطوط إمداد الفصائل بعين الإعلام الحربي. جردوا يا ربي لك الحمد.

0: وزع الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد نوعية أولية وثقت مجريات وتفاصيل عمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي انتهت بتطهير مديرية الساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز، وأظهرت التغطية المصورة لحظات بدء تحرك القوات تسلقها للمنحدرات الجبلية الشهيقة تجاوز التضاريس المعقدة، مستعرضة قدرات التمويه والتسلل الخاطف قبل الانقضاض على مواقع التحشيدات السعودية والاشتباك المباشر مع الفصائل بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وصولا إلى فرض السيطرة الكاملة على السلاسل الاستراتيجية منها جبل الحاجب، إلى اغتنام عتاد عسكري ضخم وتوجيهه فورا ضد القوات التي كانت تمتلكه.
1: تشاهدون آلياتهم التي فروا وتركوها اثنين أطقم.
2: هذه يا غنيمة هذا هو طقم غنيمة وهذا الثاني.
3: هذا أنا هيك يلا.
0: كما أبرزت المشاهد التنسيق العالي بين الوحدات، إذ واكبت ضربات القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير إلى جانب سلاح مدفعية تحركات المشاة لحظة بلحظة لنسف تحصينات العدو، داحظة فعالية الغارات السعودية المكثفة التي عجزت عن إيقاف التقدم. ووثقت كاميرات الإعلام الحربي لحظات قطع خطوط إمداد الفصائل السعودية في عدة مسارات حيوية، ما أدى إلى عزل مواقعها وتطويق عرباتها وألياتها لتتوالى مشاهد الانقلاب والاصطدام المتبادل بين الآليات أثناء الفرار الجماعي المذعور. وبينت اللقطات الميدانية تخلي القيادات عن عناصرها وتركهم خلفهم دون إخلاء، ما أدى إلى وقوع المئات منهم في الأسر ومقتل آخرين لتختتم ويتم ختم المشاهد بعرض كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات التي اغتنمها مقاتلو صنعاء عقب فرار المجندين في صفوف كيان العدو السعودي والسيطرة على كافة المواقع والمديريات المحددة.
4: قبل الحاجب
1: 14 وهذا 12 كرد أمان عدو جديد، وهذا هو كمندو.
4: هذا هي أحد القذائف حقهم.
2: هذا بعد 12 نايم.
0: تعقيبا على المشاهد التي بثها الإعلام الحربي، أكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد عبد الغني الزبيدي أن التفوق في المعركة تحقق عبر الاختراق الاستخباراتي ودراسة جغرافي الميدان وإدارة المواجهات باحترافية عالية.
5: يعني هذه معركة كان يعدلها العدو منذ 8 سنوات، يعني وفي المقابل كان أيضا الجيش واللجان الشعبية يعدون لهذه المعركة يعني في نفس السياق وفي نفس المسار، وبالتالي كانت عمليات التحشيد وضرب عمليات التحشيد ربما هي الباقورة الأولى لهذه العملية الكبرى، لهذه لما سميتها أيضا بأم المعارك، يعني لأنه العدو كان يجهز يعني على مستوى الآليات والمعدات وعلى مستوى أيضا القوات، يعني نحن نتحدث عن 38 لواء عسكري يعني بمعدل يعني تقريبا أكثر من 100,000 جندي وضابط، وبالإضافة إلى الآليات يعني كثافة الآليات التي كانت موجودة أعتقد أنها أيضا يعني كانت تعد لمعركة هم كانوا أيضا يفاخرون ويقولون بأنه اليوم الساحل الغربي يمكن أن يصل إلى الحديدة في بضعة أيام، يمكن أن يصل إلى إب وإلى تعز، وبالتالي كان أيضا الطموح أنهم سيصلون إلى صنعاء ويحتفلون بعيد 26 من ميدان 70. وبالتالي إذن هذه العملية العسكرية التي قام بها الجيش اليمني أثبتت أولا أن هناك قدرة استخباراتية على معرفة نقاط ضعف العدو ونقاط أيضا قوته، وإمكانياته وقدراته، يعني درست المسرح العمليات وبالتالي أعدت القوى أو القوة العسكرية لكل جبهة ولكل منطقة حسب تضاريس هذه المنطقة، وبالتالي أيضا حتى على مستوى أيضا المقاتل، يعني هناك مقاتلون يستطيعون تسلق الجبال، وبالتالي لابد أن يكون هناك نوع من التدريب ومن الكفاءة ومن القدرة على هذا الموضوع، وبالتالي غير القوة التي يمكن أن تعد وأن تجهز في موضوع المنطقة المنبسطة أو المنطقة الجغرافية كحيس وغيرها. وبالتالي نحن شاهدنا اليوم وهي مشاهد أولية، وأنا أقول أنها مشاهد أيضا يعني ليست كل المشاهد، لأن يعني هناك مشاهد مرتبطة بالجانب العسكري بالجانب الاستخباراتي بالجانب السري يمكن أن تكون ذات استفادة منها على مستوى المعلومة سواء لدى العدو أو أيضا لدى الجيش، وبالتالي ستحتفظ بها، يمكن أن ينشرها في موضوع في يوم ما ويمكن أن لا ينشرها. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الكفاءة في مسألة دراسة طبيعة الجغرافيا وطبيعة العدو وإمكانيات العدو وقدرات العدو جعلت المقاتل اليمني القائد العسكري اليمني قائد المسرح العملياتي لهذه أو مجموعة الضباط في غرف العمليات والقيادة والسيطرة يعدون العدة ويستطيعون أن يحددوا زمان وتوقيت هذه المعركة، وبالتالي هذا أيضا ما جعل العدو كان في وضع مرتبك، وكان أيضا يعتمد على قضية التبخيس والتقليل والتهوين مما يمتلكه الجيش اليمني، وربما كان يتابع مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الإعلام السعودي وإعلام أيضا الإعلام الخاص بهم، وبالتالي الذين كانوا يعتبرون بأنهم هم القوة الضاربة وأنهم يمتلكون إمكانيات ولديهم قطاع جوي ولديهم كما يقولون حشد كبير ولديهم وحدة قيادة ولديهم يعني إرادة كبيرة جدا في هذه المعركة. وبالتالي إذن ما رأيناه في هذه المعركة، وأنا أعتقد أن هذا عمل كبير جدا يعني وعمل مهم يعني في هذا التوقيت، لأنه يعطي دلالة واضحة بأنه كما يقولون أن هناك يعني خيانات وأن هناك انهزام وأنه يعني هذه الخيانة لعبت دور، وأنا قلت وأكرر أن هذه المعركة ليس فيها خيانة، هناك جهود كانت لديهم وهناك إمكانيات، ولكن التفوق الذي تمكن به الجيش اليمني في هذه المواجهة هي موضوع الاختراق الاستخباراتي وأيضا معرفة وطبيعة جغرافيا المعركة وإدارة هذه المعركة باحترافية عالية بمعرفة وبإمكانيات ما نمتلكه نحن وما يمتلكه عدونا، وبالتالي تم هذا العمل الجبار. هناك مواجهة كبيرة حدثت وهناك يعني الأنساق العسكرية على الأقل النسق الأول والنسق الثاني هناك كانت مواجهة، وكانت أيضا يعني استبسال من قبلنا ومحاولة من الطرف الآخر، على اعتبار أنه إذا سقطت هذه المناطق وسقطت معها هذه القوات على الأرض فإنه سيخسر.
0: أما العميد والخبير العسكري الاستراتيجي علي أبي راد فأوضح أن المشاهد تدل على مدى تمكنها استخباراتيا نتيجة جهد متواصل منذ فترة طويلة.
6: بداية لابد من التأكيد على أن هذه المشاهد هي نتيجة معارك استمرت إلى حوالي منذ الثالثة من هذا الشهر، لكن بتكتيك وبتنسيق كامل بتسلسل متدرج للمناطق. يعني أولا فقط ملاحظة للمشهد الأخير، هذه الآليات التي هي متكتلة على بعضها يعني مضروبة مصابة يدل على إصابة دقيقة، يعني لا يمكن أن تحدث هكذا اصطدام بين هكذا آليات إن لم يكن هناك إصابة إما بواسطة صاروخ أو بواسطة يعني مضاد للدروع مهما كان الأمر، لكن هذا يدل على شراسة المعركة أن تكون يعني قوة بهذه الحجم. أعتقد حسب ما رأيت 5 آليات، هذا يعني أن هناك معركة استمرت أو شراسة في المعركة. إضافة أخرى أن المشاهد سواء 7 دقائق أو حتى 30 دقيقة هذا توثيق للعمليات التي قامت بها القوات الحكومية اليمنية دون أن يكون هناك أي بيان عسكري، كما البيانات في الجهة الأخرى التي تصدر بالتتابع عن أن هناك تقدم وهناك إحراز ومعارك عنيفة وإلى آخره. مثلا المعارك التي تجري على مسرح عمليات الجو في المأرب حيث يصدر كل قليل يعني بيان يقول أن هناك تقدم بحوالي 20 كيلومتر ومعارك ضارية. أين المشاهد؟ أين التوثيق لهذه المعارك؟ ثانيا إن دل على شيء هذا الموضوع فيدل على مدى تمكن يعني إذا صح القول المعلومات الاستخباراتية أو المعلومات الأمنية التي استحصلت عليها القوات المسلحة اليمنية نتيجة جهد متواصل منذ فترة طويلة سواء عبر العناصر البشرية أو حتى عبر الاستطلاع بواسطة المسيرات التي رأينا أهميتها بهذه المعارك. اليوم أغلب المعركة التي تحصل إما بواسطة المسيرات أو بالصواريخ من قبل القوات المسلحة اليمنية، في حين يعتمد الطرف الآخر على غارات جوية لا تغني ولا تنفع بشيء إلا بمحاولة رفع معنويات، لأن الانهيار الذي حصل لدى قوات يعني طارق صالح والقوات المدعومة من السعودية، هذه المشاهد بذاتها تدل على كل ما يحصل. الأمر الأهم بذلك هو يعني الكمية الأسلحة والذخائر وحتى الآليات التي استحصلت عليها القوات المسلحة اليمنية، مما يدل على انهيار كامل في القوات المقابلة بسبب عدم يعني تحضيرهم أو بسبب عدم اقتناعهم في هذه المعركة، لأن الأمر فاجأ الجميع. وحتى بالتحليل العسكري يعني طبيعة العملية وتسلسل العملية العسكرية بدءا من جنوب الحديدة وصولا إلى حتى جزيرة ميون، صحيح أن الأمر لم يستغرق أكثر من 48 ساعة، لكن هناك تخطيط مسبق ودراسة كاملة للأوضاع الميدانية، إضافة إلى استفادة من التضاريس التي تتحكم بها القوات المسلحة اليمنية التي ثبرت هذا الموضوع عبر حصار دام 12 عام وعبر معارك خاضتها على مدى 8 سنوات.
7: نقول للخجاع المرتزقه المرتهنين الصهيونيه ومرتهنين لابناء الامريكا، سوف نلاحق العدو وقاره وناخذ كل الكبر اخذوا من بلادنا.
8: انتم كربلائيه بعون الله تعالى وسننتصر، وبعون الله مواصلين حتى تحرير اليمن باكمله وتحرير القدس وتحرير الاقصى من الاعداء.
9: نحن ابطال الجيش اليمني المجاهدون في الجمهوريه اليمنيه. اليوم تم السيطرة على تبة العلم بفضل الله وبقوته وتأييده، وهذه متارسهم بعد التطهير والتصفية، وتركوا مواقعهم وأسلحتهم، وهذه حصونهم لم تغني عنهم من بأس الله ومن بأس مجاهدين الله. نؤكد للسيد القائد العلم المجاهد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أن نحن جنوده متواجدون في كل الجبهات قابلين بالتضحية، حتى ولو نضحي بأنفسنا في سبيل الله راضين. ونقول له كما قال نفسي لكم الفداء، فداء لله في سبيل الله ولكم يا أيها الشعب اليمني. فنحن نقول له يا سيدي أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل غال ونبيس في هذه الدنيا يفداك يا سيدي عبد الملك.
10: رسالتنا لقيادتنا الحكيمة السيد المولى حفظه الله أننا نرى إشارتك والمجاهدين في سبيل الله على أتم الشوق والاستعداد لمواصلة هذا المشوار. وأما الأعداء فنقول العدو السعودي ثبتوا مخالة أمانيكم، وعليكم أن تتعظوا مما حصل للأمريكي في البحر وكذلك الإسرائيلي. إن كنتم تظنون أن هؤلاء المرتزقة الذين تعتمدون عليهم سيحمونكم أو سيؤثروا على قرار شعبنا في التخلص من ظلمكم ومن حصاركم فأنتم واهمون.
0: ستون دقيقة وفي المرصد. كيان العدو الصهيوني يستنفر لمستجد باب المندب.
11: هذا السفينة هذا الذي كان يتغنى العدو إن صواريخنا معطفة وإن ما بيش لها أي أثر. ركزوا وين جاء ما صدق الشاعر الحين قال ما نرمي إلا القلب ولا الجمجمة.
0: لم يستقبل الكيان العدو الصهيوني سيطرة صنعاء على باب المندب باعتبارها مجرد تطورا في خارطة صراع اليمن مع السعودية، بل كشفت ردود الفعل الصهيونية عن مخاوف مباشرة تتصل بأمن الكيان وحركة الملاحة المرتبطة به. فالتزامن مع الحديث عن إحكام صنعاء لقبضته على محيط المضيق، خرج مسؤول صهيوني عبر القناة 12 محذراً من أن التطور قد يكون أسوأ من هرمز. لم يتوقف الأمر عند التحذيرات الإعلامية، فرئيس أركان جيش العدو ربط تطورات باب المندب صراحة بالتهديدات التي تواجه الكيان.
12: التطورات الميدانية في اليمن لا تحمل بشرى سارة لإسرائيل، وتعكس بوضوح قلقا من نجاح حركة أنصار الله اليمنية في أحكام سيطرتها على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة. لما قد يعنيه ذلك من تهديد للملاحة المرتبطة بإسرائيل ومنح إيران ورقة ضغط إضافية في مواجهة خصومها. إنجاز حركة أنصار الله الأخير لا يقتصر في مجمل المقاربة الإسرائيلية على البعد الميداني، فوجودها عند مضيق باب المندب يرسخ نفوذا إيرانيا على أحد أهم شرايين التجارة العالمية عموما والإسرائيلية خصوصا، بالتوازي مع ورقة مضيق هرمز. وفي المقابل يرى محللون إسرائيليون أن جانبا مهما من الإنجاز يبقى نفسيا وإدراكيا، بعدما اعتادت حركة الملاحة خلال الحرب على استخدام مسارات بديلة.
0: وقد أوردت الصحافة العبرية استعداد المجرم نتنياهو لانضمامه إلى جهد إقليمي أوسع لمواجهة صنعاء، وعرضه لتقديم مساعدات للسعودية. هنا تبدو الصورة أكثر وضوحا، فالعدو الذي واجه خلال طوفان الأقصى تداعيات العملية اليمنية ضد السفن المرتبطة به في البحر الأحمر يجد نفسه اليوم أمام تحول جغرافي نوعي، بعدما انتقلت القوات اليمنية من القدرة على تهديد الملاحة الصهيونية من مسافات بعيدة نسبيا إلى الاقتراب من نقطة الاختناق البحرية والسيطرة على مواقع وجزر تشرف مباشرة على باب المندب. هذا المشهد بكل تفاصيله في فقرة تحليلية يقدمها لنا المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
13: اليوم القلق الأكبر بموضوع باب المندب هو بإسرائيل. ليش بإسرائيل؟ لأنه الإسرائيلي سبق أن استهدفت سفن جاية على ميناء إيلات. اليوم الإسرائيلي بينظر بخطورة أنه هيدا الشيء بشكل خطر على ميناء إيلات، تمكنت صنعاء خلال إسناد غزة كما هي كانت تقول، تمكنت من فرض حصار على ميناء إيلات، ويومها اضطرت السفن أن تعبر من الرجاء الصالح أو من القرن الأفريقي و تعبر تدخل إلى المتوسط وتأتي إلى موانئ حيفا وأسدود وغيرها، اللي كانوا ضمن المرحلة الخامسة أو السادسة من الاستهدافات اليمنية والعراقية في ذلك الوقت. إذن اليوم في تأثر كبير، لذلك اليوم بعض الأوساط السياسية كانت عم تقول قد تتدخل البحرية الإسرائيلية العمل بباب المندب. عندها قدرة، هيدا متروك للزمن. يعني أنت عندك ست بوارس سبع بوارس تخدم تحطهم بباب المندب، يعني يشتغل شو بدهم يعمل، يرافقوا السفن؟ يعني في هون أمريكا واشنطن لم تستطع، أوروبيين لم يستطعوا. لذلك هذا القلق الإسرائيلي مش أكثر من قلق، إنه هذا منطقي صراحة وواقعي. ليش؟ لأنه أيضا في عداء بينهم وبين صنعاء واضح جدا. يوم صنعاء ضمن محور يقاتل إسرائيل وإسرائيل تقاتله، وترى إسرائيل إذا سقطنا إيران سقط كل شيء، سقطت صنعاء وسقط كل هذه المسائل، وهذا يتحدث عنه نتنياهو. إذن هذا القلق الإسرائيلي منطقي وفي مكان، لذلك جزء كبير من الصراع. ليش؟ شوف كيفما أدرنا الأمور، الأمور مترابطة ببعضها البعض. البعض قد يقول إيران تربط اليمن بالصراع، إسرائيل تتحدث عن اليمن عن جزء من الصراع، الآخرون ينظرون إلى المنطقة، واشنطن ترى أن هذه دائرة واحدة، فلماذا الآخرون سيقابلونها بملفات مفككة؟ والكل يعرف إذا اشتعلت في مكان ستشتعل في كل الأمكنة، ولذلك الأمور معقدة لهذه الدرجة. إذن بالموضوع الإسرائيلي نعم هذا في موقعه. اليوم إذا بنقول إسرائيل قلقة، نعم إسرائيل قلقة، وإسرائيل عندما لا تتحدث كثيرا وتبدي خشية تكون القلق كبير جدا جدا جدا، لأن تحاول إخفاء هذه النقاط. ليش؟ لأن الإسرائيلي خاضت تجربة، إسرائيل مع اليمن خاضت التجربة، حتى واشنطن خاضت التجربة، واشنطن شنت حربة، وإسرائيل التي شنت ضربات وهجمات واسعة في اليمن واستهدفت موانئ واستهدفت مطار صنعاء ودمرت طائرات، لم تتمكن من منع استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بإسرائيل أو حتى سفن أخرى، لم تتمكن من ذلك. لذلك هي لديها تجربة سيئة، وهي تنظر على أنه اليمن حقق منجزات فيما يتعلق بموضوع الإقليم، هي لم تتمكن من تركيعه. إذن هذه مسألة مهمة جدا، القلق الإسرائيلي في مكانه، نعم في مكانه، الخشية في مكانه. هلأ ماذا سيفعلون؟ لأنه قيل بعض أنه قد يدعم السعودية، هذا سيكون مشكلة كبيرة للمملكة العربية السعودية. البعض يقال أنه قد يقدم دعم مقابل تطبيع علني، هذه مشكلة أكبر للمملكة العربية السعودية. هذه نقاط مهمة خصوصا بالداخل اليمن بالمناسبة، يعني من حتى من الذين تدعمهم أو جزء من الذين تدعمهم هي في الداخل اليمن. لذلك المسألة خطيرة جدا. هلأ تتدخل إسرائيل؟ لا تستطيع أن تشن حرب واسعة إسرائيل. نعم تستطيع أن توجه ضربات، لكن ما في عندها تماس مع اليمن مثل ما وجهت بإيران. لكن هل هذا يغير المعادلة؟ هل هذا يدفع اليمنيين إلى التراجع؟ ما حصل قبل ولم تصل الأمور إلى هنا. يعني اليمن تعرض للهجوم للهجمات الإسرائيلية والأمريكية قبل أو صنعاء قبل الحرب على إيران، قبل حرب يونيو. الرسالة الأولى التي أرسلتها إسرائيل إلى منطقة الشرق الأوسط وقال يوم نتنياهو وهرسوك انظروا إلى الدخان الأسود الذي يتصاعد على جميع أن يرى في المنطقة كانت باستهداف ميناء الحديدة. ويومها فاخر الإسرائيليون وفاخر الجيش الإسرائيلي أن هذه أول عملية بعيدة المدى في تاريخ إسرائيل. لكن ما النتائج؟ التراكم بالتراكم لا يوجد نتيجة. إذن في مشكلة ومعضلة حقيقية أمام إسرائيل. لا التحرك يمكن أن يحل المشكلة ولا السكوت سيحل المشكلة بل سيراكمها. وأيضا التحرك لن يحد منها لأنه ستؤدي إلى اشتعال في المنطقة. واليوم الدفة، ما يمسك الدفة هم الأمريكيون، من يسير هذه الحرب هم الأمريكيون. هذه مسألة مهمة جدا.
14: شركة أنثروبيك العملاقة للذكاء الاصطناعي تعلن أن الحوثيين دون أن تسميهم، قال جماعة مسلحة في اليمن، استخدموا نموذج كلود للذكاء الاصطناعي وصنعوا صواريخ قادرة على الالتفاف وتحقيق أهداف. شوف شو عملوا. وتقول أنثروبيك أنها لم تستطع منعهم.
0: وتستمر هذه الدقائق معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شاهد وشواهد. ترامب يرفض طلب ابن سلمان بضربات على اليمن.
15: والملك اليوم هارب،
16: والملك اليوم هارب،
15: والملك اليوم هارب،
16: والملك اليوم هارب.
15: حملاته والطواير،
16: حملاته والطواير.
17: رأينا أيزنهاور،
18: أيزنهاور هربت،
19: وهي أمريكا تهرب
17: وهربت. رأينا كذلك إبراهام،
18: إبراهام هربت،
19: وهي أمريكا تهرب
17: وهربت. رأينا روزفلت
18: والأخرى هربت،
19: وهي أمريكا تهرب
17: وهربت.
18: هربت
17: هربت هربت.
19: ولت إلى خلف العالم.
20: فليشهد العالم، نحن لا نخاف أمريكا.
19: هيبتكم ضاعت،
20: هيبتك ضاعت، وجيشك كل يوم يهتان.
21: ذهبت المدرسة والهيمنة.
22: جترك سبعتين،
23: جترك سبعتين،
22: سبعة صفر مرتين،
23: سبعة صفر مرتين.
22: هذا رقم يحيى سري.

خرج الرئيس الأمريكي بتصريح موجع للسعودية أبرز حلفائه في المنطقة. أشار ترامب في تعليق له على التطورات الأخيرة سواء في باب المنطقة

فلوسك كسبها من على ترابيزة قمار، لو واخدها من الربا، شوف انا بقى بوصلك راح لمرحلة ايه، انت مستحيل هتكون بفشل هذا الشخص. ما عملش حاجة في اي شيء داخل المملكة غير حاجتين اتنين بس، حبس علماء السنة وبحاول يقنع الناس السذج انه رايح يدافع عن السنة في صنعاء. الان ترامب اخد فلوسه، يعني انا بس عايز احطك في مشهد ان انا مستلف منك فلوس او انا واخد منك فلوس، الطبيعي لما تطلب مني طلب او خدمة اقول لك حاضر يا باشا تحت امرك، يعني خيرك مغطيني، صح؟ انما لا، ده انا باخد فلوسك بحجة ان انا بحميك وانا اصلا سبب في ضربك. ما في، اقسم بالله، العلاقه ما بين السعوديه كنظام والامارات كنظام وايضا الكويت وقطر ودول الخليج وما بين المملكه العربيه وما بين الولايات المتحده الامريكيه محتاجه دراسه. امريكا تاخد فلوسك بحجه الحمايه فهي تتسبب في ضربك، فتقول لها تعالي دافع عني، فتقول لك لا شكرا ماليش دعوه بالموضوع ده. وكاله رويترز وموقع اكسيوس قبل وكاله رويترز، ابن سلمان اتصل من الخميس بترامب مرتين، يا فخامتك قدس الله سرك يا مولاي تعال انقذني من الناس ومن الحكومة اللي موجودة في صنعاء، دول عملوا فيا كذا كذا واخدوني على الجريل وشي يمين ووش شمال وعملت نفسي بطل وطلعت الاعلام وجات لي المساندة من الجزيرة القطرية باننا بننتصر وبنسيطر واحنا واخدين على عنا جامد قوي، دول راحوا سيطروا يا فخامتك. ده ابن سلمان اللي بيقول لترامب يا فخامتك دول راحوا سيطروا على مضيق باب المندب. ترامب قال له ايه؟ قال له ما يخصنيش، الموضوع مش بتاعي. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجة، وارد القيادة المركزية الامريكية تمد السعودية ببعض المعلومات لكن لن تتدخل. لا ليه؟ بمنتهى البساطة، هل علشان ترامب عايز يبيع السعودية؟ هو كده بايعها اصلا من يوم 28 فبراير لما راح نفذ العمليات العسكرية وايران ردت على دول الخليج كلها القواعد العسكرية الامريكية. امال ليه ترامب مش عايز يتدخل؟ ترامب لا قبل له بصنعاء الان. اولا امريكا مش عارفة تعمل ايه مع صنعاء او الناس اللي موجودة هناك، ما احنا عملنا عليهم عمليات عسكرية قد كده، النتيجة ايه؟ صفر. ازدادوا قوة اكتر واكتر. ده السيناريو الاول او ده الهدف الاول اللي مخلي امريكا مش عايزة تتدخل. الهدف الثاني والاهم بسبب الخبر ده هو ان في اتفاق ما بين امريكا وما بين صنعاء، ولما بنيامين نتنياهو اخذ شلوت لفوق لو تفتكروا من ترامب، وترامب من وسط العاصمه السعوديه الرياض قال لك الناس اللي في صنعاء دول ايه؟ اشداء. الاتفاق الامريكي ده ترامب مش قادر يخالفه الان، خاصه ان الناس اللي في صنعاء ملتزمه بيه والسفن الامريكيه بتعدي رايحه جايه، وترامب لو راح نفذ عليهم عمليات عسكريه، تخيل بس فقط لا غير، انا عايزك تعيش يعني السيناريو التخيلي ده، لو ترامب نفذ عمليات عسكريه واستمع لابن سلمان اللي توسل له مرتين وقال له انقذني من الناس اللي في صنعاء، عامل نفسك راجل ليه وتبدا حرب انت مش قدها؟ ما علينا، لو ترامب استمع لابن سلمان وقامت الناس اللي في صنعاء قالت لترامب طب ما فيش سفينه امريكيه معديه من مضيق باب المندب، يبقى هورمز وباب المندب سعر برميل النفط هيوصل $160 وترامب داخل على الانتخابات وهيشيل قبح. ده الاعلام الامريكي اللي بيقول كده، ده مش كلامي انا. فاكرين يا اخوانا لما قلنا لحضراتكم العملية العسكرية اللي بدأت بها الحكومة أو القوات الموالية للمملكة العربية السعودية حكومة الفنادق، العملية العسكرية دي هتأتي بنتائج عكسية؟ الأخبار بتعرض أمام حضراتكم بقى، خد تشكيلة من سكاي نيوز مش عاجبك، خد جزيرة مش عاجبك، هم اضطروا أنهم يعترفوا، حتى قناة العبرية اضطروا أنهم يعترفوا عن الهزيمة اللي طلقت. طب تبدأ حرب؟ أقسم بالله أنا مش قادر تبدأ حرب ليه؟ أنت عارف نفسك مش قدها. يعني يا اخي تخيل لما تكتشف وانت بتبحث على جوجل ان المملكة العربية السعودية هي الدولة رقم واحد في العالم شراء للأسلحة، بتشتري أسلحة او يعني اكبر دولة بتشتري سلاح هي السعودية، وما مش نافع في حاجة، لا نافع امام ايران ولا نافع في حماية نفسها ولا نافع حتى امام ناس كده على الله حكايتهم في صنعاء. فالاخبار اللي بتعرض امام حضراتكم بتوريكم الهزيمة العسكرية والسيطرة من صنعاء وحكومة صنعاء على أماكن مهمة جدا استراتيجية، قلنا لحضراتكم جزيرة ميون اللي في وسط البحر الأحمر على مضيق باب المندب، الناس اللي في صنعاء وصلوا مضيق باب المندب خلصت خلاص. الشريط اللي كانت مسيطرة عليه الحكومة بتاعة القوات الموالية للمملكة العربية السعودية بدأوا حرب خسروا أرض، وفي فيديوهات بقى مش حابب أعرضها لحضراتكم لناس موجود، بعض الناس منها المخا بيستقبلوا الناس بتوع صنعاء يعني بشكل أو بآخر. الملخص ان الهزائم العسكرية دي هل ستؤثر على الولايات المتحدة الامريكية وعلى الكيان؟ طبعا الاجابة هتؤثر، بس ترامب مش قادر النهاردة

0: ترامب لو اتحرك النهارده ضد الناس اللي في صنعاء وقالوا له بس انت اللي اخلت بالاتفاق، وهو قفلنا لك مضيق هرمز كمان قدام منك، يبقى مضيق هرمز مضيق باب المندب، ترامب هيدفع الفاتوره قاسيه في الانتخابات اللي جايه.
1: لم تجد كل طلبات ولي العهد السعودي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تفلح دعوته لواشنطن كي تهاجم الحوثيين. هذا التطور يثير قلقا كبيرا في الأسواق والاقتصاد العالمي، وقد يتحول إلى ورقة مساومة مهمة جدا بيد الإيرانيين.
2: وهكذا تبدو التطورات في باب المندب من المنظور الإسرائيلي، أبعد من مجرد تحول ميداني داخل اليمن، إذ تعزز قدرة حركة أنصار الله على التأثير في الملاحة المرتبطة بإسرائيل.
3: فداء للقدس وفداء لأهل لبنان
4: والمسجد الأقصى.
5: نحن معكم،
6: نحن في يمن الإيمان والحكمة،
7: نحن ثابتون على هذا المبدأ،
8: نحن بأس الله على الكافرين،
9: ثابتون على موقفنا
10: تحت راية القائد العلم السيد عبد الملك بن الدين الحوثي.
11: أقول له يا سيدي،
2: اليمن لا تحمل بشرى سارة لإسرائيل، وتعكس بوضوح قلقا من نجاح حركة أنصار الله اليمنية في أحكام سيطرتها على باب المندب.

0: وراء الأحداث. شريان النفط السعودي تحت النار، هل تخنق الصادرات من الشرق والغرب؟ استهداف خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب يفتح بابا واسعا أمام أسئلة استراتيجية تتجاوز حجم الأضرار المباشرة. هذا الخط يشكل أحد أهم البدائل السعودية لتجاوز مخاطر مضيق هرمز، وأي توقف طويل أو تكرار للاستهدافات يعني أن الضغط لم يعد محصورا بالممرات البحرية، بل أصبح يطال شبكة التصدير البرية بنفسها. هل نحن أمام حادث أمني مؤقت؟ أم أمام تحول قد يجعل شريان النفط السعودي تحت تهديد مستمر؟ هذا الموضوع في قراءة تحليلية للباحث والخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية والسياسية عمر معربوني.
1: ما جرى في السعودية الحقيقة ليس استهدافا عاديا لمنشأة نفطية، لأنه خط شرق غرب يعني تحول خلال الأشهر الأخيرة من منشأة لوجستية مهمة إلى أحد أهم شريين الأمن النفطي السعودي. كما هو معروف، بصباح الخميس 10 أيلول سبتمبر تعرض الخط لعدة هجمات بطائرات مسيرة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وهذا دفع وزارة الطاقة السعودية إلى وقف الضخ احترازيا وإرسال فرق فنية لتقييم سلامة الشبكة. هون أكدت الرياض وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية، لكنها حتى الآن لم تعلن بصورة تفصيلية عدد النقاط التي أصيبت أو حجم الضرر الفني في الأنابيب ومحطات الضخ. الأكثر خطورة في هذا الموضوع أن السعودية أعلنت أن المسيرات جاءت من الأراضي العراقية، يعني وهذه النقطة حقيقة تنقل الحادث من مستوى استهداف بنية تحتية إلى مستوى أمني وإقليمي شديد الحساسية، لأنه مسار الهجوم إذا ثبت بالكامل يعني كما تقول الرياض، يعني أن التهديد لم يعد محصورا في الجبهة اليمنية أو الاتجاه الجنوبي، بل بات يمكن أن يأتي أيضا من الشمال والشمال الشرقي. طبعا مجلس التعاون الخليجي كرر الرواية السعودية نفسها متحدثا عن عدة يعني مسيرات قادمة من العراق، فيما نفت فصائل عراقية مسؤوليتها المباشرة بحسب يعني التقارير التي وصلتنا. وهون الحقيقة بيبرز تساؤل كبير، إنه من نفذ الضربة إذا الفصائل العراقية نفت؟ موضوع بحث يعني في الحقيقة. المهم، أهمية خط شرق غرب يعني تبدأ من الجغرافيا، لأنه الخط يمتد نحو 1200 كيلومتر من منطقة بقيق في شرق السعودية، حيث تتركز البنية الأساسية لإنتاج ومعالجة النفط وصولا إلى ينبع على البحر الأحمر، وبذلك يستطيع النفط السعودي الانتقال من الشرق إلى الغرب من دون المرور بحرا عبر مضيق هرمز. الخط الحقيقة بيمثل عنصر أساسي في مرونة منظومة التصدير السعودية، لأنه يربط مرافق الإنتاج يعني في المنطقة الشرقية بموانئ الساحل الغربي. هنا تكمن خطورة التوقيت، يعني بالظروف الطبيعية بشكل خط شرق غرب مسار بديل، لكن منذ اضطراب حركة الملاحة في هرمز أصبح عمليا الشريان الذي يسمح للسعودية بإخراج كميات هائلة من الخام يعني النفط الخام إلى البحر الأحمر. هون تشير التقديرات إلى أن قدراته التشغيلية القصوى وصلت إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، يعني عدد كبير جدا. أكيد بعد توسعات يعني وتحويل أجزاء من شبكة الأنابيب، بينما كانت السعودية تمرر فعليا قرابة 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا عبر هذا المسار في الأسابيع الأخيرة، أي أننا نتحدث عن كمية تعادل تقريبا 4 إلى 5% من الإمدادات النفطية العالمية. من الناحية العسكرية لا يجب النظر إلى الهدف على أنه مجرد أنبوب يمتد مئات الكيلومترات، يعني عمليا منظومة شرق غرب يعني أنا عم سميها هيك مبدئيا تتضمن محطات ضخ وعقد تحكم ووصلات وخزانات ومنشآت مساندة وإلى آخره. الأنبوب نفسه طويل جدا يعني، ويمكن إصلاح مقاطع منه في حال تعرض للقصف، لكن حساسية الشبكة تكمن في نقاط محددة يعني تسمح عمليا بالمحافظة على الضغط والتدفق. إصابة محطة ضخ أو منشأة التحكم بالتأكيد أخطر بكثير يعني من إحداث ثقب يعني في جزء من الأنبوب، ولهذا فإن إعلان السعودية وقف الخط بالكامل احترازيا لا يعني بالضرورة أن كامل الشبكة دمر، لكنه يعني أن السلطات لم تكن مستعدة للمجازفة باستمرار ضخ ملايين البراميل قبل التأكد من سلامة المقاطع والمحطات التي تعرضت للهجوم. من المبكر هنا القول أن الهجوم الحالي دمر الخط استراتيجيا، لكن الفارق أن الضربة الحالية تأتي في ظرف أشد خطورة بكثير. الخط الآن يعمل بكثافة لتعويض يعني التراجع بسبب هرمز، وبالوقت نفسه يتعرض البحر الأحمر وباب المندب لضغط عسكري متصاعد. وهون بنوصل لجوهر المسألة، السعودية بنت جزءا كبيرا من مرونتها النفطية على فرضية وجود مسارين، أنه إذا أصبح هرمز خطرا يمكن نقل النفط برا إلى ينبع وتصديره عبر البحر الأحمر، لكن إذا أصبح خط الشرق غرب نفسه عرضة للاستهداف بينما تتصاعد المخاطر عند باب المندب، فإن المشكلة تتحول من تهديد لممر واحد إلى تهديد لسلسلة التصدير بكاملها. ولهذا يعني تزامن استهداف الخط مع التطورات على الساحل الغربي لليمن يحمل يعني وزنا استراتيجيا كبيرا. السيطرة المتزايدة لقوات صنعاء على مواقع وجزر قريبة من باب المندب تعني أن الضغط على السعودية لم يعد مرتبطا حصرا بضرب منشأة داخل أراضيها، بل بات هناك يعني ضغط متزامن على طريق النفط البري وعلى البيئة البحرية التي يفترض أن تستقبل هذا النفط بعد وصوله إلى ينبع. السعودية من جهتها تتعامل مع الموقف بحذر واضح. الرياض أعلنت أنها لن ترد عسكريا في هذه المرحلة، وقالت إنها استجابت لطلب رئيس الوزراء العراقي منح بغداد فرصة لمنع استخدام أراضيها في تنفيذ هجمات على السعودية، لكنها في الوقت نفسه أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منشآتها وأمنها. هذه الصياغة تعني عمليا أن السعودية تحاول منع انتقال الحادث فورا إلى مواجهة مباشرة يعني مع أطراف داخل العراق، لكنها لم تعتبر يعني الملف منتهيا. أمريكيا ذهب الرئيس دونالد ترامب أبعد من الموقف السعودي المباشر عندما قال إن إيران على الأرجح، قال على الأرجح تقف خلف الهجوم، لكنه لم يقدم علنا أدلة تفصيلية تثبت ذلك. لذلك يجب هنا التمييز يعني بين حقيقة انطلاق المسيرات من العراق بحسب الرواية السعودية وبين تحديد الجهة التي أصدرت الأمر ونفذت العملية. نحن حتى اللحظة لا يوجد يعني إعلام مسؤولية واضح يمكن من خلاله إغلاق هذا النقاش، ما في جهة تبنت. اقتصاديا تأثير الضربة ظهر يعني سريعا، لأن الأسواق لا تنتظر عمليا معرفة حجم الثقب في الأنبوب، حجم الضرر، بل تحسب احتمال فقدان ملايين البراميل. من الزاوية العسكرية الهجوم بيكشف طبعا مشكلة دفاعية معقدة، أنه حماية منشأة ثابتة مثل مصفات أو ميناء أسهل نسبيا من حماية خط بطول 1200 كيلومتر. هنا يمكن نشر بطاريات يعني دفاع جوي حول المواقع الكبرى، لكن لا يمكن إنشاء مظلة متصلة يعني فوق كل كيلومتر من الأنبوب. ولهذا تستطيع المسيرات منخفضة الكلفة كما تعرفون إذا امتلك المهاجم معلومات دقيقة عن المحطات والعقد الحيوية أن تفرض يعني على السعودية إنفاقا أمنيا كبيرا كبيرا جدا، وتدفعها إلى إيقاف الشبكة حتى لو كانت الأضرار المادية محدودة. من هنا فإن معيار نجاح العملية لا يقاس فقط بعدد الأنابيب التي تم تدميرها. هون إذا احتاجت السعودية إلى إيقاف شبكة قادرة على نقل 7 ملايين برميل يوميا بسبب عدد محدود من المسيرات، فإن المهاجم يكون قد حقق تأثيرا عملياتيا يفوق بكثير الكلفة المادية للهجوم. بالخلاصة استهداف خط شرق غرب بتقديري طبعا يمثل واحدا من أخطر التطورات في حرب الطاقة الحالية، يعني ليس لأن السعودية فقدت خطها النفطي نهائيا، بل لأن فكرة الممر البديل الآمن أصبحت موضع شك. يعني هني عملوا له يصير في مستوى أمان. طيب مضيق هرمز نحن عنا تحت الضغط، وخط شرق غرب تعرض للاستهداف، وينبع أصبح أكثر، ميناء ينبع يعني أكثر أهمية، أصبح أكثر أهمية وبالتالي أكثر حساسية. ومثل ما بتعرفوا البحر الأحمر وباب المندب يشهدان بدورهما تحولات عسكرية متسارعة. هذه العناصر إذا جمعت معا ترسم مشهدا مختلفا تماما. يعني المعركة هنا لم تعد على منشأة نفطية منفردة، بل على شبكة الطرق التي تسمح للنفط السعودي بالخروج من المملكة والوصول إلى الأسواق العالمية. طبعا إذا استمر توقف الخط فترة طويلة أو تكرر ضرب محطات الضخ بعد استئناف العمل، عندها تنتقل المسألة من ضربة تحذيرية ذات تأثير مؤقت إلى محاولة فعلية لخنق أحد أهم مسارات تصدير النفط السعودي.

0: هنا صوت اليمن، نعلن لكم نبأ تاريخيا. باب المندب، هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية، قد أصبح حرا بأيدي القوات المسلحة اليمنية الشجاعة.
1: بهذا سمعنا الأفاضل نختم أيكم هذه الدقائق أجمل التحية منا. في الإعداد سميحة عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي.
2: 60 دقيقة، 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
3: والقصة،
2: نقرأها
3: ونحللها
2: في
3: 60 دقيقة
2: 60 دقيقة

0: هي الخامسة مساء في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية في منطقة شرور السعودي، وأشار إلى أن العملية جاءت رداً على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلادنا. جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار المفروض على بلادنا. وأشار خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غرونبرغ إلى أن معالجة الملف الإنساني هي المدخل لمعالجة بقية الملفات. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن، بابها مفتوح للجميع ليعودوا شركاء ومواطنين صالحين. وبين أن العفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط يثبت حرص القيادة على حقن الدماء. أصيبت فتاة فلسطينية بالنيران جيش كيان العدو الصهيوني في بيت لهيا شمال قطاع غزة، وأطلق الطيران المروحي لكيان العدو الصهيوني النار شمال شرق المحافظة الوسطى. وفي جنوب لبنان نفذ كيان العدو تفجيرا ضخما في بلدة الخيام. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اجتماعا سيعقد غدا في مدينة صلالة في سلطنة عمان بمشاركة 7 دول مطلة على الخليج لبحث الترتيبات البحرية الجديدة في مضيق هرمز. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: وكانت أطماعهم كبيرة ترافق مع الحملات العسكرية، حملات شاملة على المستوى الإعلامي والتضييق الاقتصادي والمعيشي والحرب النفسية والحرب الدعائية، وكل ما استطاعوا أن يفعلوه فعلوه من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف في الوصول إلى احتلال العاصمة صنعاء. ولكن كما في الزامل الشعبي، وصلوا إلى قناعة بما في مضمونه عندما قال: صنعاء بعيدة قولوا لها الرياض أقرب. إذا ما وصلوا إليه، وصلوا إلى اليأس ودحروا. صنعاء بعيدة، يوم كانوا يقولون أنهم على مسافة 40 كيلو من صنعاء، كانوا في الواقع أصعب مما لو كان بينهم وبين صنعاء 40,000 كيلومتر، بعيدة جدا جدا جدا، لأنها محصنة بالاعتماد على الله والتوكل عليه والثقة به، محصنة بالمؤمنين الذين ينطلقون من منطلق إيماني واثقين بالله متوكلين عليه معتمدين عليه واثقين بنصره مستندين إلى تأييده ومعونته ورعايته مجاهدين في سبيله، محصنة بالوعي العالي والاستشعار للمسؤولية لدى أبنائها الأعزاء، لدى سكانها وقاطنيها والوافدين إليها من أبناء الوطن الأحرار الذين يمتلكون من الوعي ما كان مفيدا في إفشال كل مساعي الأعداء.

0: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
1: من بشائر النصر كان مصدر على باب المنجب بالكامل.
2: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
2: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتل وأسر وجرح المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
0: والقادم إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، حسان بن ثابت.
5: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
6: ماذا ترى أن أفعل الآن يا بجير؟
7: تتوب وتسلم.
6: ولكن محمدا يقتلني.
7: لا لا، إن رسول الله لا يقتل من جاءه تائبا، اذهب إليه وأسلم بين يديه ولن يمسك بسوء.
6: أواثق أنت من هذا يا بجير؟
7: أجل، أغدو إلى رسول الله وسينالك خير.
8: من هذا الذي قدم إلى رسول الله يا حسن؟
9: هذا كعب بن زهير الشعر الذي هجا رسول الله.
8: ويحه، ولم جاء؟
9: مهلا يا عروة، لعله جاء تائبا نادما.
8: ربما، ولكن أرسول الله يعرفه؟
9: لا أظنه يعرف كعبا.
8: اصمت يا حسان، ها قد جلس بجانب رسول الله وشد على يده.
6: يا رسول الله، إن كعب بن زهير جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟
10: قال صلى الله عليه وسلم: نعم،
6: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت

0: أترى يا حسان من ذلك الذي ربط فرسه باب المسجد؟
1: كأني به ضمام بن ثعلبة.
0: صدقت، إنه هو من بني بكر بن سعد.
1: ترى ماذا يريد؟
0: أصمت أصمت يا حسان، ها قد قدم إلى رسول الله.
2: أيكم ابن عبد المطلب؟
3: قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب.
2: أمحمد أنت؟
3: قال صلى الله عليه وسلم نعم.
2: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك.
3: قال صلى الله عليه وسلم لا أجد في نفسي، سل ما بدا لك.
2: يا محمد، أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا بالزكاة والصيام.
3: قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم.
2: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص، وسأعود إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام.
0: أرأيت يا حسان؟
1: أجل، هذا ضمام بن ثعلبة زعيم قومه بني سعد بن بكر.
0: أتراه يدعو قومه إلى الله؟
1: نعم، ولن يحيد عن أمره أحد.
0: اللهم مكن الإسلام في الأرض يا رب العالمين. من ذلك الذي يجلس بجانب رسول الله يا حسان؟
1: ألم تعرف؟ إنه عدي بن حاتم.
0: ماذا يريد؟
1: جاء إلى رسول الله ليعلم ما هو عليه.
0: أصمت يا حسان، هذا رسول الله يريد أن يتكلم مع عدي.
3: قال صلى الله عليه وسلم أولم تكن تسير مع قومك بالمرباع؟
4: بلى، لقد كنت كذلك.
3: قال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لم يكن ليحل لك في دينك.
4: أجل والله، هو كما تقول، والله إنه لنبي مرسل يعلم ما يجهل.
1: أترى عديا؟ إنه يتمتم لنفسه، ما به؟
0: لا أدري، أصمت الآن، رسول الله يريد أن يتكلم.
3: قال صلى الله عليه وسلم لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة الناس، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم.
1: ها قد نهض عدي،
0: وها قد شد على يد رسول الله يريد أن يتكلم.
4: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله.

0: الحمد لله الحمد لله، لقد تم أمر رسول الله يا حسان.
1: نعم، فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده.
0: إنها أمانة السماء ورسالة الهدى، بصر بها الناس فأنقذهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلام إلى النور.
1: هو بإذن ربه يا عروة أراد الخير لهذه الأمة، فأزاح عنها أثقال الجاهلية وكوابيس الكفر والنفاق، ليبدلها بأثقال النعمة والطمأنينة والإيمان.
0: حمدا لك اللهم، فقد ثابت العقول واطمأنت القلوب وزالت الشحناء وذهب الغم.
1: إنه فضل الله يا عروة، ولكن أعلمت أن رسول الله قد أمر الناس بالتجهز للحج؟
0: أجل، ورأيت الناس يسوقون الهدي.
1: إن رسول الله قد أرى الناس مناسكهم وعلمهم سنن حجهم، ولكني أخشى يا عروة.
0: تخشى ماذا يا حسان؟
1: يا عروة، أخشى أن تكون حجة الوداع لرسول الله.
0: الأمر لله، يفعل ما يشاء. هيا الآن لنحج مع رسول الله.

0: أترى يا حسان الناس أفواج يطوفون حول الكعبة؟
1: ذاك رسول الله قائدهم.
0: سبحان من أعز الحق وأذل الشرك. أتذكر ما كان عليه الحال في الأمس القريب؟
1: كيف لا أذكر عداء قريش وإذاءها لرسول الله ومقاومتها دعوة الحق أن تنتشر بين الناس.
0: الحمد لله الحمد لله، فقد أفلح المؤمنون وخاب المشركون، وفتح الله على نبيه الفتح المبين.
1: ذاك رسول الله قام ليخطب الناس.
0: أجل، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. اسمع يا حسان،
2: وغدا نلتقي.
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من يتأمل في آيات القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الله سبحانه وتعالى صادق الوعد والوعيد، كل وعوده في القرآن الكريم للمؤمنين بالنصر، بالتمكين، بالتأييد، بالعزة، بالكرامة، بالاستخلاف، والله لا يمكن أن يخلف وعده ولا وعيده. الوعيد من الله أيضا لا يمكن أن يتخلف للكافرين بالضربات، بالخزي، أيضا بأن يهزمهم الله سبحانه وتعالى وينصر عباده المؤمنين عليهم. وعود الله كثيرة جدا، وأيضا وعيده، وكله يتحقق في أرض الواقع. لو تأمل الإنسان الأحداث سيجد أن الله سبحانه وتعالى صادق الوعد والوعيد من خلال الأحداث التي نعايشها ونشاهدها. لكن عندما يكون الإنسان غير مركز على القرآن، مركز على التحليلات السياسية وتحليلات أخرى، لن يفهم القرآن ولن يكون له انشداد نحو القرآن، لأنه لا يرتبط بالقرآن ولا يسقط القرآن على الأحداث ويسقط الأحداث على القرآن. فالله تعالى يقول هكذا: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الكافرين دائما يركزون على الكيد، المكر، الخداع، خيانة، المؤامرات، ولكن الله سبحانه وتعالى هو بالمرصاد للكائدين، للخائنين، للمتآمرين، لمن يكون لديهم نية على الظلم والإجرام والفساد والتحرك في ذلك. يكون لديهم تحشيدات، يكون لديهم استعداد وإعداد ونفير إعلامي وسياسي اقتصادي وعسكري، ولكن الله سبحانه وتعالى يوهن. ما معنى يوهن؟ يضعف، يضعف ذلك الكيد الكبير جدا. حينما نشاهد الأحداث خلال هذه الأيام، مؤامرات كبيرة جدا، بعد أن أعلن الشعب اليمني معادلة الحصار بالحصار على قرن الشيطان المحاصرة لأبناء الشعب اليمني لأكثر من 10 أعوام، عمدت السعودية إلى أن تحشد المرتزقة التابعين لها الذين خانوا الله وخانوا رسول الله وخانوا وطنهم وخانوا أبناء شعبهم وخانوا القيم والمبادئ والأخلاق والقبيلة والعيش والملح وكل ما يمكن أن يحرك الإنسان بشهامته، بعزته، بنخوته وحتى بفطرته. خانوا كل

وعينوا محافظين ومديري مديريات ومدراء أمن لكل مناطق اليمن على أساس أنهم أصبحوا يحسبونها ماديا أنهم سيكتسحون كل شيء، واستنفروا كل الطاقات الإعلامية على مستوى الإعلام الخليجي وعلى مستوى المرتزقة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. استنفروا أيضا التكفيريين في سوريا يحرضونهم للمجيء إلى اليمن، وجاء بعضهم وجاء وقاتل وأسر، وأيضا على مستوى وسائل التواصل وعلى مستوى الإعلام. واستنفروا أيضا عملاء تحت مسمى علماء، علماء يتحركون تحت عناوين مختلفة، البعض تحت عنوان أنهم من اتحاد علماء اليمن، والبعض من اتحاد علماء الأمة الإسلامية، والبعض من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. يعطونهم مسميات كبار جدا ويستنفرون الناس. الفتوى تعمل، الإعلام يعمل، تدريب، الإعداد، الأموال، كل شيء يتحرك، مكر كبير، كيد كبير. ويتحرك أولئك المرتزقة الذين باعوا أنفسهم بالثمن البخس، لا لله ولا في سبيل، بل ضد مشروع الله ومشروع وطنهم وتحرير بلدهم وتحرير أبناء شعبهم. فتحقق ما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. كل ذلك الكيد والمكر أوهنه الله، أضعفه الله، لم يعد له أي تأثير، لم يعد له أي دور في إنعاش مقاتليهم وتفاعلهم وحركتهم. وتحقق أيضا ما قال الله سبحانه وتعالى بعدها: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. حتى على مستوى أنهم يحركون ويحرضون الناس للقتال كما يقولون في سبيل الله ضد أبناء الشعب اليمني، لكي يأتي السوري فيحرر كما يقول ويزعم اليمن من اليمنيين، ويترك سوريا للصهاينة يحتلونها. وذلك العالم يفتي بوجوب تحرك المسلمين لتحرير صنعاء ولم ينبس ببنت شفا من أجل تحرير القدس والأقصى. إذن هل هؤلاء علماء فعلا؟ هل لا زال هناك من يصدق أنهم علماء ولم يتحدث ولم يفتي ولم يحرض من أجل القدس ويحرض من أجل عواصم إسلامية عربية لتحريرها من أهلها فقط لأن أهلها وقفوا ضد إسرائيل؟ إذن هل هؤلاء علماء فعلا؟ علماء عرفوا الله سبحانه وتعالى أم أنهم عرفوا ترامب ونتنياهو؟ هل خضعوا لله وخافوا من الله أم خافوا من ترامب؟ أم طمعوا في الدولارات؟ ما الذي يحدث لهذه الأمة؟ فالله سبحانه وتعالى حقق ما قال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هل يظنون أنهم يتحركون فعلا في سبيل الله؟ إذن فالفتح سيكون عليهم، ستكون الضربة على رؤوسهم، وهذا ما تحقق في الواقع فعلا. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وتبين فعلا في أرض الواقع أن الله فعلا مع المؤمنين، مهما كانت المؤامرات ومهما كان الكيد، ما دامت أمريكا تقف في صف أولئك الذين يتحركون ضد أبناء شعبنا فليسوا على الحق وليسوا مؤمنين. لا يمكن أن يجتمع إنسان مع ترامب ويسمي نفسه مؤمن، أبدا ليس بمؤمن من يقف في صف ترامب. ترامب كافر، مجرم، فاسق، مغتصب للأطفال، آكل للحوم الأطفال، أبستيني، صهيوني، لم يترك جريمة إلا وفعلها، ولم يترك حماقة إلا وفعلها، ولم يترك عهد إلا ونقضه. إذن هل يمكن لإنسان يقف في صف ترامب ويرضى عنه ترامب ويرضى عنه نتنياهو أن يكون مع الحق، أن يكون مؤمن؟ هل يسمي نفسه ذلك الذي يسمي نفسه عالم من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وترامب يمدحه ويقف معه ونتنياهو يمدحه ويقف معه؟ إذن هل لا زال مؤمن؟ هل قال الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى يرضون عن مؤمن، يرضون عن أبناء هذه الأمة؟ إذن من يرضى عنه نتنياهو ويرضى عنه ترامب فليس بمؤمن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. من يرضى عنه فقد أصبح يتبع ملتهم ويخدم نهجهم ويسعى بفتاويه وبإعلامه وبحركته وبنبراته وبكلماته وبكل شيء يسعى لتحقيق إسرائيل الكبرى، حلم اليهود. جمعوا، حشدوا، أنفقوا، لكن تحقق ما قال الله: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ولو كثرت، حتى لو كانوا بمئات الآلاف، حتى لو كانوا بالملايين، لأن من يدير هذا الملكوت هو الله سبحانه وتعالى. هذه الأرض جزء من مملكة الله، وهو لا يرضى للطواغيت فيها بأن يعيثوا فسادا، ولا يمكن لله أن ينصر طاغية ومجرم وفاسق. وأن الله مع المؤمنين، الله مع المؤمنين بتأييده، بنصره، بقوته، بقدرته، بعنايته، برحمته، بكل شيء. الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين.

0: مين، ولا يمكن أن يقف الله ويؤيد المجرمين الفاسقين. لا يمكن أن يكون الله في الصف الذي فيه ترامب ونتنياهو. أكثر من ارتكب الجرائم والمجازر والمآسي بحق أبناء العالم وبحق أبناء هذه الأمة في هذا الزمن. فكان الله كما قال: وأن الله مع المؤمنين، وتحقق النصر بفضل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وسيبقى الله مع المؤمنين ما دام المؤمنون معه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. الله

حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 75 و76 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، والآيتان تأتيان ضمن آيات تتجاوز 100 وتحتل الجانب الأول من السورة، وكلها تؤكد بأن اليهود استمروا يشككون ويلقون الشبهات أمام الدين الإسلامي، ويبغون المؤمنين يرتدون بعد إيمانهم كافرين، وظلوا يدسون أقاويل الباطل في لباس الحق، ويدججون الحجاج باللجاج، عسى أن يجدوا في المسلمين من يرجعون. ولهذا فإن الآيات تجعلهم عرايا أمام الحق، وتؤكد كفرهم، وتدمغ أباطيلهم، وتجعلهم مغلولين بالارتياب، فيتضح للجميع سوء سلوكهم الخاسر، وحقارة حقدهم الماكر، وعقيدتهم المنحرفة، وأطماعهم في السحت والربا، وأكل المال بالباطل. ويكفي في هذا المجال أن نقرأ قول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ومع ذلك فإن الآيات توضح بعض أساليب مكرهم بالمؤمنين، فيأتي قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هكذا هم اليهود يتلاعبون بالآيات ويعبثون بالدين، فيظهرون الإيمان في حين وهم عن الكفر غير منفكين وإليه مطمئنون في كل حين. يفعلون ذلك عسى أن يرجع ضعفاء النفوس عن الإيمان، ويرتد من آمن عن الدين، ولكن المحاولة تتلاشى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومع مكرهم واللعب وكيدهم والكذب، فإنهم يكتمون الحق عن الناس، ويدعون أن الهدى عندهم هو الأساس، ولكن الله يرد عليهم بقوله: قل إن الهدى هدى الله. ومع ذلك يزعمون أن الله لا يتفضل بالعلم إلا عليهم، ولكن الله يرد عليهم: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد اختص محمدا ومن اتبعه بعلم كثير وغزير جاءهم في هذا القرآن. وكما أن اليهود مسلكهم في مجال العلم هو هذا المسلك اللئيم، فإنهم في مجال المال أشد لؤما وإثما، وأفظع فجورا وظلما، وأكثر شحا وجرما. وهذا هو ما توضحه الآية التي نقبس منها. ولكن الله العادل الحكيم لا يعمهم جميعا، بل يفصل فيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم، منهم من هو هكذا، وقليل ما هم. أما الغالبية في اليهود، أما المستكبرون منهم وقادتهم، وبالذات أحبار الدين وحفاظ الكتاب كما يدعون، فلهم شأن آخر ومسلك عجيب مع المال. ذلك هو ما يوضحه الله فيقول: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. هل أنتم أيها المسلمون موقنون بما يقرره الله رب العالمين عن اليهود؟ هل أنتم مؤمنون بما يأتيكم من علم حقيقي من علام الغيوب عن اليهود وعن سلوكهم الكذوب؟ هل أنتم على ثقة بما قاله الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه ما في الأنفس ولا ما في الصدور، ولا السر ولا الأخفى؟ هل تؤمنون بما قال؟ ألا فاسمعوا وعوا. اسمعوا ما يقوله الله عن اليهود: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا هو مسلك اليهود وقادتهم وأحبارهم وطغاتهم، يأكلون أموال الناس بالباطل، وينطلون الناس حقهم، ويغمطون مستحقاتهم، ويستحلون نهب أموالهم وثرواتهم وأراضيهم بلا حياء من الله. يفعلون ذلك إن وجدوا في الناس ضعفا واستكانة، ولكنهم ينصاعون ويستسلمون إن وجدوا إباء وحزما وقياما على الحق وعزما. إنهم أذلة صاغرون أمام القائم على حقه بقوة، وهم طغاة جبارون أمام المتساهل في حقه المتراخي في عزمه. وهذا هو الذي يجدونه اليوم منا نحن العرب، فنحن لسنا قائمين على ما لنا من حق، ولسنا أولي عزم وحزم في استرداد هذا الحق. ولهذا طغى اليهود واستكبروا وازدادوا عتوا ومطلا وطمعا في المزيد من الاستيلاء على البلاد وفي الطغيان في الأرض والفساد. كل ذلك وأكثر منه سنلمسه وسنذوق منهم لباس الجوع والخوف، ونلبسه وسنحترق أكثر بنار أطماعهم في حقنا وأرضنا ما لم نكن قائمين على الحق بعزم وحزم وإيمان. لكن المسلمين حين يهينون ويضعفون يصبحون لقبة سهلة لليهود، يستحلون دماءنا وأموالنا وبلداننا بلا تردد، ولهم على ذلك مبرر سيء. وبئس المبرر والدليل: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. أسمعتم؟ ليس عليهم من الله عقاب ولا عليهم حجة أمامه ما داموا يأكلون أموال الآخرين وينهبون أراضيهم من الناس. الأميون في عرف اليهود هم كل الناس سوى اليهود، والعرب والمسلمون في مقدمة الأميين. إن اليهود في كل زمان وفي كل مكان يقولون هذا ويطبقونه ويعلنونه وينفذونه، والعالم أمامهم مذعنون ولطغيانهم مستسلمون، ونحن المسلمين أول المستسلمين. والله سبحانه يحذرنا من هذا السلوك المذعن، ويحثنا على أن نكون أقوياء قائمين على حقوقنا قيام الواثق القادر، وأن نرد مكر اليهود الغادر. ها هو الله يكذبهم في دعواهم في استباحة أموال الناس، فيقول: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أما من كذب على الله وغدر وافترى كاليهود ونهب الناس فعليه من الله الغضب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي اليوم أوضاع النيابات في الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز عقب الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بدحر حشود العدو السعودي ومرتزقته. وخلال الزيارة ومعه رئيساء نيابتي الاستئناف القاضي أمين القارئي والجزائية المتخصصة بالمحافظة القاضي أحمد الشامي ومدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي ومساعد رئيس جهاز التفتيش القضائي القاضي عبد الرقيب أسحم، التقى النائب العام بوكيل نيابة المخا والوازعية وذباب القاضي ياسر الأغبري ووكيل نيابة الخوخة وحيث القاضي حافظ أبو حاتم وأبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين مباركا لقائد الثورة والقيادة السياسية بالانتصارات التي جسدت إرادة الشعب وصموده. وطلع النائب العام على المباني والتجهيزات والمسجلات موجها بسرعة إثبات كافة الموجودات وملفات وما ترتب عليها من قرارات وإجراءات إلى جانب سرعة الرفع بالاحتياجات اللازمة لتوفيرها لاستئناف العمل وبما يعزز حضور الدولة ويخدم المواطنين. واعتبر القاضي الحوثي الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة رافعة معنوية لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة التي يقع على عاتقها تعزيز العدالة وحماية الحقوق، وشدد على أن النيابة العامة ستضاعف جهودها في متابعة القضايا الجنائية والحقوقية بما يواكب مرحلة التحرر الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الكوادر القضائية والإدارية الالتزام بالمسؤولية الوطنية. استقبلت قيادة محافظة الحديدة اليوم 322 من العائدين إلى الصف الوطني المشمولين بقرار العفو الرئيسي العام، ممن جندهم العدو السعودي في صفوف تحشيدات العسكرية بالساحل الغربي. وخلال اللقاء رحب محافظ الحديدة عبد الله عطيفي بالعائدين من المخدوعين والمغرر بهم مؤكدا أنهم بين أهلهم وذويهم ومشيدا باستجابتهم لنداء العودة إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو الرئاسي العام. وأشار إلى أن القيادة الحكيمة برعاية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تجسد دائما قيم التسامح والعفو والإحسان والحرص على حفظ الكرامة وتقديم الرعاية الكافة لكافة العائدين إلى حضن الوطن. وأوضح المحافظ عطيفي أن القيادة تحرص على أن يعود المشمولين بالعفو إلى مجتمعهم وأن تكون تجربتهم دافعا لمراجعة مواقفهم والابتعاد عن مخططات العدو السعودي المجرم والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع بدورهم. عبر المشمولين بقرار العفو الرئاسي عن بلغ شكرهم وتقديرهم لحسن الاستقبال والتعامل الإنساني والرعاية الكريمة التي حظوا بها، مؤكدين حرصهم المشمولة حرصهم وكذلك على شمولية المشاركة الإيجابية في خدمة الوطن وإلى تعزيز أمنه واستقراره. ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر احتياجات مديريتي حيس والخوخة من مشاريع المياه وتحسين الخدمة للمواطنين. وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظات الحديدة خالد فكري وأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس وأب ماجد الشامي إلى التدخلات الطارئة للمؤسسة في المناطق المحررة بحيس والخوخة عقب دحر تحشيدات العدو السعودي منها والإسراع في معالجة الحالات الطارئة والإسعافية وتعزيز الأداء الخدمي. واستعرض المجتمعون أعمال التقييم الميداني للجنة الهندسية المكلفة من الوزارة والمحافظة والمؤسسة للوقوف على احتياجات مناطق مديريتي حيس والخوخة من مشاريع المياه وتقييم سير العمل وتحديد أولويات التدخل الفني والخدمي بما يضمن ديمومة الخدمة لكافة المواطنين. وفي الاجتماع أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالنزول الميداني لتقييم الأداء وتطبيع الأوضاع وتحسين خدمات المياه في المناطق المحررة بحيس والخوخة. نفذت لجان ميدانية من فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة نزولا إلى محطات الوقود في مديريتي حيس والخوخة المحررتين لمتابعة تأمين استقرار إمدادات المشتقات النفطية وضمان انتظام تموين المحطات بالاحتياجات اللازمة. وأوضح مدير فرع الشركة بالمحافظة عدنان الجرموزي أن النزول يأتي للوقوف على مستوى توفير المشتقات في المحطات والتأكد من انتظام التموين ووصول الكميات المخصصة والالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة لمادتي البنزين والديزل. وأكد حرص الشركة على توفير احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية وكذلك التجارية من المشتقات النفطية والتأكد من التزام المحطات بالضوابط واللوائح المنظمة لعملية البيع. أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصادي أهمية التعليم كركيزة رئيسة للدفع بعجلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة للوطن. وأشار خلال تفقده لسير العملية التعليمية بمدارس عمر المختار الولاء ومعاذ بن جبل نسيبة بأمانة العاصمة إلى أهمية دور المعلم في تربية الأجيال وتسليحهم بالعلم والمعرفة لضمان بناء الغد المشرق. كان الوزير الصعدي استمع من القائمين على العملية التعليمية بتلك المدارس إلى شرح تفصيلي حول السير في الخطة الدراسية والجهود المبذولة لإنجاح العام الدراسي. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ترتيبات إعداد تقرير بشأن ما تحقق لقطاعي الزراعة والثروة السمكية من نجاحات وإنجازات منذ ثورة 21 من سبتمبر. واستعرض الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارة آلية إعداد التقرير السنوي عن التحولات والإنجازات التي شهدها القطاعين خلال السنوات الماضية بالتركيز على النتائج الملموسة في زيادة الإنتاج والتوسع الرأسمالي وتنمية سلاسل القيمة وتشجيع الإنتاج المحلي. وطلع المجتمعون على مقترح إقامة معرض مصاحب لاستعراض إنجازات القطاعين يتضمن نماذج من المنتجات الزراعية والسمكية وتجارب للتصنيع المحلي والهندسة العكسية ومنها معدات ومدخلات الإنتاج الزراعي الغربال والبذورات والمستلزمات والمبيدات المحلية إلى جانب عرض نماذج من المنتجات ذات القيمة المضاعفة. وتم التأكيد على أهمية أن يسلط المعرض الضوء على نماذج عملية لتطوير الإنتاج المحلي وسلاسة القيمة وإبراز الفارق بين واقع القطاع قبل ثورة 21 من سبتمبر وما تحقق خلال السنوات الماضية. ناقش لقاء تشاوري موسع بمديرية الثورة في أمانة العاصمة اليوم أوضاع مراكز محو الأمية في المديرية وكذلك سبل تحسين مستوى أدائها. وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحل الأمانة شرف الهادي ومديري مكتب محو الأمية بالأمانة جلال المقرمي ومديرية الثورة عقيل السقاف والمنطقة التعليمية أمين صلاح ورئيس لجنة التخطيط بالمديرية محمد الحبابي آلية سير العمل في المراكز والصعوبات التي تواجه أدائها. وأقر اللقاء رفع خطة عمل إلى مكتب محو الأمية بالأمانة تتضمن مقترحات لمعالجة الصعوبات والتغلب على العوائق بما يعكسهم وكذلك بما يسهم في تطوير أداء مراكز محو الأمية البالغ عدده 15 مركزا في المديرية. سيارة محافظة صعدة اليوم قافلة النصر من فاكهتي الرمان والعنب الصعدي والمواشي للمرابطين في جبهات العزة والكرامة مباركة الانتصار القوات المسلحة وإسنادا للمرابطين في الجبهات. وخلال تسيير القافلة نظمت وقفة مسلحة مباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل الغربي. وأوضح محافظ صعدة محمد جابر عوض أن قافلة النصر السعودي من مديريات الساحل الغربي وأوضح محافظ صعدة محمد جابر عوض أن قافلة النصر مقدمة من أبناء المحافظة بما يقارب 3000 سلة هدية ومباركة من أبناء المحافظة للمرابطين في جبهات العزة والكرامة. سير فرع الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الحديدة وعدد من الجمعيات التعاونية بمديرية المدينة والمربعين الشمالي والشرقي قافلة غذائية للمرابطين في مديريات حيس والخوخة والمخا بالساحل الغربي. تضمنت القافلة مواد غذائية وعددا من رؤوس الأغنام بحضور وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية أحمد الهيج ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي وعدد من مسؤولي المحافظة ومديرية حوز ورؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية المشاركة. شيع بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء اليوم جثمان الشهيد النقيب نوح محمد علي الطرايفي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في سبيل الله دفاعا عن الوطن. وخلال التشييع أكد مدير المديرية كمال العسكري أن أبناء الحيمة الداخلية كانوا وما زالوا حاضرين في الخطوط الأمامية بمختلف ميادين العزة والشرف دفاعا عن الوطن ونصرة لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وأوضح أن ما يقدمه الشهداء من عطاء عظيم يترجم ارتباطهم الوثيق بالله عز وجل ويجسد قيم العزة والكرامة والحرية التي تجري في دمائهم الزكية، فيما أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء التي أثمرت انتصارات عظيمة وحققت للشعب اليمني مكاسب معنوية ومادية في مختلف المجالات، وأكدوا عزمهم المضي في درب الشهداء كخيار لا بديل عنه. شيع بمديرية جبل راس في محافظة الحديدة جثمان الشهيد منصور رسام سالم علي غليسي من أبناء منطقة دباس المصبرية والذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه في معركة الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع الذي تقدمه قيادات محلية تنفيذية تعبوية وعسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وجمع من المواطنين ورفاق درب الشهيد أشاد المشيعون بالمواقف البطولية التي سطرها الشهداء من أبطال القوات المسلحة في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته، وأكد المشيعون المضي قدما على درب الشهداء وتقديم الغالي والنفيس في سبيل الوطن حتى تحقيق النصر الكامل، معبرين عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء وما جسدته دماءهم الزكية من عزة وكرامة ومجد للشعب اليمني والوطن. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في مسقط رأسه بعد الصلاة عليه بحضور رسمي وشعبي. شيع بمديرية الطويلية في محافظة المحويد جثمان الشهيد ربيش عادل عبد الله أحمد العصيمي من أبناء منطقة الهجرة بعزلة بني الخياط بيت قطينة الذي استشهد ويؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع الذي تقدمه عدد من القيادات المحلية والعسكرية والتعبوية عبر المشيعون عن الاعتزاز والفخر بتضحيات الشهداء في سبيل الله والذود عن حياد الوطن وسيادته، وباركوا ما تحققه القوات المسلحة من انتصارات في مختلف الجبهات مؤكدين جهوزيتهم واستعدادهم للمشاركة في معركة كسر الحصار والتصدي للتحشيدات تحشيدات العدو السعودي وإفشال مخططاته. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بهجرة ويس بعزلة بني الخياط. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

0: ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها. ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم الأحداث والتطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية والأقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والزميل الإعلامي الأستاذ أحمد داود. مرحبا بك أستاذ أحمد. نبدأ أولا بآخر المستجدات على الساحة المحلية، وستكون من آخر الأخبار الهامة والعاجلة، وهو إصدار رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط عفوا رئاسيا عن كل المخدوعين في جبهات الساحل الغربي لمن ألقى سلاحه وعاد إلى رشده. ووجه الرئيس المشاط السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك، وقد نفذت السلطات المحلية في تلك المحافظات التوجهات من حين صدور هذا التوجيه. طيب أستاذ أحمد، بفضل الله وبعون الله ثم بفضل القيادة الحكيمة والمجاهدين ثم تم دحر تجمعات المرتزقة التابعين للعدو السعودي في المناطق المحتلة من محافظتي الحديدة وتعز، وجاء العفو العام من الرئيس مهدي المشاط للمخدوعين. طيب أستاذ أحمد، ما هي الرسالة السياسية والميدانية التي يريد الرئيس المشاط إيصالها من إصدار عفو ورئاسي للمخدوعين من جبهات الساحل الغربي في هذا التوقيت؟
3: بداية التحية لك وللسادة المستمعين، ونبارك لكم وللشعب اليمني هذه الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال قواتنا المسلحة في جبهة الساحل الغربي لليمن، وهي جبهة استراتيجية وحيوية مهمة جدا في معركة الخلاص والسيادة والتحرير ليس في مواجهة أدوات العدوان أو التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وإنما في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كما هو معلوم جبهة الساحل الغربي هي مهمة جدا وتطل على أهم مضيق، على ثالث أهم مضيق في العالم وهو مضيق باب المندب. القوات المسلحة استطاعت خلال الأسابيع الماضية أن تحقق انتصارات عظيمة في جبهة الساحل، وكان هناك فرار كبير جدا لمرتزقة العدوان والتحشيدات التابعة للعدو السعودي وهزيمة استراتيجية قاسية لهؤلاء الأعداء. توجت هذه الانتصارات بتحرير مدينة المخا التي ظلت لسنوات تحت سيطرة الخائن طارق عفاش، ويأتي هذا القرار قرار العفو الرئاسي من السلطة العليا في صنعاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اليمن أو أن صنعاء تحكمها سلطة سياسية قوية، وهي تتعالى على كافة تسمو على كافة الجراحات، وهي تخاطب الجميع بأن الوطن واحد وبأن البلد واحد وأن المخدوعين أو المغرر بهم كانوا مجرد وجود للعدو السعودي الذي دفع بهم إلى محارق الموت خلال السنوات الماضية. وسواء كانوا هؤلاء مغرر بهم أو مخدوعين أو كانوا يتحركون من أجل الريال السعودي، فإنه تم بعد السيطرة وتحقيق الانتصارات الكبيرة في جبهة الساحل الغربي، فإنه تم طي صفحة الخائن والمجرم طارق عفاش، وأصبح هناك أمر واقع وسيطرة حقيقية في المنطقة. الحكومة والدولة هي تتعامل مع الجميع وفق منطق واحد، فالناس متساوون، وهي لا تريد أن تفتح المزيد من الملفات أو تفتح المزيد من الإشكاليات في هذا الجانب. ولذلك جاء قرار العفو وهو رسالة للداخل والخارج ورسالة أخرى للمغرر بهم والمخدوعين في محافظة مارب وفي محافظة الجوف الذين يتحركون بشكل عشوائي وبشكل غير منظم ويتحركون وفق الأجندة السعودية والريال السعودي. هي رسالة لهم بأن اليمن واحد وأن البلد واحد وأننا يمكن أن نتفق وأن نكون على قلب رجل واحد إذا ما اجتمع الشعب اليمني وكانوا ضد هذا العدو السعودي الذي كما هو معروف منذ ستينيات القرن الماضي يسعى إلى تجويع الشعب اليمني، إلى إفقاره، إلى محاولة إضعافه حتى لا تكون هناك وحدة يمنية قوية ولا يكون الشعب اليمني وحدة صلبة في قراره وفي إمكاناته.
2: نعم.
3: ولذلك هذا العفو الرئاسي ويأتي من هذا المنطلق.
2: نعم. أستاذ أحمد، قبل أن ننتقل إلى التطورات الميدانية نبقى سويا مع هذا المقطع الصوتي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته، نستمع سويا ثم نعود اللقاء، وكذلك أنتم مستمعين الكرام ابقوا معنا.
4: بالنسبة لنا تقدم العدو أو تأخر معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر الشبر في هذا البلد في بره وبحره وجزره حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلده. الأمريكي

0: مقبلة آخر التطورات على الساحة الميدانية وتحشيدات العدو السعودي على اليمن وبيانات القوات المسلحة المتتالية خلال هذا الأسبوع. وسنتوقف عند بيان القوات المسلحة اليمنية ليوم أمس الأول التي أعلنت فيه تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان والمدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أصابت أهدافها بدقة. حتى جاء أمس بث الإعلام الحربي مشاهد أولية لكسر محاولة تقدم للتحشيدات التابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف، وقتلوا أسر عدد منهم وإحراق آلياتهم. وتم بحمد الله مؤخرا دحر التحشيدات من المرتزقة في الساحل الغربي بتائز وبعض مديريات محافظات الحديدة. أستاذ أحمد، هل تؤكد ضربات الأمس على أو أمس الأول على أرامكو وخميس مشيط وكسر التقدم في الجوف أن القوات المسلحة اليمنية نقلت المعركة من الدفاع إلى فرض معادلة ردع جديدة على العمق السعودي والتقدم في الساحل الغربي وتنفيذ ما قاله السيد القائد سنحرر كل شبر في من اليمن برا وبحرا؟
1: اولا نحن في معادله الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وكان قد تحدث في اكثر من مناسبه وفي اكثر من خطاب، وخاصه في خطابه الاول الذي وفي بيانه الذي دشنه في بدايه العام الهجري ان التحركات وان اليمن عازم على انهاء العدوان وكسر الحصار وانهاء الاحتلال السعودي من جميع المحافظات اليمنيه. لذلك هذه الثوابت اساسيه وضعها السيد القائد للتحرك في، وكانت يعني يرسم بها خطة للمرحلة المقبلة. لذلك العدو السعودي هو لم يستجب لصوت العقل، كان هناك نداءات كبيرة جدا توجه للعدو السعودي بأنه يجب عليه أن يلتفت للمطالب اليمنية التي هي مطالب محبة ومشروعة، وهي كانت ضمن خارطة الطريق الذي تم الاتفاق عليها في هدنة عام 2022. لكن العدو السعودي هو أراد أن يمضي قدما إلى محاولة الاستكبار والعلو وعدم الخضوع للمطالب والإرادة اليمنية، ولذلك كان لديه مخطط كبير جدا يتمثل في التحشيدات العسكرية الكبيرة التي عمل على تدريبها وعلى تزويدها بالأسلحة وعلى عمل كل شيء خلال السنوات الماضية في أمل أن هذه التحشيدات العسكرية سيكون لها دور كبير فيما يسميه بالسيطرة على اليمن والقضاء على ثورة 21 سبتمبر وأنصار الله.
0: نعم.
1: لكن القوات المسلحة اليمنية كانت تتابع كل التحركات للعدو السعودي وترصد كل تحركاته وكل خطواته بإتقان كبير جدا. لذلك جاءت الضربات في الوقت المناسب، وجاءت في التحشيدات منذ قبل انطلاق ساعة الصفر لغزو اليمن أو لمحاولة احتلال اليمن من جديد. الآن الضربات هذه العسكرية أو الصاروخية الكبيرة التي توجه في العمق السعودي هي لا تزال في مراحلها الأولى ولم تصل إلى مرحلة الذروة. نحن الآن نمضي بخطوات تصاعدية. الضربات هي تستهدف في مناطق منشآت النفط في جيزان وفي نجران، وهي ضربات موجعة ومؤلمة جدا للعدو السعودي، وصور الأقمار الصناعية هي تظهر هذه الأضرار، وكذلك المشاهد التي بثها الإعلام يعني عبر قناة المسيرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تثبت أن الضربات كانت قوية ومؤلمة وموجعة للعدو السعودي. كذلك حاول العدو السعودي الزج بتحشيدات
0: طيب
1: في
0: أستاذ أحمد.
1: محافظة
0: طيب
1: الجوف
0: أستاذ أحمد.
1: على نطاق واسع في الصحراء.
0: نعم.
1: وشاهدنا عبر الإعلام الحربي اليمني مشاهد التنكيل التي حدثت لهذه التحشيدات.
0: نعم.
1: إذن القوات المسلحة اليمنية هي ترصد بإتقان، لديها قدرة فائقة على الرصد، لديها قدرات متطورة في متابعة العدو وتحركاته، وهي تضرب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. أما هؤلاء التحشيدات هم يحاولون اختراق تقدم في جبهة معينة أو في منطقة معينة، ولكن تحركاتهم كلها
0: مكشوفة
1: تبوء بالفشل.
0: نعم.
1: وكلفة المواجهة مع قوات المسلحة اليمنية هي كبيرة جدا، والسعودية هي تخاطر بأمنها وتخاطر باقتصادها وتخاطر بكل شيء من أجل ألا تقدم تنازلات هي مشروعة ومحقة للشعب اليمني.

0: طيب أستاذ أحمد، ما دلالات استهداف 5 مواقع حيوية للعدو السعودي دفعة واحدة وتحقيق الأهداف بدقة؟ طبعا هذا هو سؤال عسكري، لكن أنت إعلامي وإعلامي شامل.
1: بالتأكيد هذا يدل على أولا أن هناك رصد كبير جدا للأهداف الحيوية والمنشآت الاقتصادية والنفطية للعدو السعودي. صنعاء هي على استعداد كبير للمواجهة، وهي هذه المواجهة هي لم تكن مفاجئة بالنسبة لها، هي تعد نفسها لمثل هذا اليوم، ولذلك هي تختار لديها بنك أهداف واسع في هذا الجانب، هي تختار الأهداف بدقة وبعناية فائقة، وهي تمضي بخطوات استراتيجية وخطوات تصاعدية وصولا إلى تحقيق الوجع الكبير للعدو السعودي. الآن لازلنا في المرحلة الأولى ولم ننتقل حتى إلى المرحلة الثانية، ومع ذلك نجد الصراخ للعدو السعودي وصراخ الخونة يعلو بشكل غير متوقع.
0: نعم.
1: لذلك نحن نتوقع في المرحلة المقبلة إذا لم يستجب العدو السعودي لمطالب الشعب اللبني المحقة والمشروعة، فإن هناك ستكون هناك المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة، وخاصة أن هناك غارات عدوانية متواصلة من قبل العدو السعودي خلال اليومين الماضيين. هذه الغارات حذرت القوات المسلحة من استمرارها، ونحن نتوقع أن يكون هناك رد خلال الساعات القادمة نتيجة للتمادي وللصلف السعودي المتواصل على أرضنا وانتهاكه للسيادة اليمنية وللأجواء اليمنية.
0: نعم، حتى أن سبق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنه حذر العدو السعودي من مغبة التورط الشامل في اليمن، مؤكدا أن كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على اليمن واتجه إلى التصعيد بدلا من أن يحترم نفسه. طيب أستاذ أحمد، أولا ما هو الهدف من تحريك الجبهات من قبل المرتزقة الموالية للعدو السعودي، وما هو المطلوب الآن من القوات المسلحة اليمنية؟
1: أولا كما ذكرت هناك مخطط كبير للعدو السعودي على اليمن، كان هناك إعداد مسبق وفي فترات خلال السنوات الماضية. هذه الخطة هي كانت يجب أن تتحرك في أي وقت وفي الزمان الذي يحدده العدو السعودي. عندما جاء قرار حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي في البحر الأحمر، تحركت المملكة العربية السعودية من خلال تحشيداتها ومن خلال الخونة والمرتزقة الذين يكونون لها بالولاء، تحركت من أجل تخفيف الضغط عليها في البحر الأحمر. كما هو ملاحظ أن هناك ضربات نوعية للسفن السعودية في البحر الأحمر وحتى وصولا إلى البحر العربي. المملكة العربية السعودية هي تريد أن تمتلك أدوات ضغط ضد صنعاء وضد القوات المسلحة اليمنية، لذلك هي دفعت بهؤلاء الخونة وهؤلاء المرتزقة وحاولت أن تحركهم من من من من خلال التحشيدات في الوديعة، ومن خلال التحشيدات في محافظتي الجوف ومارب، ومن خلال التقدم في جبهة الساحل الغربي. لكن القوات المسلحة اليمنية كانت لهم بالمرصاد، والحمد لله اليوم هناك انتصارات عظيمة جدا تفوق الخيال في جبهة الساحل الغربي. هذه الجبهة طويت إلى الأبد وأصبحت يمنية، ليس فيها أي مرتزق أو خاين، قرار العصر الرئاسي شمل ذلك. تبقى هناك جبهات محدودة للعدو السعودي ومرتزقتها في مارب وفي الجو، لكن هذه التحركات هي ستواجه بنفس الطريقة التي تم مواجهتها في جبهة الساحل الغربي. لذلك عندما يتحركون هم يتحركون معتقدين بأن الطيران الحربي السعودي هو سيساندهم، ومعتقدين بأن المعركة هي معركة ما قبل 2022، ومعتقدين بأن الطريق سيكون سالكا أمامهم، وأن المسألة هي مسألة وقت، كما يخدعهم في ذلك الإعلاميون التابعون للمرتزقة وللعدو السعودي. لكن القوات المسلحة اليمنية هي في جهوزية عالية وهي في تطور وفي إمكانات متطورة، سواء من حيث الرصد ومن حيث القدرات الاستخباراتية، من حيث التدريبات ومن حيث الإمكانات المتعددة. هذه القوات المسلحة هي على مدى السنوات الماضية كانت في إعداد وكانت في تجهيز وكانت في تدريبات متواصلة، وقد اكتسبت الكثير من الخبرات في هذا الجانب من خلال مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي في البحر الأحمر. فإذا كانت القوات المسلحة اليمنية قد هزمت أمريكا في البحر وهزمت بريطانيا والكيان العدو الإسرائيلي، فهل تستطيع المملكة العربية السعودية وهؤلاء الحثالات أن يتقدموا في بلادنا وأن أن يكون لهم انتصارات في الميدان؟ كم مثل ما تحدث الإعلام الحربي أن المعركة هي أكبر من هؤلاء.
0: نعم.
1: ونحن لا، معركة القوات المسلحة اليمنية هي ليست مع هؤلاء السعوديين أو من المرتزقة والخونة. المعركة هي تم الإعداد فيها لمواجهة العدو السعودي، لمواجهة العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي.
0: نعم.
1: لكن وذلك الإعداد فوق ما يتخيل.
0: نعم.
1: وهناك جهوزية عالية جدا، ولذلك لابد لهؤلاء المرتزقة أن يحكموا عقولهم وأن يبادروا بتسليم أنفسهم وتسليم المناطق التي يحتلونها للقوات المسلحة اليمنية، ما لم فأن مصير مأرب ومصير الجوف سيكون كحال جبهة الساحل الغربي.
0: نعم. لكن أستاذ أحمد، هناك بعض المواقع الإخبارية العالمية تشير إلى اجتماع عسكري ثلاثي في الرياض يضم مسؤولين من السعودية وباكستان وتركيا لبحث وتنسيق الرد على ما يسمونه بالحوثيين وفق ما نقلته وكالة رويترز. لكن هل سيدخل النظام السعودي بعدوان جديد على اليمن بشكل مباشر بعد الرد الأخير على مناطقه الحيوية إلى جانب أعوانه المرتزقة، سواء كان مرتزقة محليين أو مرتزقة إقليميين؟
1: أولا نحن في عدوان منذ عام 2015، وهذا العدوان لم تكن فيه السعودية بمفردها، كانت السعودية والإمارات وقطر و17 دولة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنسا، وكل هذه الدول كانت مشاركة في العدوان على بلادنا منذ عام 2015. كانت الظروف في ذلك الوقت يعني ظروف قاسية وظروف غير مواتية لمواجهة هذا العدوان الكبير، ومع ذلك استطاعت القوات المسلحة واستطاع اليمن بصبره وثباته وحكمة قيادته وأن يواجه كل هذا التحالف. الآن لا يمكن أن ترهبنا مثل ما يتم الحديث عنه من تحالفات باكستانية أو تركيا. لا يمكن أن تقدم تركيا أو باكستان أي شيء للمملكة العربية السعودية. اليمن أصبح الآن بإمكاناته العسكرية وقدراته أكبر من أي وقت مضى، يمتلك الصواريخ المتطورة والنوعية، وحتى إذا تورطت المملكة العربية السعودية في عدوان أكبر بالاشتراك مع التركي والباكستاني، فإنها هي ستعرض منشآتها النفطية وتعرض اقتصادها وتعرض مدنها للضربات الصاروخية الموجعة. نحن لم نعد دولة ضعيفة، اليمن هي أصبحت دولة لها ثقلها وإمكاناتها في المنطقة، وهي تباهي الدول الكبرى في المنطقة. لكن المملكة العربية السعودية، العدو السعودي لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة، لا يريد أن يسلم بها. اليمن بقواته المسلحة وقيادته الحكيمة استطاع أن يؤدب الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وأن يخرج ميناء أم الرشراش عن الخدمة، وأصبح ميناء أم الرشراش أعلن أفلاسه. واليمن واجه حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر.
0: نعم.
1: فماذا يمكن أن تقدم باكستان وماذا يمكن أن تقدم تركيا؟ هل تمتلك تركيا وباكستان حاملات الطائرات التي كانت تمتلكها أمريكا؟ هل تمتلك القطع البحرية، البوارج؟ ماذا تمتلك؟ لا يمتلكون شيئا. هذه هي مجرد ضغط إعلامي وحرب نفسية، لكننا نقول أن هذه الحرب والضغط الإعلامي تأتي في الوقت الخطأ والوقت غير المناسب.
0: نعم. نأتي إلى بيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التصعيد الأخير كما جاء في البيان، وفي الأصح هو التحشيدات لمرتزقة السعودية في المناطق المحتلة. دعا المبعوث كما جاء في البيان الأطراف إلى وقف جميع الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاستفادة الكاملة من القوات من القنوات القائمة بما في ذلك لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة لمنع المزيد من التصعيد، ويتعين على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذا ما جاء في البيان المبعوث الأممي. طيب أستاذ أحمد، كيف نظرت إلى بيان المبعوث الأممي؟ ثانيا، هل بيان المبعوث الأممي الذي ساوى بين تحشيدات مرتزقة السعودية وبيان الرد اليمني يعكس فعلا موقفا محايدا أم تبرئة مسبقة للمعتدي؟
1: هذا تضليل للرأي العام. المبعوث الأممي هو يتحرك في الأجندة الأمريكية الإسرائيلية السعودية ولا يخدم إلا هذه التوجهات، وبالتالي فإن البيانات التي تصدر من المبعوث الأممي أو من مجلس الأمن هي تخدم هذا الاتجاه وهذا التوجه. لكن الحقيقة الناصعة أن صنعاء والقوات المسلحة اليمنية هي التزمت بما يسمى خط التصعيد منذ عام 2022 إلى يومنا هذا، ولم تطلق طلقة واحدة في أي جبهة أو في أي موقع. إلى أن أتى هؤلاء إلى أن أتت السعودية وقصفت مطار صنعاء
0: بالضبط،
1: وجاءت بالتحشيدات الكبيرة.
0: طيب أستاذ أحمد، إن كان المبعوث الأممي عندما بدأ العدوان السعودي على مطار صنعاء في طور ما يسمى التهدئة؟
1: هو لا يريد أن يتحدث في هذا الجانب لأنه منحاز.
0: طيب أستاذ أحمد، طيب على عفو منك أستاذي لو قطعت كلامك، طيب خروج المبعوث الأممي الآن إلى الساحة لصالح من؟
1: هو يريد أن يحاول أن يحد يعني يريد أن يمسك العصا من المنتصف، هو يريد أن يعني يجعل الحرب وكأنها هي حرب بين أطراف يمنية متنازعة، ولا يريد أن تكون السعودية طرفاً أو جزء منها.
0: لكن التحشيدات للمرتزقة السعودية.
1: نعم.
0: التحشيدات هي للمرتزقة الذين يوالون السعودية.
1: نعم، هذا ما نعتقده ونؤمن به، لكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والإعلام السعودي وكلهم لا يعتقدون بهذا، وإنما هم يغطون أو يحجبون الحقيقة. هم يعتقدون أن المعركة التي تدورها هم بأن يعني صنعاء والقوات المسلحة هي التي افتعلت هذا الجانب. لذلك بعيدا عن كل هذا وعن كل هذه المعلومات،
0: نعم،
1: المبعوث الأممي والأمم المتحدة هي دائما منذ بدء العدوان على بلادنا عام 2015 هي كانت تقف مع المملكة العربية السعودية وكانت تقف مع الجلاد ضد الضحية. نشاهد هذا الانحياز وهذا الازدواجية من خلال أن المبعوث الأممي يدين الغارات وما يسميها بالقصف اليمني على المدنيين في المملكة العربية السعودية دون أن يكون هناك بيان واحد يتحدث عن الغارات العدوانية الإجرامية التي استهدفت السجن المركزي في محافظة الجوف.
0: لذلك نعم،
1: المبعوث الأممي هو يحاول تغطية الحقيقة، وكذلك مجلس الأمن وكذلك الدول الأوروبية والدول الأمريكية، وهذا الشيء احنا عهدناه ومعروف من الأمم المتحدة ومعروف من كل هذه الأطراف التي تنحاز دائما مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع القوى الاستكبارية العالمية على حساب قضايا الأمة، وشاهدنا ذلك ورأينا من خلال بياناتهم المتعددة ضد فلسطين وضد ما يحدث في قطاع غزة، وكيف انحازوا إلى الكيان الصهيوني ضد ما يحدث من جرائم إبادة في قطاع غزة. والآن هو نفس الكلام يتكرر، ولذلك لا تعويل على الأمم المتحدة ولا على مجلس الأمن، التعويل هو على اليمن الموحد، التعويل هو على أبطال قواتنا المسلحة، التعويل على وحدتنا وعلى ثباتنا وعلى مواقفنا الصادقة والمحقة والمشروعة.
0: نعم، طيب أستاذ أحمد، قال المبعوث هذا الأممي أنه سيواصل الانخراط المباشر مع الأطراف بهدف احتواء التصعيد الحالي والحفاظ على مساحة للحوار، كما دعا الجهات الفاعلة الأقليمية والدولية لاستخدام نفوذها لتحقيق هذه الأهداف ودعم العودة إلى المفاوضات السياسية. طيب، هل ستوافق صنعاء على الطلب وتدخل مرحلة جديدة من الهدنة كسابقتها التي وصفها الجميع بأنها كانت هدنة قاتلة وكانت جائرة، والتي وصفها السيد القائد في إحدى خطاباته بأنها كانت مرحلة صعبة أدت إلى مجاعة شاملة؟
1: نحن لدينا مطالب واضحة ومحقة ومشروعة حددها السيد القائد في خطاباته أكثر من مرة. المطلوب من المملكة العربية السعودية هي كالتالي: رفع الحصار على اليمن، إنهاء العدوان وإنهاء الاحتلال. إذا وافقت المملكة العربية السعودية على هذه الشروط وعلى هذه المطالب فسوف تتوقف الحرب ويتوقف التصعيد يعني مباشرة. لكن من الذي يعرقل كل هذه التحركات؟ الذي يعرقل كل هذه التحركات هي ليس صنعاء وليس حكومة صنعاء أو القيادة في صنعاء. الذي يعرقل كل هذه هي المملكة العربية السعودية التي لا تريد أن تعترف لليمن بحقوقها ولا تريد أن تعترف بأنها هي التي اعتدت على اليمن منذ عام 2015 ولا تريد أن تعترف بأنها حاصرة اليمن ولا تريد أن تعترف بأنها هي التي نهبت ثروات اليمن النفطية والغازية.
0: ستعترف أستاذ أحمد؟
1: نعم. الإشكالية هي تكمن في الرياض وليس في صنعاء.
0: ستعترف عاجلا أم آجلا؟ شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد داود، وكان بوسعنا أن نواصل ما تبقى من بقية الحلقة لكن الوقت داهمنا. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد داود. وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي والإعلامي القدير الأستاذ أحمد داود. شكرا لك أستاذ أحمد مرة أخرى، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألف مبروك على النصر العظيم.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسية.

مصدر عسكري يفند ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن، ويؤكد بأن ذلك اتهام عار عن الصحة. العدو السعودي يستهدف مديريتي سحار وباقم ومنطقة جلحة بمديرية منبه في صعدة. رئيس الوفد المفاوض يؤكد أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وأن بابها مفتوح للجميع. ووزير الدفاع الإيراني يشدد على أن بلاده سوف ترد بقوة أكبر إذا شن العدو حربا أخرى. أكد مصدر عسكري أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام عار عن الصحة. وأشار المصدر إلى أن تأثير الصواريخ اليمنية كبير ومعروف، وما لحق بالمسجد إنما هو نتيجة لسقوط صواريخ دفاعية فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية وتساقطت على المدن السعودية. شن طيران العدو السعودي اليوم غارتين على محافظة صعدة، واستهدف قصف مدفعي مديرية منبه. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدو استهدف بغارتين مديريتي سحار وباقم، فيما استهدف قصف العدو بالمدفعية منطقة جلحة في مديرية منبه. جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن. وأشار خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرغ إلى أن معالجة الملف الإنساني هي المدخل لمعالجة بقية الملفات، وأن عدم تعاطي النظام السعودي مع دعوات صنعاء في هذا الإطار هو من أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه، وأنه يتحمل نتيجة ذلك. وتطرق إلى العمليات التي نفذتها القوات المسلحة في بعض مديريات الساحل الغربي، مؤكدا أن الوضع مستتب وأن الحكومة اليمنية تقوم بواجبها في معالجة الوضع الإنساني في تلك المناطق. كما أكد أن الملاحة البحرية آمنة وأن الحظر هو على الملاحة السعودية فقط لا غير، وقد تم فرضه قبل الأحداث الأخيرة، معبرا عن دعم صنعاء للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتحقيق السلام في اليمن. بدوره أكد المبعوث الأممي الخاص التزام الأمم المتحدة ببذل المساعي لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن. من جانب آخر، التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صنعاء علي محمد رضائي. جرى خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون بين اليمن وإيران وآخر المستجدات في المنطقة. وخلال اللقاء جدد نائب وزير الخارجية التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع شعبها الشقيق في مواجهة العدوان الأمريكي المستمر. وبدوره بارك السفير الإيراني لليمن قيادة وحكومة وشعبا الانتصار الكبير الذي تحقق، مثمنا موقف اليمن الداعم والمساند لإيران ولمحور المقاومة. شدد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام على أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وأن بابها مفتوح للجميع ليعودوا شركاء ومواطنين صالحين.
وأوضح أن العفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط يثبت حرص القيادة على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي، ونصح من لا يزال في صف الأعداء ممن يغذ الحرب الداخلية العودة إلى رشدهم وإلى أرض الوطن، خاصة وقد اتضح أن مشروع أعداء الوطن هو مشروع الاقتتال والاحتراب. وأشار إلى أن الاستمرار في التجنيد والتحشيد مع الأطراف الخارجية المعادية لن يجلب إلا المزيد من الدمار والاقتتال الداخلي، ويساهم في إبقاء الحصار الظالم على الشعب اليمني وحرمانه من خيراته وموارده واستقلاله وسيادته. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي المجرم ترامب بشأن بلادنا تتسم بالتناقض وعدم الثبات، مشيرا إلى أن ما يصدر عنه في كل مرحلة يأتي ليناقض تصريحات سابقة، الأمر الذي يجعل من الصعب التعامل مع أقواله باعتبارها مواقف نهائية يمكن البناء عليها. وقال إذا افترضت صحة تصريحات المجرم ترامب فإنها تمثل اعترافا بأن اليمن يمتلك قراره المستقل، وأنه لا يتحرك بوصفه ذراعا أو وكيلا لأي طرف خارجي، وأنه في حال كانت تلك التصريحات غير صحيحة فإنها تكشف عن حقيقة أخرى تتمثل في أن اليمن أصبح قوة مؤثرة تضع الولايات المتحدة حساباتها تجاهه ولا تستطيع أن تتجاهل قدراته وتأثيره في المعادلات الإقليمية. استقبلت قيادة محافظة الحديدة اليوم 322 عائدا من العائدين إلى الصف الوطني المشمولين بقرار العفو الرئاسي العام ممن جندهم العدو السعودي في صفوف تحشيداته العسكرية في الساحل الغربي. وخلال اللقاء رحب محافظ الحديدة عبد الله عطيفي بالعائدين من المخدوعين والمغرر بهم، مؤكدا أنهم صاروا بين أهلهم وذويهم، وأشار إلى أن القيادة الحكيمة برعاية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تجسد دائما قيم التسامح والعفو والإحسان والحرص على حفظ الكرامة وتقديم الرعاية لكافة العائدين إلى حضن الوطن. وأكد أن أبواب العودة مفتوحة أمام كل من يرمي سلاحه راغبا في الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى أهله ومجتمعه، بما يعزز التلاحم الاجتماعي ويجسد قيم التسامح والعفو. وبدورهم عبر المشمولون بقرار العفو الرئاسي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحسن الاستقبال والتعامل الإنساني والرعاية الكريمة التي حظوا بها، مؤكدين حرصهم على المشاركة الإيجابية في خدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن انتشال طواقمه اليوم لرفات 17 شهيدا من تحت الأنقاض في محافظتي غزة والوسطى إثر جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في القطاع. في غضون ذلك أصيب مواطنان فلسطينيان بجروح إثر التعرض لاعتداء بالضرب من مستوطنين صهاينة أثناء التواجد في الأراضي شرق مدينة سلفيت بالضفة الغربية. فيما اقتحمت قوات العدو قرية كفر عين الشمال غرب رام الله وأطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطينيين.
واصل العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته بتفجيرات وقصف مدفعي مستهدفا عددا من البلدات. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن جيش العدو نفذ تفجيرا كبيرا في زوطر الشرقية وآخر في بلدة الطيري. وفي سوريا صعدت قوات العدو من توغلاتها واعتداءاتها، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية لقوات العدو في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي، وأقدمت على إضرام حريق في مركز أمهات رنجة قبيل أن تنسحب من المنطقة. أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد بن الرضا أن العدو إذا شن حربا أخرى على بلاده فإنها ستتصرف بقوة أكبر من الحروب السابقة. وأضاف: أقول بثقة عالية جدا إنه إذا تشكلت اليوم حرب أخرى فإن إيران ستتصرف من الناحية التكنولوجية بقوة وتقدم أكبر بكثير مما كانت عليه في الحروب السابقة، معتبرا تمسك الأعداء بتهديداتهم السابقة أنه أكثر من كونه دليلا على القوة، هو دليل على شلل جهازهم الاستخباراتي والتحليلي وتلاشي قدرة عقلانيتهم. كان ذلكم سامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: مصدر عسكري يفند ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن ويؤكد أنه اتهام عار من الصحة. العدو السعودي يستهدف مديريتي سحار وباكم ومنطقة جلحة بمديرية منبه في صعدة. رئيس الوفد المفاوض يؤكد أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وأن بابها مفتوح للجميع. ووزير الدفاع الإيراني يشدد على أن بلاده سترد بقوة أكبر إذا شن العدو حربا أخرى. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة المسائية والتي تستمعون فيها. المديريات الساحلية المحررة تستعيد عافيتها وحركتها الطبيعية. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الوطني لمختبرات للصحة العامة، فأهلا بالجميع.

تستعيد مدينة المخا في محافظة تعز تدريجياً عافيتها وحركتها الطبيعية مع عودة مظاهر الحياة إلى شوارعها وأحيائها واستتباب الأمن فيها عقب تطهيرها من التحشيدات التابعة للعدو السعودي في مشهد يكشف حجم التحول الذي تشهده المدينة بعد سنوات من القهر والاضطراب وفرض واقع أمني عسكري أثقل كاهل المواطنين على يد الاحتلال السعودي ومرتزقته وأدواته وميليشياته. ومن قلب المدينة بدت مظاهر الحياة تدب من جديد في الشوارع العامة، فيما عبر أبناء المخا عن ارتياحهم لعودة الأمن والاستقرار وفتح الطرقات والمرافق، مؤكدين أن مغادرة التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي للمناطق السكنية عادت للسكان شيئا من حياتهم التي تعطلت خلال الفترة الماضية، حيث أكد أبناء مديرية المخا أن عودة الحركة إلى الطرقات ستسهم في إنعاش النشاط التجاري وتسهيل وصول البضائع وتنقل المواطنين بعد أن فرضت الأوضاع الأمنية العسكرية للخائن طارق عفاش قيودا واسعة على الحركة وأثرت بصورة مباشرة في أعمال السكان ومصالحهم اليومية. وأضاف أحد المواطنين أن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها وأن الأهالي باتوا قادرين على ممارسة أعمالهم وتحريك مصالحهم بصورة أفضل. مع فتح الطرقات وعودة الحركة التجارية إلى أبناء المخا كانوا يعيشون خلال الفترة الماضية تحت وطأة ظروف صعبة على مختلف جوانب حياتهم، وحملت شهادات أبناء المديرية وأبناء المدينة حملت وصورا واضحة عن حجم المعاناة التي خلفها الاحتلال السعودي وأدواته ومرتزقته، إذ أشار الأهالي إلى أن انتشار المعسكرات والآليات العسكرية في محيط المدينة وأحيائها انعكس على حياة السكان وأوجد حالة من الخوف والقلق، فضلا عن الاضطرار التي عن الأضرار التي لحقت بالمنازل وبالممتلكات والمصالح العامة والخاصة. وفي المقابل تشهد المدينة حاليا تحت سيطرة أبطال القوات المسلحة حكومة صنعاء خطوات متواصلة لتطبيع الأوضاع وترسيخ الاستقرار وسط حالة من الارتياح الشعبي، حيث عادت المحال التجارية إلى العمل واستأنف المواطنون أنشطتهم اليومية، فيما بدأت المدينة تستعيد شيئا فشيئا ملامحها المعتادة. وأفاد أبناء المخا أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في تثبيت الأمن، فتح الطرقات، حماية المواطنين ممتلكاتهم، إعادة عجلة العمل والإنتاج، بما يمهد لمرحلة جديدة تتجاوز آثار السنوات الماضية وتعيد للمدينة دورها الحيوي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفي شهادته تحدث أحد العناصر الذين كانوا ضمن صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي عن تجربته، موضحا أنه قرر تسليم نفسه قبل أن يتعرض لإصابة خلال المواجهات ليجد الرعاية والعلاج من أبناء القوات المسلحة، في موقف ترك لديه انطباعا مختلفا عما كان يعتقده خلال وجوده في صفوف الطرف الآخر. وفي الوقت الذي تتواصل فيه عملية تطبيع الأوضاع تبدو المخا أمام اختبار جديد يتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما تضرر وتهيئة الظروف أمام المواطنين لاستعادة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز حضور المدينة ويخفف من تداعيات المرحلة السابقة وتبعث عودة الحياة إلى شوارع المخا برسالة واضحة مفادها إن المدن اليمنية قادرة على استعادة عافيتها متى توفرت لها بيئة آمنة مستقرة، وأن إرادة السكان في مواصلة الحياة والعمل والبناء قادرة على تجاوز أثر الدمار والاضطراب.

نظم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه اليوم بصنعاء مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على تداعيات الحصار السعودي على قطاع الطب التشخيصي وأثاره على جودة الخدمات المخبرية ومراكز نقل الدم. وفي المؤتمر الصحفي استعرض مدير عام مركز مختبرات الصحة الدكتور عبد الإله الحرازي التحديات التي يواجهها الطب التشخيصي المختبري جراء استمرار الحصار السعودي وأثاره على جودة الخدمات المخبرية ومركز نقل الدم، وأوضح أن الحصار تسبب في القطاع سلاسل الإمداد من المحاليل والمستلزمات الطبية، توقف كذلك برامج التدريب الفنية الداخلية والخارجية، وتوقف شحن محاليل الترصد الوبائي وقطع الغيار، حيث أصبح توفيرها يشكل صعوبة مما أثر سلبا على الخدمة والجودة في القطاع العام والخاص. وأكد أن العودة بل أن العدو السعودي تعمد ومن خلال حصاره الجائر إلحاق الضرر بالمرضى من خلال منع دخول الدواء والغذاء، مشيرا إلى الجهود المبذولة في توفير الحد الأدنى من متطلبات التشخيص المخبري وأيضا تخفيف معاناة المرضى. من جانبه استعرض مدير العلاقات والإعلام بالمركز الوطني لنقل الدم محسن اللهبة الوضع الإنساني لحياة آلاف من المرضى وأثر الحصار السعودي على خدمات الدم ومكوناته، مشيرا إلى أن آلاف المرضى يخضعون ويخوضون يوميا معركة البحث عن قطرة دم تبقيهم على قيد الحياة. ولفت إلى أن تداعيات الحصار والعدوان السعودي أثرت بشكل مباشر بالنقص الحاد في إمدادات الدم ومكوناته من الصفائح الدموية والبلازما وكريات الدم الحمراء داخل بنوك الدم ومراكز نقل الدم الوطنية. وفي المؤتمر الصحفي أصدرت وزارة الصحة والبيئة بيانا أكدت فيه أن القطاع الصحي يواجه أزمة وجودية غير مسبوقة بسبب الحصار المفروض على المنافذ البرية والبحرية والجوية وفرض قيود مشددة على الواردات مما ضعف تكاليف الشحن بشكل فادح. وأوضح البيان أن سياسات الحصار طويلة الأمد تسببت بمنع دخول المستلزمات الطبية والتشخيصية وأحدثت أزمة كارثية للمختبرات الطبية وبنوك الدم، وصلت إلى شلل شبه كامل للخدمات وحرمت الملايين من الرعاية الصحية وجعلتهم رهينة لاستمرار الحصار. كما أدى تراجع دعم المنظمات الإنسانية والدولية وتسييسها للعمل الإنساني إلى تحويل المؤسسات الصحية والمختبرات وبنوك الدم إلى حافة الانهيار التام، وأشار إلى أن العدوان استهدف ودمر بشكل ممنهج البنية التحتية للقطاع الصحي بما فيها المنشآت التشخيصية، وتسبب أيضا في تضرر وتدمير فروع المختبرات الصحية المركزية في الحديدة، عمران، إب، ذمار، المحويت، حجة، الضالع، صعدة والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بصنعاء. وذكر أن انقطاع الكهرباء أدى لإتلاف معظم المحاليل والعينات وبنك المعلومات للأمراض الوبائية وأثر على سلاسة التبريد والعينات.

وإياكم سامعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. المديريات الساحلية المحررة تستعيد عافيتها وحركتها الطبيعية. تناولنا أيضا في هذه المتابعات المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة. إذن لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، هي لكم أيضا عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي، وتحيات محسن عبد الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. حين كانت دعاية مملكة الشر والعدوان ومنافقيها السوداء وأبواق تضليلها الكذابة الأفاكة تتباكى على ميناء المخا، لم يكن العالم المضلل يدري أن الحقيقة المطمورة تحت ركام هذا التضليل والتزييف الكثيف مغايرة تماما، حقيقة كشفتها بملء العين والعيان الصورة الإعلامية الصادقة والمواكبة لأبطال قواتنا المسلحة في لحظات النصر الإلهي المؤزر لعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، التي كشفت غمة المعتدي المحتل عن المخاء وبقية مديريات الساحل الغربي وطهرتها من رجس فلول ذلك الشيطان المجرم. لقد حول العدو السعودي ميناء المخا إلى ثكنة وقاعدة عسكرية ضخمة مملوءة بعتاده وعرباته ومدرعاته ودباباته وزوارقه الحربية، فضلا عن المنشآت والمرافق شديدة التحصين التي شملت مكاتب وغرف عيش ضباط العدو وقادته وعنابر الأفراد والجنود وغير ذلك من التفاصيل التي كشفتها قناة المسيرة والقنوات الوطنية المواكبة، وأظهرت كيف أن العدو السعودي حول الميناء المتباكى عليه إلى وكر عملاق لواقعه الاحتلالي العدواني الجاثم طيلة هذه السنوات الماضية حتى اليوم الذي من الله تعالى فيه بهذا النصر التاريخي المشهود واجتثاث سرطان هذا العدو المعتدي المحتل من هذا الجزء الغالي من أرضنا اليمنية الطاهرة. هذه عينة فحسب من سواد وبشاعة هذا العدو وبهتانه وتضليله وجرأته على كل ما هو إنساني قيما وحياة وحقوقا ومقدرات، اتساقا مع مجمل وضعه ككيان تدريعي تأميني مبطن لكيان الغدة الصهيونية اليهودية المحتل في فلسطين منذ نشأته الطارئة الأولى. وهنا تحديدا ومع الاحترام لبعض المحللين وتحليلاتهم غير الدقيقة والغافلة عن كثير من الحقائق والمعطيات التاريخية، فإن نظام مملكة السوء السعودية الوظيفية ليس مطبعا فحسب مع الكيان الصهيوني الخبيث في فلسطين منذ زرع هذا الكيان، بل هو توأم وكيان ظل له منذ البداية. ونظام بني سعود في الواقع والحقيقة هو الجدار أو الحوش الذي سبق بناء بيت الشيطان الصهيوني القاتل المحتل في فلسطين من قبل المنشئ أو الباني الغربي. فعلى مدى 100 عام قاتلنا الغرب الصهيوني وكيانه المزروع في فلسطين متمترسين وراء جدر كان أخطرها وأخفاها مملكة خدام الحرمين المزعومين. اليوم هذا الجدار الأخطر المموه وبعد انكشافه وانفضاحه يجري تحطيمه بأيدي رجال الله في اليمن، وهذا يفسر الهلع القياسي وغير المسبوق لدى إعلامي وقادة كيان الإجرام الصهيوني اليهودي القاتل للأطفال في تل أبيب. وهكذا يحق القول إن الضربة كانت على رأس الرياض لكن الرعب والهلع في تل أبيب. اليوم أيضا ومع توالي عمليات قواتنا المسلحة في إطار معركة كسر الحصار العدواني السعودي والضربات المنكلة بتحشيداته وقواعده العملياتية والميدانية، وآخرها وليس بآخر إن لم ينصع هذا العدو لداعي الحق بكف عدوانه ورفع حصاره، ما أعلنه متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء أمس حول تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية، وأن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. ومع كل ذلك يبرز السؤال حول ما إذا كان المعتدي الباغي الأحمق على إمكان المتبقي لديه للعودة عن غيه حرصا على مملكته من مصير غير محمود لديه، كما يقول جل المعطيات والمؤشرات، أم سيكتب التاريخ عما قريب أن الأخرق بن سلمان كان آخر حكام ما سميت مملكة سعود لزمن ناهز 100 عام؟ وهذا المعنى هو ما حرص متحدث القوات المسلحة في البيان المشار إليه على تأكيده قائلا: نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضي العدو، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هي
5: وهو
4: هم
5: وأنتم
4: نواة المجتمع وأساسه،
5: بناة الجيل ورعاته،
4: وكل شؤون الأسرة
5: في دائرة اهتمامنا.
4: فعونكم في محط عنايتنا
5: عبر مساحة أسبوعية
4: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
5: في القلب أنتم،
4: في القلب أنتم.
0: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
6: سلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى جديد برنامجنا الأسبوعي. دوما الأسرة هي المنطلق والركيزة الأساسية والخلية الأولى في بناء المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المنظومة البشرية، لذلك دورها كبير جدا وهام في التربية والتنشئة وبإيجاد السبل. سنتحدث عن الدور الاقتصادي لهذه الأسر، حيث يبدأ دورها من تربية الأبناء بزرع حب العمل والإنتاج في نفوسهم لكسب رزقهم وتموين احتياجات معيشتهم بالحلال الطيب. يقول سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل في طلب الرزق يحتاجه الجميع حفاظا وصونا لكرامة الإنسان، عن السؤال للناس واستعطاف الآخرين. فالأسرة هي التي تنشئهم وأيضا تسهم في الاقتصاد من خلال الاعتدال في الإنفاق بعيدا عن الكماليات التي لا تدخل في نطاق الأكل والشرب. تسعى الأسرة للإدخار والاستثمار من خلال مشروع صغير في بدايته، أن يكون مشروع صغير في ظل الأسر المنتجة ينمو ويكبر ويتوسع. هنا تؤسس الأسرة مدماكا في الاقتصاد الوطني بتشغيل اليد العاملة والتخلص من البطالة خاصة بين الشباب. أيضا الأسرة تسهم في البناء الاقتصادي من خلال تنشئة الأبناء التنشئة التربوية على الهوية الإيمانية، تغرس في نفوسهم الصدق والأمانة والإتقان في العمل، إلى جانب البعد عن الاحتيال والربا. فهذه صفات من الركائز الأساسية في نجاح العمل الاقتصادي في شتى أنواع المشاريع. وللمجتمع أيضا دور كبير في البناء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي بتشجيع المشاريع الصغيرة من خلال شرائها واستخدامها لما ينتج أكان من قبل الأفراد أو الأسر من المواد الغذائية والتنظيفية والصناعات التحويلية، عوضا عن شراء المنتج الخارجي. فعلاوة على التشجيع للمنتج، يكسب المستهلك صحته من خلال حصوله على منتج خال من المواد الحافظة، أيضا التخلص من عملية التخزين الغير صحية وصحيحة للمنتج الخارجي في كيفية نقله وأيضا حفظه من بلد التصنيع حتى وصل إلى يدك صديقنا المستهلك. علاوة على التلاعب بتاريخ الإنتاج والاستهلاك والصلاحية. إذن أيها الأحبة، لنفكر في إيجاد مشاريعنا الخاصة بنا. كل مشروع يكمل المشروع الآخر مما يحتاجه الناس في معيشتهم، والتي ستتحول غدا إلى مشاريع عملاقة بإذن الله، وستعود بالنفع على الجميع، ويعود رأس المال الوطني إلى داخل الوطن وليس إلى الدول الخارجية التي تعمل على استنزاف بلداننا الإسلامية، ونعيش أنا وأنت وأنت وأنتم في معاناة دائمة. أغلب الدول الصناعية الكبرى اليوم بدأت بالأمس بمشاريع صغيرة أسرية فردية، وأنت عزيزنا التاجر أحد أبناء هذه الأسر اليمنية، فرد في هذا المجتمع، فانظر إلى المنتج الداخلي واستثمر فيه، تكسب وتربح أضعاف كسبك وربحك الذي ستربح. إذن فلن تحتاج إلى سفر، لن تخسر أموال ومصاريف عمال ونقل وغيره، علاوة على تأخير البضائع التي قد تؤدي عملية التأخير إلى فسادها وتكدسها، فتخسر كثيرا أيضا في عودة هذه البضاعة إلى بلدها. إذن كن عونا لمجتمعك ووطنك، وليس معول هدم بما تجلبه من استيرادك لمنتج الخارج، خاصة إذا توفر هذا المنتج الذي تعمل على استيراده داخلياً.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحبة، تتعدد وسائل التغذية للإنسان بنوعياتها المختلفة، فغذاء السليم الصحيح يختلف عن المصاب وعن المريض، فما يفيد شخصا قد لا يفيد الآخر، وما ينفع الكبير قد لا يستفيد منه الصغير، وهكذا. من هذه التغذية المتنوعة التغذية العلاجية التي تدعم نمو الطفل الذي يعاني من اضطرابات النمو والوزن والسمنة المفرطة أو الأمراض المزمنة إلى جانب الاحتياجات الخاصة. أم هنا بعثت لنا برسالتها تقول: ابنتها تعاني من النحافة الزائدة رغم توفير مختلف الطعام لها. أيضا أم وهيب ابنها لا يستطيع البلع فتعمل على هرس الطعام له رغم أنه يبلغ 5 سنوات. يسرنا أيها الكرام أن نتطرق لهذا الموضوع بمعية الدكتورة إجلال محمد حسن الفقي، تخصص تغذية علاجية. مرحبا بك معنا دكتورة إجلال.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المميز، وصراحة أنا أشكركم لاستضافتي في هذا البرنامج المميز ووصول رسالتي إلى أغلب الشعب وأغلب اليمنيين والأطفال.
0: حياك الله دكتورة إجلال. أولا، ماذا يقصد بالتغذية العلاجية ولمن تقرر أو تعطى؟
1: طبعا التغذية العلاجية هي تعديل بسيط أو كامل قد تكون في النظام الغذائي بناء على التشخيص الطبي بإشراف أخصائي التغذية لاستهداف مرض معين وتحسين نتائج العلاج الطبي. فيشترك في التغذية العلاجية الطبيب المعالج وأيضا طبيب التغذية لعمل برنامج ونظام غذائي إلى جانب العلاج لتحسين حالته الصحية. تعطى هذه التغذية لبعض الأمراض مثل الأمراض المزمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، الكلى، الكبد، وأيضا اضطرابات الجهاز الهضمي، سوء التغذية، النقص الحاد أو الزيادة الشديدة. أيضا معنا مرضى الحساسية الغذائية ومرضى الأورام والسرطانات وما بعد العمليات الجراحية والحروق والحوامل والمرضعات، هي تعطى لجميع فئات المرضى.
0: ما تأثير هذه التغذية العلاجية والفوائد أيضا لها؟
1: كتأثير لا توجد أي تأثيرات على التغذية إذا كانت جيدة ومناسبة لحالة الشخص المريض. مثلا عندنا مريض السكري يختلف نظامه الغذائي عن مريض الضغط، أيضا يختلف عن مريض الكلى عن مريض الكبد، بحسب الحالة الصحية بنعطيها النظام المعين. الفوائد تترخص في تحكم بالمرض، أيضا تسريع الشفاء، تحسين الهضم، تعويض النقص المفقود، دعم المناعة، تحسين جودة الحياة، تقليل الأدوية، الوقاية من المضاعفات، وأيضا هناك فوائد كثيرة جدا.
0: إذن دكتور إجلال، هل يمكن أن ينتفع بهذه التغذية الخاصة الجميع كان سليم أو مريض؟
1: بالنسبة للأشخاص المرضى لمن يحتاجها بحسب حالته الصحية كما ذكرنا سابقا، لكنها تضر آخرين مثل ما ذكرت لك أنه مريض السكري ما يأخذ نفس مريض الضغط نفس مريض الأشخاص السليمين. بما أنه إحنا سميناها تغذية علاجية يعني هي نفسها نفس العلاج، مش أجيب مثلا نظام غذائي لشخص سكري وأفرضه على البيت كله، لازم أنتم كلكم في البيت، لا، في ناس أصحاء في ناس مرضى.
0: صحيح.
1: فما ينفعش أنه أجيبها لكل الأصحاء، الأصحاء بنصحهم بشيء اسمه تغذية سليمة متوازنة، بينما المريض تغذية علاجية.
0: طب هنا دكتور إجلال، ما الآثار التي قد تترتب على من يتناول مثل هذه التغذية العلاجية وهو لا يعاني أي مرض؟
1: هناك آثار كثيرة بالنسبة للشخص اللي ما فيش عنده مرض. ممكن إنه نظام من نظام لنظام بيختلف، مثلا أنا لو أعطيت له نظام منخفض الصوديوم ودول فيه نظام الخبز الصوديوم وهو مش محتاج لهذا النظام، يسبب له هبوط، جفاف، تعرق كثير. أيضا نظام البروتين اللي هو بنصيه لأمراض الكلى، نظام عالي البروتين قد يرهق كلى الشخص السليم. كلية سليمة فأن تعطيها فوق طاقتها أكيد أني باترهق. أيضا معنا نظام خالي الغلوتين اللي بيعانوا مثلا من الحساسية حق القمح والأمراض سوء امتصاص في الأمعاء، قد تسبب له نقص الألياف والفيتامينات لأنه أنت بتعطيه لشخص غير مصاب بهذا المرض.
0: إذن ينبغي أن يعلم الجميع بأنه إن كان الشخص سليم ينبغي أن لا يتعاطى مثل هذه النوعية من التغذية. للأسف البعض يتوقع بأنها ستفيده أكثر وينعم بالصحة أكثر، فهل ستكون النتيجة عكسية مثلا؟
1: أكيد النتيجة عكسية جدا. مثلا عندنا في عيادات الأوتيبي اللي هي عيادات سوء التغذية، معنا في هذه العيادات هذا الأكثر شيوعا بين المجتمع، إنه في أي مركز بتلاقي عيادة تغذية لسوء التغذية عند الأطفال. فهذا الأمر بصراحة مزعج لنا كثير، إنه بيجي الطفل سليم ويشتوا له نجيب له إحنا التغذية. التغذية هذه أساسا معنا البلمبينس، والبلمبينس بنجيبها للأشخاص اللي عنده سوء تغذية حاد وخيم، والبلمبينس بنعطيه للأطفال اللي عندهم سوء تغذية حاد متوسط. فكل نوع من هذه البلمبينس لها تركيبة غذائية معينة. فشخص سليم بنعطيه هذه البلمبينس بتأثر عليه تأثير عكسي، بتأثر على الكلى، بتأثر على القلب، بتأثر لنا على الكبد، بتأثر على نظامها الغذائي كامل. فأنت بتعطي حاجة لجسم هو ما يحتاجها، فما زاد عن حد الجسم بينقلب ضده أكيد.
0: إذن النصيحة المقدمة للآباء، فكما جاء في الرسائل هناك نحافة زائدة يعملون على توفير الطعام، فما هو الحل هنا؟ رغم أن الطفل يأكل مختلف أنواع الطعام لكن النحافة زائدة، كيف تنظر لذلك؟
1: أنا أنظر أنه يستمع في هذه الحالة أخصائي أطفال، فبعد أخصائي الأطفال بتروح لأخصائي التغذية. فأخصائي التغذية طبعاً بيأخذ القياسات الحيوية اللي هي الطول والوزن والمواك، ويشوف حالة الطفل نفسه إذا كان عنده جفاف، إذا كان عنده أيضاً مضاعفات، لأنه عندنا اللي بيدخل بمضاعفات تغذية حاد وخيم ومضاعفات بنحوله على طول للتي في المستشفى. المستشفى بيعطوه حليب اللي هي الإثميال 75، هذه هي الحليب، هذا هو مش حليب عادي لكن حليب مصنع لأجل زيادة الوزن بشكل أسرع من البلمبينات اللي بنعطيها احنا في العيادات اللي تبع المراكز الصحية. بيترقد في المستشفى لما يتشافى. بينما إذا كان عنده سوء تغذية حاد وخيم بدون مضاعفات، أو سوء تغذية حاد متوسط بدون مضاعفات، أيضا بنستقبله في عياداتنا وبنعطيه معنا كورسات محددة ومعينة كل أسبوعين، بنعطيه عدد معين من التغذية مثلا 14 حبة أو بحسب وزن الطفل، بنضرب وزن الطفل في 200 معادلة حسابية ونقسمها ونطلع كم يحتاج في الأسبوع كامل من البلمبينات، وبعدين كل أسبوع بيجي يراجعنا.
0: هذا طبعا بالنسبة للنحافة الزائدة. ماذا نقول لمن أرسلت بالرسالة أن طفلها لا يستطيع عملية البلع رغم أن عمره 5 سنوات؟
1: في عملية البلع أيضا بيروح كمان طبيب الأطفال بيشخص هل عنده حساسية من نوع معين من الغذاء. أحيانا بيكون يأكل الغذاء هذا مثلا القمح، احنا بنستخدم القمح في شتى السفر اليمنية، يكون عنده حساسية في القمح، تسبب هذه الحساسية تسبب له اختناق أو صعوبة في البلع، فما يقدرش إنه يأكل أي حاجة. إذا كان عنده هذا النوع من المرض اللي حساسية القمح هذا، بيروح على طبيب التغذية بيعمل له نظام خالي من الغلوتين.
0: نعم، وإن شاء الله يا رب يتشافى الجميع. بهذا وصلنا وإياكم دكتورة إجلال محمد حسن الفقيه تخصص تغذية علاجية إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، دامنا التوفيق.
1: شكرا. موصول لكم أستاذة أماني وموصول لإذاعة صنعاء.
0: التحية لك دكتور إجلال.
1: ولكم أيضا يا أستاذتي.

عزيزنا الزوج، عزيزتنا الزوجة، إذا تغير شريكك في الحياة الزوجية فكر وتساءل ما الذي آلمه وليس لماذا تغير. فغالبا التغيير يكون نتيجة لألم ما. اقتربوا وتقاربوا قبل أن تبعدكم المسافات النفسية.

0: سامعين الأحباء، عالم الطفولة عالم واسع محبب للنفوس بما يسده من البراءة والتلقائية والبساطة. في هذا العالم الطفولي شخصيات متعددة، من الطفل العنيد إلى المسالم والمشاكس والاجتماعي والانطوائي وغيرها العديد من الشخصيات. حديثنا أيها الأحباء نخصصه لشخصية الطفل الانطوائي. أم عيسى بعثت برسالتها إلينا تقول: تعبت كثيرا مع ابنها الصغير ليختلط بالأطفال ويلعب معهم، إلا أنه يفضل اللعب وحيدا، وهذا طبعا يؤلمها. أم مروان ولدها لم يتمكن من تكوين صداقات مع زملائه في المدرسة، أيضا في الحارة ما يجعله وحيدا، أصبح يفضل عدم الخروج. في المدرسة أيضا لا يتحدث حتى مع زميله الذي يشاركه ماسة كرسيه في الفصل. هذه بعض الرسائل التي تحكي شارحة معاناة شخصيات شريحة من الأطفال، كذلك تعب الأهالي معهم والألم لحالهم ولوضعهم. يسرنا سامعين الأفاضل أن نستضيف معنا في هذه الفقرة الدكتور نبيل العمودي أخصائي علم الطفل. مرحبا بكم معنا دكتور نبيل.
1: مرحبا بكم، تحية لك وللمستمعين الكرام.
0: حياكم الله دكتور. من الرسائل التي استلمناها من آباء وأمهات تتساءل عن الأسباب التي تجعل الطفل ينطوي على نفسه مبتعدا عن الأطفال الآخرين، وهل هو نوع من أنواع الاضطرابات؟
1: في البداية نعرف الانطواء على أنه تفضيل الطفل للبقاء بمفرده أو مع عدد محدود من الأشخاص في المنزل أو خارج المنزل. ولا نقدر نقول عليه أنه اضطراب نفسي إلا إذا ظهر بشكل مفاجئ، يعني في سن المدرسة أو فيما بعد سن المدرسة، لكنه ليس اضطراب نفسي، إنما يعني لنقول خجل فطري.
0: إذن ما هي الأسباب لذلك؟
1: الأسباب يعني نقدر نقول هناك أسباب عسرية ونفسية واجتماعية، يعني نقدر نحدد الأسباب العسرية من بينها العلاقات المتوترة بين الأب والأم وحالة الطلاق، وكذلك التربية القائمة على العنف، وأيضا نقص الاهتمام بالطفل، وهناك أيضا تجني الثقة بالنفس لدى الطفل، الخوف من الفشل والخوف من النقد الموجه من ولي الأمر الأب والأم، وأحيانا قد يكون لدى الطفل صعوبات تعلم، تأخر في النقد أو هناك تأخر دراسي. ونقدر نقول هناك أيضا التنمر والمعاملة من الآخر سواء في البيت أو المدرسة نتيجة الأسباب السابقة، يعني ضعف الثقة، الخجل الفطري، صعوبة التعلم، وأيضا هناك طارئ جديد اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: هذه تعمل على يعني بقاء الطفل منفردا ومستمتع بوقته.
0: نعم. إذن دكتور نبيل، هناك سمات وصفات تظهر على الطفل الانطوائي قبل أن تترسخ في شخصيته وتستمر، فما هي هذه السمات؟
1: بالنسبة للطفل الانطوائي هو في الواقع يستمد طاقته من عالمه الداخلي الذي يرسمه، ولذلك نراه يميل للهدوء واللعب مفرده أو مع عدد محدود من الأشخاص مثل ما ذكرنا سابقا، ويستمتع بذلك، ونراه يعني يفضل الأنشطة الفردية، نراه أيضا كثير الملاحظة الشديدة لما حوله، أيضا يمكن أن نقول لا يشعر بالضيق من يشعر بالضيق من التجمعات، يعني يشعر بالإرهاق إذا حضر تجمعات كبيرة، ودائرة علاقاته تكاد تكون ضيقة، ويميل إلى التفكير قبل التحدث، ولا يتحدث بسهولة مع أي شخص، ولا ينزعج من الوحدة، بل يعني
0: محببة إليه. الدكتور أم عيسى في رسالة يتحول مع ابنها ليلعب مع الأطفال لكنه يرفض يلعب وحيدا، ماذا نقول لها؟ كيف تتعامل مع ابنها؟
1: بالنسبة لي رسالة أم عيسى يعني لتعاملنا مع الطفل المنطوي، يجب أولا على الوالدين بالذات تؤكد على ذلك احترام طبيعة الطفل الهادئة وعدم إجباره على أن يكون اجتماعيا بيوم ليلة، إنما يعني نحرص على بناء ثقته بنفسه من خلال الدعم والتشجيع التدريجي، أؤكد على كلمة التدريجي، وتقدير مهاراته يعني كقوة الملاحظة والتفكير والحرص على عدم انتقاده أو مقارنته بالآخرين، و فهم شخصيته وتقبل حاجته للجلوس مع الانفرادي، إنما بناء الثقة والتركيز على الإيجابيات يقوم بالتدريج وعدم دفعه إلى تكوين مهارات التواصل الاجتماعي مع أصدقاء محددين ويعني أعداد كبيرة، إنما يجب تركيز ذلك مع أصدقاء يعني محدودين جداً، والاكثار من الزيارات العائلية وتنسيق رحلات وما شابه ذلك.
0: نعم،
1: مع التأكيد على عدم إجبار الطفل على تكوين علاقات اجتماعية إنما بالتدريج.
0: نعم. أيضا رسالة أبو مروان، ابنه لم يكون صداقات مع زملائه، يفضل المكوث في المنزل، ليس هذا فقط بل يتحدث مع زميله القريب منه في الفصل، كيف يتصرف أبو مروان؟ أيضا هذا سيقودنا للتساؤل عن دور المدرسة هنا والمعلم أو المعلمة في الفصل.
1: بالنسبة لرسالة أبو مروان يعني على الوالدين أولا يعني التنسيق مع المدرسة قبل دخول الطفل للمدرسة وإعلام مدير المدرسة والمعلم الخاص بالطفل لأن هذا الطفل يفضل البقاء يعني وحده ولديه حساسية من التعامل مع الآخرين، وهنا على المدرسة لتوفير البيئة الآمنة وعدم إجباره على الحديث أمام الآخرين، مثلا تقديم فقرة إذاعية أو القيام
0: أنشطة
1: يعني أمام الطلاب للشرح، وأيضا على المعلم تهيئة الطالب قبل الطلب منه للإجابة عن أي سؤال، وأيضا التشجيع التدريجي والمدح والثناء، إتاحة الفرصة له للتعبير عن ذاته بأي مشاركة غير المشاركة المباشرة، أو مثلا عن طريق الكتابة أو عن طريق الواجبات المنزلية.
0: نعم، طبعا تحدثتم عن دور المدرسة وهي الشريكة في البيت الأسري في تنمية شخصية الأطفال وإرشادهم. كما هو معروف دكتور نبيل، التعليم ليس وزارة التعليم إنما وزارة التربية والتعليم، وهذا دليل الشراكة في تربية الأطفال والاعتناء بهم مع الأسرة. نتوجه نعم. هنا إلى الأسرة، ما هي الطرق والأساليب الأمثل في الدعم السليم للأبناء؟ فكما تعلمون ما يفرض على الطفل فرضا يتم رفضه وأيضا يتم مقابلته بالعناد، فما رأيكم في ذلك؟
1: كما ذكرت في أول اللقاء بأن يعني الانطواء ليس مرض وإنما يعني سماء يكون فيها الخجل الشديد، وعلى الأسرة تقبل طبيعة ابنهم أو ابنتهم واحترام رغبته في الهدوء وبناء الثقة بنفسه بشكل تدريجي مع تجنب إجباره على الاختلاط مع الآخرين أو مواجهة المشكلات. أيضا علينا أن نؤكد على أنه على الأسرة والمدرسة تشجع الطفل هذا المنطوي على تكوين صداقات صغيرة، وأن نمنعه مساحة آمنة للتعبير عن نفسه والاجتماع الفعال. أيضا علينا أن نزيد المدح، نزيد الثناء، نتجنب المقارنة مع الآخرين، مقارنته بأخوانه أو أخواته أو مقارنته بزملائه، ونمنح فترات للراحة. يعني مثلا لا يكون الاندماج بشكل متواصل، إنما نمنحهم فترات للراحة والتجرب في بناء الصداقات. وأيضا علينا أن نؤكد على حاجة أخيرة، هي حمايته من السخرية أو التنمر من قبل زملاءه أو أخوانه.
0: نعم، وقد يكون أيضا بعض الأخطار من قبل الأسر في أنها تريد أن يكون هذا الطفل مهذب جدا، وبالتالي تعمل على قمعه، وهذه من الأشياء الخاطئة تتركه نعم. يعبر عن رأيه.
1: نعم، هذه ذكرت على أنها من الأسباب الأسرية، يعني
0: نعم.
1: سواء الأسرة المتوترة أو يعني التي فيها طلاق أو التي فيها تربية خاطئة مثل ما ذكرت، يعني يطلب منه أن يكون مهذب يعني بشكل نموذجي
0: حتى لا ينطق صحيح،
1: يعني أو التعامل معه بطريقة عنيفة.
0: نعم، إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتور نبيل العمودي أخصائي علم نفس الطفل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك ولي الأستاذ المستمعين الكرام.

0: بهذا سامعين الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع بإذنه تعالى، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم وسننكل بهم.
4: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
5: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
6: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.
7: اشتعل البحر الأحمر
3: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
1: البحر المسجون، البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون، البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: منذ فجر التاريخ سعت الحضارات القديمة للسيطرة على طرق التجارة والممرات المائية لتعزيز تفردها وهيمنتها. وعلى مدى القرون الماضية أثبتت السيطرة البحرية أنها مفتاح الهيمنة العالمية.
1: في أوائل القرن التاسع عشر أطلق الضباط في البحرية الأمريكية مفهوما جديدا للقوة البحرية، مفاده يقول إن من يملك البحر يملك اليابسة، وهو ما عرف لاحقا بنظرية ماهان التي انعكست على صياغة الفكر الاستراتيجي للقوى البحرية العالمية بشكل عام وعلى القوة البحرية الأمريكية بشكل خاص.
0: لتطبيق مبدأ هذه النظرية سارعت الدول الكبرى حول العالم وعلى رأسها أمريكا إلى فرض سيطرتها وهيمنتها على الممرات المائية المهمة وإقامة التحالفات لضمان نفوذها البحري تجارياً وعسكرياً، كما سعت إلى تطوير قدراتها العسكرية البحرية وأساطيلها.
2: ماهان جادل بأن الدول التي تسيطر على الطرق البحرية الرئيسية تستطيع التحكم في التجارة العالمية، وبالتالي تزيد من قوتها الاقتصادية والسياسية. هذه الطرق تعتبر شريان الحياة للتجارة العالمية، وأي تعطيل فيها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق. من هنا تتضح لنا أهمية السيطرة على البحار لا تتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل تشمل أيضا النفوذ الاقتصادي والسياسي. فهم هذا المفهوم يمكن أن يساعد الدول على تعزيز قوتها الاقتصادية من خلال حماية وتأمين ممراتها البحرية الحيوية. الاستراتيجية البحرية كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية من ناحية أخرى، يرى جوليان كوربيت أن الاستراتيجية البحرية يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع. بدلاً من السعي للسيطرة الكاملة على البحار، اقترح كوربيت استخدام القوات البحرية كوسيلة لدعم الأهداف السياسية للدولة، استخدام الولايات المتحدة لقواتها البحرية لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية في المحيط الهادئ، يعكس استراتيجيات كوربيت. بدلاً من السيطرة الكاملة على البحار، يتم استخدام القوة البحرية لحماية الطرق التجارية والمناطق الاقتصادية المهمة.
1: البحر الأحمر ومنذ القدم وقع في خضم الصراع وأطماع القوى الاستعمارية العظمى الزاحفة إلى الشرق، فكان هدفاً لأطماع البرتغال والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين الذين استقروا على شواطئه في غمار المنافسة على المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية.
0: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت منطقة البحر الأحمر تحولات سياسية واقتصادية مهمة، كان أهمها اكتشاف النفط مما زاد التنافس الدولي، فتشاركت فرنسا وبريطانيا السيطرة على مدخل البحر الأحمر في جيبوتي وعدن، وسيطرت إيطاليا على أريتريا والصومال.
3: كانت وما زالت جغرافيا اليمن على رأس اهتمامات قوى الاستكبار على الأرض للهيمنة والتحكم بطرق التجارة العالمية. تسابقت قوى الاستكبار على إنشاء وإقامة قواعد عسكرية لها قرب مضيق باب المندب، حيث أنشأت أمريكا قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية للمضيق، وكذلك في إريتريا أنشأت فرنسا وأيضا الكيان الصهيوني قواعد عسكرية.
1: في خمسينيات القرن الماضي اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أمن البحر الأحمر عنصرا حيويا في سياساتها، فسعت إلى بناء القواعد العسكرية لوضع حقول النفط في البحر الأحمر والخليج العربي تحت نفوذها لتأمين حاجتها النفطية وإبعاد الاتحاد السوفيتي المنافس الوحيد لها في تلك الفترة.
0: كان تقسيم اليمن هدفاً استراتيجياً وحيوياً للتنافس الدولي بين القوى العظمى للسيطرة على باب المندب والهيمنة على البحر الأحمر، خاصةً بعد افتتاح قناة السويس. كما أصبح البحر الأحمر من القضايا المعقدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وفاعليته كعمق استراتيجي للعرب في حروبهم مع الكيان الصهيوني.
1: في حرب أكتوبر عام 1973 ساهم إغلاق باب المندب في إحكام الحصار البحري على الكيان الصهيوني، ومنذ ذلك الحين اعتبرته إسرائيل تهديداً خطيراً لمصالحها التجارية مع شرق أفريقيا والشرق الأقصى، وسعت إلى زيادة قدراتها البحرية وتكثيف وجودها وعلاقاتها مع الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
4: إسرائيل موجودة في البحر الأحمر منذ عام 1973 عندما حصل لها الحصار أو إغلاق باب المندب من قبل اليمنيين والأخوة المصريين. هذا الإغلاق شكل شلل كامل لإسرائيل، حيث حصرت من النفط، كانت تورد النفط عبر باب المندب.
5: بعد 73 هناك حصل تغير شبه كامل أو قناعات لدى إسرائيل أن أمن إسرائيل مهدد من البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الإسرائيلي يريد بأي شكل أن يثبت وجوده أو أن يكون المهيمن أو المسيطر على الممر المائي هناك، وإن كان بمساعدة أمريكية أو أوروبية بشكل عام أو يعني بريطانيا. فكان هناك توجه للشهيد إبراهيم الحمدي على أنه من حقنا السيطرة على باب المندب ومياهنا الإقليمية وتأمين الممر الدولي حتى. فهذا أزعج إسرائيل بشكل كبير جدا، يعني معناته أنه أتى ضد المشروع الإسرائيلي بالكامل.
0: في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي توسعت الأطماع والرغبة الصهيونية في السيطرة على البحر الأحمر، مما زاد حجم المؤامرات الصهيونية على اليمن. وقد استشعر الرئيس الحمدي مخاطر تلك المؤامرات، فدعا في مارس 1977 الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لعقد مؤتمر لحماية البحر الأحمر من أي تدخلات خارجية وللحفاظ على أمنه واستقراره. فحضر المؤتمر كل من اليمن بشطريه والسودان والصومال، وغابت عنه السعودية ومصر وأريتريا وجيبوتي.
6: إن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد أحد ولا من أجل التآمر على أحد، ولا أرى فيه خروجا عن حقنا المشروع كأخوة أشقاء في أن نلتقي لنتدارس أمورنا وقضايانا صغيرة وكبيرة، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون المشترك على ما فيه حماية سيادتنا على أراضينا ومياهنا الإقليمية في حوض البحر الأحمر. إننا هنا في الجمهورية العربية اليمنية

0: القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سببا إضافيا حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا منه. الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
1: توافقت الرغبة الصهيونية مع أطماع آل سعود في تحجيم دور اليمن وإفشال كل المشاريع التي تهدد الكيان الصهيوني، لتكتمل فصول المؤامرة باغتيال الرئيس الحمدي بتخطيط صهيوني وإشراف سعودي وتواطؤ وتنفيذ من أياد يمنية كانت ترغب في حكم اليمن والسيطرة عليه.
2: قادة الأحزاب كانوا يطرحوا رأي لإبراهيم الحمدي أنه هناك معلومات عندنا متواترة أنه هناك محاولة للاغتيال بيتبناها الغشمي، ولكن الشهيد إبراهيم الحمدي في الحقيقة كان يرفض هذا الفكرة نهائيا. قال ثقتي بالأخ أحمد تماما كثقتي بعبد الله الحمدي، هكذا عمل أصبعي، فشيلوا من ذهنكم هذا الكلام.
3: أذكر عندما سافر إلى فرنسا وعقد صفقة المواصلة الحديثة في اليمن، اخترعوا معركة في أرحب، يعني أنه كانوا يهجموا على صنعاء، وأن أحمد القشمي سط هذه الهجوم ووثق علاقته في إبراهيم الحمدي، وركن أنه هذا أحمد القشمي هو الذي سيقف ضد هذه القوى التقليدية.
4: كانت السعودية بتضغط على الغشمي لا يروح الحمدي عدن، كان همهم أن لا يذهب الحمدي إلى عدن وأن لا يصل العمدي إلى عدن. الحمدي كان على وشك اتخاذ قرارات مهمة سوف تحدث تحولات كبيرة داخل اليمن والمنطقة، هو والرئيس سالم الربيع عدن.

0: غياب الموقف العربي الموحد والرؤية الاستراتيجية جعل البحر الأحمر مكشوفاً أمام أطماع ورغبات الدول الاستعمارية الغربية بما فيها أمريكا وإسرائيل. وتمكنت أمريكا من توسيع نفوذها وتواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية التي شكلت ضربة قاسمة للاستراتيجية الأمريكية وللمصالح الغربية في المنطقة.
1: قادت أمريكا تحالفا دوليا مع دول الخليج والعراق ضد إيران، ودارت حرب طاحنة دامت 8 سنوات أسميت بحرب الخليج الأولى، تبعتها بحرب الخليج الثانية ضد العراق ردا على غزو الكويت، وانتهت باحتلال العراق. وبهذا تمكنت أمريكا من توسيع قواعدها وتواجدها العسكري في منطقة الخليج والبحر الأحمر،
0: كما مهد انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي إلى توسيع السيطرة الأمريكية وإحكام سياستها الاقتصادية والعسكرية كنظام عالمي وحيد على العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص.
1: في الوقت نفسه شكلت وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في مايو عام 1990 حدثا مهما في إعادة قوة اليمن وسيادته البحرية على أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل، إلا أن ذلك الإنجاز والتحول التاريخي لم يحقق لليمن غاياته الوطنية بعيدا عن الهيمنة الأمريكية والغربية، بل أصبح مسرحا مفتوحا للتدخلات الخارجية، كما أصبح البحر الأحمر لعقود طويلة بحيرة أمريكية بريطانية مغلقة تتحكم بها القواعد العسكرية وتحرسها حاملات الطائرات.
2: السنوات الأخيرة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحس أن الجمهورية اليمنية أصبحت أكثر أهمية لأسباب متعددة، منها الموقع الجغرافي بعد الوحدة والسواحل الكبيرة جدا التي تسيطر عليها، ومنها الثروة البشرية التي بدأت تنمو وتتحرك، يتحرك المجتمع اليمني من ناحية قواه السياسية والاجتماعية والقبلية، وتنمو مستوى الثقافة ومستوى المعرفة والعلم فيه، ومنها أيضا الأعداد الهائلة.

0: القافلة التي بدأت تصبح للأفغان العرب الذين جاءوا إلى اليمن، فأصبح يعني مكان تهديد لبعض المصالح الأمريكية. كل هذا دفع الأمريكيين لمحاولة تخطيط عدة خطط ومؤامرات للتدخل في اليمن بشكل واضح.
1: يعني بتعبير أدق، جرى الإخلال بالتوازن، توازن المصالح الدولية في اليمن، بحيث لأنه عندما يوجد توازن في المصالح الدولية في أي بلد يوجد هامش كبير جدا للاستقلال، يوجد هامش كبير جدا لممارسة السيادة. لكن عندما يخلى التوازن تخضع أنت للوصايا أو للتدخلات الخارجية أو للنفوذ الخارجي، فجرى التغليب أولا النفوذ الغربي على حساب النفوذ السوفيتي في محاولة من النظام السابق ليقدم نفسه على أنه قضى على اليمن الجنوبية وقضى على النظام الشيوعي واليساري السابق، وهو الآن بصدد تقديم أوراق اعتماد لليمن الواحد الكبير للقوى اللي تسلطت على النظام العالمي الجديد بعد انهيار تحسن.
2: تعتبر حادثة المدمرة كول واحدة من الألاعيب الأمريكية التي كان الهدف منها إخضاع القرار اليمني، إخضاع القرار اليمني للدخول في لعبة محاربة الإرهاب. وبدأت من خلال حادثة المدمرة تدخل تتغلغل الولايات المتحدة في القرار اليمني وفي التحرك اليمني العسكري والأمني، بدأ يتشكل الأمن القومي وما إلى ذلك من ما تسمى الأجهزة الأمنية المشتركة.
3: أحكمت واشنطن قبضتها العسكرية على البحر الأحمر، كما أحكمت قبضتها السياسية على القرار اليمني عبر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي سعت من خلالها إلى تدمير قوة اليمن وقدراتها العسكرية وجعلها قوة وهمية عاجزة عن أي مواجهة وغير قادرة على حماية السيادة الوطنية أو المياه الإقليمية بما فيها القوات البحرية.
4: عام 1908 في هذه المرحلة وعلى مدى يعني القيادات المتعاقبة لم تشهد القوات البحرية أي نمو حقيقي حقيقة، يعني هي كانت عبارة عن قوة وهمية، قوة كان الهدف من بنائها وبقائها هو يعني مصالح ذاتية.
5: تعرضت القوات البحرية طوال العقود الماضية إلى تدمير ممنهج وتهميش من قبل النظام السابق الذي لم يحفظ لليمن كرامته وسيادته، في ظل وصاية وهيمنة خارجية جثمت على صدور اليمنيين لعقود ظل فيها البحر الأحمر شريانا حيويا للكيان الإسرائيلي وممرا استراتيجيا لاقتصاده وأمنه القومي، بينما كانت أمريكا حامية الكيان تسرح وتمرح بأساطيلها بكل حرية دون أي منازع.
3: مع حلول العام 2014 ميلادية كانت القوات البحرية على حافة الانهيار، إمكانات محدودة، معدات متقادمة، قواعد ساحلية مهددة بالحصار والتدمير، كما أصبح البحر الأحمر عبئاً أمنياً مفتوحاً على كل احتمالات الاستهداف الخارجي.
6: في عدة أسباب لعدم بناء قوات بحرية. أول سبب من الأسباب ارتهان السلطات الحاكمة للإملاءات الأمريكية. ما فيش خطة استراتيجية موجودة لبناء قوات بحرية. تعذر السلطات الحاكمة بالإيش؟ بالمسائل الاقتصادية، شحة الموارد، أنهم بحاجة إلى، لأن القوات البحرية تحتاج مليارات، وأنه وفي هذه الحالة أعتقد أنا أنه قرار الإنشاء هو ترجم من الأمريكي أو من الإنجليزية إلى العربي، وكان أغلب المهام حق القوات البحرية أعطيت لخفر السواحل، وكانوا يطبلوا وزمروا لخفر السواحل وعملوا هالة إعلامية كبيرة طويلة، وفي نفس الوقت ما هو الذي لا أهتموا بخفر السواحل ولا تركوا البحرية على حال.
0: كل دولة كبرى أو دولة استعمارية بتحاول تسخر كل ما تستطيع أو تحاول تمارس قدر من النفوذ أو من الضغوط لتمرير ما تريده يعني. وأعتقد أن أمريكا لا تخرج عن هذا المفهوم، يعني هما كان يستغلوا أي فرصة أو أي مجال يمكن أن ينفذوا منه أو ينفذوا منه هدف معين يخدم مصالحه، أكيد ما أي يأثروش يعني وحيكونوا حريصين عليه بغض النظر انه يتناسب مع مصلحتي او لا يتناسب.
5: مع انطلاق الثورة الشعبية في 21 من سبتمبر 2014 فتحت الثورة مسارا جديدا في التفكير العسكري، وأتاحت للقوات البحرية فرصة إعادة بناء نفسها وفق أولويات وطنية، أعادت لليمن سيادته بعد أن خلعت أثواب الوصاية والارتهان.
3: أقلقت الثورة قوى الاستكبار العالمي مع فقدان عملائها وأدواتها في الداخل، وأدركت أن السواحل اليمنية ستفلت من قبضتها، فأطل العدو الصهيوني مبديا انزعاجه مما يحدث في اليمن، مؤكدا أن ذلك يشكل خطرا على إسرائيل.
7: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
5: ارتكزت ثورة 21 من سبتمبر على رؤية وطنية شاملة هدفت لاستعادة القرار السيادي وتحرير القدرات البحرية من الارتهان الخارجي التي اعتمدت على تراكم الخبرات وتنظيم الإمكانات المتاحة وتطويرها مع متطلبات المرحلة آنذاك وظروف المواجهة.
3: أعادت الثورة صياغة معادلة البحر، ورسخت القوات البحرية معادلة يد تحمي ويد تبني، واستطاعت كتابة أول فصل من فصول الردع والانتصار في أول مواجهة مع قوى الاستكبار والعدوان في 26 من مارس 2015.
8: القوة البحرية هي قوة دفاعية وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
5: البحر المسجون. البحر المسجون
9: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
5: البحر المسجون
9: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
5: البحر المسجون
9: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق إربي.

0: العاشرة مساء. نحييكم سمعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبلت قيادة محافظة الحديدة اليوم 322 من العائدين إلى الصف الوطني المشمولين بقرار العفو الرئاسي العام، ممن جندهم العدو السعودي في صفوف تحشيداته العسكرية بالساحل الغربي. وخلال اللقاء رحب محافظ الحديدة عبد الله عطيفي بالعائدين من المخدوعين والمغرر بهم، مؤكدا أنهم بين أهلهم وذويهم، وأشار إلى أن القيادة الحكيمة برعاية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تجسد دائما قيم التسامح والعفو والإحسان والحرص على حفظ الكرامة وتقديم الرعاية لكافة العائدين إلى حضن الوطن. أكد مصدر عسكري أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام عار من الصحة، وأشار المصدر إلى أن تأثير الصواريخ اليمنية كبير ومعروف، ما لحق بالمسجد هو نتيجة سقوط صواريخ دفاعية فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية وتساقطت على المدن السعودية. شن طيران العدو السعودي مساء اليوم غارتين على سوق الخميس بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، كما شن طيران العدو غارتين على مديريتي سحار وباقم في محافظة سعدة، واستهدف قصف مدفعي منطقة جلحة بمديرية منبه. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم جراء قصف العدو الإسرائيلي غرب مخيم المغازي وفي جباليا في قطاع غزة. أصيب مواطنان فلسطينيان بجروح وردود اليوم إثر تعرضهما لاعتداء بالضرب من مستوطنين صهاينة أثناء تواجدهما في أراضيهما شرق مدينة سفليت بالضفة الغربية، كما اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي قرية كفر عين شمال غرب رام الله وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الفلسطينيين، فيما اعتقلت شابا من قرية بركة أثناء عمله في مدرسة خاصة بقرية ريمون. استهدفت مدفعية جيش العدو الإسرائيلي اليوم أطراف بلدة بيت جن في ريف العاصمة السورية دمشق، وذلك في استمرار للاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية، كما توغلت دورية لقوات العدو مؤلفة من 4 سيارات في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي، وأقدمت على إزرام حريق في مركز أمهات طرنجة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرفجي أن اجتماعا سيعقد غدا في مدينة صلالة بسلطنة عمان بمشاركة 7 دول مطلة على الخليج، هي إيران، عمان، العراق، الدول الخليجية 6 باستثناء البحرين، مشيرا إلى أن الاجتماع سيخصص لبحث الترتيبات البحرية الجديدة في مضيق هرمز. ختاما أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا أن العدو إذا شن حربا أخرى على بلاده فإنها ستتصرف بقوة أكبر من الحروب السابقة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
4: والقصة،
3: نقرأها
4: ونحللها
3: في
4: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
4: مرحبا بكم سامعين الأفضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة. يرافقكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي.

وفي عناوين 60 دقيقة. موضوع الساعة: تنفيذ للوعيد الميداني العميد السريع يعلن دك مخازن الأسلحة وغرف السيطرة في قاعدة الشرورة السعودية. مشاهد 39 دقيقة توثق العملية البرية الكبرى في الساحل الغربي. فرار جماعي، قطع خطوط إمداد الفصائل بعين الإعلام الحربي.

0: كيان العدو الصهيوني يستنفر لمستجدات باب المندب في المرصد. شاهد وشواهد: ترامب يرفض طلب بن سلمان بضربات على اليمن. شريان النفط السعودي تحت النار، هل تخنق الصادرات من الشرق والغرب؟ في وراء الأحداث. وفي موضوع الساعة: تنفيذ للوعيد الميداني، العميد سريع يعلن دك مخازن الأسلحة وغرف السيطرة في قاعدة شرور السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل.
0: أعلنت القوات المسلحة الليلة الماضية تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة استهدفت العمق السعودي، رداً على الاستمرار في شن الغارات والاعتداءات ضد الشعب اليمني بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان عسكري أن العملية استهدفت مخازن الأسلحة الحديثة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العمليات العدوانية داخل القاعدة العسكرية في منطقة شرور السعودية. وأوضح العميد سريع أن الضربات نفذت بدفعة كبيرة مزدوجة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة.
2: خاطر في أسواق الطاقة العالمية بعد تعرض أحد أهم شرايين نقل النفط السعودي لخطر مباشر، ما دفع الرياض إلى إغلاق خط أنابيب شرق غرب مؤقتاً كإجراء احترازي. الخط قادر على نقل ما يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، أي نحو 5% من إمدادات النفط العالمية، لذلك فإن توقفه يرفع سريعاً مستوى القلق بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق. وجاء القرار عقب هجوم جوي انطلق من الأراضي العراقية بالتزامن مع تحركات عسكرية في باب المندب وسيطرة الحوثيين على جزيرة بريم الاستراتيجية. وفي العراق أقيل قائد عسكري بارز في محافظة ميسان الحدودية مع إيران، وأغلق معبر الشلامجة احترازيا بالتزامن مع تحقيقات موسعة لكشف منفذي الهجوم.
0: هذه العملية كانت دقيقة مباشرة، أحدثت خسائر بالغة في العتاد والبنية العسكرية للعدو. تأتي هذه العملية بعد 4 ساعات لما كان قد أعلنه العميد سريع حين توعدت القوات المسلحة برد وعقاب حتمي ردا على التصعيد الجوي المتواصل، إذ كشفت صنعاء حينها عن شن مقاتلات العدوان السعودي 129 غارة جوية خلال 48 ساعة استهدفت أعيانا ومناطق متفرقة في محافظة تعز، مارب، الحديدة، الجوف صعدة، عمران وحجة، مشددا آنذاك على أن اعتداءات العدو وجرائمه لن تمر دون رد وعقاب، وأن الميدان هو من سيحسم الخيارات. وتعليقا على هذه العملية يقول العميد والخبير العسكري الاستراتيجي علي أبي رعد: المعطيات الميدانية تشير إلى تطور إدارة القوات المسلحة اليمنية للمعركة على المستويين العمليات والاستخبارات.
3: لا شك أن الإطباق الاستخباري الذي امتلكته وتمتلكه القوات المسلحة اليمنية منذ زمن، يعني وليس الأمر بالأمر الجديد، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية بواسطة العنصر البشري أو بواسطة المسيرات التي مكنتها من الاستحصال على كل رموز وإحداثيات القواعد العسكرية ومنها هذه الضربة الأخيرة. لكن ما أريد أن أركز عليه هو عبارة وردت ببيان العميد يحيى سريع ألا وهي قد تم إصابة الهدف بدقة، يعني كانت الإصابات دقيقة، وهذا لا يمكن الجدال فيه لأننا رأينا مدى التطور الذي حصل بالصواريخ البالستية اليمنية وغير أسلحة أيضا وليس فقط بالصواريخ البالستية في المشهد الأخير الذي استهدف آليات مدرعة كانت تعقد اجتماع لقادة من المتعاملين مع المملكة العربية السعودية، ورأينا الإصابة وحجم الإصابة. أعود وأذكر في الضربة الأولى التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية باستهداف منطقة الوديعة، معبر الوديعة وصولا إلى العبر، حيث كانت يعني هو المعبر الذي تمر منه الامدادات اللوجستية والعسكرية لهذه القوات المتعاملة مع السعودي. إذن هذا يدل على معلومات استخباراتية كاملة تؤكد الإطباق والسيطرة العملياتية من قبل القوات المسلحة اليمنية.
2: يبدو أن المواجهة بين صنعاء والرياض دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، فقد عادت الغارات السعودية على اليمن بوتيرة غير مسبوقة منذ عام 2022 مستهدفة 6 محافظات يمنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير منشآت وأعيان مدنية. الرد اليمني جاء سريعاً وواسعاً مستهدفاً منشآت اقتصادية وعسكرية سعودية، بينها مرافق تابعة لشركة أرامكو وقاعدة الملك خالد الجوية. لكن ما الذي أعاد إشعال المواجهة؟ تعود جذور التصعيد إلى استمرار الحصار السعودي المفروض على اليمن، فلا تزال القيود قائمة على الموانئ والمطارات وحركة التجارة، مع استمرار التداعيات الاقتصادية والإنسانية التي أثقلت حياة ملايين اليمنيين على مدى أكثر من عقد.
4: عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام.
0: وفي موضوع الساعة أيضا، مشاهد 39 دقيقة توثق العملية البرية الكبرى في الساحل الغربي، فرار جماعي، قطع خطوط إمداد الفصائل بعين الإعلام الحربي.
5: جردوا يا ربي،

0: وزع الإعلام الحربي مساء أمس مشاهد نوعية أولية وثقت مجريات وتفاصيل عمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي انتهت بتطهير مديرية الساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز، وأظهرت التغطية المصورة لحظات بدء تحرك القوات تسلقها للمنحدرات الجبلية الشهيقة تجاوز التضاريس المعقدة، مستعرضة قدرات التمويه والتسلل الخاطف قبل الانقضاض على مواقع التحشيدات السعودية والاشتباك المباشر مع الفصائل بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وصولا إلى فرض السيطرة الكاملة على السلاسل الاستراتيجية منها جبل الحاجب، إلى اغتنام عتاد عسكري ضخم وتوجيهه فورا ضد القوات التي كانت تمتلكه.
1: تشاهدون آلياتهم التي فروا وتركوها اثنين أطقم.
2: هذه غنيمة. هذا هو طقم غنيمة. وهذا الثاني.
3: هذا أنا هيدا. يلا.
0: كما أبرزت المشاهد التنسيق العالي بين الوحدات، إذ واكبت ضربات القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير إلى جانب سلاح المدفعية تحركات المشاة لحظة بلحظة لنسف تحصينات العدو، داحظة فعالية الغارات السعودية المكثفة التي عجزت عن إيقاف التقدم. ووثقت كاميرات الإعلام الحربي لحظات قطع خطوط إمداد الفصائل السعودية في عدة مسارات حيوية، ما أدى إلى عزل مواقعها وتطويق عرباتها وألياتها لتتوالى مشاهد الانقلاب والاصطدام المتبادل بين الآليات أثناء الفرار الجماعي المذعور. وبينت اللقطات الميدانية تخلي القيادات عن عناصرها وتركهم خلفهم دون إخلاء، ما أدى إلى وقوع المئات منهم في الأسر ومقتل آخرين لتختتم ويتم ختم المشاهد بعرض كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات التي اغتنمها مقاتلو صنعاء عقب فرار المجندين في صفوف كيان العدو السعودي والسيطرة على كافة المواقع والمديريات المحددة.
4: كبر الحاجب
1: 14 وهذا 12 كرد أمان عدو جديد، وهذا هو كمندوز.
4: وهذا هي أحد القذائف حقهم.
2: هذا بعد 12 نايم.
0: تعقيبا على المشاهد التي بثها الإعلام الحربي، أكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد عبد الغني الزبيدي أن التفوق في المعركة تحقق عبر الاختراق الاستخباراتي ودراسة جغرافي الميدان وإدارة المواجهات باحترافية عالية.
5: هذه معركة كان يعد لها العدو منذ 8 سنوات، يعني وفي المقابل كان أيضا الجيش واللجان الشعبية يعدون لهذه المعركة يعني في نفس السياق وفي نفس المسار، وبالتالي كانت عمليات التحشيد وضرب عمليات التحشيد ربما هي الباكورة الأولى لهذه العملية الكبرى، لهذه لما سميتها أيضا بأم المعارك، يعني لأنه العدو كان يجهز يعني على مستوى الآليات والمعدات وعلى مستوى أيضا القوات، يعني نحن نتحدث عن 38 لواء عسكري يعني بمعدل يعني تقريبا أكثر من 100,000 جندي وضابط، وبالإضافة إلى الآليات يعني كثافة الآليات التي كانت موجودة أعتقد أنها أيضا يعني كانت تعد لمعركة هم كانوا أيضا يفاخرون ويقولون بأنه اليوم الساحل الغربي يمكن أن يصل إلى الحديدة في بضعة أيام، يمكن أن يصل إلى إب وإلى تعز، وبالتالي كان أيضا الطموح أنهم سيصلون إلى صنعاء ويحتفلون بعيد 26 من ميدان 70. وبالتالي إذا هذه العملية العسكرية التي قام بها الجيش اليمني أثبتت أولا أن هناك قدرة استخباراتية على معرفة نقاط ضعف العدو ونقاط أيضا قوته، وإمكانياته وقدراته، يعني درست المسرح العمليات وبالتالي أعدت القوى أو القوة العسكرية لكل جبهة ولكل منطقة حسب تضاريس هذه المنطقة، وبالتالي أيضا حتى على مستوى أيضا المقاتل، يعني هناك مقاتلون يستطيعون تسلق الجبال، وبالتالي لابد أن يكون هناك نوع من التدريب ومن الكفاءة ومن القدرة على هذا الموضوع، وبالتالي غير القوة التي يمكن أن تعد وأن تجهز في موضوع المنطقة المنبسطة أو المنطقة الجغرافية كحيس وغيرها. وبالتالي نحن شاهدنا اليوم وهي مشاهد أولية، وأنا أقول أنها مشاهد أيضا يعني ليست كل المشاهد، يعني هناك مشاهد مرتبطة بالجانب العسكري بالجانب الاستخباراتي بالجانب السري يمكن أن تكون ذات استفادة منها على مستوى المعلومة سواء لدى العدو أو أيضا لدى الجيش، وبالتالي ستحتفظ بها، يمكن أن ينشرها في موضوع في يوم ما ويمكن أن لا ينشرها. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الكفاءة في مسألة دراسة طبيعة الجغرافيا وطبيعة العدو وإمكانيات العدو وقدرات العدو جعلت المقاتل اليمني القائد العسكري اليمني قائد المسرح العملياتي لهذه أو مجموعة الضباط في غرف العمليات والقيادة والسيطرة يعدون العدة ويستطيعون أن يحددوا زمان وتوقيت هذه المعركة، وبالتالي هذا أيضا ما جعل العدو كان في وضع مرتبك، وكان أيضا يعتمد على قضية التبخيس والتقليل والتهوين مما يمتلكه الجيش اليمني، وربما كان يتابع مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الإعلام السعودي وإعلام أيضا الإعلام الخاص بهم، وبالتالي الذين كانوا يعتبرون بأنهم هم القوة الضاربة وأنهم يمتلكون إمكانيات ولديهم قطاع جوي ولديهم كما يقولون حشد كبير ولديهم وحدة قيادة ولديهم يعني إرادة كبيرة جدا في هذه المعركة. وبالتالي إذا ما رأيناه في هذه المعركة، وأنا أعتقد أن هذا عمل كبير جدا يعني وعمل مهم يعني في هذا التوقيت، لأنه يعطي دلالة واضحة بأنه كما يقولون أن هناك يعني خيانات وأن هناك انهزام وأنه يعني هذه الخيانة لعبت دور، وأنا قلت وأكرر أن هذه المعركة ليس فيها خيانة، هناك جهود كانت لديهم وهناك إمكانيات، ولكن التفوق الذي تمكن به الجيش اليمني في هذه المواجهة هي موضوع الاختراق الاستخباراتي وأيضا معرفة وطبيعة جغرافيا المعركة وإدارة هذه المعركة باحترافية عالية بمعرفة وبإمكانيات ما نمتلكه نحن وما يمتلكه عدونا، وبالتالي تم هذا العمل الجبار. هناك مواجهة كبيرة حدثت وهناك يعني الأنساق العسكرية على الأقل النسق الأول والنسق الثاني هناك كانت مواجهة، وكانت أيضا يعني استفسال من قبلنا ومحاولة من الطرف الآخر على اعتبار أنه إذا سقطت هذه المناطق وسقطت معها هذه القوات على الأرض فإنه سيخسر.
0: أما العميد والخبير العسكري الاستراتيجي علي أبي راد فأوضح أن المشاهد تدل على مدى تمكنها استخباراتيا نتيجة جهد متواصل منذ فترة طويلة.
6: بداية لابد من التأكيد على أن هذه المشاهد هي نتيجة معارك استمرت إلى حوالي منذ الثالثة من هذا الشهر، لكن بتقتيك وبتنسيق كامل بتسلسل متدرج للمناطق. يعني أولا فقط ملاحظة للمشهد الأخير، هذه الآليات التي هي متكتلة على بعضها يعني مضروبة مصابة يدل على إصابة دقيقة، يعني لا يمكن أن تحدث هكذا اصطدام بين هكذا آليات إن لم يكن هناك إصابة إما بواسطة صاروخ أو بواسطة يعني مضاد للدروع مهما كان الأمر، لكن هذا يدل على شراسة المعركة أن تكون يعني قوة بهذه الحجم. أعتقد حسب ما رأيت 5 آليات، هذا يعني أن هناك معركة استمرت أو شراسة في المعركة. إضافة أخرى أن المشاهد سواء 7 دقائق أو حتى 30 دقيقة هذا توثيق للعمليات التي قامت بها القوات الحكومية اليمنية دون أن يكون هناك أي بيان عسكري، كما البيانات في الجهة الأخرى التي تصدر بالتتابع عن أن هناك تقدم وهناك أحراز ومعارك عنيفة وإلى آخره، مثلا المعارك التي تجري على مسرع عمليات الجو في المأرب حيث يصدر كل قليل بعد يعني بيان يقول أن هناك تقدم بحوالي 20 كيلومتر ومعارك ضارية. أين المشاهد؟ أين التوثيق لهذه المعارك؟ ثانيا إن دل على شيء هذا الموضوع فيدل على مدى تمكن يعني إذا صح القول المعلومات الاستخباراتية أو المعلومات الأمنية التي استحصلت عليها القوات المسلحة اليمنية نتيجة جهد متواصل منذ فترة طويلة سواء عبر العناصر البشرية أو حتى عبر الاستطلاع بواسطة المسيرات التي رأينا أهميتها بهذه المعارك اليوم. أغلب المعركة التي تحصل إما بواسطة المسيرات أو بالصواريخ من قبل القوات المسلحة اليمنية، في حين يعتمد الطرف الآخر على غارات جوية لا تغني ولا تنفع بشيء إلا بمحاولة رفع معنويات، لأن الانهيار الذي حصل لدى قوات يعني طارق صالح والقوات المدعومة من السعودية، هذه المشاهد بذاتها تدل على كل ما يحصل. الأمر الأهم بذلك هو يعني الكمية الأسلحة والذخائر وحتى الآليات التي استحصلت عليها القوات المسلحة اليمنية، مما يدل على انهيار كامل في القوات المقابلة بسبب عدم يعني تحضيرهم أو بسبب عدم اقتناعهم في هذه المعركة، لأن الأمر فاجأ الجميع. وحتى بالتحليل العسكري يعني طبيعة العملية وتسلسل العملية العسكرية بدءا من جنوب الحديدة وصولا إلى حتى جزيرة ميون، صحيح أن الأمر لم يستغرق أكثر من 48 ساعة، لكن هناك تخطيط مسبق ودراسة كاملة للأوضاع الميدانية، إضافة إلى استفادة من التضاريس التي تتحكم بها القوات المسلحة اليمنية التي ثبرت هذا الموضوع عبر حصار دام 12 عام وعبر معارك خاضتها على مدى 8 سنوات.
7: نقول للحجاج المرتهنين الصهيونية ومرتهنين لأبناء الأمريكا، توقف لا حق العدو لا وقادة، ونأخذ كل كبرى أخذوا من بلادنا.
8: أنتم كربلائية بعون الله تعالى، وسننتصر وبعون الله مواصلين حتى تحرير اليمن بأكمله وتحرير القدس وتحرير الأقصى من الأعداء.
9: نحن أبطال الجيش اليمني المجاهدون في الجمهورية اليمنية، اليوم تم السيطرة على تبة العلم بفضل الله وبقوته وتأييده، وهذه متارسهم بعد التطهير والتصفية، وتركوا مواقعهم وأسلحتهم، وهذه حصونهم لم تغني عنهم من بأس الله ومن بأس مجاهدين الله. نؤكد للسيد القائد العلم المجاهد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أن نحن جنوده متواجدون في كل الجبهات قابلين بالتضحية حتى ولو نضحي بأنفسنا في سبيل الله، راضين. ونقول له كما قال نفسي لكم الفداء، فداء لله في سبيل الله ولكم يا أيها الشعب اليمني. فنحن نقول له يا سيدي أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل غالي ونفيس في هذه الدنيا يفداك يا سيدي عبد الملك.
10: رسالتنا لقيادتنا الحكيمة سيد المولى حفظه الله أننا نرى إشارتك والمجاهدين في سبيل الله على أتم الشوق والاستعداد لمواصلة هذا المشوار. وأما الأعداء فنقول العدو السعودي كبتم مخالة أمانيكم، وعليكم أن تتعظوا مما حصل للأمريكي في البحر وكذلك الإسرائيلي، إن كنتم تظنون أن هؤلاء المرتزقة الذين تعتمدون عليهم سيحمونكم أو سيؤثروا على قرار شعبنا في التخلص من ظلمكم ومن حصاركم فأنتم واهمون.
0: ستون دقيقة وفي المرصد. كيان العدو الصهيوني يستنفر لمستجد باب المندب.
11: هذا السفينة هذا الذي كان يتغنى العدو إن صواريخنا معطفة وإن ما بيش لها أي أثر. ركزوا وين جاء ما صدق الشاعر حين قال ما نرمي إلا القلب ولا الجمجمة.
0: لم يستقبل كيان العدو الصهيوني سيطرة صنعاء على باب المندب باعتبارها مجرد تطورا في خارطة صراع اليمن مع السعودية، بل كشفت ردود الفعل الصهيونية عن مخاوف مباشرة تتصل بأمن الكيان وحركة الملاحة المرتبطة به. فالتزامن مع الحديث عن إحكام صنعاء لقبضتها على محيط المضيق، خرج مسؤول صهيوني عبر القناة 12 محذراً من أن التطور قد يكون أسوأ من هرمز. لم يتوقف الأمر عند التحذيرات الإعلامية، فرئيس أركان جيش العدو ربط تطورات باب المندب صراحة بالتهديدات التي تواجه الكيان.
12: التطورات الميدانية في اليمن لا تحمل بشرى سارة لإسرائيل، وتعكس بوضوح قلقا من نجاح حركة أنصار الله اليمنية في أحكام سيطرتها على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة. لما قد يعنيه ذلك من تهديد للملاحة المرتبطة بإسرائيل ومنح إيران ورقة ضغط إضافية في مواجهة خصومها. إنجاز حركة أنصار الله الأخير لا يقتصر في مجمل المقاربة الإسرائيلية على البعد الميداني، فوجودها عند مضيق باب المندب يرسخ نفوذا إيرانيا على أحد أهم شرايين التجارة العالمية عموما والإسرائيلية خصوصا، بالتوازي مع ورقة مضيق هرمز. وفي المقابل يرى محللون إسرائيليون أن جانبا مهما من الإنجاز يبقى نفسيا وإدراكيا، بعدما اعتادت حركة الملاحة خلال الحرب على استخدام مسارات بديلة.
0: وقد أوردت الصحافة العبرية استعداد المجرم نتنياهو لانضمامه إلى جهد إقليمي أوسع لمواجهة صنعاء، وعرضه لتقديم مساعدات للسعودية. هنا تبدو صورته أكثر وضوحا، فالعدو الذي واجه خلال طوفان الأقصى تداعية العملية اليمنية ضد السفن المرتبطة به في البحر الأحمر يجد نفسه اليوم أمام تحول جغرافي نوعي، بعدما انتقلت القوات اليمنية من القدرة على تهديد الملاحة السيولية من مسافات بعيدة نسبيا إلى الاقتراب من نقطة الاختناق البحرية والسيطرة على مواقع وجزر تشرف مباشرة على باب المندب. هذا المشهد بكل تفاصيله في فقرة تحليلية يقدمها لنا المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
13: اليوم القلق الأكبر بموضوع باب المندب هو بإسرائيل. ليش بإسرائيل؟ لأنه الإسرائيلي سبق أن استهدفت سفن جاية على ميناء إيلات. اليوم الإسرائيلي بينظر بخطورة أنه هذا الشيء بشكل خطر على ميناء إيلات، تمكنت صنعاء خلال إسناد غزة كما هي كانت تقول، تمكنت من فرض حصار على ميناء إيلات، ويومها اضطرت السفن أن تعبر من الرشاء الصالح أو من القرن الأفريقي تعبر تدخل إلى المتوسط وتأتي إلى موانئ حيفا وأسدود وغيرها، اللي كانوا ضمن المرحلة الخامسة أو السادسة من الاستهدافات اليمنية والعراقية في ذلك الوقت. إذن اليوم في تأثر كبير، لذلك اليوم بعض الأوساط السياسية كانت عم تقول قد تتدخل البحرية الإسرائيلية العمل في باب المندب، عندها قدرة هذا متروك للزمن. يعني أنت عندك ست بواري سبع بواري تاخذهم تحطهم بباب المندب، يعني يشتغلوا شو بدهم يعملوا، يرافقوا السفن. يعني في هون أمريكا واشنطن لم تستطع، أوروبيين لم يستطعوا، لذلك هذا القلق الإسرائيلي مش أكثر من قلق، إنه هيدا منطقي صراحة وواقعي. ليش؟ لأنه أيضا في عداء بينهم وبين صنعاء واضح جدا، يوم صنعاء ضمن محور يقاتل إسرائيل وإسرائيل تقاتله، وترى إسرائيل إذا سقطنا إيران سقط كل شيء، سقطت صنعاء وسقط كل هذه المسائل، وهذا يتحدث عنه نتنياهو. إذن هذا القلق الإسرائيلي منطقي وفي مكان، لذلك جزء كبير من الصراع. ليش؟ شوف كيفما أدرنا الأمور، الأمور مترابطة ببعضها البعض. البعض قد يقول إيران تربط اليمن بالصراع، إسرائيل تتحدث عن اليمن عن جزء من الصراع، الآخرون ينظرون إلى المنطقة، واشنطن ترى أن هذه دائرة واحدة، فلماذا الآخرون سيقابلونها بملفات مفككة؟ والكل يعرف إذا اشتعلت في مكان ستشتعل في كل الأمكنة، ولذلك الأمور معقدة لهذه الدرجة. إذن بالموضوع الإسرائيلي نعم هذا في موقعي اليوم، إذا بنقول إسرائيل قلقة نعم إسرائيل قلقة، وإسرائيل عندما لا تتحدث كثيرا وتبدي خشية تكون القلق كبير جدا جدا جدا، لأن تحاول إخفاء هذه النقاط. ليش؟ لأن الإسرائيلي خاضت التجربة، إسرائيل مع اليمن خاضت التجربة، حتى واشنطن خاضت التجربة، واشنطن شنت حربة، وإسرائيل التي شنت ضربات وهجمات واسعة في اليمن واستهدفت موانئ واستهدفت مطار صنعاء ودمرت الطائرات، لم تتمكن من منع استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بإسرائيل أو حتى سفن أخرى، لم تتمكن من ذلك. لذلك هي لديها تجربة سيئة، وهي تنظر على أنه اليمن حقق منجزات فيما يتعلق بموضوع الإقليم، هي لم تتمكن من تركيعه. إذن هذه مسألة مهمة جدا، القلق الإسرائيلي في مكانه، نعم في مكانه، الخشية في مكانه. هلأ ماذا سيفعلون؟ لأنه قيل بعض أنه قد يدعم السعودية، هذا سيكون مشكلة كبيرة للمملكة العربية السعودية. البعض يقال أنه قد يقدم دعم مقابل تطبيع علني، هذه مشكلة أكبر للمملكة العربية السعودية. هذه نقاط مهمة خصوصا بالداخل اليمن بالمناسبة، يعني من حتى من الذين تدعمهم أو جزء من الذين تدعمهم في داخل اليمن. لذلك المسألة خطيرة جدا. هلا تتدخل إسرائيل، لا تستطيع أن تشن حرب واسعة إسرائيل. نعم تستطيع أن توجه ضربات، لكن ما في عندها تماس مع اليمن مثل ما وجهت بإيران. لكن هل هذا يغير المعادلة؟ هل هذا يدفع اليمنيين إلى التراجع؟ ما حصل قبل ولم تصل الأمور إلى هنا. يعني اليمن تعرض للهجوم للهجمات الإسرائيلية والأمريكية قبل، أو صنعاء قبل الحرب على إيران، قبل حرب يونيو. الرسالة الأولى التي أرسلتها إسرائيل إلى منطقة الشرق الأوسط وقال يومها نتنياهو وهرسوك انظروا إلى الدخان الأسود الذي يتصاعد على الجميع أن يرى في المنطقة، كانت باستهداف ميناء الحديدة. ويومها فاخر الإسرائيليون وفاخر الجيش الإسرائيلي أنه هذه أول عملية بعيدة المدى في تاريخ إسرائيل. لكن ما النتائج؟ التراكم بالتراكم لا يوجد نتيجة. إذن في مشكلة ومعضلة حقيقية أمام إسرائيل. لا التحرك يمكن أن يحل المشكلة، ولا السكوت سيحل المشكلة، بل سيراكمها. وأيضا التحرك لن يحد منها، لأنه ستؤدي إلى اشتعال في المنطقة. واليوم الدفة، ما يمسك الدفة هم الأمريكيون، من يسير هذه الحرب هم الأمريكيون. هذه مسألة مهمة جدا.
14: شركة أنثروبيك العملاقة للذكاء الاصطناعي تعلن أن الحوثيين دون أن تسميهم، قال جماعة مسلحة في اليمن، استخدموا نموذج كلود للذكاء الاصطناعي وصنعوا صواريخ قادرة على الالتفاف وتحقيق أهداف. شوف شو عملوا، وتقول أنثروبيك أنها لم تستطع منعهم.
0: وتستمر هذه الدقائق معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام شاهد وشواهد. ترامب يرفض طلب ابن سلمان بضربات على اليمن.

0: أين أيزنهاور؟
1: أيزنهاور هربت.
2: وها هي أمريكا تهرب.
0: وهربت. وأين كذلك إبراهام؟
1: إبراهام هربت.
2: وها هي أمريكا تهرب.
0: وهربت. وأين روزفلت؟
1: والأخرى هربت.
2: وها هي أمريكا تهرب.
0: وهربت.
1: هربت.
2: هربت.
1: هربت.
2: ولت. ولت. ولت إلى خلف العالم.
3: فليشهد العالم. نحن لا نخاف أمريكا.
2: هيبتكم ضاعف.
4: هيبتك ضاعف. وجيش كل يوم يهتال.
5: ذهب قد رجع. والهيمنة.
6: اجترك سبعتين
7: اجترك سبعتين
6: سبعة صفر مرتين
7: سبعة صفر مرتين
6: هذا رقم يحيى سريع.

خرج الرئيس الأمريكي بتصريح موجع للسعودية أبرز حلفائه في المنطقة. أشار ترامب في تعليق له على التطورات الأخيرة سواء في باب المندب أو باستهداف أهم شريان النفط لكيان بن سعود، إلى عدم رغبة بلاده بالانخراط بالحرب وإبداء إشارة إلى صنعاء بالإبقاء على الهدنة المبرمة في مارس

0: او خدمه اقول لك حاضر يا باشا تحت امرك، يعني خيرك مغطيني صح؟ انما لا، ده انا باخد فلوسك بحجه ان انا بحميك وانا اصلا سبب في ضربك. ما في، اقسم بالله، العلاقه ما بين السعوديه كنظام والامارات كنظام وايضا الكويت وقطر ودول الخليج وما بين المملكه العربيه وما بين الولايات المتحده الامريكيه محتاجه دراسه. امريكا تاخد فلوسك بحجه الحمايه فهي تتسبب في ضربك، فتقول لها تعالي دافع عني، فتقول لك لا شكرا ماليش دعوه بالموضوع ده. وكاله رويترز وموقع اكسيوس قبل وكاله رويترز، ابن سلمان اتصل من الخميس بترامب مرتين: يا فخامتك، قدس الله سرك، يا مولاي، تعال انقذني من الناس ومن الحكومه اللي موجوده في صنعاء، دول عملوا فيا كذا كذا واخدوني على الجريل وش يمين ووش شمال، وعملت نفسي بطل وطلعت الاعلام وجات لي المسانده من الجزيره القطريه باننا بننتصر وبنسيطر واحنا واخدين على عنا جامد قوي. دول راحوا سيطروا يا فخامتك، ده ابن سلمان اللي بيقول لترامب يا فخامتك، دول راحوا سيطروا على مضيق باب المندب. ترامب قال له ايه؟ قال له ما يخصنيش، الموضوع مش بتاعي. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، وارد القياده المركزيه الامريكيه تمد السعوديه ببعض المعلومات لكن لن تتدخل. لا ليه؟ بمنتهى البساطه، هل علشان ترامب عايز يبيع السعوديه؟ هو كده كده كده بايعها اصلا من يوم 28 فبراير لما راح نفذ العمليات العسكريه وايران ردت على دول الخليج كلها القواعد العسكريه الامريكيه. امال ليه ترامب مش عايز يتدخل؟ ترامب لا قبل له بصنعاء الان. اولا امريكا مش عارفه تعمل ايه مع صنعاء او الناس اللي موجوده هناك، ما احنا عملنا عليهم عمليات عسكريه قد كده، النتيجه ايه؟ صفر. ازدادوا قوه اكتر واكتر. ده السيناريو الاول او ده الهدف الاول اللي مخلي امريكا مش عايزه تتدخل. الهدف الثاني والاهم بسبب الخبر ده هو ان في اتفاق ما بين امريكا وما بين صنعاء، ولما بنيامين نتنياهو اخد شلوت لفوق لو تفتكروا من ترامب، وترامب من وسط العاصمه السعوديه الرياض قال لك الناس اللي في صنعاء دول ايه؟ اشداء. الاتفاق الامريكي ده ترامب مش قادر يخالفه الان، خاصه ان الناس اللي في صنعاء ملتزمه بيه والسفن الامريكيه بتعدي رايحه جايه، وترامب لو راح نفذ عليهم عمليات عسكريه، تخيل تخيل بس فقط لا غير، انا عايزك تعيش يعني السيناريو التخيلي ده، لو ترامب نفذ عمليات عسكريه واستمع لابن سلمان اللي توسل له مرتين وقال له انقذني من الناس اللي في صنعاء، عامل نفسك راجل ليه وتبدا حرب انت مش قدها؟ ما علينا، لو ترامب استمع لابن سلمان وقامت الناس اللي في صنعاء قالت لترامب طب ما فيش سفينه امريكيه معديه من مضيق باب المندب، يبقى هورمز وباب المندب سعر برميل النفط هيوصل $160 وترامب داخل على الانتخابات وهيشيل قبح. ده الاعلام الامريكي اللي بيقول كده، ده مش كلامي انا. فاكرين يا اخوانا لما قلنا لحضراتكم العمليه العسكريه اللي بدات بها الحكومه او القوات المواليه للمملكه العربيه السعوديه حكومه الفنادق، العمليه العسكريه دي هتاتي بنتائج عكسيه؟ الاخبار بتعرض امام حضراتكم بقى، خد تشكيله من سكاي نيوز مش عاجبك، خد جزيره مش عاجبك، هم اضطروا انهم يعترفوا، حتى قناه العبريه اضطروا انهم يعترفوا عن الهزيمه اللي تلقتها. بتبدا حرب؟ اقسم بالله انا مش قادر تبدا حرب ليه؟ انت عارف نفسك مش قدها. يعني يا اخي تخيل لما تكتشف وانت بتبحث على جوجل ان المملكه العربيه السعوديه هي الدوله رقم واحد في العالم شراء للاسلحه، بتشتري اسلحه او يعني اكبر دوله بتشتري سلاح هي السعوديه، ومش نافع في حاجه، لا نافع امام ايران ولا نافع في حمايه نفسها ولا نافع حتى امام ناس كده على الله حكايتهم في صنعاء. فالاخبار اللي بتعرض امام حضراتكم بتوريكم الهزيمه العسكريه والسيطره من صنعاء وحكومه صنعاء على اماكن مهمه جدا استراتيجيه. قلنا لحضراتكم جزيره ميون اللي في وسط البحر الاحمر على مضيق باب المندب، الناس اللي في صنعاء وصلوا مضيق باب المندب خلصت خلاص. الشريط اللي كانت مسيطره عليه الحكومه بتاعه القوات المواليه للمملكه العربيه السعوديه بداوا حرب، خسروا ارض. وفي فيديوهات بقى مش حابب اعرضها لحضراتكم لناس موجود، بعض الناس منها المخا بيستقبلوا الناس بتوع صنعاء يعني بشكل او باخر. الملخص ان الهزائم العسكريه دي هل ستؤثر على الولايات المتحده الامريكيه وعلى الكيان؟ طبعا الاجابه هتؤثر، بس ترامب مش قادر النهارده. ترامب لو اتحرك النهارده ضد الناس اللي في صنعاء وقالوا له بس انت اللي اخلت بالاتفاق، هوب قفلنا لك مضيق هرمز كمان قدام منك، يبقى مضيق هرمز مضيق باب المندب، ترامب هيدفع الفاتوره قاسيه في الانتخابات اللي جايه.
1: لم تجد كل طلبات ولي العهد السعودي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تفلح دعوته لواشنطن كي تهاجم

0: الحجم الحوثيين. هذا التطور يثير قلقا كبيرا في الأسواق والاقتصاد العالمي، وقد يتحول إلى ورقة مساومة مهمة جدا بيد الإيرانيين.
1: وهكذا تبدو التطورات في باب المندب من المنظور الإسرائيلي، أبعد من مجرد تحول ميداني داخل اليمن، إذ تعزز قدرة حركة أنصار الله على التأثير في الملاحة المرتبطة بإسرائيل.
2: فداء للقدس وفداء لأهل لبنان
3: والمسجد الأقصى.
4: نحن معكم،
5: نحن في يمن الإيمان والحكمة،
6: نحن ثابتون على هذا المبدأ،
7: نحن بأس الله على الكافرين،
8: ثابتون على موقفنا
9: تحت راية القائد العلم السيد عبد المجيد الدين الحوثي.
10: أقول له يا سيدي،
1: اليمني لا تحمل بشرى سارة لإسرائيل وتعكس بوضوح قلقا من نجاح حركة أنصار الله اليمنية في أحكام سيطرتها على باب المندب.

0: وراء الأحداث، شريان النفط السعودي تحت النار، هل تخنق الصادرات من الشرق والغرب؟ استهداف خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب يفتح بابا واسعا أمام أسئلة استراتيجية تتجاوز حجم الأضرار المباشرة. هذا الخط يشكل أحد أهم البدائل السعودية لتجاوز مخاطر مضيق هرمز، وأي توقف طويل أو تكرار الاستهدافات يعني أن الضغط لم يعد محصورا بالممرات البحرية، بل أصبح يطال شبكة التصدير البرية بنفسها. هل نحن أمام حادث أمني مؤقت؟ أم أمام تحول قد يجعل شريان النفط السعودي تحت تهديد مستمر؟ هذا الموضوع في قراءة تحليلية للباحث والخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية والسياسية عمر معربوني.
1: ما جرى في السعودية الحقيقة ليس استهدافا عاديا لمنشأة نفطية، لأنه خط شرق غرب يعني تحول خلال الأشهر الأخيرة من منشأة لوجستية مهمة إلى أحد أهم شريين الأمن النفطي السعودي. كما هو معروف، بصباح الخميس 10 أيلول سبتمبر تعرض الخط لعدة هجمات بطائرات مسيرة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وهذا دفع وزارة الطاقة السعودية إلى وقف الضخ احترازيا وإرسال فرق فنية لتقييم سلامة الشبكة. هون أكدت الرياض وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية، لكنها حتى الآن لم تعلن بصورة تفصيلية عدد النقاط التي أصيبت أو حجم الضرر الفني في الأنابيب ومحطات الضخ. الأكثر خطورة في هذا الموضوع أن السعودية أعلنت أن المسيرات جاءت من الأراضي العراقية، يعني وهذه النقطة حقيقة تنقل الحادث من مستوى استهداف بنية تحتية إلى مستوى أمني وإقليمي شديد الحساسية، لأنه مسار الهجوم إذا ثبت بالكامل يعني كما تقول الرياض، يعني أن التهديد لم يعد محصورا في الجبهة اليمنية أو الاتجاه الجنوبي، بل بات يمكن أن يأتي أيضا من الشمال والشمال الشرقي. طبعا مجلس التعاون الخليجي كرر الرواية السعودية نفسها متحدثا عن عدة يعني مسيرات قادمة من العراق، فيما نفت فصائل عراقية مسؤوليتها المباشرة بحسب يعني التقارير التي وصلتنا. وهون الحقيقة بيبرز تساؤل كبير، إنه من نفذ الضربة إذا الفصائل العراقية نفت؟ موضوع بحث يعني في الحقيقة. المهم، أهمية خط شرق غرب يعني تبدأ من الجغرافيا، لأنه الخط يمتد نحو 1200 كيلومتر من منطقة بقيق في شرق السعودية، حيث تتركز البنية الأساسية لإنتاج ومعالجة النفط وصولا إلى ينبع على البحر الأحمر، وبذلك يستطيع النفط السعودي الانتقال من الشرق إلى الغرب من دون المرور بحرا عبر مضيق هرمز. الخط الحقيقة بيمثل عنصر أساسي في مرونة منظومة التصدير السعودية، لأنه يربط مرافق الإنتاج يعني في المنطقة الشرقية بموانئ الساحل الغربي. هنا تكمن خطورة التوقيت، يعني بالظروف الطبيعية بشكل خط شرق غرب مسار بديل، لكن منذ اضطراب حركة الملاحة في هرمز أصبح عمليا الشريان الذي يسمح للسعودية بإخراج كميات هائلة من الخام يعني النفط الخام إلى البحر الأحمر. هون تشير التقديرات إلى أن قدراته التشغيلية القصوى وصلت إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، يعني عدد كبير جدا. أكيد بعد توسيعات يعني وتحويل أجزاء من شبكة الأنابيب، بينما كانت السعودية تمرر فعليا قرابة 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا عبر هذا المسار في الأسابيع الأخيرة، أي أننا نتحدث عن كمية تعادل تقريبا 4 إلى 5% من الإمدادات النفطية العالمية. من الناحية العسكرية لا يجب النظر إلى الهدف على أنه مجرد أنبوب يمتد مئات الكيلومترات، يعني عمليا منظومة شرق غرب يعني أنا عم سميها هيك مبدئيا، تتضمن محطات ضخ وعقد تحكم ووصلات وخزانات ومنشآت مساندة وإلى آخره. الأنبوب نفسه طويل جدا يعني، ويمكن إصلاح مقاطع منه في حال تعرض للقصف، لكن حساسية الشبكة تكمن في نقاط محددة يعني تسمح عمليا بالمحافظة على الضغط والتدفق. إصابة محطة ضخ أو منشأة التحكم بالتأكيد أخطر بكثير يعني من إحداث ثقب يعني في جزء من الأنبوب، ولهذا فإن إعلان السعودية وقف الخط بالكامل احترازيا لا يعني بالضرورة أن كامل الشبكة دمر، لكنه يعني أن السلطات لم تكن مستعدة للمجازفة باستمرار ضخ ملايين البراميل قبل التأكد من سلامة المقاطع والمحطات التي تعرضت للهجوم. من المبكر هنا القول أن الهجوم الحالي دمر الخط استراتيجيا، لكن الفارق أن الضربة الحالية تأتي في ظرف أشد خطورة بكثير. الخط الآن يعمل بكثافة لتعويض يعني التراجع بسبب هرمز، وبالوقت نفسه يتعرض البحر الأحمر وباب المندب لضغط عسكري متصاعد. وهون بنوصل لجوهر المسألة، أن السعودية بنت جزءا كبيرا من مرونتها النفطية على فرضية وجود مسارين، أنه إذا أصبح هرمز خطرا يمكن نقل النفط برا إلى ينبع وتصديره عبر البحر الأحمر، لكن إذا أصبح خط الشرق غرب نفسه عرضة للاستهداف بينما تتصاعد المخاطر عند باب المندب، فإن المشكلة تتحول من تهديد لممر واحد إلى تهديد لسلسلة التصدير بكاملها. ولهذا يعني تزامن استهداف الخط مع التطورات على الساحل الغربي لليمن يحمل يعني وزنا استراتيجيا كبيرا. السيطرة المتزايدة لقوات صنعاء على مواقع وجزر قريبة من باب المندب تعني أن الضغط على السعودية لم يعد مرتبطا حصرا بضرب منشأة داخل أراضيها، بل بات هناك يعني ضغط متزامن على طريق النفط البري وعلى البيئة البحرية التي يفترض أن تستقبل هذا النفط بعد وصوله إلى ينبع. السعودية من جهتها تتعامل مع الموقف بحذر واضح. الرياض أعلنت أنها لن ترد عسكريا في هذه المرحلة، وقالت إنها استجابت لطلب رئيس الوزراء العراقي منح بغداد فرصة لمنع استخدام أراضيها في تنفيذ هجمات على السعودية، لكنها في الوقت نفسه أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية منشآتها وأمنها. هذه الصياغة تعني عمليا أن السعودية تحاول منع انتقال الحادث فورا إلى مواجهة مباشرة يعني مع أطراف داخل العراق، لكنها لم تعتبر يعني الملف منتهيا. أمريكيا ذهب الرئيس دونالد ترامب أبعد من الموقف السعودي المباشر عندما قال إن إيران على الأرجح تقف خلف الهجوم، لكنه لم يقدم علنا أدلة تفصيلية تثبت ذلك. لذلك يجب هنا التمييز يعني بين حقيقة انطلاق المسيرات من العراق بحسب الرواية السعودية وبين تحديد الجهة التي أصدرت الأمر ونفذت العملية. نحن حتى اللحظة لا يوجد يعني إعلام مسؤولية واضح يمكن من خلاله إغلاق هذا النقاش، ما في جهة تبنت. اقتصاديا تأثير الضربة ظهر يعني سريعا، لأن الأسواق لا تنتظر عمليا معرفة حجم الثقب في الأنبوب، حجم الضرر، بل تحسب احتمال فقدان ملايين البراميل. من الزاوية العسكرية الهجوم بيكشف طبعا مشكلة دفاعية معقدة، أنه حماية منشأة ثابتة مثل مصفات أو ميناء أسهل نسبيا من حماية خط بطول 1200 كيلومتر. هنا يمكن نشر بطاريات يعني دفاع جوي حول المواقع الكبرى، لكن لا يمكن إنشاء مظلة متصلة يعني فوق كل كيلومتر من الأنبوب، ولهذا تستطيع المسيرات منخفضة الكلفة كما تعرفون إذا امتلك المهاجم معلومات دقيقة عن المحطات والعقد الحيوية أن تفرض يعني على السعودية إنفاقا أمنيا كبيرا جدا، وتدفعها إلى إيقاف الشبكة حتى لو كانت الأضرار المادية محدودة. من هنا فإن معيار نجاح العملية لا يقاس فقط بعدد الأنابيب التي تم تدميرها. هون إذا احتاجت السعودية إلى إيقاف شبكة قادرة على نقل 7 ملايين برميل يوميا بسبب عدد محدود من المسيرات، فإن المهاجم يكون قد حقق تأثيرا عملياتيا يفوق بكثير الكلفة المادية للهجوم. بالخلاصة استهداف خط شرق غرب بتقديري طبعا يمثل واحدا من أخطر التطورات في حرب الطاقة الحالية، يعني ليس لأن السعودية فقدت خطها النفطي نهائيا، بل لأن فكرة الممر البديل الآمن أصبحت موضع شك. يعني هني عملوه ليصير في مستوى أمان. طيب مضيق هرمز نحن عنا تحت الضغط، وخط شرق غرب تعرض للاستهداف، وينبع أصبح أكثر ميناء ينبع يعني أكثر أهمية وبالتالي أكثر حساسية. ومثل ما بتعرفوا البحر الأحمر وباب المندب يشهدان بدورهما تحولات عسكرية متسارعة. هذه العناصر إذا جمعت معا ترسم مشهدا مختلفا تماما. يعني المعركة هنا لم تعد على منشأة نفطية منفردة، بل على شبكة الطرق التي تسمح لنفط السعودي بالخروج من المملكة والوصول إلى الأسواق العالمية. طبعا إذا استمر توقف الخط فترة طويلة أو تكرر ضرب محطات الضخ بعد استئناف العمل، عندها تنتقل المسألة من ضربة تحذيرية ذات تأثير مؤقت إلى محاولة فعلية لخنق أحد أهم مسارات تصدير النفط السعودي.
2: أيها المستمعون الكرام، انتبهوا من فضلكم، هنا صوت اليمن. نعلن لكم نبأ تاريخيا. باب المندب، هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية، قد أصبح حرا بأيدي القوات المسلحة اليمنية الشجاعة.
0: بهذا سمعي الأفاضل نختم أيكم هذه الدقائق أجمل التحية منا. في الإعداد سميحة عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
0: والقصة،
3: نقرأها
0: ونحللها
3: في
0: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. طيران العدو السعودي شن 58 غارة على عدد من المحافظات. العميد سريع يؤكد بأن الاعتداءات تمت من خلال طائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية بخميس مشيطة. مصدر عسكري يفند ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن، ويؤكد أنها أو أنه اتهام عار عن الصحة. رئيس الوفد المفاوض يؤكد أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وبابها مفتوح للجميع. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا. وزير الدفاع الإيراني يشدد على أن بلاده سترد بقوة أكبر إذا شن العدو حربا أخرى. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 58 غارة جوية. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن الغارات التي شنها طيران العدو السعودي توزعت على محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة، وأشار إلى أن الغارات الجوية تنفذت عبر طائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية في خميس مشيطة. أكد مصدر عسكري أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام عار عن الصحة. وأشار المصدر إلى أن تأثير الصواريخ اليمنية كبير ومعروف، وما لحق بالمسجد هو نتيجة سقوط صواريخ دفاعية فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية وتساقطت على المدن السعودية. جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن، وأشار خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جرونبرغ إلى أن معالجة الملف الإنساني هو المدخل لمعالجة بقية الملفات، وأن عدم تعاطي النظام السعودي مع دعوات صنعاء في هذا الإطار هو من أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه، وأنه يتحمل نتيجة ذلك. وتطرق إلى العمليات التي نفذتها القوات المسلحة في بعض مديريات الساحل الغربي، مؤكدا أن الوضع مستتب وأن الحكومة اليمنية تقوم بواجبها في معالجة الوضع الإنساني بتلك المناطق. كما أكد أن الملاحة البحرية آمنة وأن الحظر هو على الملاحة السعودية فقط، والذي تم فرضه قبل الأحداث الأخيرة، معبرا عن دعم صنعاء للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتحقيق السلام في اليمن. بدوره أكد المبعوث الأممي الخاص التزام الأمم المتحدة ببذل المساعي لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن. من جانب آخر، التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء علي محمد رضائي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون بين اليمن وإيران وآخر المستجدات في المنطقة. وخلال اللقاء جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين جدد التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الشقيق في مواجهة العدوان الأمريكي المستمر. بدوره بارك السفير الإيراني لليمن قيادة وحكومة وشعبا الانتصار الكبير الذي تحقق، وثمن موقف اليمن الداعم والمساند لإيران ولمحور المقاومة. شدد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام على أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وأن بابها مفتوح للجميع ليعودوا شركاء ومواطنين صالحين. وأوضح أن العفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط يثبت حرص القيادة على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي،
ونصح من لا يزال في صف أعداء الوطن ممن يغذوا الحرب الداخلية، نصحهم بالعودة إلى رشدهم وإلى أرض الوطن خاصة وقد اتضح أن مشروع أعداء الوطن هو مشروع الاقتتال والاحتراب. وأشار إلى أن الاستمرار في التجنيد والتحشيد مع الأطراف الخارجية المعادية لن يجلب إلا المزيد من الدمار والاقتتال الداخلي، ويساهم في إبقاء الحصار الظالم على الشعب اليمني وحرمانه من موارده ومن خيراته واستقلاله وسيادته. استقبلت قيادة محافظة الحديدة اليوم 322 من العائدين إلى الصف الوطني المشمولين بقرار العفو الرئاسي العام ممن جندهم العدو السعودي في صفوف تحشيداته العسكرية بالساحل الغربي. وخلال اللقاء رحب محافظ الحديدة عبد الله عطيفي رحب بالعائدين من المخدوعين والمغرر بهم مؤكدا أنهم بين أهلهم وذويهم، وأشار إلى أن القيادة الحكيمة برعاية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تجسد دائما قيم التسامح والعفو والإحسان والحرص على حفظ الكرامة وتقديم الرعاية لكافة العائدين إلى حضن الوطن، وأكد أن أبواب العودة مفتوحة أمام كل من يرمي سلاحه ويرغب في الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى أهله ومجتمعه، وبما يعزز التلاحم الاجتماعي ويجسد قيم التسامح والعفو. بدورهم عبر المشمولون بقرار العفو الرئاسي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحسن الاستقبال والتعامل الإنساني والرعاية الكريمة التي حظوا بها، مؤكدين حرصهم على المشاركة الإيجابية في خدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. اطلع نائب رئيس المجلس محمد الدرة اليوم وعدد من أعضاء المجلس على أوضاع المواطنين بمديريتي حيص والخوخة المحررتين بمحافظة الحديدة، وذلك بعد دحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي مؤخرا منها. وتفقد الدرة ومعه عدد من أعضاء المجلس الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية والتعبئة في محافظة الحديدة لتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة في الساحل الغربي. إلى ذلك اطلع نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي على أحوال المواطنين في مديرية المخا بمحافظة تعز بعد دحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي منها، كما اطلع على الجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع الخدمية والأمنية في المديرية وخد احتياجات المواطنين من المشاريع والخدمات ومتطلبات استقرار الوضع المعيشي. وفي الحديدة اطلع نائبا وزيري الإعلام الدكتور عمر البخيتي والكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر على أحوال المواطنين في مديرية الخوخة، وتفقد البخيتي وبادر تطبيع الأوضاع في المديرية، واستمعا من عدد من المواطنين في المديرية إلى شرح عن احتياجاتهم من المشاريع الخدمية والتنموية بما فيها خدمات المياه والكهرباء وغيرها من متطلبات استقرار الوضع الأمني والمعيشي لسكان المناطق المحررة. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أصيب مواطنان فلسطينيان بينهما طفلة بجروح خطيرة مساء اليوم جراء قصف العدو الإسرائيلي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف طيران العدو مجموعة من المواطنين في جباليا شمال القطاع، فيما قصفت مدفعية العدو شرق مخيم البريج وسط القطاع، وكان قد استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف لقوات العدو استهدف مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن انتشال طواقمه اليوم لرفاة 17 شهيدا من تحت الأنقاض في محافظتي غزة والوسطى إثر جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في القطاع. أصيب مواطنان فلسطينيان بجروح ورضوض اليوم إثر تعرضهما لاعتداء بالضرب من مستوطنين صهاينة أثناء تواجدهما في أراضيهما شرقي مدينة سلفيت بالضفة الغربية،
كما اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي بلدة عتيل شمال طول كرم وبلدة اليامون غرب جنين وبلدة عناتة بالقدس المحتلة وقرية كفر عين شمال غرب رام الله، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الفلسطينيين، فيما اعتقلت شابا من قرية برقة أثناء عمله في مدرسة خاصة بقرية رمون. وأطلقت قوات العدو مساء اليوم قنابل الغاز السام قرب مخيم قيلندية شمال القدس المحتلة. وصل جيش العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته بتفجيرات وقصف مدفعي مستهدفا عددا من بلدات الجنوب اللبناني، حيث نفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات في بلدة كونين وزوزر الشرقية والطيري، فيما تعرضت بلدات حداثة ويحون والمنصوري ووادي زبقين وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية لقصف مدفعي. واستهدف الطيران الحربي المعادي بسلسلة من الغارات محيط بلدة القنطرة ووادي زبقين وبلدة المنصوري ومنطقة العريش عند أطراف بلدة حريس والمنطقة بين بلدتي مفدون وزوزر الشرقية، فيما ألقت محلقة معادية قنبلة صوتية على مدخل بلدة كفر التبنيت جنوب لبنان. استهدفت مدفعية جيش العدو الإسرائيلي اليوم بسبع قذائف أطراف بلدة بيتجن في ريف العاصمة السورية دمشق، كما توغلت قوة عسكرية للعدو مؤلفة من عدة آليات إلى محيط المدخل الجنوبي لبلدة بيتجن بريف دمشق بالقرب من منطقة باب الصد، وتم نصب حاجز للتفتيش. وشرعت القوات الإسرائيلية بتفتيش المزارعين والمارة في المنطقة تفتيشا دقيقا. وتوغلت قوات أخرى للعدو تضم 3 دبابات و12 عربة عسكرية بالإضافة إلى أكثر من 10 ناقلات جند انطلاقا من القاعدة العسكرية المستحدثة في قرية الحميدية بريف القنيطرة الشمالي مرورا بقرية أوفانيا وصولا إلى محيط قرية عين النورية بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة في أجواء المنطقة، فيما توغلت دورية للعدو مؤلفة من 4 سيارات في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي وأقدمت على إضرام حريق في مركز أمهات طرنجة. وتأتي هذه الانتهاكات المتكررة للعدو الصهيوني في ظل صمت السلطات السورية. أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد بن الرضا أن العدو إذا شن حربا أخرى على بلاده فإنها ستتصرف بقوة أكبر من الحروب السابقة. الخبر الأخير، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم أن مواقف الدول المشاركة في قمة مجموعة بريكس عكست رفضا للتسلط والأحادية ودعما لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وكذا تعزيز التعاون بين الدول. وقال إن تعزيز التعاون المتبادل يمكن أن يساعد الدول على مواجهة الضغوط في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتجارية، موضحا أن القمة بحثت كذلك توسيع التجارة بالعملات الوطنية والتحرك نحو الاستقلال عن النظام المالي الغربي. بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة بريكس أصبحت قوة دافعة لتعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية وتؤدي دورا مهما في تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة وتعدد للأقطاب. وقال بوتين في كلمة خلال اجتماع القمة 18 لمجموعة بريكس، قال إن التسارع أو إن اتساع تمثيل المشاركين في الاجتماع يؤكد تنامي اهتمام المجتمع الدولي بالمجموعة، وأضاف إن المجموعة تدافع عن توفير فرص متساوية وغير محدودة لجميع الدول لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن وضمان رفات شعوبها مع الحفاظ على ثقافاتها وتقاليدها الوطنية ونماذجها السيادية في التنمية. ختام النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. طيران العدو السعودي شن 58 غارة على عدد من المحافظات. العميد السري يؤكد بأن الاعتداءات تمت من خلال طائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية بخميس مشيط. مصدر عسكري يفند ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن ويؤكد أنه اتهام عار عن الصحة. رئيس الوفد المفاوض يؤكد أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وأن بابها مفتوح للجميع.
العدو الصهيوني يصاعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا. وزير الدفاع الإيراني يشدد على أن بلاده سترد بقوة أكبر إذا شن العدو حربا أخرى. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم السمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: يا شعب الانصار صدر ملحمه كبرى
1: عود محمد وعود

يمن الصمود مباشرة وعلى الهواء معكم في مواكبة مستمرة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأهل بمتنوع الفقرات معكم حتى فجر النصر بإذن الله تعالى.

في كل وقت. نحمد الله ونشكره على كل الانتصارات التي من الله بها علينا، فلله الحمد. سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك.

0: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
1: من بشائر الناس كان مصد العرب المنجب بالكامل.
2: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى.
2: وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة.
0: والقادم إن شاء الله أعظم على مستوى التنكيل بالعدو، والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً.
3: تنفس ساحل اليمن الغربي الصعداء وشهد يوما من أيام الله، فله الحمد والفضل والمنة، فمنه النصر جاء وأقبل وتحقق ما هو أبعد من التصور وأقرب من معجزة عسكرية واستراتيجية تضيق هامش المناورات أمام قرن الشيطان السعودي بعد ضرب التحشيدات التابعة له عن مساحة هائلة واستراتيجية من الجغرافيا اليمنية ضمن أنساق ومسارات حلقت من أكثر من وجهة وانهمرت في غير مديرية حتى أبحرت إلى الجزر في البحر الأحمر، وسارت مع تيار أمواجه العصية على التحول إلى بحيرة صهيونية أمريكية. فهذا البحر يتوسط جناحي الوطن العربي، وعلى سواحله الشرقية يتكئ مهد العرب، وإلى الشمال والشرق منه ينبسط هلال العروبة الخصيبة، ولا يمكن الفصل بينه وبين اليمن، وقد قرنه العرب بها كما أطلقوا تسمية باب المندب لما ارتبط به من حضور يمني دائم لم ينفصل عن الوفاء والولاء. ومن هنا يرتفع عويل الصهاينة عن خطر يدهمهم ويجاريهم بعض المتصهينين أو المتصعدين في زمن ثبت فيه أن هذا النظام الأرعن أفتك سلاح في ترسانة أعداء أمتنا وأخطر أداة ووسيلة للسيطرة على دولها وشعوبها. ومن هنا يصيغون له المحددات، وفيها بناء تحالف دولي ذي شأن يتعامل مع التهديد. وقد أعلنت الرياض عن خطوة مماثلة، مع أن تجربتي ما سميتا بحارس الازدهار وسبيتس وعزهما عن حماية وتأمين سفن الملاحة الإسرائيلية كانتا كافيتين لمنع تبديد الأموال ووقف لهاث الخيارات المستنفدة. وبين السابقة واللاحقة تبقى المملكة دون أنياب حقيقية ومجبرة على تغيير سلوكها تجاه جوارها، فجميع أصدقائها اليهود وحتى غيرهم يقرون بصعوبة بناء معادلة ردع مستقرة أمام اليمن أو إنشاء ردع كلاسيكي معه. وفوق هذا وذاك يجب ألا يفوت أحدا من المتأمركين معرفة أن موقف اليمن لم يكن أبدا مبنيا على معادلات في الميدان في أي من المراحل والسنوات. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

وفي البداية بيان للعميد يحيى سريع. ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. وقد نفذت العملية بدفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. ونؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. يا ربي لك الحمد يا الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أحيا الله غنيمك.

المعنويات عالية فوق السحاب، متوكلين على الله وواثقين بوعد الله ونصر الله، ولله الحمد.

قبل التحايا. مصادر لقناة المسيرة: مصرع 4 وإصابة 5 من قيادات تحشيدات تابعة للعدو السعودي في كهبوب بباب المندب. ومن بين قتل التحشيدات التابعة للعدو السعودي قائد كتيبة وقائدا فصيلين. ومن بين مصابي التحشيدات التابعة للعدو السعودي أركان حرب اللواء 4 وأركان الفرقة الأولى وأركان الكتيبة الثانية. المعلومات بحد ذاتها انتصار. مالك انتصار استخباراتي.

قبل التحايا، وكالة رويترز تراجع الأسهم السعودية والمؤشر السعودي يهبط إلى 1.3% في أكبر انخفاض يومي منذ أوائل إبريل. وكالة رويترز، سهم أرامكو السعودية يتراجع 1.6% ولوبريف يهبط إلى 10% ليكون الأسوأ أداء خلال الجلسة، ومعادن ينخفض إلى 3.2% ومصرف الراجحي يتراجع 1.2%. قبل التحايا، وكالة رويترز، مشترو نفط ومتعاملون يحذرون من نقص وشيك في الخام السعودي المخصص للتصدير إذا لم يستأنف تشغيل خط الأنابيب خلال أيام.

قبل التحايا. وكانت رويترز أيضا توقف خط أنابيب شرق غرب السعودي يهدد بفقد ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمية. وكالة رويترز: مخزونات ينبع تكفي للحفاظ على الصادرات السعودية لمدة أو لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام فقط. وكالة رويترز: مخزونات السعودية من النفط للتصدير ستنفذ إن لم يستأنف أو لم يستأنف تشغيل خط الأنابيب الرئيسي المؤدي للبحر الأحمر خلال أيام. وكالة رويترز عن مصادر: إصلاح الأضرار بخط الأنابيب قد يستغرق بين 5 و6 أسابيع. المخزون ما معهم له 5 أيام، وإصلاحه يشتي له أقلها 6 أسابيع. وكالة رويترز: وكالة الطاقة الدولية تؤكد انخفاض إمدادات النفط العالمية هذا العام بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً. قبل التحايا، مساء اليوم إعلام سعودي يعلن عن إطلاق إنذار في خميس مشيط أبها للتحذير من خطر.

قبل التحايا إلى تونس، وفيها ناشطون تونسيون يتظاهرون وسط العاصمة بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع ولمشاركة الشعب اليمني انتصارا. إلى تونس المتظاهرون: العالم يشهد هذه الأيام نصرا استراتيجيا استثنائيا أنجزه الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار. ومن تونس أيضا: الناشطون المتظاهرون في العاصمة يرفعون رايات اليمن وإيران وفلسطين وحزب الله وشعارات داعمة لكل جبهات المقاومة.

0: قبل التحايا. القناة 13 العبرية تتابع إسرائيل بقلق التطورات في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، والتقارير عن استهداف خط أنابيب النفط السعودي، ويستعد الجيش لمواجهة عودة النشاط في هذه الساحة. قبل التحايا، القناة 15 العبرية. في الواقع يمكن القول إن السعودية باتت خلال الساعات 24 الماضية معزولة بشكل شبه كامل في مواجهتها مع الحوثيين، وما نشهده هو تقدم كان غير متوقع تقريبا، إذ نجحوا كما سمعنا في السيطرة على بعض الجزر في محيط مضيق باب المندب وفرض سيطرتهم وسيادتهم عليه. ونشهد بالفعل تطورا مهما هناك، ولا بد من القول إن الأمريكيين يبلغون السعوديين حاليا نحن لسنا طرفا في هذا الحدث.
1: هم اليوم في حالة رهيبة من الغيظ، الجميع من جميع الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي كل أولئك نقول لهم قل موتوا بغيظكم.

تهزمون بإذن الله ووعد الله. قبل التحايا وموتوا بغيظكم. القناة 15 العبرية. الحوثيون يسيطرون على جزر حاكمة في مضيق باب المندب وسط عزلة سعودية وتخل أمريكي عن مساندة الرياض في المواجهة المباشرة. قبل التحايا، إسرائيل هيومة. تسعى السعودية للحصول على دعم إقليمي في ظل صعوبة احتواء الحوثيين والتهديدات المتزايدة التي تواجه طرق تصديرها الحيوية. وبحسب صحيفة إسرائيل هيومة، أجرى محمد بن سلمان اتصالات مباشرة مع دول خليجية ومصر لطلب المساعدة، فيما تسعى الرياض بشكل غير مباشر للحصول على دعم استخباراتي وغيره من إسرائيل عبر القيادة المركزية الأمريكية، خصوصا لمنع الحوثيين من إغلاق مضيق باب المندب.

إسرائيل هجوم عن مصادر دبلوماسية إقليمية. ولي العهد السعودي توجه إلى إسرائيل عبر سنتكوم بطلب الحصول على مساعدة استخباراتية وغيرها لمنع إغلاق الحوثيين لباب المندب. أما صحيفة دعوت أحنوت فتقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تعتزم التدخل في النزاع الجاري في اليمن إلا إن تعرضت لهجوم. موتوا بغيظكم، ارموا بحقدكم. صحيفة دعوت أحنوت: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية انشغلت خلال الأيام الأخيرة كثيرا بتقدم الحوثيين الخاطف في اليمن.

قبل التحايا. قلق شديد لدى المسؤولين الإسرائيليين من تغير المعادلات الإقليمية لصالح إيران. أور هيلار الخبير العسكري البارز في القناة 13 العبرية يقول إن سلسلة نجاحات الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران أثارت مخاوف جدية في إسرائيل، ويقول تظهر نجاحات الحوثيين في اليمن ضعف السعوديين وكذلك الأمريكيين. ويقول أيضا النجاح الملفت للحوثيين يمكن أن يؤثر أيضا على المواجهة الأكبر بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز، ويكون في الواقع دفعة معنوية وورقة ضغط لصالح الإيرانيين.

قبل التحايا. صحيفة معاريف صحيفة معاريف العبرية: الجيش لم يكن موجودا إلا على الورق، والحوثيون سيطروا على بوابة البحر الأحمر. في نهاية الأسبوع الماضي استولت القوات الحوثية على مدينة المخ الاستراتيجية الساحلية وجزيرة بريم، محققة سيطرة فعلية على مضيق باب المندب. وكشفت العملية السريعة عن عمق الخلل السعودي والاهتراء داخل الجيش اليمني.

قبل التحايا. فاصل. عبر وسائل إعلام العدو الصهيونية، جندي في الجيش وجد ميتا صباح اليوم في الشمال ويجري التحقيق في الظروف. موقع إسرائيل نيوز آي 24 عن رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية يقول: لست مطمئنا بشأن مخزون صواريخ الاعتراض لأن هناك حاجة دائمة للمزيد. ويقول: اتصالات تجري مع دول في الخليج لبيعها الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية. رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية يقول: الصفقات العسكرية قد تتطور إلى شراكات استراتيجية أوسع مع دول في الخليج. ويقول: التعاون الأمني مع دول في الخليج يمكن أن يكون قاطرة للتطبيع معها.

قبل التحايا. صحيفة دعوت أحرنوت: تم الطلب من الإمارات نفي المعلومات عن تحذيرها نتنياهو من عملية للسنوار قبل 7 أكتوبر، لكن أبو ظبي لم تنفي. وتقول صحيفة دعوت أحرنوت: الإمارات أجابت دبلوماسيا لأنها لم ترد أو لم ترد التورط في الخلافات الداخلية، ولو لم تحذر نتنياهو لكانت نفت الأمر تماما. قبل التحايا.

الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: توصلنا إلى تفاهم مع سلطنة عمان حول إطار عمل لمسار محدد في مضيق هرمز.

قبل التحايا. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا: ما تروج له قنوات العدو السعودي بشأن إصابة مسجد بصواريخ يمنية اتهام عار عن الصحة. فتأثير الصواريخ اليمنية معروف وكبير، وما لحق بالمسجد ناتج عن سقوط صواريخ دفاعية. الليلة أيضا العميد يحيى سريع ظهر في بيان وقال عبر منصة إكس: شن العدو السعودي 58 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية بطائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية بخميس مشيط. يقولوا لنا يمنية ولا سلاح جوي يمني ولا القوات الجوية اليمنية. والغارات العدو السعودي استهدفت محافظة تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة. يعني الرد قادم أكيد.

القائم بأعمال وزارة الدفاع العميد مجيد بن الرضا يقول: إيران اليوم أقوى وأكثر وحدة من أي وقت مضى، وما يعرض ليس سوى جزء صغير من القدرات والإمكانيات الحقيقية في الصناعات الدفاعية للبلاد، وهذا المسار مستمر بقوة، ونقول بثقة تامة إنه إذا اندلعت حرب أخرى فستكون إيران أقوى وأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية عما في السابق، وإيران لا تعير أي قيمة لتهديدات الأعداء لأن لا قيمة عملياتية لها.

وقبل التحايا في آخر الأخبار، صور عالية الدقة للأضرار في الأنبوب أو أنبوب النفط السعودي شرق غرب، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات الصيانة عدة أشهر إلى عام كامل.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق درم.

أهلا ومرحبا بكل اليمنيين، سلام الله عليكم أيها الصامدون أيتها الصامدات، وألف ألف ألف سلام على رجال الله أولياء الله المجاهدين في كل الجبهات في كل وحدات الجيش والأمن. حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، أعانكم الله، وسدد الله رمياتكم.

وهذه أجمل وأزكى التحايا من طاقم هذه الليلة، أحمد هائل، بسام الحمامي، مأمون الدرواني، عبد الدعوس، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، وأيمن محمد علي الشرفي.

0: أجمل التحايا أيضا إخراجا إذاعيا من المخرج حفظ الله علي الحرزي، وتحياتي أخوكم من الإعداد والتقديم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

زلزال الساحل الغربي لليمن لا يزال لليوم الثالث على التوالي يضرب بارتداده على الفوالق المحلية والإقليمية نتيجة ضغطه المستمر على الأعداء نفسيا وميدانيا. ففيما تكشف حقائق الميدان بالصوت والصورة والوثائق حقيقة الدور السعودي القدر في الساحل الغربي، تتكشف الخسائر تباعا في عديد وعتاد السعودية وتحشيداتها من المدرعات والآليات التي حشدت للعدوان على الشعب اليمني، وانتهى بها المطاف في منعطفات الساحل وشعابه، إما مدمرة أو معطوبة أو غنيمة، على أن نجاح الخطوة اليمنية المتقدمة في إسقاط مخطط العدو السعودي لا يقتصر فقط على محاور التقدم، بل يمتد إلى إعادة فرز المحاور محليا وإقليميا ودوليا. ويثبت من جديد أن التحشيدات في الساحل لم تكن مجرد تحشيدات سعودية فحسب، بقدر ما كانت حاجز صد للدفاع عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية أولا والسعودية ثالثا. ويعزز ذلك تصاعد مخاوف الصهاينة بعد الزلزال العسكري والتحول الاستراتيجي وليس قبله، كما لو أنه مسهم جنون البقر أو حالة هستيرية نتيجة مزيج معقد من العوامل في حالة مرضية تتقاطع إلى حد التماهي مع الحالة المرضية لدى مملكة قرن الشيطان، حتى بات قادة سابقون في الشباك الصهيوني يدعون إلى مزيد من تشبيك العلاقات مع الرياض لتأسيس تحالف صهيوني سعودي أمني أوسع يسد ما يصفونه بفراغ تراجع الرهان على تدخل أمريكي أو تركي باكستاني مباشر. ومثل هذه الطروحات الصهيونية تسقط قناع الحرمين والدين والإسلام عن حكام الرياض وتدخلهم في مأزق أخلاقي، كما أدخلوا مملكتهم في مأزق استراتيجي أوصلهم إلى حد تعطل شريان أرامكو وتضييق منافذ ومسارات النفط السعودي، وتقرب البقرة الحلوبة من مرحلة الجفاف مع تصاعد التحضيرات من نفاذ مخزونات التصدير السعودية خلال أيام بسبب توقف خط أنابيب شرق غرب الذي استهدف مؤخرا ليرتد سلاح النفط على من أحرق به الأشقاء الأقربين والأبعدين.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. معلومات أفادت عن مصرع المنافق، طبعا هذا في كهبوب باب المندب. معلومات أفادت عن مصرع المنافق ماجد سيف الحميدي أو الحميدي، قائد كتيبة تابعة للواء الرابع درع الوطن، ومعه كل من المنافق عبود مهيوب ترك أبو رحمة قائد فصيلة، والمنافق عبد الكافي فيصل ناصر جندي، المنافق نايف عبد حسن العدة قائد فصيلة، والمنافق عواد ردمان الجحيلي هميس جندي، والمنافق علوي جندي، وأيضا جندي المنافق راني. كما أيضا أفادت بإصابة كل من المنافق جمال الكعلولي أركان حرب اللواء الرابع، المنافق وسيم سليم أركان الفرقة الأولى درع الوطن، المنافق أحمد الحمزة أركان الكتيبة الثانية اللواء الرابع الفرقة الأولى درع الوطن، المنافق فاروق باري، والمنافق عبد الفتاح حوش قائد فصيلة في كتيبة من الفرقة الأولى درع الوطن، مع عدد آخر من مرتزقة الفرقة الأولى درع الوطن سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة مواجهات مع مجاهدي الجيش اليمني في كهبوب.

كهبوب هي منطقة وقرية جبلية استراتيجية تقع في مدية المضاربة والعارة بمحافظة لحج، على الحدود بين محافظتي لحج وتعز جنوب غربي اليمن، وتطل قرب باب المندب. والموقع الجغرافي لكهبوب هي سلسلة جبلية وقرية قرب الساحل الغربي لليمن، تتحكم بطرق الملاحة والمناطق القريبة من مضيق باب المندب. أهميتها العسكرية: تشكل مرتفعات كهبوب موقعا حاكما واستراتيجيا لمراقبة وتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب. وشهدت منطقة كهبوب معارك وتنازع عسكري متكررا خلال العدوان على اليمن، نظرا لموقعها الحساس قرب الساحل.

من مواقع العدو صحيفة معاريف العبرية: الجيش لم يكن موجودا إلا على الورق، والحوثيون سيطروا على بوابة البحر الأحمر. في نهاية الأسبوع الماضي استولت القوات الحوثية على مدينة مخا الاستراتيجية الساحلية وعلى جزيرة بريم ميون، محققة سيطرة فعلية على مضيق باب المندب. وكشفت العملية السريعة عن عمق الخلل السعودي والاضطراد داخل الجيش اليمني. وتقول: حقق المتمردون الحوثيون في اليمن نصرا عسكريا دراماتيكيا وسريعا مؤخرا، ففي حملة خاطفة استغرقت نحو 36 ساعة فقط، سيطروا يوم الخميس على مدينة المخا الاستراتيجية الساحلية، واستحوذوا يوم الجمعة على جزيرة بريم. وقد منحت هذه التقدم أو هذا التقدم السريع منح الحوثيين بالتحديد رعاة في طهران سيطرة فعلية على مضيق باب المندب، وهو أحد أهم وأخطر الممرات التجارية في البحرية أو التجارية البحرية في العالم. في غضون ذلك أفادت قناة الحدث السعودية أن طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة اليمنية شنت 20 غارة استهدفت مواقع ونقاط تجمع للحوثيين في محافظة البيضاء يوم أمس السبت. بالإضافة إلى ذلك نفذت ضربات استهدفت تجمعات الحوثيين في مناطق الزاهر وذي نعوم والسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء. مسؤول غربي مطلع على تفاصيل العملية وصف خلال عطلة نهاية الأسبوع أن هذه العملية، وفي حديث لشبكة CNN، وصف انهيار خطوط الدفاع بأنه فشل ذريع على نطاق ملحمي. والآن مع انقشاع الغبار عن شواطئ البحر الأحمر بدأت لعبة اتهامات حادة بين القوى المناهضة للحوثيين، ما كشف عن اهتراء عميق في الجيش اليمني وشلل تام من جانب الحليفة السعودية. ووفقا لتقرير CNN، عندما اندفع مقاتلو الميليشيات الحوثية نحو المخا واجهوا قوة دفاعية لم تكن موجودة إلا على الورق، فكتائب الجيش اليمني المفترض أنها تحمي المنطقة كانت ممزقة تماما وملأت قوائم عديدها أسماء وهمية، أي جنود خياليين سجلوا فقط لكي يتمكن فاسدون من جيب رواتبهم أو أخذ رواتبهم. وفي الواقع لم تبلغ القوة المقاتلة على الأرض سوى نحو 20% فقط من القوام المعلن رسميا. على الساحة الدبلوماسية سجل عجز المماثل، إذ نشد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل والأمر بشن ضربة أمريكية ضد الحوثيين، إلا أنه رغم وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي يدعمون العمليات السعودية في المنطقة إلا أن ترامب رفض الاستجابة للطلب.

أما موقع قناة CNN الأمريكية فيقول: لماذا تمتلك السعودية خيارات قليلة في صراعها مع الحوثيين؟ وتقول: أدى التقدم السريع للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن وهجماتهم ضد السعودية إلى ترك المملكة الخليجية أمام خيارات محدودة للردة، وكلها تحمل أثمانا باهظة. ويؤكد الخبراء أن الرسالة الأساسية المنبعثة من المملكة هي أن الرياض لا ترغب في حرب شاملة، إلا أن سلوك الحوثيين المتبجح قد يجر الدولة الخليجية مع ذلك نحو صراع أوسع. وقال أيضا محمد الباشا الخبير بالشؤون اليمنية:

في ظل معروف عن الميليشيات الإيرانية نشاطها في العراق. وتعتمد السعودية بشكل أكبر على خط الأنابيب شرق غرب منذ أن أدت الحرب مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز فعليا، ما أدى إلى إعادة توجيه نحو 5 ملايين برميل يوميا من النفط الذي كان مخصصا لناقلات النفط المنتظرة في الخليج العربي. ويبدو أن ذلك يعزز مخاوف أعربت عنها المملكة في وقت مبكر من الشهر الماضي، حيث صرح مسؤول كبير لشبكة CNN بأن السعودية تستعد لهجمات منسقة ومتعددة تنفذها ميليشيات عراقية تعمل بالتعاون مع الحوثيين المدعومين من إيران. وعلى الورق يبدو الأمر غير متكافئ تماما، فالسعودية الثرية تمتلك من جهة جيشا حديثا ومجهزا جيدا، بينما توجد من الجهة الأخرى جماعة مسلحة في اليمن الفقيرة، غير أن الحوثيين أثبتوا صعوبة بالغة في إزاحتهم.

مصدر أيضا تحدث لشبكة CNN أن ولي العهد السعودي تحدث مرتين مع ترامب يوم الخميس وحثه على ضرب الحوثيين مع تقدمهم نحو البحر الأحمر، لكن ترامب رفض.

من موقع آخر، موقع قناة إي بي سي نيوز الأمريكية: الصوماليون يعيدون التفكير في طرق التجارة مع تعطيل الحوثيين للممرات الملاحية المعتادة، حيث تسعى مجتمعات الأعمال الصومالية لإيجاد طرق شحن بديلة بسبب الاضطرابات والمخاوف الأمنية حول مضيق باب المندب ومضيق هرمز، بعد أن سيطر الحوثيون على مدينة ميناء رئيسية وجزيرة، ما دفع الآلاف من اليمنيين إلى الفرار نحو جيبوتي المجاورة. واعتادت الشركات تقليديا استيراد البضائع من آسيا عبر دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة وعمان والسعودية، والآن يحاول البعض اتباع نهج أكثر مباشرة. وقال محمد علي نور مدير ميناء مقديشو: لقد أثرت التوترات الأخيرة في مضيق باب المندب وكذلك تلك التي في مضيق هرمز سلبا علينا، لكننا اتخذنا أيضا تدابير لتجنب هذا التعطيل. وأوضح نور أن ميناءه عمل مع المصدرين لإيجاد طرق بديلة. وأضاف نور: لأول مرة جلبنا سفينة تحمل السكر مباشرة من سريلانكا، قد تكون هذه استراتيجية طورناها بسبب هذه التوترات. قناة اي 24 نيوز الإسرائيلية تقول: حماس توجه وسائل الإعلام بدعم رواية الحوثيين في الهجمات الجديدة، وفقا لما علمه موقع اي 24 نيوز العبري. بحسب مصادر تضمنت التوجيهات إجراء مقابلات مع مسؤولين حوثيين ونشر مواد الجماعة، بالإضافة إلى دعم روايتها بشأن الهجمات على السعودية، حيث كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لموقع اي 24 نيوز أن الدائرة الإعلامية لحركة حماس أصدرت توجيها في الأيام القليلة الماضية لوسائل إعلامها، بما في ذلك القنوات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لدعم رواية الحوثيين في هجمات باليمن وكذلك ضد السعودية. وأبلغت المصادر اي 24 نيوز أن التوجيه تضمن إمكانية عقد لقاءات مع مسؤولين حوثيين باعتبارهم الطرف الذي وقف باستمرار مع غزة خلال الحرب، كما أشار إلى ضرورة توثيق هاشتاغ اليمن الصدق بشكل مستمر، إشارة إلى الدعم الذي قدمه الحوثيون لحماس خلال الحرب عبر إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة نحو أهداف إسرائيلية.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: قد نغمش بيوت الحرب من يبحث على أجباح النوب والحنبه بحجم المحنب.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحام. وفي كل الأخبار، سياسي أنصار الله، الأمة التي يتقدم قادتها صفوف التضحية جديرة بالنصر. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن الأمة التي يتقدم قادتها صفوف التضحية جديرة بالنصر، ولا يمكن للاغتيالات أن تنال من عزيمتها وإرادتها. وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بقية عزاء للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة باستشهاد قائد لواء خان يونس وعضو المجلس العسكري لكتائب القسام محمد عبد السلام اليازوري في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. أوضح أن استمرار الاغتيالات والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة يتم بدعم أمريكي مباشر وقطاع من دول ما يسمى مجلس السلام، وشدد على أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية وكشف جرائم الكيان الغاصب والتصدي لمشاريعه والوقوف بحزم أمام الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى.

صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وبابها مفتوح للجميع، حيث أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن صنعاء ترحب بكل أبنائها وأن بابها مفتوح للجميع ليعودوا شركاء ومواطنين صالحين. وأوضح عبد السلام في تغريدة على منصة أكس أن العفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط يثبت حرص القيادة على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي، ونصح من لا يزال في صف أعداء الوطن ممن يغذوا الحرب الداخلية، نصحهم بالعودة إلى رشدهم وإلى أرض الوطن، خاصة وقد اتضح أن مشروع أعداء الوطن هو مشروع الاقتتال والاحتراب، ويراد منه استنزاف أبناء الوطن خدمة لمصالحهم. وأشار إلى أن الاستمرار في التجنيد والتحشيد مع الأطراف الخارجية المعادية لن يجلب إلا المزيد من الدمار والاقتتال الداخلي، ويساهم في إبقاء الحصار الظالم على الشعب اليمني وحرمانه من موارده وخيراته واستقلاله وسيادته. وأشاد رئيس الوفد الوطني بكل الشرفاء والمخلصين الذين تركوا المعسكرات التابعة للسعودية وعادوا إلى أهلهم، وبالوعي المتعالي تجاه حقيقة المؤامرات الخارجية على الوطن ومحاولاتها إضعافه وتمزيقه من خلال تغذية الحروب والسلاح وكل وسائل القتل والدمار.

نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على استعداد صنعاء تحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار. جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن. وأشار أبو راس خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ إلى أن معالجة الملف الإنساني هو المدخل لمعالجة بقية الملفات، وأن عدم تعاطي النظام السعودي مع دعوة صنعاء في هذا الإطار هو من أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه، وأنه يتحمل نتيجة ذلك. وتطرق إلى العمليات التي نفذتها القوات المسلحة في بعض مديريات الساحل الغربي، مؤكدا أن الوضع مستتب وأن الحكومة اليمنية تقوم بواجبها في معالجة الوضع الإنساني بتلك المناطق. كما أكد أن الملاحة البحرية أمنة وأن الحظر هو على الملاحة السعودية فقط، والذي تم فرضه قبل الأحداث الأخيرة، معبرا عن دعم صنعاء للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتحقيق السلام في اليمن. وبدوره أكد المبعوث الخاص الأممي التزام الأمم المتحدة ببذل المساعي لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن.

محافظة صعدة تسير قافلة النصر للمرابطين في جبهات العزة والكرامة. سيرت محافظة صعدة اليوم الأحد يوم أمس الأحد قافلة النصر من فاكهتي الرمان والعنب الصعدي والمواشي للمرابطين في جبهات العزة والكرامة، مباركة الانتصارات للقوات المسلحة وإسنادا للمرابطين في الجبهات. وخلال تسير القافلة نظمت وقفة مسلحة مباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريات الساحل الغربي. وأوضح محافظ صعدة محمد جابر عوض أن قافلة النصر مقدمة من أبناء المحافظة بما يقارب 3000 سلة هدية ومباركة من أبناء المحافظة للمرابطين في جبهات العزة والكرامة، مشيدا بكل من ساهم وأنفق في سبيل الله وشارك في تقديم هذه القافلة. وبارك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والقوات المسلحة هذا الانتصار الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى وبعونه وبفضل الرجال في الساحل الغربي والجوف ومأرب وفي باقي جبهات العزة والكرامة. كما بارك بيان صادر عن وقفة وقافلة النصر بالمحافظة تلاه وكيل المحافظة صالح عقاب، بارك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقوات المسلحة والشعب اليمني العظيم شعب الإيمان والحكمة والجهاد على هذا النصر الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى وعونه. وأكد البيان ثبات الموقف المبدئي والإيماني والأخلاقي والقرآني المساند والمناصر لأهلنا في غزة وفلسطين وكذلك من الجمهورية الإسلامية في إيران ومع الإخوة في حزب الله والحشد الشعبي العراقي، مؤكدا الاستعداد لأي تطورات أو مستجدات في هذا الإطار. وجدد البيان التفويض الكامل للسيد القائد في اتخاذ أي خطوات ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وأكد على الجاهزية لمساندة القوات المسلحة اليمنية بالمال والرجال، مشيرا إلى أن هذه القافلة جزء من إسناد المرابطين في الجبهات حتى انتزاع حقوق الشعب. وتقدم البيان بالنصح لآباء وأقارب المغرر بهم وكل من يعرف أحدا منهم للتواصل مع أبنائهم ونصحهم للاستفادة من القرار الرئاسي بالعفو العام لكل من ألقى سلاحه وعاد إلى رشده. وتخللت الوقفة قصيدة شعرية عبرت عن النصر الكبير الذي حققه أبطال القوات المسلحة في جبهات العزة.

قيادة محافظة الحديدة تستقبل 322 من العائدين إلى الصف الوطني المشمولين بقرار العفو العام. استقبلت قيادة محافظة الحديدة يوم أمس 322 من العائدين إلى الصف الوطني المشمولين بقرار العفو الرئاسي العام، ممن جندهم العدو السعودي في صفوف تحشيداته العسكرية بالساحل الغربي. وخلال اللقاء رحب محافظ الحديدة عبد الله عضيفي بالعائدين من المخدوعين والمغرر بهم، مؤكدا أنهم بين أهلهم وذويهم، ومشيدا باستجابتهم لنداء العودة إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو الرئاسي العام. وأشار إلى أن القيادة الحكيمة برعاية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله تجسد دائما قيم التسامح والعفو والإحسان والحرص على حفظ الكرامة وتقديم الرعاية لكافة العائدين إلى حضن الوطن. وأوضح المحافظ عطيفي أن القيادة تحرص على أن يعود المشمولون بالعفو إلى مجتمعهم، وأن تكون تجربتهم دافعا لمراجعة مواقفهم والابتعاد عن مخططات العدو السعودي المجرم والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع. وأكد أن أبواب العودة مفتوحة أمام كل من يرمي سلاحه ويرغب في الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى أهله ومجتمعه، وبما يعزز التلاحم الاجتماعي ويجسد قيم التسامح والعفو. بدورهم عبر المشمولون بقرار العفو الرئاسي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحسن الاستقبال والتعامل الإنساني والرعاية الكريمة التي حظوا بها، مؤكدين حرصهم على المشاركة الإيجابية في خدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.

أبناء بني الحارث بالأمانة يسيرون قافلة عنب دعما للمرابطين في الجبهات. سير أبناء وأهالي أحياء الحتارش وبني جرموز والعروق وبيت هديان والجلال والمكلة والمحجل والعصري وبني زياد وخشم البكرة بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة قافلة مكونة من 1500 سلة عنب دعما وإسنادا للمرابطين في جبهات العزة والكرامة. وخلال تسير القافلة بحضور عضو مجلس الشورى عادل الحنبصي ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني ومدير المديرية حمد بن راكان وقيادات ومشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية، نظمت وقفة قبلية مسلحة بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، ومباركة لانتصارات القوات المسلحة وطرد تحشيدات العدو السعودي من مديريات الساحل الغربي وإعلانا للنفير العام. في الوقفة أشاد مسؤول التعبئة بحي الحتارش أحمد الماخذي بحضور ومشاركة أبناء وأهالي هذه الأحياء ببني الحارث في هذه الوقفة القبلية المشرفة، وبارك الجميع هذه الانتصارات الكبيرة. وردد المشاركون في الوقفة شعار البراءة من الأعداء والخونة والمرتزقة، معبرين عن الحمد والشكر لله تعالى على ما حققه من انتصارات كبيرة وعظيمة على أيدي مجاهدي القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجبهات. جددوا أيضا تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ودعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية لمواصلة تثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار، وأكدوا الاستمرار في النفير العام والجهوزية التامة لمواجهة أي تطورات ورفض الجبهات بالمقاتلين والقوافل. وبارك بيان الوقفة القبلية لقائد الثورة والمسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولمجاهدي القوات المسلحة ولكافة أبناء الشعب اليمني على هذا النصر الكبير الذي بفضل الله وعونه وتأييده تم طرد تحشيدات العدو السعودي التي كانت تتواجد في سواحل اليمن والتنكيل بتحشيداته في محافظة الجوفة. وأكد البيان ثبات موقف الشعب اليمني المبدئي والإيماني والأخلاقي والقرآني المساند والمناصر للأشقاء في غزة وفلسطين المباركة.

المرتضى نسعى لتحرير أسرانا بأي ثمن، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن قضية الأسرى تحظى بأولوية قصوى، مشيرا إلى أن الاهتمام الأكبر لدى الطرف الآخر انصب على اختيار الأسرى السعوديين، حيث قام باختيار 850 أسير من إجمالي أسراه لدينا. وأوضح المرتضى أن مماطلة الطرف الآخر وتعنته لن تجديا، مؤكدا أن إرادة الله قادرة على خلق واقع جديد كما حدث في العديد من الجبهات، وشدد على أن الجهود مستمرة لتحرير أسرانا بأي ثمن مهما كانت العوائق التي يضعها الطرف الآخر. والجدير بالذكر أنه تم تحرير 210 من أسرانا خلال عملية تطهير الساحل الغربي التي نفذت في مطلع سبتمبر الجاري.

0: وفي كل الأخبار، إعلام العدو الصهيوني بن سلمان طلب مساعدة صهيونية في الحرب ضد صنعاء. طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساعدة صهيونية في الحرب التي يشنها ضد اليمن عقب تكبده فيها هزائم فادحة. جاء ذلك بحسب ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية عبر موقعها الإلكتروني مساء يوم أمس الأحد، في تقرير مشيرة إلى أن بن سلمان توجه إلى دول أخرى في المنطقة وإلى الكيان الصهيوني طالبا مساعدتها في الحرب ضد صنعاء والتي يتكبد فيها هزائم غير مسبوقة. ووفقا لمصادر دبلوماسية من المنطقة لم يسمها التقرير، فقد توجهت الرياض بشكل مباشر إلى دول الخليج الأخرى وإلى مصر، بالإضافة إلى التوجه بشكل غير مباشر عبر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إلى كيان العدو الصهيوني لطلب معلومات استخباراتية ومساعدات أخرى لمنع القوات اليمنية من إغلاق مضيق باب المندب. وعدت الصحيفة أن السعودية وقعت في مأزق غير مسبوق تقريبا، مضيق هرمز شرقا ومضيق باب المندب جنوبا والممر البري إلى البحر الأحمر، وهي الممرات الثلاثة التي من المفترض أن تضمن صادراتها النفطية، جميعها مهددة في أهن واحد. وبحسب التقرير فإن الوضع السعودي يتفاقم في ضوء رد أمريكا والتي طالبتها الرياض بالمساعدة في قتال القوات اليمنية ووقف تقدمها في منطقة باب المندب، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستجب لطلب التدخل العسكري المباشر. بالنسبة إلى السعودية تثير هذه الرسالة قلقا بالغا، ففي الوقت الذي تتعرض فيه لهجمات من عدة جبهات وتغلق طرق تصديرها، لا يبدي حليفها الرئيسي استعدادا لتلبية توقعات الرياض. بحسب ما أوردت صحيفة دعوت أحنوت عبر موقعها الإلكتروني، فإن الهجوم الخاطف الذي شنته القوات اليمنية يشغل المنظومة الأمنية الصهيونية التي تراقب بقلق آخر التطورات في المنطقة. ورغم أن العدو الصهيوني وصف سيطرة صنعاء على مضيق باب المندب ومواصلتها السيطرة على بلدات على طول جنوب البحر الأحمر بأنها تطور مقلق، فإنه لا يتوقع أن تتدخل المنظومة الأمنية إلا إذا تعرضت إسرائيل لهجوم مباشر. والتقرير ذكر أن سيطرة صنعاء والتآكل التدريجي للأراضي في جميع أنحاء المجال البحري ليس حدثا عابرا، بل هو حدث بالغ الخطورة والإشكالية ليس فقط للكيان الصهيوني بل للعالم بأسره والذي يستخدم هذا الممر. ويبلغ عرض البحر في هذه المنطقة قرب مدينة الحديدة الساحلية الكبيرة ما بين 160 و260 كيلومتر، لكن كلما تم التوجه شرقا نحو المضيق نفسه يضيق عرضه إلى 18 كيلومتر فقط الأمر الذي لديه دلالة بالغة الأهمية. فإذا تمكن الإيرانيون من خنق المنطقة في مضيق هرمز والذي يبلغ عرضه نحو 55 كيلومتر، يمكننا أن ندرك مدى سهولة عملية الخنق عندما يكون العرض أصغر بثلاث مرات، وهذا يعني أنه باستخدام وسائل مخصصة ومراقبة ومن دون الحاجة إلى رادارات أو مصادر معقدة يمكن تحقيق حصار فعال. في مثل هذا المضيق الضيق يمكن رؤية السفن بالعين المجردة، وباستخدام صواريخ بسيطة مثل كورنيت يمكن استهدافها بل وإرسال زوارق متفجرة ضدها، وذلك بحسب التقدير أو التقرير الذي أشار إلى أنه يقدر بأن سيطرة الحوثيين على باب المندب ستمكنهم من اختيار أهدافهم بدقة وبالتالي السيطرة على المرحلة الانتقالية للاقتصاد العالمي برمته. التقرير أشار إلى أن البعض في كيان العدو الصهيوني انتقد بشدة في جلسات خاصة انهيار الردع على الأرض وتساءل عن سبب عدم وجود رد فعل من السعودية ومرتزقتها وغيرها من الأطراف الفاعلة في المنطقة على هذا الحدث. وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية تجد نفسها في موقف قوة يكاد يخلو من المقاومة، إذ كشف الحدث أيضا عن افتقار للمرونة والكفاءة العسكرية على أعلى المستويات لدى من يفترض بهم التصدي لهم في اليمن. ويضاف إلى ذلك تصميم صنعاء التي لن تتردد في استخدام أي وسيلة في حال انسحاب الطرف الآخر. ويرى جيش العدو الصهيوني أن أحداث البحر الأحمر تمثل تحولا عميقا وواسع النطاق يهدد بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. ولفت التقرير إلى أن المجال البحري بشكل عام يشهد تغيرات جذرية، بدءا من سيطرة إيران على مضيق هرمز ووصولا إلى أحداث باب المندب. وقد حفزت هذه التحركات الإيرانية الفصائل في المنطقة على استخدام المجال البحري لتنفيذ استفزازات تصل إلى حد انتهاك حرية الملاحة والسيطرة البحرية بشكل صارخ في بعض المناطق. ويذكر أن جيش العدو الصهيوني في ضوء التطورات الأخيرة عزز جاهزيته، فإلى جانب حماية الحدود البرية يعمل الكيان الصهيوني على حماية أصوله البحرية مع الحفاظ على حرية الملاحة الصهيونية. كما أوعز قائد القوات البحرية الصهيونية إيال هرئيل بوضع المنظومة بأكملها في حالة تأهب، بما في ذلك مراكز القيادة والسيطرة، فيما حرص كبار الضباط الميدانيين على حشد القوات في البحر تحسبا لأي مفاجآت في المجال البحري. وأشار التقرير إلى أنه في كيان العدو الصهيوني، والذي يستورد 98% من البضائع بحرا، تعد المنظومة الأمنية هذا التهديد بالغ الأهمية، فقد أصبح البحر ساحة محورية. وتؤكد منظومة الأمن أن هذا الواقع يكمن في ضرورة تعزيز القوات البحرية وتطويرها في السنوات المقبلة لمواجهة هذا التحدي.
1: الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية، إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار

في الأخبار. عبر وكالة إرنا سمع ضوي عدة انفجارات من منطقة سيريك في محافظة هرمزغان من دون أن يتضح مصدرها. في آخر الأخبار أيضا من سوريا، دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية السيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي وتقوم بتفتيش منازل. أوف، والجهاد وينه؟ هيا وكيف التكبير وال... كلها ما برا في اليمن بيفتشوا المنازل الصهاينة.

في آخر الأخبار، مصادر سورية: ما لا يقل عن 20 انتهاكا لقوات العدو الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا وريف دمشق خلال 24 ساعة الماضية. مصادر سورية: انتهاكات العدو الإسرائيلي شملت 6 توغلات و3 مداهمات و4 عمليات إقامة نقاط تفتيش، إضافة إلى قصف واحتجاز وانتهاكات أخرى. أمام صمت القبور لدى المجاهدين في سوريا.

وزير الخارجية العمانية: حرصا على التوافق تم تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة. وزير الخارجية عمان: تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة يعني يوم الاثنين، وذلك حرصا على تحقيق التوافق.

وفي آخر الأخبار، اليوم الاثنين 14 من سبتمبر 2019، اليوم طبعا 2026، في مثل هذا اليوم في 2019 14 سبتمبر تم استهداف مصفاتي بجيك وخريصة نفطية ضمن عملية توازن الربع الثانية. عقوة الله، هذه العملية اللي خلتهم يجوا عندنا مطأطئين الرؤوس، اللي جرى صنعاء رغما عن أنفه، اللي طالب الوسطاء وبحث عن وسطاء كي يتدخلوا من أجل هدنة وخفض التصعيد. شكرنا والله أعلم عن ذكرها اليوم أيضا على أرض الواقع، مش نقبلها بس حدث في مثل هذا اليوم إن شاء الله. اليوم 14

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحالي. جونة جابر، فكرة جديدة عملناها مرة يمكن أو مرتين عن الجابر مجابر، احنا وانتو بس على الهواء مباشرة، واحنا بنتجابر معاكم، هنستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر الرسائل. أتمنى التركيز، أتمنى التركيز. الموضوع اللي عن جابر منه اللي بيسمعنا من المستمعين عيشاركنا برأي بمداخلة، يعني برأس العناوين، عناوين يعني بعض المواضيع، يذكرنا مثلا بمداخلة أو بموضوع أو أيا كان. مش معناه لما نفتح أو إن إحنا بنقرأ الرسائل بنقرأ

رسائل بعض المستمعين أكثر من مرة، كل ما كانت مفيدة نقرأها مرة مرة ثلاث أربع خمس، طالما وهي في صلب الموضوع وبتكون مداخلات مفيدة مع الموضوع نفسه، فبنقرأها ونذكر بها ونقول المستمع كذا كذا، أيضا رأيه بيقول كذا، اتفقنا. بعض الرسائل قد لا نقرأها تماما لأنها تكون بعيدة عن الموضوع أو ليست مداخلة، أو ما بيش داعي حد يقول ليش بتقرأ رسائلي وليش بتقرأ رسائل فلان أكثر من مرة. أي رسائل بتكون في صلب الموضوع مداخلات مفيدة بنقرأها. طبعا احنا كنا فكرنا اليوم نستقبل مكالمات من المناطق المحررة، بس تجربتنا 12 سنة عارفين انه ما بلا نحرق اعصابنا واعصابكم، لان الذي بيقول ما بش عندي بث ما نجداري ما سمعش الموضوع هذا، مثل ما بنعمل اول مرة او من المناطق الكذا، ما حش بيلتزم. فاليوم خلونا في فقرة جونس جابر، مجابرة

أولا ألف مليون مبروك لكل حر في هذا البلد بتحرير هذه المناطق من تحشيدات العدو السعودي. السعودي العدو اللدود لليمن، منذ أن تم زرعه إلى جوارنا في هذه المنطقة وهو يكن العداء لليمن وللشعب اليمني. اللي كل يمني منا صغير وكبير، وإحنا تربينا وعرفنا وأنه العدو السعودي لا يريد لليمن أي خير دائما وأبدا في كل المراحل وبكل مسميات اليمن من حكم، سواء كانت ملكية أو جمهورية أو أيا كانت، فالعدو السعودي لا يحمل لليمن إلا العداء. غالبية من اجتمعوا في أحضان السعودية هم كانوا هم من يحاضرون عن العداء السعودي لليمن، وأن السعودية لا يمكن أبدا أن تأتي بالخير لليمن. اللي قال بعضهم لا يمكن أن تكون سعيدا وسعوديا، يعني من اليمن السعيد وتكون سعودي، واليوم مرتمي في أحضان السعودية. وكثير من من حملوا العداء الواضح أمام العداء السعودي اللي كان يقولوا عن السعودية أنها شر مطلق وأنها الحية الكبرى الثعبان، اليوم هم مرتمين في أحضان أو تحت أقدام السعودي. إلى جانب 12 سنة أظهرت فيها السعودية بشكل واضح وجلي حقدها وعدائها اللدود للشعب اليمني ولليمن تاريخا وحضارة وكل شيء.

الكيان السعودي الذي زرعه أو زرعته المخابرات البريطانية في أرض نجد والحجاز خدمة للكيان الصهيوني، والذي بيشتغل بولاء مطلق لإسرائيل خدمة لهذا الكيان الصهيوني، بينفق ثروات شعب نجد والحجاز ومقدرات

البلد بلاد الحرمين من أجل خدمة إسرائيل وأمريكا. بيحلبه يبتزه الأصول كلها والأموال كلها لدى الأمريكا والصهاينة. المهم هذا العدو السعودي وهذا الكيان السعودي المزروع في خاصرة الوطن العربي والإسلامي صناعة بريطانية أمريكية إسرائيلية.

السعودية اللي شكلت لجنة خاصة باليمن، لجنة خاصة لدراسة أوضاع اليمن وأن تبقي اليمن تحت وصايتها بشراء الولاءات من مشائخ وشخصيات ومسؤولين، والتي كانت وصل بها الأمر إلى أن تتحكم في كل مفاصل الدولة اليمنية ابتداء من رأس الهرم رئيس الجمهورية حتى أصغر مسؤول في الدولة. باع الوطن عين عينك، ظلت السيادة بالشكل الظاهر معلنة، رغم أنه لا نملك سيادة واضحة ولا قرار يمني. السيادة بيد السعودي والقرار اليمني بيد السعودي. لما يكون القرار اليمني بيد السعودي وسيادة اليمن وثروات اليمن بيد السعودية، معناه أن اليمن بأكملها بثرواتها بقرارها بسيادتها بمكانها الجغرافي بيد الإسرائيلي. الإسرائيلي كان مطمئن جدا وهو يخطط ويحاول أن ينفذ مخططه وحلمه الأكبر لإنشاء إسرائيل الكبرى. كان مطمئن من غالبية بعض، يعني من غالبية الدول، بعض الدول فقط هي من كانت تثير قلقه مثل إيران وبعض الدول العربية والجيوش العربية. اليمن كان من الدول التي كان مطمئن من ناحيتها تماما، لأنها كلها محكمة بقبضة السعودي اللي هو أصلا تحت أقدام الصهاينة.

0: للساحل الغربي ولا باب المندب ولا شواطئ اليمن أقلقت إسرائيل يوما ما. مثل ما قلنا القلق الوحيد الذي أثار الكيان الصهيوني أيام الشهيد إبراهيم الحمدي عندما تحدث عن الساحل الغربي أو شواطئ البحر الأحمر وحاول أنه يعقد مؤتمر للدول المشاطئة للبحر الأحمر، بعدها تم اغتياله. لم يظهر القلق الإسرائيلي بشكل واضح ومعلن إلا بعد نجاح ثورة 21 من سبتمبر 2014 اللي أعلن نتنياهو بشكل واضح وبأن هذه الثورة أقلقت وأرعبت، لأن هذه الثورة أخرجت اليمن من الوصاية بشكل واضح بعيد عن المهاترات والتحليلات السياسية من باعوا أنفسهم أيضا للخارج، السعودي ولا للبريطاني ولا للأمريكي. ثورة 21 من سبتمبر عنوانها حرية واستقلال، وبثرت أذرع الخارج في الداخل سواء أذرع سياسية أو قبلية أو دينية أو أيا كانت، وأصبح القرار يمني. هروب السفارة الأمريكية من اليمن دليل واضح بأنه لم يعد هناك أي مجال للتدخلات الأمريكية في اليمن أو حتى السعودية أو حتى الفرنسية أو حتى الإماراتية أو أيا كان، فاليمن أصبحت حرة ومستقلة بمعنى الكلمة منذ 21 من سبتمبر 2014.
1: إحدى أهم العمليات اللي نفذها التحالف هي الاستيلاء على جزيرة ميون، حماية باب المندب ووضع قوات يمنية وقوات تحالف لضمان أمن الملاحة الدولية.
2: جزيرة ميون اللي
1: تقع على رأس باب المندب.
2: على رأس باب المندب. باب المندب. وبالتالي الذي يسيطر عليها هو الذي يتحكم
1: في مدخل باب المندب.
0: هذا هدف عاصمة الحزمة الأساسي. كل الأعذار التي أعلنوها، كل المبررات التي أعلنوها عن عاصفة الحزم كلها مبررات واهية وأعذار من أجل إعادة اليمن إلى الحضن أو إلى الوصاية السعودية، بالتالي للحضن الصهيوني. كانت الأمور واضحة والإشارة واضحة بأنه لابد من إنهاك اليمن وتدمير اليمن حتى لا يصل إلى مرحلة أن يعرف أهمية الحرية والاستقلال وتحقيق أهداف ثورة 21 من سبتمبر. شنوا علينا عاصفة الحزم.

وأصبح الموضوع والعنوان الرئيسي أذناب إيران. بالعودة في التاريخ إلى ما قبل 79، وبالمختصر علشان نختصر الموضوع، الكل يعلم تماما وضع إيران قبل الثورة الإسلامية. موقع إيران عند الأمريكي والصهيوني وعند الدول العربية أيام الشاه، كان الحليف الأكبر لأمريكا وللصهاينة، فكان الصديق الأكبر والأوفى والمقرب لدى كل الدول العربية والإسلامية. الموضوع موضوع أمريكا بتحكم العالم، والموضوع أمريكا بتحكم الشرق الأوسط، والموضوع أن أمريكا بتمهد الطريق لإسرائيل لتحقيق حلمها في الشرق الأوسط. لذلك كانت تسعى أمريكا لإخضاع كل الدول لإسرائيل.

0: بعد الثورة الإسلامية الإيرانية في عام 79 تغير الوضع تماما. أصبحت إيران بعد أن أعلنت عداءها بشكل واضح، مشروعها هو العداء لأمريكا وإسرائيل، العدو الأول للأمة العربية والإسلامية. أصبحت إيران عدوة لأمريكا والإسرائيل، بالتالي أصبحت عدوة لكل الدول المنبطحة لأمريكا وإسرائيل. بس الفارق أن هذه الأنظمة العربية والإسلامية اشتغلت حسب توجيهات وأجندات أمريكا وإسرائيل لوصف أو لعداء إيران، ووصفها بالعدو الأول للأمة العربية والإسلامية. لذلك كثير من أو بعض الأجيال إحنا وأجيال من بعدنا نشعوا على أنه إيران عدوة للأمة الإسلامية، شيعية، صفوية، مجوسية، رافضية، سبابة الصحابة، حرفوا القرآن، إلى يعني عدة تهم بشأن إيران. بينما العدو الحقيقي يسرح ويمرح في المنطقة. كانت هناك وصفات وتوصيفات سياسية ودينية واجتماعية وثقافية واقتصادية نحو إيران. أما العدو الصهيوني كان في بدايته موضوع عدو ممكن أن احنا ننتفض ونخرج إلى الشوارع يوم واحد ونفش غضبنا في أي مظاهرة دعما لإسرائيل أو دعما لفلسطين عفوا، وبعدها نرجع نرقد والشعوب العربية كلها ترقد والأنظمة ترقد، وفي يوم في السنة يطلعوا الرؤساء والزعماء والملوك وكذا في اجتماع القمة العربية يتحدثون عن القضية الفلسطينية وأنه لابد من تحرير القضية الفلسطينية، ورقدوا الشعوب العربية الإسلامية سنة لقدام إلى أن تأتي القمة اللي بعدها.
1: فيما مضى من الذي كان يتحدث بشكل دائم عن الخطر الإيراني؟ كان هو الأمريكي والإسرائيلي. قبل أن يكون هذا هو الحديث الدائم والكلام الدائم والموقف الذي يتردد بشكل دائم ليلا ونهارا لدى السعودي والإمارات وبعض الأنظمة، كان الذي يتحدث هكذا هو الأمريكي، هو الإسرائيلي، يقول الخطر إيران، إيران تشكل خطرا، إيران عدو. كان الأمريكي يفعل ذلك على مدى سنوات طويلة، ثم الآخرون كلب ببغاوات اتجهوا كلب ببغاء يرددون نفس المنطق الأمريكي والإسرائيلي. من الذي عمل إلى إشعال نيران الفتنة الطائفية في أوساط الأمة وجيش وحرك وحاك خيوط المؤامرة في تحريك التكفيريين في داخل الأمة وهيأ لهم الظروف ووفر لهم الأجواء الملائمة ووفر لهم الدعم الكافي عبر عملائه لإشعال نيران الفتنة الطائفية لتمزيق الأمة من الداخل تحت عنوان الفتنة الطائفية؟ إنما هو الأمريكي والإسرائيلي اشتغل على ذلك واتضح جليا في الأخير، وصرحوا في منابرهم الانتخابية بذلك، واعترفوا في مقابلاتهم الإعلامية بذلك، والوثائق تثبت ذلك، والواقع الفعلي يثبت ذلك.

وبدأ الشغل من قبل أمريكا وإسرائيل وعبر أدواتهم الأنظمة العربية والإسلامية العميلة من أجل خلق بعبع وعدو لهذه الدول وهي إيران وشيطنة إيران للدول العربية. لماذا؟ لأنه أصبح لدى الكيان الصهيوني صورة واضحة وأصبحت لدي صورة واضحة بأن العدو الآن والمعيق الأكبر لحلمه وتخطيطه وإقامة إسرائيل الكبرى هي إيران. رغم بدايتها عادي إلا بدأت في 79، بس لأنه هناك ثورة إسلامية نجحت في إيران وأسقطت نظام الشاه، وكان عنوانها الأبرز العداء الأول والواضح لأمريكا وإسرائيل، أعداء الأمة العربية والإسلامية، وطرد السفارة الأمريكية وإعطائها لفلسطين كي تكون سفارة لفلسطين. الموضوع أكبر، وأمام كل هذه المعطيات والحقائق الواضحة لكل الأنظمة العربية والإسلامية كان هناك تجاهل لأشياء وحقائق وتكبير وتضخيم لأمور أخرى.

0: إيراني نووي أقلقنا وأنا مش عارف يقلقنا ليه. طيب أنا قدامي هنا إحصائيات الدنيا والآخرة على السلاح النووي الإسرائيلي. ما عرفش كنا واخدين بالنا إن السلاح النووي الإسرائيلي ما لدى إسرائيل أكتر مما لدى الهند والباكستان مجتمعين من قنابل نووية. اللي عند إسرائيل نوويا أكتر من اللي عند فرنسا نوويا وأكتر من اللي عند إنجلترا نوويا، وهو يكاد يكون، وأنا مش عارف ده معمول ليه، لكن أنا بيزعجني جدا إنه حد يقول والله أرى إيران بتعمل مشروع نووي وتعمل قنبلة، ولكن إسرائيل عندها وسط وعندها أكبر مخزون مخزون أكبر من دول كبرى كتير جدا في العالم، ثم نحن لا نقلق. عايز أقول إنه هذا ضمن أفكارنا الخطيرة جدا التي تصورنا فيها أمريكا ثم تصورنا فيها إسرائيل، في مرحلة اللي تصورنا أمريكا عندها الحل، إحنا مش بس بادرنا بإيران بعداء، عايز أقول لك إن إحنا وجهنا إذاعات، حاولنا نعمل عمليات غزو في إيران، سمحنا بعمليات تخريب في إيران أشهرها ببساطة كده حتت محاولة إنقاذ الرهائن الأمريكان اللي كانوا موجودين في السفارة الأمريكية واللي قيدت قيادتها كلها كانت في مطار قنا. مصر مش ما مش دورها تعمل ده، مش هو ده، لكن فهمنا ده. طيب
1: لا الآن
0: بالمرحلة دي.

0: أصبحت إيران تحت المجهر في كل حركة تعملها، في كل تقدم. محاولة إيران لإدارة عجلة البناء والتنمية في إيران كحق طبيعي وسيادي مثل كل دول العالم، إلا أنها أصبحت تحت المجهر. إيران عملت، إيران بتعمل، إيران وغالبيتها أيضا تهم كاذبة. المهم إيران تحت المجهر، والعدو الأول للأمة العربية والإسلامية بعيدة عن المراقبة، وهو العدو الصهيوني.
1: كان إيران موقعة على معاهدة بناء انتشار أسلحة سنوية من عشرات السنين، والتفتيش عليها تضاعف وتضاعف لدرجة أنها بقت أكتر دولة تحت التفتيش في العالم حتى بداية الحرب. وميزانية الوكالة جزء ضخم جدا منها ضايع على إيران. وبكل هذا وبكل أن مفيش اكتشاف واحد أن إيران خلفت المعاهدة، إسرائيل ضربت أمريكا في السنة الماضية، كرروا الضربة في فبراير الحالي، لم يصدر إدانة واحدة لا من الوكالة ولا من مجلس محافظي الوكالة ولا من أي حد بإن في دول بتضرب منشآت تحت النظام المعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وفي نفس الوقت ولم يكتشف بشكل حقيقي وثابت مخالفتها للمعاهدة دي.
0: إيران تحت المجهر وإسرائيل فوق القانون. إيران وقعت اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وظلت مراقبة، مثل ما قال المتحدث وكالة الطاقة الذرية العالمية، غالبية ميزانيتها من أجل إيران، متابعة إيران وتفتيش إيران، وكل عام منذ أن تم فرض الحصار عليها حتى العام الماضي قبل أن يشنوا عليها العدوان، ولم يظهر عليها أي مخالفة. وإسرائيل فوق القانون، سلاح نووي موجودة ما حد تحدث منه، مش من دول الغرب ولا الأمم المتحدة ولا المنظمات الدولية، حتى الأنظمة العربية والإسلامية. ظلت هذه الأنظمة تتحدث عن مخاوف امتلاك إيران من السلاح النووي، وإسرائيل تمتلك السلاح النووي. إيران التي لم تخالف أي شرط من شروط الحصار المفروض عليها، وخاصة في موضوع انتشار الأسلحة النووية، ظلت مراقبة، وأيضا ظلت هي العنوان الرئيسي للمخاوف لدول الخليج والدول العربية. بينما العدو الصهيوني المنفلت والذي

0: اتضح في أكثر من حادثة وعلى مر التاريخ بأنه لا يعير للقانون الدولي ولا للمواثيق الدولية ولا للأمم المتحدة ولا للعرف ولا لأي شيء أي بال. ارتكب عدة جرائم. هذا الوحش المنفلت يمتلك السلاح النووي ولا خوف منه، الخوف من إيران التي يدعون بأنها تمتلك سلاح نووي.
1: فالأعداء هم قلقون من أن تمتلك إيران القدرة النووية، بعيدا عن مسألة السلاح النووي وأي قدرة في أي مجال، القدرة العسكرية، القدرة العلمية، طالما وهي تتجه الاتجاه المتحرر المتبني لقضايا الأمة والمظلومين والمستضعفين، تتجه الاتجاه الإسلامي على أساس من الانتماء الإسلامي، هذه هي الحقيقة. هم يعادون الجمهورية الإسلامية كل هذا العداء لهذه الأسباب.
0: وظلت المؤامرة على إيران من قبل أمريكا وإسرائيل وعبر أدواتها الأنظمة العربية والإسلامية، هكذا إرضاء وتنفيذا لأجندات أمريكية صهيونية. إيران العدو الأول والبعبع الرئيسي والفزاعة اللي بتخوف بها أمريكا وإسرائيل المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط. فضح المؤامرة واضحة، محاولة توصيف وشيطنة إيران واضحة، رغم ذلك استمروا فيما هم عليه.
2: وهنا أحلل كيف بدأت الخطة لضرب الثورة الإسلامية في إيران وتقزيم خط الإمام وإخراجه حتى من الدائرة الإسلامية. بدأت السعودية طبعا بأمر من أمريكا تمول سلسلة من الإصدارات والكتب، وجاء دور المجوس. ومنذ ذاك 79-80 بدأ مصطلح المجوس ضد إيران. وأنا كنت أتناقش مع علماء السلفية والوهابية، يقول لهم المجوس أولا يعبدون النار، المجوس يعبدون النار، وهؤلاء يعبدون الله تعالى. وكل مآذن إيران من أقصاها إلى أقصاها، وأنا زرت كل إيران تقريبا من قزوين إلى أصفهان إلى نبوند إلى خراسان إلى أقصى الشمال الإيراني، الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دستور الدولة الإسلامية دستورها الإسلام، الكتاب السائد الذي يعمل به هو القرآن الكريم، وبالمناسبة هذا القرآن الذي يستخدم في إيران هو المطبوع في مطبعة الملك فهد السعودية. فإذا كيف يكون
3: وهم يحجون يعني ويعتمرون الإيرانيون كل عام،
2: كيف يكونون مجوسا؟ فأدركت أن الغربيين هم الذين وضعوا هذا المصطلح، لأنه كان يوجد لجنة تدعى لجنة إيران، إيران كوربوريشن، فكانت هذه اللجنة تقوم بالتخطيط الإعلامي لضرب
0: تخطيط ممنهج لشيطنة إيران. شيطنة إيران من قبل إسرائيل لن تكون يعني مقبولة لحد، أو يعني ما بيتقبلهاش العرب أكثر من ما يتقبلها لما تكون من أنظمة عربية، وخاصة مثل النظام السعودي وخادم الحرمين الشريفين، وعلى أساس أنهم هم رمز التوحيد وحراس العقيدة وأهل السنة. ذلك شيطنوا إيران وصفوها بالمجوس وبأكثر من وصفة أمام صمت عن العدو الصهيوني اللي أوصلنا، يعني كل كل كل هذه الأمور أوصلتنا إلى المرحلة اللي إحنا فيها الآن، إلى أن نسمع من يدعون أنهم مجاهدون إسلاميين أو مجاهدون إسلاميون في سوريا مثلا، بيتحدثوا عن الجهاد في سوريا، في لبنان، في اليمن، في العراق، في إيران، لكن أمام فلسطين وما بتواجه فلسطين أمام العدو الصهيوني ساكتين، نعاج، أرانب. هذا هو الحال. بدأت الخطة بشيطنة إيران. أيضا إسرائيل اشتغلت إلى جانب أنه أدواتها وأذنابها في الدول العربية بشيطن إيران، سعت إسرائيل نفسها إلى إضعاف الدول العربية مخططين نظرتهم إلى سنوات قادمة. لابد من إضعاف الدول العربية وإفجار الدول العربية. اشتغل الكيان الصهيوني على هذا الأمر إلى جانب أدواتها اللي بتشتغل بشيطنة العدو الأول لإسرائيل.
3: يعني كانت يمكن يمشونها أنه ولي الأمر يعرف أكثر مني ويدري مصلحتي ويدري بكذا. كانت مسألة أبوية كثير كشعارات. الآن الأمور تغيرت والناس انتبهوا إلى أشياء كثيرة، أن هذا مخطط كبير وأنه إسرائيل ليست جغرافيا. إسرائيل عبارة عن مشروع متحرك يبغي مصر ويبغي. أنت شوف مثلا ولا دولة عربية تمكنت من قوة، أبدا لم تمكن دولة عربية من قوة، لا قوة عسكرية ولا قوة اقتصادية ولا يعني حتى السعودية اللي كان عنده اكتفاء من القمح شلوه بطريقة ذكية. أن هذا يكلفكم مش لك، هذا يكلفك $5 الكيلو، أنا أجيب لك إياه جاهز بدولار ونص. اشتغلنا على هذا، إيه صحيح لو هذا من غذائي اللي بيكلفك $20 أنت تصرف فيه. تذكر كانت اللي شو اسمه هذا المزارع اللي في نجد رائعة جدا، فهمت؟ فدمرت. أنت طالما تدمر هذه الأشياء اللي هي مكتسبة، العراق دمر صار يستورد حتى البيض انضر بعد ما كان يعني كيف دولة على نهرين وتفتقر ما تركب
4: بسبب هذا المشروع؟
3: بسبب هذه المشروعات وتدمير العراق جفف يعني منابع الدولة اللي كانت قائمة هذيك الأيام، قائمة مو من أيام صدام، انتبه، قائمة بالتراكم من 100 سنة. الدولة العراقية 1920 قامت زي من هذيك ثوية تتراكم زين، وكل الأضافة له شيء لحد ما جاءت في فترة 79 فترة صدام دمر كل شيء. هنا بدأت الأمور في التراجع لأنه وصلها للإفلاس. في الاستراتيجية دائما على سبيل المثال الأمور ما تبتدي اليوم تشوف نتيجتها بكرة. أنا أقول لهم يعني سقوط العراق في سقوط بغداد لم يكن في 9 إبريل 2003 أبدا، لحد يقنعني بدأ من أول رصاصة أطلقت في اتجاه إيران.
0: وهكذا اشتغلت إسرائيل مع أمريكا في خطة ممنهجة وأجندات بينفذوها أدواتها وبتنفذها أيضا إسرائيل لإضعاف المنطقة وأيضا استهداف العدو الأول اللي بتشوف إسرائيل بأنه هذا بيكون عائق كبير أمام مخططاتها. وإيران كان العائق الأول والأكبر. استمرت المعادة من قبل الأنظمة العربية لدولة إيران الإسلامية اللي ذنبها الوحيد فقط أنها عادت أمريكا وإسرائيل فقط، ليس لها أي ذنب آخر. فلسطين قضية عربية إسلامية، الأولى بمناصرة فلسطين العرب أنفسهم، هم من يتحركون من أجل تحريرها من أجل دعم مقاومتها، هذا المفروض. لذلك سعت إسرائيل لإضعاف هذه الدول وجعلها تابع، حولتهم وحاولت أن تنهي فيهم قيم الشجاعة البسالة الوفاء، كل هذا حاولت إسرائيل أن تنتزعها من هذه الدول عبر أنظمتها العميلة التي تحاول عبرهم أن تدجن تلك الشعوب.
5: ألم يقل هنري كيسنجر نحن نجحنا في العالم العربي والإسلامي بفضل 3 أمور: توتير الحدود بين الدول العربية وخلق الحروب البينية بين العرب، وأيضا استبدال الحكومات الوطنية بالحكومات العسكرية العميلة. هي مشكلة العرب في العمالة في الخيانة، رغم أن الخيانة منبوذة شرعا، منبوذة شعرا، منبوذة فكرا، منبوذة في الموروث العربي والإسلامي. الشاه كان يقول أن البحرين إيرانية، لكن لا أحد كان يقول له كف صف ما. لماذا؟ لأنه كان تحت الغطاء الأمريكي وكان ممثل أمريكا في الخليج، وبالتالي من رضيت عنه أمريكا نرضى به، ومن فرضته أمريكا نقول له سمعا وطاعة. عرب فليعملوا بما قرروه. ألم يقرروا لا للتطبيع في الخرطوم؟ ألم يقرروا لا للسلام مع إسرائيل؟ لا للتفاوض؟ ما الذي جرى؟ إما تركتم العروبة وصرتم أمريكيين وإسرائيليين، أو كنتم تكذبون على الشعوب. أنا لا أتصور أن أمريكا استنسخت النعجة دولي. أمريكا استنسخت العرب، حولتهم من رجال إلى نساء، حولتهم من أهل كرامة إلى أهل مساومة، من أهل وفاء إلى أهل خيانة. لا فرنسا خرجت من الجزائر بالسلام، ولا إيطاليا خرجت من ليبيا بالسلام، ولا الصهاينة خرجوا من لبنان في العام 2000 بالسلام. هي البندقية، حي الله البندقية. إسحاق رابين يقول للحسن الثاني: مرحبا بالرجل الذي إذا ألقى خطابا في الرباط يسمعه نصف شعبي في تل أبيب، لأن الكثير من اليهود المغاربة ذهبوا إلى تل أبيب وصاروا صناع قرار في الموساد، في شنبيت، في الشابات، ديفيد بن إيلي عازر، إيلي درعي، من أين؟ من المغرب. ألم يقل؟
0: وهكذا أصبحت إيران الشيطان الأكبر أمام هذه الدول برعاية أمريكية ورعاية إسرائيلية. العدو الأول للأمة العربية والإسلامية الصهاينة، وعبر أداتها الطيعة السعودية اللي نفذت كل ما أرادت إسرائيل، حرفت الدين وشوهت الإسلام وأضعفت الأمة العربية والإسلامية ودعمت إسرائيل بالأموال، كل هذه الأمور هي من دمرت الأمة العربية. لكن نجد في القنوات الفضائية وفي التحليلات وفي المواقع أن من يتحدث عن دمار الأمة العربية والإسلامية هؤلاء المحللين التابعين الناطقين باسم الكيان العبري بس بالعربية يتحدثون عن إيران. لذلك تجدهم يتحدثون عن إيران في لبنان: إيران دمرت لبنان بتدخلها ودعمها لحزب الله. إيران أيضا هي من تسببت في المآسي في سوريا. لم يتحدثوا أبدا عن ما يحدث في السودان أو في ليبيا أو في الصومال، لأن إيران مش موجودة، لأنه أصلاً اللي دمر هذه الدول هي الدول العربية، هي السعودية وقطر والإمارات وغيرها. لم يتحدثوا عن ما يحدث في ليبيا، من اللي دمر ليبيا؟ من اللي دمر السودان؟ من اللي دمر الصومال؟ من اللي دخل في أفغانستان؟ من اللي دمر العراق؟ من اللي سمح لأمريكا أن تستخدم القواعد من أجل أن تدمر العراق وتقتل مليون عراقي؟ مش إيران، الدول العربية. لكن تواجد ودعم إيران لحزب الله المواجه لإسرائيل الذي حرر لبنان عام 2000 بالمقاومة، هذه إيران موجودة، هي من تسببت في الضحايا الموجودين في بيروت. حتى في فلسطين بعد أن جفت حلوق المقاومين وهم بيطالبوا الأمة العربية بدعمهم بالسلاح ولكنهم وجدوا الرفض، دعمتهم إيران بلا شروط، دعم كامل. بعدها هذه الدول العربية وجهت سهام الغدر والخيانة للمقاومة في فلسطين، اتهمتهم بالإرهابيين وبأنهم ليسوا من المسلمين وبأنهم هم من تسببوا في دمار غزة وهكذا. وتستمر السردية الإسرائيلية عبر ألسنة عربية.
1: الحالة بالنسبة للعدو الإسرائيلي هو عدو للعرب وعدو للمسلمين جميعا وعدو للجمهورية الإسلامية في إيران، هو عدو للجميع. أن يأتي البعض ليقدم المسألة وكأنها مسألة صراع بين إسرائيل وإيران، وأن مصلحة العرب في أن يكونوا في صف إسرائيل ضد إيران، هذا من أكبر أشكال الاستغباء والاستحمار والاستغلال السلبي وإهانة للعرب الذين هم قبل غيرهم أول من قتلهم الإسرائيلي وأول من تضرروا من الإسرائيلي، وأرضهم هي المحتلة من جانب الإسرائيلي، وأول من عانوا من الإسرائيلي. ثم ماذا عن المقدسات، عن المسجد الأقصى والمقدسات؟ أليست مقدسات إسلامية وهي في حالة خطر؟ أليس هناك مسؤولية عليكم أنتم أيها العرب، علينا نحن العرب مسؤولية تجاه تلك المقدسات؟ بلى. فلذلك يجب أن تكون الصورة واضحة. الإسرائيلي الذي فعل كل شيء عدائي بالعرب من قتل واحتلال وأسر واستهداف بكل أشكال الاستهداف والعدو.
0: هذا العدو اللي بيدير المنطقة بأكملها. اليوم احنا بنقرأ لكم في الأخبار انه تفاجأ الكيان الصهيوني بالسيطرة على باب المندب. من ضمن التساؤلات اللي تساءلها أو تساءلتها الأجهزة الأمنية العسكرية في الكيان الصهيوني، كيف استطاع الحوثيين الوصول إلى باب المندب أمام القوة لدى الجيش الشرعية جيش الفنادق والسعودية؟ هناك خلل في هذه القوة التي يفترض، هكذا قالوها هم، الذي يفترض أن يقفوا لهؤلاء للحوثيين. يعني إحنا وضعناهم هناك، إحنا آمنين، فكيف حصل الأمر؟ يعني ليش؟ فالعدو شغال على مر السنين، العدو الصهيوني بإضعاف هذه المنطقة العربية، وأي دولة تبدأ تظهر تعادي هذا الكيان، تفضح مؤامراته، لابد من خمعها. وصل الأمر بهم، بالعدو الإسرائيلي، إلى فرض سرديات. هذه السرديات من المصائب الكبرى، والله من المصائب الكبرى، وما سأضعكم فيه هو أحد أهم الأسباب في برنامج مثلا اليمن والصمود. في حلقاتي عملت فقرة قبل التحايا، قبل التحايا هذا أهم أسباب وضعها هذا الفيديو، سمعته ذات يوم أرعبني والله. اسمع للدكتور علي المعشني.
4: العناوين دسمة للغاية، وأذكركم بأنه دائما وأبدا ما يدور من معارك تحت السطح غير المرئية أكبر وأخطر بكثير من المعارك التي نراها على شاشات التلفزيون وفي نشرات الأخبار، وهذا شيء مؤكد وستوضح مع الأيام أشياء كثيرة مما أقول لكم. طيب الآن يا أخوان، سردية جايبها اليوم رئيس الموساد السابق، يقول احنا استطعنا حصار العقل العربي إلى درجة أنه لو نشرنا وأخبرنا العربي اليوم بهنات في الكيان الصهيوني فلن يصدقها. لو قلنا اليوم أنه احنا هزمنا في غزة بما معناه لن يصدق العقل العربي، سيقول هذه مسرحية. وأظن أنتم سمعتوا أنه الناس اللي تصف حرب تموز 2006 بأنها مسرحية، لأنه برمجة العقل العربي الجامد أصبح يستحيل عليها تستوعب أي نصر من
0: اطلع فاصل اعلان.

0: على الكيان الصهيوني. شوف الرجل اليوم جابها، قال حاصرناه إلى درجة أنه لو اعترفنا بهزائم فالعرب سيقولون لا أنتم تكذبون، لم تهزموا، لازلتم أقوياء ولازلتم مسيطرين على الوضع. سبحان الله، شوفوا يا أخوان البرمجة العصبية وصلتنا السردية الصهيونية 75 سنة إلى وين، إلى درجة أنه مش ننتج الغثاء والهزيمة، لا لا نصدق عدونا إذا اعترف بأنه هزم وكأن هؤلاء الناس بآلهة أو ملائكة أو ليسوا من البشر. شوف العقل إلى وين. لذلك لما أقول لكم أنه في ناس الآن مصدومين بخيبتهم وجبنهم ورزالوا، لا لا لا، هذه كلها مسرحية وحماس استعجلوا والنتيجة ستكون كارثية، لأنهم عايشين بأثر رجعي. هذا الناس ما يعيشوا بعد أجسادهم بس، لكن العقول والنفسيات والبرمجة شغل 1914 لازالوا على الثورة العربية والاحتلال الإنجليزي للعراق.
1: وظلت هذه السردية موجودة لدى كل العرب، كانت هناك جناعة للأمانة. الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يهزم، هو الجيش الأسطوري، صحيح ولا لا؟ أما أمريكا فهي دولة عظمى، مستحيل أن حد يواجهها. مش كنا نقول لكم أنه الأمريكي أو الإدارة الأمريكية تستطيع أن تغير وضع بلد معين بمجرد إخبار أو خبر عن تحريك حاملة طائرات، عدم بدأ الله يشغلوها أنه إس إبراهيم لينكولن ستتحرك إلى البحر كذا لمواجهة الدولة. مجرد هذا الخبر الدولة تخضع وتسلم، لأنه مواجهة أمريكا شيء يعني ضرب من الخيال، مستحيل مستحيل. أما إسرائيل أيضا فهزيمتها أمر يعني بعيد جدا، بعيد المنال، لا يمكن أبدا. من أول من واجه إسرائيل غير الدول العربية و6 أكتوبر والنصر اللي حققت في في في في أيام أمام جيوش عربية؟ أول من واجه إسرائيل وهزم إسرائيل ونكل بإسرائيل حزب الله، حزب مش دولة، وكلمة حق تقال. في 2000 حررت الأراضي اللبنانية، حزب الله حرر الأراضي اللبنانية بفعل المقاومة. في 2006 حرب تموز هزمت حزب الله، هزم إسرائيل وهزمت إسرائيل. وكان الكثير من الأنظمة العربية والمحللين وقنواتهم تتحدث عن أنها مسرحية كذب، أن إسرائيل لو أرادت لمحت حزب الله. أما أمريكا فأول من واجه أمريكا وهزم أمريكا وكسر الهيبة والهالة عن أن أمريكا لا تهزم بفضل الله، اليمن. أول من واجه السيد القائد قبل إيران، لم تجرؤ حتى روسيا ولا الصين في مواجهة أمريكا. أول من واجه أمريكا هي اليمن بقوة الله، وواجهنا أمريكا في أقوى سلاح لدى أمريكا، القوة البحرية، حاملات الطائرات، 5 حاملات طائرات فرت أمام الضربات اليمنية وعلى مرأى ومسمع من كل العالم، أمر معروف به. إلى أن أصبح الوضع لدى العقلاء والأحرار ومن يمتلك ذرة عقل بأنه ممكن مواجهة أمريكا وممكن هزيمة أمريكا. وهذا شجع روسيا وشجع الصين وشجع حتى إيران في أن تواجه أمريكا. لذلك لما بنعمل قبل التحايا أخبار انتصارات، قبل التحايا بنوضعكم فيه من وسائل إعلام العدو نفسه باعترافه بلسانه عن هزائم وعن نكسات وعن أنه هذا العدو ممكن هزيمته، ليس بعبوع، ليس شيء لا يمكن أنك تهزمه. لذلك ظل هؤلاء المنبطحين لأمريكا يتحدثون عن أنها مسرحيات. جبهة اليمن لإسناد غزة تحدثوا عنها بأنها مسرحيات، صواريخ، مفرقعات ما كانش توصل، وحتى وإن وصلت بيدمرها في الجو. إلى أن وصل الأمر إلى اعترافات رغم عن أنفهم المنبطحين، خليك من العدو نفسه، العدو نفسك كان يعترف، لكن الآخرين العرب المسلمين ما كانوش يعترفوا. أمريكا دي أمريكا يابا، مستحيل هزيمتها. وفرت أمريكا وهربت وضربنا إسرائيل وحاصرنا إسرائيل. وخلينا ميناء أم رشراش يذبب مغلق. وصلنا إلى المطارات وإلى حيفا وإلى تل أبيب إلى يافا المحتلة، وكنا ندخل وندخل 4 مليون يهودي إلى الملاجئ بسبب الصواريخ اليمنية اللي قالوا عنها مسرحيات. فالأمر طبيعي، ممكن، ليش لا؟ أنت معك الله، أنت بتتحرك بقوة الله، بالتوكل على الله، بالثقة بالله، بتستعد وتعد والباقي على الله. اليوم إيران ضربت وأهانت أمريكا على مدى الحرب هذه الكاملة، دمرت قواعدها وأهانتها وأغلقت باب يعني مضيق هرمز، وجعلت من ترامب مسخرة أمام العالم. إيران هذا العدو ممكن هزيمته، قالها السيد حسين، هم يرونها عصا غليظة ونحن نراها قشة، وفعلا قشة أمام صواريخ باليستية بسيطة، وأمام طائرة مسيرة، وأمام ضربات حيدرية يمنية انهزمت أمريكا أمام اليمن.
2: فكان الأمريكي حريصا على حسم المعركة في المنطقة بشكل عام، ثم التوجه للتفوق على منافسه الجديد وحسم المعركة مع منافسه الجديد، مستغلا ما قد تمكن من السيطرة عليه وما قد استفاد منه غاية الاستفادة. لكنه لم يتمكن من حسم المعركة لا في فلسطين ولا في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن، ولم يتمكن أيضا من إحداث تغيير لصالحه في الجمهورية الإسلامية في إيران، بالرغم من حجم المؤامرات الهائلة التي استهدفها بها. لم يتمكن من ذلك، وأصبح الوضع بالنسبة للصعود الصيني على المستوى الاقتصادي والموقف الروسي المتقدم، اضطر للتهدئة نوعا ما، التهدئة في عموم المنطقة بشكل عام.
3: الأسوأ هو أن يتصرف البعض على أن الأمريكي هو الصديق والإيراني هو العدو، أن القاتل لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وللشعب العراقي هو الصديق، وأن الشهيد ومن يمثل هذا الشهيد من الحماة والمدافعين هم العدو. هذه الكارثة كارثة في الوعي، كارثة في الفكر، كارثة في البصيرة، كارثة في الأخلاق، كارثة في الإنسانية. طبعا هذا الأمر تصنعه السفارة الأمريكية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والجيوش الإلكترونية، ليس فقط في العراق، في كل المنطقة.
1: واليوم وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا تتضح فيها كل الحقائق، مع أنها بتتضح طوال الفترة الماضية سنوات. لم يبدي الكيان الصهيوني قلقا من باب المندب إلا خلال الأيام الثلاثة الماضية. على أش يدل هذا؟ ها، جاوبوا، على أش يدل؟ هل قلقت أيام علي عبد الله صالح، أيام هادي من بعد ثورة 26 من سبتمبر؟ لم تقلق وهو مع طارق عفاش والإمارات مسيطرة عليه عبر أدواتها، والسعودية مسيطرة عليه بعد أدوات يعني عبر أدواتها، لم تقلق. بس وصلوا أنصار الله قلقت. ليش؟ ما هو السبب؟ لأن هؤلاء أحرار، لأن هؤلاء عداءهم واضح لهذا الكيان، لأن هؤلاء لا يمكن أبدا شراؤهم ولا يمكن أبدا التحكم بهم. خلاص قرروا إغلاق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية، ستغلق لو يقوم العالم بكله، لو يتحالف العالم بكله. كما هو الحاصل اليوم، أعلننا عبر كل قاداتنا وكل المسؤولين في الدولة بأن باب المندب آمن لكل العالم. حاولوا أنهم يجعلوها مشكلة عالمية ودولية. وأولهم المرتزق العليمي قال مش هي مشكلة يمنية، ما لناش دخل إحنا، المشكلة مش هي مشكلة داخلية فقط، المشكلة مشكلة إقليمية ودولية والعالم كله بيتضرر وهؤلاء الحوثيين عيغلقوا. طلعنا وقلنا آمن، لا مشكلة على أحد في كل العالم إلا العدو السعودي، فرض علينا حصار إحنا فرضنا على حصار، والحظر مستمر. اللي مقتنع يقتنع وسفن باتمر، اللي شي يتنبع مع السعودية يتنبع، ونفتح القوس ونضم دولة الجنب السعودية. والله لو يحترش ذا العالم بكله ما تخطر سفينة سعودية، والعالم أصبح عارف يدرك تماما بأن ما قالتها اليمن بينفذ، ممنوع ممنوع. لذلك السعودية اليوم بتحيص تلبج بتدور من هانا هانا الحلف التركي الباكستاني، هي ما هو احنا وقعنا، قالوا احنا وقعنا قبل، هذا مشكلتك معاهم من قبل التوقيع، احنا اي مشكلة جديدة جاهزين، اما هذا انت معاهم من قبل. امريكا قال لها يا اخي الله معك رحلك، انا مجرب لهم. طبعا ترامب طلع قال انه ان احنا تواصلنا به وان الحوثيين تواصلوا به وكذا، معروف معروف منو ترامب، اللي بيكذب اكثر ما بيتنفس. فالامور واضحه، القلق الصهيوني من باب المندب انه اصبح تحت سيطره حكومه صنعاء الحوثيين انصار الله، معناه دليل واضح بانه العدو الاول عدو واضح خلاص. اللي كانوا ماسكين قبل ما يوصلوا انصار الله كانوا ادوات للصهاينه، كان الصهيوني يرقد هو امن على باب المندب، رغم ان احنا مقفلين له ولو من بعيد، لكن اليوم أصبح على مرمى حجر. اليوم ممكن نرد السفينة يعني بعصية، اليوم ممكن نحن بس نرفع الصوت رجع ورجع جنب ذني. فهذا القلق يدل على أنه كل من كان متحكم بباب المندب هم أدوات الصهاينة، والسعودية قلقة وحاملة هم كله علشان ربها الإسرائيلي ما يغضبش عليها، طيعين بالأموال وبكل حتى بسمعتها.
4: في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
1: النصر الذي حدث بفضل الله بمن الله وكرم الله نصر عظيم كبير. عادكم وعاد، عاد المعلومات والأسرار عن هذا النصر ستتضح أكثر وأكثر. أما الغنائم فحدث ولا حرج، غنائم مهولة مهولة فوق ما يتوقع أي واحد منكم، لكن سندعها للمختصين، ستظهر بالفيديوهات والمعلومات والأرقام ما يذهل الصديق قبل العدو، وسترون في الأيام القادمة انتصار عظيم وكبير جدا. والأهم من هذا كله بأن أرض يمنية عادت خالصة، يمنية خالصة، هذا أهم ما في الموضوع، عادت حرة وذا سيادة كاملة، لا مجال لأي عدو أيا كان أيا كان خارجي أن يتحكم بأرض يمنية محررة، وستتحرر بقية الأراضي اليمنية بإذن الله. العدو السعودي من خلال هذا مداخلة أبو عبد السلام الأسدي، من خلال الفكر الوهابي وهو حرف البوصلة عن العدو الحقيقي لله ورسوله والمؤمنين والبشرية، حيث جعلوه حمل وديع الصهاينة، وجعلوا من إيران الإسلام أنها هي العدو وأنها الخطر من خلال التدليس والتلبيس بواسطة علماء ودعاة تابعين للأنظمة الخاضعة والمنبطحة للماسونية الصهيونية العالمية. والخلاصة هي بالعودة لله ورسوله والقرآن وآل بيته الأطهار، لأنهم سفينة النجاة أمام اليهود وأدوات اليهود. أبو عبد السلام الأسدي. البعض بيتحدث عن أداة من أدوات الصهاينة بيستخدمها في تمزيق وتفتيت الأمة العربية، وهي الطائفية، ويتحدث عن السنة والشيعة. أنا من منظوري أشوف أنه والفكر الوهابي فقط، السنة بريئين من كل ما قام به الفكر الوهابي. هذا فكر دخيل على الإسلام بكله، بمؤسسة محمد بن عبد الوهاب وشيخه ابن تيمية. كمثال بسيط، لأنه طرحنا لكم عدة مقاطع لهؤلاء الذين يدعون الإسلام كذبا وزورا. واحد منهم يتحدث عن الجهاد في اليمن وبأنه فرض عين وواجب، وجهاد سبابة الصحابة، وهذا ما بتستخدمها السعودية عبر أدوات هؤلاء المتلبسين بزي الإسلام، وبتحرك هؤلاء المغرر بهم أنه تحركوا أنتم بتواجهوا روافض سبابة الصحابة. مع الأحداث كشفت الحقائق كلها. يعني أنظم السعودي بكله آخر من يتحدث عن الإسلام وعن الصحابة، ما تحدثوش عن الرسول، وقد أسيء للرسول وللقرآن وللكعبة وللدين ولله سبحانه وتعالى. أدو مغنية بصب الله، يعني شوية عقل شوية تفكير، أحداث واقعية يعني مش في الماضي، وأنت عايش بتواقع، يعني أنت بتعايشها. أنت هيئة الترفيه الذي يعني أحدثت خلل في القيم والأخلاق والقيم الإسلامية والمبادئ الإسلامية والأعراف والتقاليد في جزيرة نجد والحجاز، يعني كفر واضح بواح. ويجي يحرك له شوية مغفلين ويغرر ويقول انتفضوا وتحاربوا وتحركوا ضد المجوس والروافض سبابة الصحابة، بينما المجاهد الحقيقي الذي بيواجه الكيان الصهيوني اليهودي العدو الأول الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هؤلاء كلهم مدلسين مش مجاهدين، هؤلاء كلهم بدع كفار في نظر هؤلاء. اسمع هذا، هذا مقطع بسيط.
5: رسالة لإخواننا المجاهدين في اليمن، أنتم في جهاد يا أخواني،
1: جهاد،
5: أصبروا واستعينوا بالله عز وجل، النصر حليفكم، الله عز وجل أغير على دينه من البشر. هؤلاء الذين تحاربونهم سبابة صحابة رسول الله، أن يكون لهم النصر، ولو حصل يعني شيء من الأمور التي يعني فيها إعاقة وكذا، ففي النهاية العاقبة للمتقين، والنصر حليف أهل السنة. أصبروا، وهؤلاء سبابة صحابة رسول الله عز وجل يخسؤون، ولن يكون النصر حليفهم، والله وبالله وتالله والأيام بيننا. بلغنا هلاك المنقب الملثم
1: أبو عبيدة،
5: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن أرحت منه أهل غزة، اللهم لك الحمد أن أرحت منه العباد والبلاد والشجر والدواب وعقبى للباقين. مستراح منه شيء يثلج الصدر ويريح البال عند أن يهلك أهل البدع وأهل الضلال. نسجد شكرا لله عز وجل، أهل السنة يفرحون بهلاك أهل البدع وبموت أهل البدع وبمرض أهل البدع.
1: هذا كمثال بس بسيط لهؤلاء اللي بيحركوا هؤلاء المجاميع المغرر بهم أنهم بيتحركوا في حرب عقائدية وضد عدو الإسلام وسبابة الصحابة والروافض. هؤلاء من كفروا وأرهبوا المجاهدين في غزة، في غزة اللي بيواجه الإسرائيلي، قال يجي سيد الشكر بأن الله أراحه من أبو عبيدة. لا جهاد أبدا، جاهد بالسنن يا أبا عبيدة، جاهد بالسنن. لكن في اليمن وفي سوريا جاهدوا وانطلقوا ضد حزب الله، ضد أنصار الله في اليمن، ضد الحشد الشعبي في العراق، جهاد. تجاهد حتى إيران وهي بتدمر قواعد أمريكية، جاهد للدفاع عن الباتريوت الأمريكية فرض عين وأنت في سبيل الله. لكن تجاهد اليهود هذا بدعة، ضلالة، ليس جهاد. علينا أن نعلم حجمنا وحجم الصهاينة، وألا نهاجمهم إلا وقد امتلكنا عتاد أكثر وأكبر من عتادهم، على أساس أنه شغالين، هم شغالين وبيجهزوا وبيعدوا، ولكن ما قد وصلوش لمرحلة أنهم يواجهوا إسرائيل، ما قد عدوش ولا حتى مسواك، ولا حتى مسواك، راقدين 70 سنة راقدين، يقول لك لا يجوز مواجهتهم لما نكون أقوى منهم. إحنا هتكون أقوى منهم، حلموا بخالد بن الوليد في أكثر من جبهة أنه دعاهم إلى الجهاد إلا في جبهة فلسطين، لا ظهر لا خالد بن الوليد ولا أبو عبيد الجراح ولا عمر بن الخطاب ولا أبو بكر ولا علي بن أبي طالب ولا حد عندهم، هؤلاء كلهم راقدين في فلسطين في مواجهة إسرائيل. لكن في ميادين أخرى مواجهة مع مسلمين بيطلع لهم في الحلم، حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله بيطلع لهم في الحلم إنه جهادكم جهاد إسلامي وفرض عين وكتب الله أجركم.
2: منع أي تحرك جاد للمساندة مثلا بالمال، هل هناك حملات تبرع مفتوحة وجادة في كل دول الخليج لمساندة الشعب الفلسطيني؟ هل هناك تحرك علمائي لأولئك العلماء الذين كانوا يفتون بوجوب الجهاد إذا كانت المسألة إثارة فتنة في سوريا أو استهداف للشعب اليمني أو استهداف للشعب العراقي أو استهداف لأي بلد مسلم هنا أو هناك، يجعلون التحرك للفتن والاستهداف الشعوب جهادا واجبا، ويقدمون الفتاوى والحملات التقريضية الدينية والخطب في المساجد؟ أين هو هذا الصوت ليفتي بوجوب الجهاد نصرة للشعب الفلسطيني؟ ما الذي يبرر لهم هذا الصمت، هذا السكوت، هذا التجاهل، وأحيانا أكثر من ذلك وأسوأ من ذلك التوجيه للوم للشعب الفلسطيني ولمجاهدين؟ هذه مسألة مهمة، نحن يجب أن ندرك أن مسؤوليتنا جميعا هي التحرك الجاد.
1: من ضمن المداخلات الفندم عبد الرحمن نجاد بيقول: معركة والله أشد بطشا وأشد تنكيلا، بيّنت بفضل الله ثم حسن رؤية القيادة الثورية والسياسية حقيقة وأحقية مسار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، وأن الجيش العقدي وفق كتاب الله وفي درب المسيرة القرآنية يحقق كل أهداف الثورة للسيادة والاستقلال والخير لليمن الواحد وصيانة الثروة وأرضه وكرامته، وبالوحدة والعزة والكرامة وقوة الشعب بجيشه وقبائله الكفأة، وبالبصيرة الإيمانية بقيادة ربانية حكيمة ملهمة عظيمة قوية، والله غالب بعباده المؤمنين وأعلام الهدى ومتم نوره ولو كره الكافرون، والتحية للأحرار والحمد لله وحده، وعاشت اليمن حرة عزيزة دوما أبدا، ولا نامت أعين الجبناء، والسلام. عبد الرحمن نجاد.
2: من أهم الإنجازات للثورة الشعبية هو العمل على إعادة بناء الجيش والأمن على أسس صحيحة. هناك عمل دؤوب في بناء الجيش على أسس صحيحة وعقيدة قتالية سليمة في خدمة شعبه والدفاع عن وطنه وعدم الارتهان بالخارج، وعلى أساس من هويته الإيمانية وانتمائه الإيماني، وهذا شيء عظيم. كذلك في الجانب الأمني هناك عمل في هذا الاتجاه وعمل مستمر، على العكس من سياسة أولئك الذين يتجهون إلى السيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية واستغلالها لضرب هذا الشعب والاعتداء عليه.
1: جون الجابر. مداخلة أيضا من أحمد الكلبي أو الكلبي، قال بفتح الكاف وسكون اللام. أحمد الكلبي يقول: سبحان مغير الأحوال، عندما أراجع بيانات العدوان عبر أحمد العصيري وبعدها المالكي وأقارنها مع بياناتهم اليوم، أسبح لله وأشكره كيف انقلبت الكفة وكيف تغيرت اللهجة. اليوم هو من يدعو العالم ليشيدهم على مظلوميته، هو الله ناصر أولياء سبحانه. اليوم العدو السعودي بيمغط بيبلع كل الإهانات الضربات، عاجز. اليوم أكبر دليل على أنه أجبن عدو وأضعف عدو وأحقر عدو، أنه في كل ضربة وفي كل غارة بيستخدمها بيطلع عبر قنواته وأدواته بيعلن بأن الجيش اليمني استهدف بغارة كذا وكذا وكذا، وأنه هذه الطائرات يمتلكها العليمي وجيشه، هذا من ضعفه ومن جبنه. مع أن العميد يحيى سريع خلال هذه الفترة بيطلع يتحدث عن عدد الغارات وبيتحدث بتفاصيل بأن هذه الطائرات تحركت من القاعدة كذا وطائرة نوعها كذا وانطلقت في الساعة كذا وعادت في الساعة كذا، وأمام العالم بأكمله يعلم تماما بأن الطيران سلاح سيادي مستحيل يسلمها العدو السعودي لأدواته، مستحيل. لكن من ضعفه وجبنه يدعي بأنه لا يستخدم، مش وانا هم اليمنيين

وفي الأخبار العاجلة في هذه الأثناء الإعلام السعودي يعلن عن إطلاق إنذار في خميس مشيط وأبها وجيزان ونجران للتحذير من خطر. إعلام السعودية يعلن عن إطلاق إنذار في خميس مشيط وأبها وجيزان ونجران للتحذير من خطر. الرد اليمني أكيد ليش لا؟ أي غارة سيقابلها رد، لن يمر دون عقاب أبدا. يا الله صدد يا الله. هناك أنباء عن انفجارات عنيفة تهز القواعد السعودية في خميس مشيط في هذه الأثناء، لكن الخبر اليقين مع العميد يحيى سريع.

0: بالعودة لموضوعنا وجون الجابر. بن الجابر من لا زال يحمل العداء لصنعاء والأحرار صنعاء والأحرار اليمن بشكل عام. أمام أحداث ووقائع عاشه بتفاصيلها بأحداثها، فالسعودية دمرت اليمن من شمال لا جنوب ومن شرق لا غرب. الإمارات اتضح طمعها وعدائها لليمن، والسعودية يتضح أكثر وأكثر، والكل يتحدث حتى من هو مع النظام السعودي بيتحدث أنه هذا النظام فاشل، ليش بنركن عليه وكذا، ولكن مرتمي تحت أقدامه لكل من جندتهم وحشدتهم السعودية. تم إصدار عفو رئاسي عام لكل الناس، لكل من حمل السلاح، ارمي سلاحك وعود، عود إلى رشدك، ارمي سلاحك مش ترجمة بس ما ترفعش ضد يعني ضد اليمنيين بأوامر سعودية، ارجع على بيتك بسلاحك، أنت في مأمن، وعفو شامل، عفو رئاسي. والبعض ما زال مكابر، البعض رجع، والكل يعلم تماما بأنه لا يمكن أبدا أن يتضرر أو أن يهان. وشفنا في مشاهد في عملية والله أشد بأسا وتنكيلا، شفنا المجاهدين كيف كانوا يتعاملوا مع الأسرى الذي حملوا السلاح وعاد الدم بيخرج منه، يعني لو سنحت لها الفرصة أنه قتل المجاهد، بس المجاهد سبقه وجرحه وبيعالجه. فإحنا أبناء وطن واحد، السعودية بتحاول أنها تثير حرب أهلية فيما بيننا، كل هذا من أجل أن تثني القوات المسلحة اليمنية عن قرارها في انتزاع حقوقنا من السعودية وفرض الحصار عليها باقتتال داخلي، دعم واضح، أسلحة سعودية، أوامر سعودية، ضباط سعوديين، شفنا في المشاهد أسماءهم ورتبهم وملابسهم وكل شيء سعودي، بتحركك بألف ريال سعودي. جوعت المحافظات الجنوبية وأوصلتهم إلى حال أنه يقبل حتى بخمسمائة ريال علشان مصروف عياله أو مصروف أسرته. هذه السعودية، هذه السعودية الذي اتضح خلال سنوات العدوان بأنها أداة وحداء للصهاينة، تخدم الصهاينة، هي من خذلت غزة، هي من وقفت مع إسرائيل ودعمت إسرائيل وفتحت مجال لإسرائيل أثناء حصارنا لإسرائيل، فتحت باب لإيصال السلع لإسرائيل، دعمتهم بالمال، دعمتهم حتى باعتراض الصواريخ اليمنية والإيرانية الواصلة إلى إسرائيل. هذه السعودية، هذا الشر المطلق للأمة العربية والإسلامية. أبناء من الجنوب أنفسهم، أبناء من الجنوب بيتحدثوا رغم رفضهم، شوف رغم رفضهم للحوثي، وعلى أساس أنهم لا يمكن أبدا أن يقبلوا بالحوثي بأنصار الله، لكن بيتكلم كلام أنه السعودية مش صحي تبصر لنا الخير، السعودية يجي منها الخير، مالك أنحسك، السعودية معروفة اضحكي على غيرنا. من أبناء الجنوب يتحدث عن أن السعودية الشر المطلق لكل اليمنيين.
1: ها وش عليكم من عقيدة الحوثي؟ عقيدة الحوثي له معنا حدود، صلحوا البراميل على الحدود، ولما يجي الحوثي يقولوا له غير. أما خلافه هو السعودية ركع عارها، ركع عارها، ركعها ركعها، هي تبغى تحت الوصاية، أنت علي عبد الله صالح مش حكم اليمن، هي بتحكم وتبغى تحكم هي، والحوثي مش هو راضي انها يكون تحت الوصايا، وبيتحاكي من هنا رحنا بان نضرب ابوها بالعمر، وهي مش عميله هي يعني مع اسرائيل ومع بريطانيا ومع امريكا ومع الخنازير ومع النجوس ومع كل يعني القواعد داخل بلادها. ايش معنى الحوثي انه يعني مع حليف إيران، إنها يعني إنها عقيدة إنها خارج يعني ده لا حسنا هلا امريكا واسرائيل وبريطانيا من حفظت الغرعة، اما ايران لا يتحالف معها يعني الحوثي انها ركعها، ما يبغى تحت الوصايا الحوثي، ولا تبغى يعني نحرر صنعاء. من يتحررها؟ من يتحررها؟ تحررها من من؟ من من؟ مع دوله ونظام وقانون ومستشفيات وكهرباء رحنا محتاجين تحرير من الاخوانج. الاخوانج لبسوا من العبايه الحوثي وقرق ابوهم بالعبايه، ورحنا انها يعني انها 30 سنه بنبكي منهم ما قدرنا نمسك واحد منهم. احنا محتاجين للحوثي يحررنا رحنا. أنه وديهم الجلال كهرباء ابوهم، والسعودية لا تبغى يعني تبغى تخليه يخضع يعني يجلس تحت الوصاية، تجيش الجيش حقها وتدخل صنعاء. شو بتوصينا رحنا الجنوبية اللي فوق ما صلحها بنا أنساعدها علشان يكون تحت الوصاية الحوثي؟ بطلوا لكم من المهرة، بطلوا امسكوا حدودكم وعقيدتكم معاكم وعقيدته معه، وكل واحد يمشي له يعني على عقيدته، دي مع حليف تحالف مع الشيطان، تحالف مع الشيطان اللي يساعده مثل ما بتتحالف مع أمريكا.
0: طيب أيضا هذا المواطن طرح أبو عطان طرح يعني تساؤل منطقي، يعني الآن السعودية بتحشد هؤلاء المغرر بهم من أبناء اليمن بحجة أنه شوفوا أنصار الله أو حكومة صنعاء أو هؤلاء الحوثيين هم أتباع إيران بيتحالفوا مع إيران. طيب رد عليه على ما قال لك هذا، طيب وأنتم بتحالفوا مع من؟ تحالفوا مع أمريكا ومع إسرائيل ومع بريطانيا ومع دول الغرب ومع الكفرة الفجرة، على أساس أن أنتم يعني يحق لكم تتحالفوا مع أعداء الإسلام بالمنطق والعقل؟ يعني حتى ولو كنت مختلف مع إيران، أيوة بتتحالف مع إيران طبيعي، ما أنت بتتحالف مع كل العالم.

في الأخبار العاجلة، إعلام سعودي يتحدث عن استمرار إطلاق الإنذارات في خميس مشيط وأبها وجيزان ونجران للتحذير من قطر. إذن استمرار إطلاق الإنذارات في خميس مشيط وأبها وجيزان ونجران للتحذير من خطر.

من التوازنات المحلية. نجح نتنياهو في إثارة سلسلة من الأحداث الكارثية على بلاده وعلى حلفائه وعلى الإمبراطورية الأمريكية. إن إغلاق إمدادات التوريد على هذا النحو سيكلف الأوروبيين غاليا. هذه هي حصيلة دعمهم غير المشروط لسياسة نتنياهو وخضوعهم لترامب، حصيلة فون دير لاين كارثة. يجب أن تفتح صفحة جديدة في الجيوسياسة السياسية الفرنسية وبشكل عاجل. هذا يذكرني أيضا بموضوع مهم جدا، البعض الذي بيقول بألا أمريكا، دي أمريكا وإمبراطورية ودولة عظمى ولا يمكن هزيمتها. نقول الإمبراطوريات قد لا تهزم بالضربة القاضية، بالتأكيد، لأن خلفها موارد كبيرة تحميها من ضربة وضربتين وثلاث، لكن مثل هذه الإمبراطوريات تهزم بتراكم الفشل المتتالي. وأمريكا تحصد فشل متراكم في أكثر من جبهة، فنهاية أمريكا بدأت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أحرار هذه الأمة الذين رأوها قشة. فتلك الضربات المتتالية والفشل المتتالي الذي تحصده أمريكا سيوصلها إلى الهزيمة المدوية بإذن الله. ومكر الله حاط بهم وكيد شيطانهم في نحرهم فكار. يا الله سدد، يا الله يا الله. اليوم الاثنين بتسمعوا أخبار تثلج الصدور بإذن الله بإذن الله.

وستسمعون أيضا اليوم الاثنين إدانات وشجبة من دول الدفع المسبق للبيانات الجاهزة المتضامنة مع العدو السعودي اللي الآن في هذه الأثناء بيشكي ويولول لكل العالم. انظروا ماذا يحدث، نحن نضرب، لا بتضرب أكثر وأكثر بإذن الله. عاد الله جزء بسيط من الدين اللي عليك، عادك وعاد، ما قد بصرت من الجمل للذنة. وما قبش عندنا أخبار، ها ما قبش عندنا أخبار، لكن القلب يا أخي بيدق، القلب. غارات أعلن عنها العميد يحيى سريع، 58 غارة استهدفت عدة محافظات تمر هكذاك، كان زمان، أما الآن مستحيل.

0: الجناحين حوام المسير بالجناحين.
1: يقول لك الله أعلم، يعني مجرد أنباء كذا. إحنا السعوديين مش عارفين ذي الحين هي ضربات من اليمن ولا زلازل بتحدث. يا قوة الله يا قوة الله، أحسرتوا ما زديتوا هو زلزال ولا صاروخ. يا قوة الله.
2: الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق أرمزات العمال.

محمد الصباري بيقول في رسالته: قلق الصهاينة من تحرير الساحل ليس لتحريره فقط، بل والقلق من الأسلحة اللي تم اغتنامها. محمد الصباري، يمكن عندك معلومات ما بها أسلحة تخلي أمريكا توقف على رجل ونص. هو

السعودية دفعت أموال مهولة لبناء مراكز ومدارس وللتحريض مثل ما كان في جامعة الإيمان ومراكز دماج. أين درسوا هؤلاء في الجامعات الإسلامية في تل أبيب؟ هل بيهودي نصح مسلم؟ أبو فتح الحربي.

0: عبد الواحد الحجي بيقول لا. القلق الإسرائيلي أنه باب المندب الآن خلال هذا الأسبوع أصبح حر يمني بأيدي أحرار، لا يمكن شراؤهم بكنوز الدنيا. يعني أمريكا قد جربت وقدمت إغراءات للسيد القائد فقط من أجل وقف الجبهة اليمنية إسنادا لغزة، عملت ترغيب وترهيب، هددت وأرعدت وأزبدت وعملت كل شيء، وبعدين أغرت اليمن بكلها، الجزيرة العربية بكلها، يا ذاك ولا. فهم أصبحوا في قناعة الأمريكيين والصهاينة بأن هؤلاء الأحرار لا يمكن شراءهم أبدا ولو بكنوز الدنيا بأكملها.
1: إذا العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.
0: قسماً. سبب آخر لقلق الصهاينة، أزيدكم من الشعر بيت. الصهاينة والأمريكيين يعلمون تماماً بأن من وصلوا إلى باب المندب لا يمكن أبداً ثنيهم عن موقفهم عبر أيًا كان. عارفين يعني بالخلاصة بصريح العبارة، الأمريكي والصهيوني يعلم تماماً أن أنصار الله قرارهم الرسم، ما حد بيغيرهم ولا حد يتحكم فيهم أبدا، هم يعلمون. رغم ذلك في إعلامهم دائما ما يتحدثون المدعومين من إيران، أذناب إيران، وكلاء إيران، وهم يعلمون تماما أنه لا إيران ولا غير إيران تستطيع أن تغير موقف واحد لأنصار الله. لذلك مرعوبين، والله أنهم مرعوبين.

أبو أحمد الزبيدي بيقول ثورة 21 من سبتمبر علم ومنهج، لذلك قلق العدو الصهيوني من هذه المسيرة، وقد أفصح العدو الذي أفصح العدو بأن الذي يجري في اليمن أخطر من البرنامج النووي الإيراني، وهو اليوم يقلق وسيظل يقلق حتى يتم كنسه كما تم كنس أدواته. أبو أحمد الزبيدي، جبهة تعز.

الأستاذ حسين حجر بيقول في مداخلته: لم يذكر أي مسؤول إسرائيلي أن هناك قلق من اليمن إلا بعد ثورة 21 من سبتمبر. كذلك لم يذكر أي مسؤول إسرائيلي أو عربي. لم يذكر إيران بقلق إلا بعد الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني عام 79. وبيقول ببساطة: إذا كنت تريد أن تعرف من على الحق ومن على الباطل، انظر إلى من تصيح منهم إسرائيل فهم على الحق، ومن تمدحهم اليهود أو تطمئن لهم فهم على الباطل. المعادلة بسيطة وواضحة.

أبو خير الله القحطاني من جبهة الضالع بيقول: مسيرة الله مستمرة، وكل ما حاول أعداء الله محاربتها توسعت، وكل ما يبذلونه من تضليل وإعلام كاذب يخدم دين الله وهم لا يشعرون.

0: المعارض عمر بن عبد العزيز في مقابلة مع أحد اليمنيين المعارضين لحكومة صنعاء سأل السؤال وقال له ما هو سبب انتصار الحوثيين. اسمعوا الجواب الذي رد عليه إعلامي يمني بس معارض لصنعاء. اسمع
1: بسألك سؤال أخير وأريد أن أختم به، وأنا بسألك السؤال هذا وأعتقد أن إجابتك ستؤثر في الناس أكثر من لو استضفت شخص ينتمي إلى من سأسألك عنهم. لماذا انتصر الحوثيين؟
2: لأنهم قالوا لا للسعودي في أول كلمة. شوف أنا عملت سابقا فيديو حتى أنت يمكن نشرتك، وأنا أقول لك أنا بالنسبة لي اتضح لي في اليمن حاجة واحدة، من كثر الفساد السعودي والفشل الذي يقول لا ويصمد للسعودي ينتصر في اليمن، والذي يتحالف مع السعودي في اليمن عمر يذل إذلال ليس له مثال، وعلى يد السعودي نفسه. السعودي يتعامل مع اليمنيين إذا أنت حليف للسعودي سيذلك ويتعبك يا عمر، تعب عمرك ما تشوفه، وإذا قلت لا السعودي يحترمك احترام عجيب وغريب بكل معنى الكلمة.
0: واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. وعلى ما يبدو بأن طارق عفاش بيتعرض الآن لتحقيقات في السعودية بيحققوا معه. على ما يبدو والله أعلم أنه أثناء التحقيقات قال في نفس الكلمة، قال ليتني جلست، ليتهم دعسوني دعس ولا وصلت للرياض. يعلم الله ما هي التحقيقات هذا، كيف بيستخدموا أو ما بيستخدموا.

في الأخبار العاجلة، عاجل عاجل، إعلام السعودية إطلاق إنذار للمرة الثانية في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر. يا قوة الله يا قوة الله. عاجل إعلام السعودية إطلاق إنذار للمرة الثانية في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر.

شوفوا يعني من ضمن الأخبار، مش أكيدة لكن من ضمن الأخبار التي يتم تداولها، أن إعلام سعودي، إعلام السعودية بيقول ما تعرضت له إسرائيل طيلة فترة إسناد غزة تعرضت له السعودية في ليلة واحدة. جنون الجنون عادكم وعاد، هذا عبر إعلام السعودية حسب بعض المواقع. يعلم الله الضربة اليوم ما هي.

إذن الإعلام السعودي أعلن عن إطلاق إنذارات مبكرة تطلق في خميس مشيط وأبها ونجران وجيزان، ثم أعلن عن استمرار هذه الإنذارات في هذه المناطق. وقبل قليل أعلن إطلاق هذه الإنذارات للمرة الثانية، إطلاق إنذار للمرة الثانية في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر.

من أبو عاصم. عمو عاصم بيقول في رسالة أستاذ سند: الأسلحة اللي تم اغتنامها بفضل الله كانت أسلحة دولة تعادل أيضا دولة البحرين، البحرين 8 مرات. أحد الناشطين والمحللين قال: هو سقوط شبه دولة، يعني ما كان يحشد في المخا من الإمارات ومن بعدهم السعودية لعشر سنوات. ما نقول لكم، الأيام ستظهر القادمة، لا نستعجلش، أقسم بالله أن أنتم ستذهلون بالأرقام وبالكميات من الغنائم التي اغتنمها رجال الله في المخا. جاي يقول لك ميناء بحري ومطار، منطقة كلها عسكرية 10 سنين، والسعودية والإمارات بتعبيها أسلحة 10 سنين.

أبو سمير بيقول: عزيزي أبو عبد الرحمن، السعودية فالحين في الترفيه والخمر الحلال وكل الموبقات وحلب اليهود لها وأمريكا، أما نحن بإذن الله بنوريهم النجوم في عز الظهر. أيضا هذه مداخلة من أبو سمير: السعودية فالحة في هذه الأمور فقط، لكن وقت الخطر الحقيقي تشحت جنود وجيش يدافع عنها رغم إمكانياتها المهولة والتريليونات التي صرفتها في الأسلحة وفي ابتزاز الأمريكا وإسرائيل وكل العالم لها، لم تستطع أن تهيئ جيش يدافع عن المملكة، لأنها أصلا بتخدم إسرائيل فقط.

أبو أحمد من جبهة عزب يقول: من المفارقات التي تجعلنا نسبح لله، في بداية العدوان عملت مملكة الشرق تحالف لمهاجمتنا، والآن تبحث عن تحالفات للدفاع من هجمتنا. يا ربي لك الحمد. مواطن يمني أيضا، ما هو عاجل

مواطن يمني أيضا بيتحدث أنه بعض الانتصارات العظيمة اللي بيحققها رجال الله المجاهدين في الجيش اليمني في القوات المسلحة بتحدث أمور غير ما كانوا البعض يتوقعها، لأنهم أصلا معبين المغرر بهم اللي بيحشدوهم، وحتى أهالي بعض المناطق اللي كانوا فيها بأن المجاهدين القوات المسلحة اليمنية أنصار الله هؤلاء يجوا يعملوا ويعملوا ويعملوا.